وانت الخصم وانت قاضي القلب وشهوده ارجوك.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، مكملين معكم مشوارنا في هوا بلادي، وهذه الرسائل الحية المتنوعة والأخبار من كل مناطق مملكتنا الغالية. اتعودنا انه عندنا فقرات متنوعة، اكتشف السعودية، الحرفة، قصة نجاح، بالإضافة للأخبار المتعددة. صحيح. يا علي،
1: فقرة هواية ايضا من
0: عندنا فقرات هواية من الفقرات الحلوة.
1: يعني في فقرات اللهم لك الحمد رائعة وجميلة نسلط عليها الضوء من خلال ضيوف هذه الحلقة. ايضا المراسلين ومراسلين ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: رائعين. كنا في نجران والآن حنروح فين يا علي؟
1: الأحساء، النخيل والمزارع، واحة النخيل جميلة. اي والله الأحساء منطقة محافظة جميلة ورائعة
0: جدا
1: في مملكتنا الحبيبة. حسين السلطان مساء الخير، وموضوع جديد في جولته من الأحساء. مساء الخير يا حسين.
2: مساء الخير عليك يا علي وعلى كل مستمعي إذاعة الرياض. من أكبر واحة نخيل في العالم محافظة الأحساء.
0: كيف حالك يا حسين؟ كيف أجواء الأحساء؟
2: الأحساء جميلة اليوم، ونحن نتواجد في هذه الواحة الغناء، فيها أحد هذه المزارع. يعني تخيل إيمان، أنا أتواجد في هالمزرعة هذه. أنا وعدت العم علي المسلم، قلت له يا عم علي ترى نبي نسوي معك لقاء على الإذاعة السعودية.
0: أحلى من يكون معانا. والله سلم لنا عليه.
2: تدري الفلاح عاد ما شاء الله من الساعة 3 الفجر إلى الساعة 2 بالمزرعة، لكنه تأخر علشاننا.
1: يعني أنت معطلة اليوم سهرة ها؟ الله يعطيك العافية يا حسين، حنا كلنا أذان صاغي لهالجولة الجميلة، وبالتوفيق إن شاء الله لك.
2: هذا العم علي ومستعجل ما شاء الله على اللقاء، يقول أنا عندي سوالف كثيرة.
1: قل له سميك يقول اصبر علينا شوي.
2: أي قال اصبر علينا، يقول علي من السيريو.
1: الله يعطي العافية.
0: حياك حياك.
3: هلا بي هلا هلا 2004.
1: أي لا ما شاء الله باقي في كامل طاقته ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية.
3: وأحبك الصباح وكل مسي.
0: ما شاء الله عليك.
3: متحمس اليوم.
0: ما شاء الله عليك. الله يبارك له.
1: آمين. متعب الصحة.
0: اللهم آمين.
2: الفلاح وش يميز الفلاح طيب عن غيره يا عم؟
3: أقول ما يميز الفلاح إلا اللي في قلبه ورمه الفلاحة.
2: يعني اللي في قلبه على الفلاح.
3: إيه ما في ولا فلاحة. الحين لمر واحد أنا أرقل خلاص، وجو واحد يعني منها اللي بعيد يخاف، وأنا أنخل عندي شرب ماي. شرب ماي ويخاف بيطيح ما أدري. ما أدري.
2: لكن الناس تبي تعرف دامك الآن في الفلاحة يا عم. تبي تعرف وش اللي تزرع هالحين، وش اللي تحصد هالوقت، وش اللي يحصدونه هالحين في هالمزارع؟
3: الحين الزار ما نل البومية وبقيت طماط ربع لحتر الوقت. حين الوقت اليوم طول سنة البرودة طورت، ولما نحتر الوقت حين زرع البطيخ يجيبونه يحد الحرارة حده والجح يكثر، لكن البطيخ ما يطول. يعني ما
2: خلك بالله في الحسا الحين، وش اللي الايام هذه
3: بوميا وقارع وبطيخ،
2: وش اللي يميز البوميا حقتنا يا اهل حسا؟ تختلف عن غيرها ولا فيها
3: اختلاف غير بين السائلون اللي غيرك الى يمحن الناس خيرات الحاله وذي الحاله كل شيء الحاله.
2: بس يقولوا البامية عندنا في الحسا ياكلونها نيه وياكلونها مطبوخه.
3: لا فيها منفعه، هي في منفعه نيه فتا وصار منفعت أنبع من مطبوخ منفع يعني غذاء، لكن الناس لا. عن البوم يبون صار ما يعرفون عن صار نيسري وسط
2: الحين قيض يا عم، وصيف وحرارة في الحسة توصل اليوم 43 ما شاء الله، وانت موجود من الساعة 3 الفجر للساعة 2 ما تجيك الحرارة ولا؟
3: أنا بردان جالس بستان أقطف من الخوف والرمان وأفرج على الأخوان.
2: هذا شعر ما أبصد شعر.
3: وذي راضي وذي زعلان، يعني فلح حد يخلص فلح ما ضر حرارة. لا يا أبوي بردان.
2: طيب وش يعني حنا لما نتكلم عن الفلاحة، ترى جيل اليوم يعني ذاك من ذاك اللي يا الله يقبل بالفلاحة، لكن وش اللي يخلي شبابنا اليوم يتجهون للزراعة؟ والزراعة فيها خير ولا لا يا عم؟
3: زراعة مبروكة اسمع، لكن الناس ودهم يقارنون بالزراعة ودهم بالفلاحة، لكن الفلاحة اللي يقول الشاعر الفلاحة ما راح تعب اتعب وتاكل. الله. حبيب زويب مكوت لا هذا ما يمشي.
2: أنا أبي أعرف أحسن يوم يمر عليك أنت كفلاح يا عم، وش اليوم اللي تشوف نفسك بيه مستانس على الآخر، لما تحصد ولا لما تبيع ولا لما تزرع؟
3: لا لما زرعت بيت المخبأ.
2: الله. لما جات الدراهم ها؟
3: إيه. شو؟ تلقى نومس والعامل أجره في حقه، هو نومس يودي لها المسكين. الله. هو قال أنا ساعة جبت فلوس زيت. إيه. عطونا البصل فلوس وده فلوس وجيت العمال تعالوا. تدوني. أجد. الله. هدي الشغل. عطتك واحد
2: حقك يا عم علي ما شاء الله، انت لما تزرع ولما تحصد ترى يقول صوتك حلو، يقولون صوتك حلو، احنا بنسمع وش تقول لما تزرع ولا ما تحصد، عطنا بوديه كذا على السريع خلنا الناس تسمع.
3: يقول ايش اقول لك؟ اذا لي احباب خذوا قلبي. خذوا قلبي من يقعدوا. ناس طيبين.
2: لا نبي شيلها نبي تشيلها.
3: يقول هلا هلا مية هلا والفين واربع.
2: الله.
3: وفتل اللي تعني جاي من بعيد. واربع واحب كل صباح وكل مساء. يعني حبه في قلبي ما يبلي.
2: الله.
3: في قلبي صاطي. اللي زمن واللي ما زمن لا ما عارف السمرة من البيضة لا عارف.
2: طيب وش أحسن شيء في البستان؟ يقول أنا الفلاح حبي للنخلة أكثر، واحد يقول أنا حبي للشجر الليمون. ها.
3: الناس أطوال. الناس أطوال وتصل على طول إحنا تصل على شغل تقترب أسرع، لكن كل واحد يحب لا انا عارف الفلاحة، احب الشجار ارتاح واحب اطالع النخل، والنخل اللي جيت الغرس سيده تنومد فنان اللي غرس.
2: تدري الشاعر وش يقول عن النخله؟ يقول حبك يا احساء وفي كل نظره الى الحقل، صلت بي اماما ومؤتما، وصدر الذي لو ضم كل جميله تظل جذوع النخل اجمل ما ضم. انا عندي النخله ضمها وهي كل شيء عندي بالدنيا.
3: النخلة كل الغذاء العالم. انت بغيت تعرف لا صرت تشتغل وصرت واقف قلبك واقف، اكل ثلاث تمرات تشرب ماي ترد حديد.
2: الله.
3: النخلة غذاء بكل حديدية.
2: نعم. حنا في نهاية هاللغة نبي نصيحة للناس اللي تسمعنا الحين على إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلاد. اي وش هالنصيحة اليوم؟ انت تغديت لبن ما تغديت صح لا؟ لانك تنتظرنا. أكلت لبن وتمرة ومشيت
3: لبن وتمر وحمد الله. لكني مرتاح.
2: مبسوط.
3: مبسوط. أولا مبسوط بالغذاء، وأولا بديت استقبالكم يعني لا محل استقبال والغذاء. أنا ما لا رزقته لا بغيت اللبن ولا كذا طاب ولا تمر
2: يا سلام. طيب نبي كذا نصيحة هالحين للناس اللي تسمعنا وكل من يسمعنا وإحنا جالسين في هالبستان ما شاء الله وفي هالمكان هالطيب، وش تقول للناس والنصيحة اللي توجه لهم؟ عنا اللي بيقول لهم ترى أنا بالنسبة لي أقول لكم ركزوا على منتجات بلادي، لا تأخذون إلا منتجات بلدنا.
3: منتج بلادك ما يعادل معادل ذاك اللي ما يأخذ منتج من بلاد ثانية عدم راي ولا لا. بلادك
2: والبودية الأخيرة يا عم
3: يقول لحت ماكو مثلها.
2: أيه.
3: شباب جملة تعلها.
2: الله.
3: قلبي أنا ما يمل فيه ذاك الحسن.
2: الله.
3: الحسن. أيه. الجذابة. أيه. تجلب. الله. شوف الخير لا طلعت على الجوار بدك جواني ناس من الرياض هنا. أيه. سلام أغطيكم الغفرة. قلتهم قعدوا في الحجر قالوا لا أنا بين الشجر عشان نستطيع.

0: الحق والنظر.
1: الله الله ما شاء الله تبارك الله، يعطيك الصحه والعافيه.
0: كلموا كلها خذوا جو.
1: اي
0: قالوا لقينا قلت له البيت الباب مفتوح.
1: انت ما شاء الله محلك مثل قلبك يا عم، مفتوح للجميع. الله الله يزيدك من خيره ويكثر خيرك.
0: يزيد الخير، يزيد الخير
1: ويزيدك.

0: البرنامج هوا بلادي وإذاعة الرياض، يقدم لك كل الشكر عم علي مسلم على هالنفس الطيب وعلى هالمكان الطيب. الله يعزك.
1: إيه شكرا جزيلا، وسامحونا على ما قلنا.
2: يا سلام يا سلام، شكرا لك يا حسين.
0: الله يعزك.
2: جولة رائعة مع العم علي المسلم، والله يمتع بالصحة والعافية. وشكرا له، شكرا لك، وآسفين ان عطلناك عمنا علي.
1: علاج انت،
2: الله يرضى،
1: انت شوفك علاج،
2: الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شكرا.
0: لازم تزورنا يا علي
2: بإذن الله. بإذن الله نجيكم ان شاء الله، ونشوف الاماكن الجميلة في منطقة الاحساء والأهلها الطيبين الرائعين، الله يحفظهم جميعا. شكرا لك يا حسين.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا علي، الله يعزك.
2: في زميلنا حسين السلطان كان في جولة مباشرة من منطقة الأحساء من أحد المزارع وحول المنتجات الزراعية الصيفية بالأحساء، واستمتعنا بالحديث مع العم علي المسلم. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: فعلا علي، وين ما نتجه إن كان في الأحساء، هذه واحة النخيل اللي عالميا نقدر نسميها، أو في نجران وهذا السوق القديم بتراثياته، والعديد والعديد من المناطق المتنوعة والرسائل أكيد والأخبار اللي تصف جمال وقوة هذه التراثيات وهذا الجمال وهذا الموروث، وأيضا قوة التطور اللي نشهده اليوم في المملكة العربية السعودية.
1: نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل هوا بلاد.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، وأكيد نشد التحايا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض وبرنامجكم اليومي هوا بلادي. تعودنا في هوا بلادي العديد من الفقرات اللي بيكون فيها ضيوف متنوعين ومميزين. هذه الفقرة عندنا الأستاذ فهد العوض. أستاذ فهد العوض مزارع هاوي ناشط بيئي يتحدث عن زراعة الحنة وفوائدها. كلنا نعرف أن الحنة من أقدم النباتات العطرية اللي ارتبطت بتراث مملكتنا الغالية. هي ليست مجرد زينة، هي جزء من ثقافة شعبية استخدمناها في حياتنا اليومية. وأيضا الحنة تزرع في عدد من مناطق السعودية، تتميز ببيئة مناسبة لنموها، وهي مصدر طبيعي للرائحة والفائدة والجمال والزينة النسائية في آن واحد. يا هلا وسهلا أستاذ فهد.
1: هلا ومرحبا أختي إيمان،
0: هلا بك
1: عليكم وعلى المستمعين. هلا وسهلا.
0: هلا بك، يا هلا ومرحبا. ويمكن الحديث عن الحنة دائما في ارتباط ثقافي موروث شعبي، ولكن لما نتحدث كامرأة اليوم أحدثك عنها، هي موروث تناقلناه من الصغر. يعني وإحنا صغار لما كانوا أهالينا يحنونا نفرح نسعد، ودائما مقترنة مع الأعياد، مع الزواجات، مع المناسبات الحلوة. فما أعتقد في امرأة أو بنت أو شابة في المملكة العربية السعودية ما تقول لها عن الحنة إلا وتحس إنك بترجع لها ذكرياتها الحلوة مع جداتها ومع أمهاتها، أو إذا كانت طبعا عروس فأكيد تتذكر إنها تزينت بالحنة في عرسها.
1: صحيح، طال عمرك. الحنة أقدم أدوات التجميل النسائية
0: فعلاً.
1: صراحة
0: فعلاً.
1: فهو كان المشغل من أول.
0: طيب أنت اليوم كيف بتصف زراعة الحنة؟ يعني هل لها رواج أستاذ فهد؟ لا نقدر نقول طيب. خفت زراعة الحنة ولا ما زالت نبات مميز في التراث والزراعة؟
1: طيب خلينا أقول لك طال عمرك، نبات الحنة نبات قوي ويتحمل الشمس ويعيش حتى بالماء المالح. منذ القدم الحنة كان يستخدم للتجميل وللعلاج. للتجميل علشان النقش على الأيدي وصبغة الشعر، وهذا شيء معروف إلى الآن.
0: صحيح.
1: وقديما طال عمرك كان يستخدم للقشرة الشعر وللأكزيما، المشاكل الجلدية، يستخدم لتساقط الشعر، يعني في فوائد كثيرة. لكن بحكم أني أنا منسق حدائق استخدم الحنة لأنه أجمل أنواع العطور تطلع منه. تخيل
0: يعني قبل لا نعجنها ونطحنها، هي تقصد أيوة. كورقة ريحتها حلوة،
1: هي يطلع منه ورد أبيض له ريحه نفاثه. ريحته كأنه يعني كأنه ريحة برتقال أو يوسف كذا. لكن طريقة استخدامه معروفة، أنه يجفف الورق ويطحن بعدين يستخدم للعلاج أو للزينة. لكن بالحدائق احنا نستخدمه على الممرات وجنب الجلسات، لأنه أغلب السنة يطلع ورد ورائحته تمتد 10 أمتار حوالين الجلسة، ويعتبر مثل الفل والجوري والورد الهولندي من الزينة بالحديقة.
0: نعم، جميل جدا جميل جدا. يعني نقدر نقول أنها نبات مميز في الزراعة وفي التجميل أيضا، حتى تجميل كشكل زراعي ليس فقط تجميل نسائي.

0: صحيح طال عمرك، وعندنا عملاء يركبون شيء ضروري بالحدائق فيستخدمون أوراق، وبنفس الوقت يعطيهم ورد وروائح.
1: جميل
0: وعلى
1: جدا.
0: وعلى طاري الأشجار اللي يطلع منها زهور ذات رائحة وفواحة، عندنا الفل الجيزاني يعيش بكل مناطق المملكة ويطلع ورد أبيض، القردينيا ملكة الليل مثل
1: جميل
0: المدينة،
1: القردينيا
0: هذول كلهن شجيرات توصل إلى 80 سنتي بالكثير وتطلع لنا وارد. لكن فيه شيء مهم، إذا اشتريته من أي مشتل شجرة مزهرة ضروري جدا إنها تأخذ يوميا ماء وشهريا سماد علشان تحصل على أوراق وزهور.
1: طيب ليش القردينيا غالية؟
0: القردينيا أسعارها أذكر تتراوح من 10 إلى 25 حسب الحجم، لكن ما تتحمل القردينيا الشمس الحارة، تصلح بمكان شروق أو غروب.
1: هذا الشيء يخليني أسألك أستاذ فهد، أنه عن الحنة بالتحديد، أنه ما هي المناطق اللي تناسب زراعة الحنة؟ يعني حضرتك أشارت إلى أنه في نوع زهور أو نوع زرع معين ما يتحمل أي درجة حرارة.
0: صحيح.
1: الحنة فين مناسب نزرعها؟ الجو يناسبها فين؟
0: أنا أقول لك كل شجرة حسب مكانها داخل حديقتك. يعني بقول لك قاعدة بالشجر، يقول لك يعني ما في شجرة تعيش بسعودية ولا تعيش بمكان ثاني، أو تعيش بمكان ثاني ولا تعيش بسعودية، لا كل الشجر يعيش لكن حسب مكانه من الحديقة. في مكان مشمس مرة والشمس عليه قوية ما يعيش بعض النباتات، تصير حساسة. الحنة يعيش بأي مكان، حتى أنا شفته بمزارع يعني مفتوحة والمكان حار ويعيش ما عنده مشكلة. جميل جدا الحنة بكل مكان، أهم شيء أنك تزرع بالوقت المناسب اللي هو موسم الزراعة. يعني ما تجي تزرعه بعز الشتاء ولا بعز الصيف، تزرعه بغير الوقتين ذولي وينجح.
1: طيب جميل. هل الحنة أنواع؟ أو هي نوع واحد؟ لا، زرعناها هنا، أخذناها من برا، جاتنا من دول أخرى.
0: هم يقولون فيه حنة هندي وحنة عربي، تمام؟ يختلف بحجم الورقة، لكن فيه ناس قالوا لا في حنة المدينة وحنة القصيم وحنة، لكن أنا أقول إنه حسب المكان اللي تزرع فيه والعناية اللي تحصل عليها تحكم بحجم الورقة وطراوته. يعني الورقة الخضراء الكاملة تعطينا لون للحنة مختلف، عرفتي؟ فالعناية بالشجرة هو اللي يحكم.
1: واضح. هل الحنة من حيث الاستخدام، أشرنا في بداية الحوار إلا أنها زينة أو علاج، هل تفرق أنواع الحنة أستاذ فهد سواء كان في الزينة أو العلاج؟
0: لا طال عمرك، الحنة كله واحد وحسب استخدامك. ممكن تستخدمه للأكزيما على البشرة، طبعا أنا تخصصي تنسيق حدائق، لكن نسمع من المختصين أنه أوراق الحنة يستخدم كعلاج لتساقط الشعر وللقشرة وللأكزيما والمشاكل فروة الرأس والجلدية بشكل كثير. يعني قديما كان يستخدم بالطب الشعبي، والآن المتعارف عليه أنه يستخدم كصبغة للشعر والزينة والنقش على الأيدي وكذا. صحيح.
1: خليني أسألك عن أهمية إسهام زراعة الحنة في الحفاظ على الإرث الشعبي. إحنا اليوم حتى وإن في بعض، خليني أقول لك، مرتبطة الحنة دائما في أعراسنا باختلاف مناطق المملكة، حتى لو العروس لم تتزين أو ما نقشت الحنة، إنما في شيء متعارف عليه ليلة الحنة، لو خلتها توزيعات، لو خلتها مثلا رمز، لأنه هذه ليلة الحنة حتى وإن ما نقشتها، ولكن موجودة دائما مع العرس ومع الفرح ومع الزواجات. هذا الإرث
0: صحيح،
1: كيف ممكن نحافظ عليه بالإضافة لزراعته برأيك؟
0: فعلا أختي إيمان، أنا ملاحظ جدا أن الناس مهتمة بالحنة حتى مع التطور اللي صار، فدائما يصير حاضر بأفراحنا والعروس والمناسبات اللي فيها زينة، الحنة يكون حاضر مهما تطور الوضع. تحصلينه بالنقش، تحصلينه يعني حتى زي ما قلتي يوزع توزيعات صاير زي الرمس والتراث.
1: طيب بكلمة اليوم ايش تقول لكل الناس اللي بتسمعك في إرث الحنة اللي يعنينا؟
0: والله بما ان الحنة

0: له عدة استخدامات كزينة للحديقة وكاستخدام أنا أشوفه ضروري يشبه النخلة، يعني المفروض يزرع بكل حديقة صراحة، وموجود بمتناول اليد وبأسعار جدا مخفضة
1: وتتحمل الحرارة مثل ما قلت. أستاذ فهد العوض المزارع ومنسق الحدائق، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، وشكرا للحديث عن الحنة اللي أكيد طبعا تظل رمز وموروث شعبي يعنينا نساء حتى أكيد قبل الرجال.
0: عفوا، الله يسعدكم ونشوفكم على خير.
1: وانت بخير، مكملين معاكم هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي ومتواصلين معكم في هذا البرنامج. يعني حنا على مشارف أو بدأت ساعتنا الثانية في هذا البرنامج في هذا اليوم وهذا المساء. إيمان تدرين اليوم العالمي للفن؟
1: الله،
0: يعني هذا الشيء الجميل،
1: الفن كلمة كبيرة عليه.
0: نعم، لها مشتقات كثير. لها تفرعات كثيرة. الفن ليس مجرد غناء وليس مجرد رسم أو فن تشكيلي. الفن أنواع كثيرة، وأي عمل تعمل فيه بحب فأنت يعني تتفنن في هذا.
1: ونقدر نقول الفنون مثلا بصرية، سمعية.
0: ممكن
1: الفنون البصرية تشمل كل شيء
0: ترى
1: العين. السمعية كل شيء مثلا تشعر به الإذن أو تسمعه.
0: صحيح.
1: أطلقت هيئة الفنون البصرية اليوم حملة بعنوان ما هو الفن برأيك؟ علي، أنا لو سألتك ما هو الفن؟
0: الفن هو الشيء اللي صراحة يجعلك مبسوط. يجعل يومك شيء جميل، مثل ما قلتي، سواء كان بصري أو سمعي. مو شرط يكون سمعي، بعضهم يقول لك لا، في أشياء بصرية أنت لما تشوف شيء جميل معمول بفن، بإتقان، بإبداع، تحس أنه في روح في هذا العمل.
1: وقيس على الرسم، على الفنون التشكيلية. الفنون التشكيلية بكل مدارسها، فنون الشعر، فنون الغناء،
0: كنت بقول لك القصيد،
1: فنون الجمال. يعني اليوم أنت تتأمل لوحة، سواء كانت طبيعية، سواء من أي مدرسة جايتك هذه اللوحة.
0: صحيح.
1: تشعر بداخلك في إحساس بهذا الفن، في إحساس بهذا الصوت.
0: صحيح.
1: بهذا الجمال، بهذا الغناء، بهذا الشعر.
0: لذلك تلقين الفنان دائما مرهف.
1: صحيح.
0: مشاعر الإحساس.
1: إيه، دائما أقول
0: لأنه يتعامل
1: مشاعرهم مختلفة. عن الناس العاديين.
0: ليش؟ لأنه يتعامل مع شيء حساس. جميل، لازم أوصله للمتلقي بروح أخرى مختلفة، تشعر بأن اللي أنا قاعد أقدمه هو فن. يا سلام.
1: اليوم هذه المبادرة اللي طرحتها وأطلقتها هيئة الفنون البصرية بعنوان ما هو الفن، فتحت باب التساؤل عليه حول مفهوم الفن أو معانيه المتعددة. وتسعى دائما هيئة الفنون لتقريب هذا المفهوم للمتلقي بأسلوب بسيط وقريب من الحياة اليومية.
0: يا سلام. طبعا الحملة هذه لا تكتفي بتعريف بس مباشر للفن، تطرح أسئلة وتساؤلات، تستكشف أبعاده المختلفة، كون تجربة إنسانية، وسيلة للتعبير، وعنصر حاضر في تفاصيلنا اليومية.
1: طبعاً
0: في فن
1: طبعاً
0: في حياتنا.
1: أنت أحيانا تقول فلان فنان عرف يطرح الفكرة بطريقة.
0: صحيح.
1: فلان عنده أسلوب فني كيف يقنعك بكذا.
0: صحيح.
1: أو كيف يصالح بين فلان وفلان.
0: طيب خلينا نتكلم عن هذه. أي فن النقاش. صحيح، هذا مبدع.
1: فن التفاوض.
0: اللي يجيك فعلا مقنع في حواراته. في الأشياء البصرية، أنت لما تشوف إنسان لبسه وهندامه.
1: صح.
0: جميل، مرتب، نظيف، تشعر منه فنان في تناسق هذه الألوان وهذا اللبس.
1: أيضا الحملة سلطت الضوء على دور هيئة الفنون البصرية في دعم الممارسات الإبداعية، وكيف تمكن الفنانين وتعزز حضورهم في المجتمع، اللي طبعا بالتأكيد حضورهم حيساهم في بناء وعي أوسع بأهمية الفنون وتأثيرها، لأنه بالتأكيد هذه ثقافة.
0: صحيح.
1: الفنون باختلاف أنواعها، باختلاف موروثاتنا الفنية أيضا، هي ثقافة،
0: باختلاف ثقافاتنا أو ثقافات هذه الفنون. يعني مثلا فن دخيل على مجتمعك، لكنه فن جميل، فن رائع تتقبله.
1: صحيح.
0: فحنا لما نشوف فنون من ثقافات أخرى تلقاك ترتبطين فيه، تعجبين فيه. ليش؟ لأنه لامس إحساسك، مشاعرك. يعني في فنون جميلة ورائعة، سواء كانت بصرية مثل ما ذكرت أو سمعية.
1: صحيح.
0: فهي على طول تكون قريبة للقلب. لذلك الفن، كل واحد يعبر عن الفن بطريقته الخاصة.
1: الله على الفن.
0: يعني يختلف من شخص إلى آخر، لكنهم يتفقون بأن

0: طيب نروح إلى مجموعة من الأخبار. إيمان، عن وزارة الحج والعمرة فعلت منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير أو تيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة عبر منصة نسك مسار التي تربط بين إجراءات التعاقد والأعمال التشغيلية والميدانية طبعا، ومعالجة التأشيرات من بنية رقمية متكاملة بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة من مراحلها الأولى. تتيح منصة نسك مسار أتمتت جميع الإجراءات المرتبطة بالحج
1: الله،
0: بما يسهم في اختصار الوقت ورفع روعة كفاءة التنفيذ
1: روعة
0: وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحجاج، لذلك نجدهم يصلون هم مرتاحين متفرغين لأداء مناسكهم.
1: تطور ونقلة نوعية أتمتت أصلا المواضيع هذه في تطبيقات رقمية تسهل عليك أمور مرة كثير. وخليني أقول لك أنه المنصة مثل ما قلت علي أنها تتيح جميع الإجراءات،
0: صحيح.
1: تختصر الوقت، ترفع كفاءة التنفيذ، أيضا تعزز دقة المتابعة من خلال هذه القنوات الرقمية، وتتيح استكمال عدد من المتطلبات بصورة منظمة وبصورة مبكرة،
0: صحيح.
1: حيث اليوم اعتمدت الوزارة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر منصة نسك تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مرورا بمرحلة التعاقدات، رفع بيانات الحجاج، تكوين المجموعات، إلى إصدار التأشيرات، استكمال بيانات الاستعداد قبل البدء بالوصول. متخيل الإنجاز كامل وهو في بلده الحاج،
0: قبل ما يصل الحاج حتى يصل ولا يتعطل ويؤدي نسك بأمن وأمان وسلامة وراحة بال. ولذلك نقول الله يعطيهم العافية على هذه الجهود ويشكرون عليها. وأيضا لا ننسى دعواتنا للحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله بقبول حجهم وتيسيره إن شاء الله لهم إن شاء الله. طيب روح إلى فقرة من العاصمة، فقرة أيضا من الفقرات اللي حنا نحبها إيمان.
1: لا، الفقرة اليوم مرتبطة أيضا بالفن.
0: يا سلام،
1: لسه بنتكلم عن الفن
0: شوية. الفن صحيح،
1: يعني لو تكلمنا عن أصالة التاريخ، خلينا نتكلم عن أصالة التاريخ في حي الطريف.
0: يا سلام،
1: وجرأة الحداثة في حي جاكس. أسدلت الدرعية ستار عن النسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر، واللي تحولت في أروقة البينالي إلى فضاء فني عالمي، احتضن يعني 68 فنان من

0: تقدموا لتقديم رؤية إبداعية تعكس فلسفة الحل والترحال السفر. وطبعا لم يكن هذا الحدث مجرد معرض للفنون، بل كان تجسيدا حيا لتحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة ثقافية رائدة تفتح نوافذ الحوار بين الموروث المحلي والتطلعات العالمية، وتكون معلنة بذلك فصلا جديدا من فصول النهضة الإبداعية في قلب العاصمة التاريخية. فنرحب بضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ معن أبو طالب، القيم الفني على بينالية الدرعية للفن المعاصر. مساء الخير أستاذ معن.
1: مساء النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
2: مرحبا أستاذ معن، أكيد نرحب بك ونرحب كمان اليوم بالحملة اللي أطلقتها هيئة الفنون البصرية. أنتوا أيضا تعدوا تحت مظلة الفنون البصرية بهذا الجمال اللي بتقدموه في البينالي.
0: حياك الله أستاذ معن.
1: أهلا وسهلا عميت.
0: طيب خلينا في البداية نتكلم كيف استطاع هذا الشعار تجسيد العلاقة بين الطبيعة والتحولات الثقافية المعاصرة من خلال مفهوم الحل والترحال.
1: احنا لما يعني قدمنا بداية الى مكان البنالي ونظرنا حولنا وجدنا وادي حنيفة بامتداده، وجدنا الطبيعة المتنوعة في المملكة العربية السعودية، يعني تقريبا بسرعة صرنا نفكر في أساليب الحياة اللي صحيح. كانت منتشرة في المنطقة عنا، واللي هي البحث عن الكلأ والماء وكيف القبائل كانت تتنقل في التجارة وفي التبادل المعرفي والتبادل اللغوي. وارتئينا أنه هذا الإشي ما زال مستمر بشكل أكثر يعني وأوسع اليوم، لأنه الناس اليوم صراحة يعني بتسافر بالطيارة، بتسافر بالبحر، في عندك الإنترنت، فحالة الحل والترحال هاي صارت أسلوب حياة العالم صحيح. كله تقريبا.
2: وأعتقد المنطقة غنية، يعني حي الطريف، حي جاكس، الدرعية بشكل عام غنية بأنها تجسد لك هذا الماضي والحاضر في وقت واحد.
1: بالضبط، وهذا اللي احنا شفناه من خلال حي جاكس ووادي حنيفة، وتتبع وادي حنيفة طبعا توصل للطريف، انه في تنوع كبير وغنى كثير بهاي المنطقه الصغيره نسبيا، يعني بالنسبه لمساحه المملكه العربيه السعوديه الشاسعه. جميل. فوجدنا كل ما نحتاجه في هاي المنطقه لنقيم هذا المعرض اللي دعينا له فنانين من حول العالم، بالاضافه الى فنانين سعوديين طبعا، لنستكشف ما هو الحل والترحال في يومنا هذا في الحياه المعاصره.
0: جميل جميل. نتكلم عن الدور اللي لعبه هذا التنوع الجغرافي للمشاركين 68 فنان من 37 دولة في خلق لغة فنية مشتركة تجمع بين الهوية المحلية والرؤى العالمية. كلمنا عن هالدور يا أستاذ معن.
1: الفنانين هم يجتمعون على ثيمة واحدة، تمام، سواء كانوا تكليفات بأعمال جديدة، كان في عندنا 25 تكليف بأعمال جديدة، أو أعمال أخرى أنا وزملائي بنكون شاهدناها في معارض حول العالم وارتئينا أنه يجدر عرضها في هذا المعرض ضمن هاي النسخة من البنالي. واللي ما يحصل يعني انه لما يسافر الفنان ويأتي الى هنا لتركيب العمل، فهو لا يركبه بالطريقة اللي مثلا ممكن يركبها في ببرلين ولا بالأرجنتين مثلا، بالعكس هو يركبها ببناء بما يتماشى مع المواد الخام في السعودية.
0: صحيح.
1: الطبيعة اللي يعني في مثلا في عندنا منحوتة ضخمة كانت في الصالة الثالثة لفنان فرنسي، طبعا اضطر ينحتها لأنه بيشتغل بالرمل، اضطر ينحتها من الرمل الموجود عندنا بالسعودية.
0: صحيح.
1: وبالتالي العمل نفسه تأثر بطبيعة الرمل هون وطلع بشكل مختلف عما يخرج فيه عادة. وكان إشي جميل هذا، يعني كان إشي بورجيك إنه لا فكاك من البيئة المحلية اللي أنت بتشتغل فيها.
0: صحيح صحيح، جميل. طيب
2: كيف لو سألناك أستاذ معن أيضا، كيف ممكن يكون اختيار حي جاكس الإبداعي يكون ساهم، وهو طبعا مجاور لحي الطريف التاريخي، يكون ساهم في تعزيز التباين الفني بين عراقة الماضي وجرأة الفن المعاصر؟ ويمكن تحدثنا عن جزء من هذا الشيء، بس أنت كيف تقرأها بعين الفنان؟
1: يعني شوف، إحنا من أول الأفكار اللي أجتنا لما شفنا وادي حنيفة كان هي فعالية قمنا فيها في الافتتاح، يعني أتوقع ما صارش زيها في البناليات حول العالم، وهي انه ولتعزيز فكره الحل والترحال.

0: زي ما حكينا اكتشاف ما تعني اليوم. قمنا بتجميع قافلة من السيارات والجمال والعربات ومختلف أنواع الـ الـ الـ الـ الحركة. وكانت هي عبارة عن قافلة تمثل الوصول المجازي والحرفي للعاملين على البنالي، سواء فنانين أو مقيمين زي أو الناس اللي بيشتغلوا على الإنتاج. وكانت فعالية جميلة فعلا. كانت هي طبعا عمل باسم الفنان محمد الحمدان، الفنان السعودي، واللي جاب معه برضو مجموعة من الموسيقيين والمؤدين. وكان فعلا عرض تفاعلي انضم له عدد كبير جدا من الناس، فوق تصورنا الصراحة.
1: ممتاز.
0: وهذا العمل زي هيك ما كان بيتيحه إلا إلا إلا وجودنا في جاكس والجغرافية الموجودة حول منطقة جاكس.
1: ممتاز ممتاز. طيب أستاذ معن، إلى أي مدى نجح بنالي في تحويل مدينة الدرعية من موقع تاريخي إلى منصة تفاعلية تشرك الجمهور في الحوارات الثقافية والورش الإبداعية؟
0: يعني أكيد هو ساهم بشكل كبير، لأنه زي ما حكينا في ناس كثير إجت زارة المعرض، كثير ناس إجت على الفعاليات وعلى الافتتاح.
1: حلو.
0: ولكن الدرعية تبقى يعني مكان فيه تنوع هائل، وزي ما إحنا جبنا ناس وساهمنا في دور إطفاء طابع معاصر، في مشاريع أخرى كثير بالدرعية برضو بتعطي هذا الروح وهذا الانطباع. فإحنا يعني شاركنا بهذا الإشي، وإحنا فخور إنه شاركنا فيه، وإن شاء الله نكون شاركنا بنجاح.
2: أكيد سعيدين بمشاركاتكم. وسؤال الأخير لحضرتك أستاذ معن، تطلعاتكم المستقبلية لهذا النوع من الفنون والفعاليات اللي دائما تصاحب تعزيز الفن المعاصر والارتقاء به؟
0: يعني احنا نتمنى انه كل حدا اجى حضر المعرض، سواء من الشباب والشابات او من الناس المهتمين بالفن، انه يكون ألهمهم المعرض بشيء او علمهم شيء، بحيث انه يروحوا ممكن هم يكتشفوا انه عندهم موهبة بالفن، او عندهم اكتشفوا انه في عندهم شيء بيحبوا يعبروا عنه او يقولوه. واللي هو يعني انت بتعمل زي مجتمع من من محبي الفن المعاصر، وما انك عملت هذا المجتمع. وطبعا في نسخ قادمه جاي من البنالي، سواء البنالي الفن المعاصر او الاسلامي، انت عم بتشكل زي ما تحكي شريحه من المجتمع بيهتم بالفن المعاصر. ووجود شريحه من هذا النوع لابد من انها تنتج فنانين سعوديين ومواهب مغمورة تنتظر من يكتشفها.
1: يا سلام يا سلام. بالتوفيق لكم يا أستاذ معن أبو طالب، القيم الفني على بنال الدرعية للفن المعاصر، وشكرا لك على هالحديث الجميل والرائع، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في القادم. ننتظر منكم مثل ما قلت بنال الإسلامي القادم، المعرض القادم إن شاء الله. شكرا لك.
0: إن شاء الله. الشكر.
1: يعطيك العافية.

0: ومن الحديث عن الفن والفنانين والجمال اللي أرض الرياض والدرعية تحمله بدون أي كلمة يا علي، لوحده مشهد جمالي عريق.
1: أنت سمعتي قال إنه في فنان إيطالي حضر إلى المعرض وجسد في أحد القاعات، جسد العمل حقه طبعا بالأدوات الموجودة في المملكة العربية السعودية اللي هو الرمل، عشان يواكب.
0: هو الجمال في الدرعية لليوم أنها محافظة على شكلها التاريخي والتراثي علي، يعني حتى ما شاء الله فيه هناك تطور كبير في المكان، لكن بيحافظ على الشكل التراثي والهوية السعودية التراثية اللي موجودة في الدرعية. بإذن الله مكملين معاكم هوا بلادي، وعندنا ما زال العديد من الضيوف والأخبار والرسائل الحية، عندنا العديد كمان من المواضيع اللي بإذن الله يا علي حتكون
1: نسافر نروح فيها.
0: أيوه كمان عندنا اليوم حنتكلم عن المرأة السعودية والمرأة الجيزانية بالتحديد.

0: في عندنا موضوع جدا كذا حماسي.
1: تنوع ثقافي حلو جميل
0: طبعا
1: في مملكتنا، ونتمنى إن شاء الله المزيد من جمال هذا التنوع إن شاء الله، وما يطرح في برنامج هوا بلادي للمستمع العزيز أنه يستمتع في هذه الفقرات وفيما يقدم في هذا البرنامج. متواصلين معكم، نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل فقرات البرنامج.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. نروح إلى مجموعة من الأخبار. انطلقت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاكست منافسات تحدي تشابيثون في نسخته الثانية المتخصص في تصميم الرقائق الإلكترونية. هذه حطي عليها كم خط مهم
1: أي طبعا، لأنه الرقائق الإلكترونية اليوم تدخل في صناعة كل الأجهزة الرقمية الحديثة.
0: نعم، طبعا تنظم أكاديمية 32 بالتعاون مع البرنامج السعودي لأشباه المواصلات بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع أشباه المواصلات وتعزيز الموصلات، عفوا أنا قلت المواصلات،
1: إيه ببالك تبى تخرج، ببالك تبى تركب المترو.
0: جاهزية المملكة في هذا المجال الحيوي هي أشباه الموصلات.
1: أشباه الموصلات، وأكيد تأهل إلى هذه المرحلة 50 مشاركة ومشاركة من طلبة الجامعات السعودية، اختيروا من بين أكثر من 1000 متقدم ووزعوا على 15 فريق للعمل على تصميم رقائق إلكترونية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تحاكي الواقع الصناعي، بالتأكيد بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الأكاديمي والصناعي.
0: طبعا التقى المشاركون وتلقى المشاركون برنامجا تأهيليا بواقع 20 ساعة تدريبية في أساسيات الرقائق الإلكترونية وفيزياء أشباه الموصلات. أعقبوا برنامج مكثف امتد 50 ساعة في تصميم الدوائر المتكاملة وتطبيقاتها العملية.
1: يعني
0: تعرف أنا ليش ركزت على الرقائق الإلكترونية؟
1: ليش؟
0: هذه تذكرين فترة كورونا كان في مشكلة في السيارات،
1: صحيح،
0: كل شيء وقف، ما لا يعيد هذيك الأيام،
1: لأنه أنت شايف هو بيقولك بتدخل في إيه؟ بتدخل في كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. واليوم السيارات الحديثة علي كلها تعتمد على كمبيوترات وتقنيات متطورة جدا. صحيح. فأنا عجبني كمان شيء ثاني، عجبني أنه إحنا قد إيش مهتمين أيضا بهذا النوع من المشاركات والمسابقات اللي على أحدث مستوى من التطور والتقنية.
0: يا سلام. طبعا في شوفي اختير من بين أكثر من 1000 متقدم. هي. يعني أكثر من 1000 تقدموا لهذه التقنية أو هذا المعرض،
1: وسعوديين. يعني إحنا اليوم بنتكلم عن طلبة وطالبات من الجامعات السعودية.
0: يا سلام.
1: يعني شوف ما شاء الله لأي مدى التطور،
0: والذكاء الاصطناعي يصبح الآن في كل مجال. يعني طبعًا. هو المستقبل القادم،
1: هو المستقبل،
0: ما ندري حيحل في مكان الموظفين ذكاء اصطناعي، تخيلي في مذيعين ذكاء اصطناعي،
1: تخيلي يسجلوا صوتك يا علي وانت جالس، جاك شغلة انت دبوك خارج اسوار الإذاعة، صوتك شغال معانا في الإذاعة عادي.
0: ايضا حتى على المذيع التلفزيوني
1: لا كمان ذكاء اصطناعي،
0: يكون في ذكاء اصطناعي. احنا شفنا تجارب زي كذا، مذيع ومذيعة بالذكاء الاصطناعي موجودين.
1: طب هل حيحمل روح وبصمة المذيع اللي فعلا سبحان الله دائما نقول ما في مذيع ومذيعة يتشابهوا؟ كل إنسان لي كاريزمته، لي طريقته، لي بصمته، لي تفاعله على الميكروفون أو من خلال الشاشة. فأتوقع هذه الروح ستفقد.
0: أنا أتوقع أنه حيستخدم الذكاء الاصطناعي في الأشياء اللي بعيدة عن العاطفة، بعيدة عن الأشياء، ممكن حسابيا رقميا مثل موظفي البنوك الأشياء.
1: يقول لك حتى المحاميين ممكن يستبدلوهم بمحامي ذكاء اصطناعي.
0: ساتر. عموما الذكاء الاصطناعي الآن أصبح في كل شيء، حتى صديق لك مخرج. متخيل المخرج ذكاء اصطناعي، شلون نتفاهم معه، شلون نضحك معه، نبغى نمزح معه نضحك
1: ما يضحك ويمزح، يقول لك ما عنده روح، ما عنده روح. الآلة دائما ما عندها روح، ما عندها الحس الإنساني. سبحان الله،
0: فمعبأ بالمعلومات. نعم. وتقدم هذه المعلومات فقط
1: وتعمل بلا كلل أو ملل،
0: لكن مخرجنا معبأ بالمعلومات.
1: لا والله ما نبغى، ما نستبدلك بالذكاء الاصطناعي يا فيصل، أبدا أبدا.
0: طبعا حنا نقول الله يعطينا خير المرحلة القادمة، وإن شاء الله تكون مرحلة جميلة ورائعة متطورة على يد أبناء هذا الوطن، وبالتوفيق لهم. ولا بد أن شباب هذا الوطن يسعى دائما لمتابعة الجديد
1: فعلا،
0: دائما التطورات الحديثة، ويقحم نفسه فيها
1: طبعا،
0: لأنه حيكون طبعا جزء من هذا.
1: وعندنا وبالفعل أثبتوا نفسهم ما شاء الله أبناء هذا الوطن الغالي علي في المنافسات، في المبادرات، أنهم رقم صعب اليوم وعالمي أيضا.
0: صحيح. طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج هوى بلادي، وان شاء الله فقراتنا متعددة ومتنوعة ان شاء الله في هذه الحلقة وكل حلقات برنامج هوى بلادي.

0: نروح إلى تقرير، أحد التقارير المسجلة عن أنواع الأكلات في جازان.
1: الله.
0: تقريبا هذا في جازان، هو ظاهر وعاء. ها؟
1: دحين نكتشف التقرير. أي طيب، أي صحيح كلامك، بس خلينا نسمع التقرير وحعلق لك تعليق.
0: يلا نروح نشوف تقرير عن المغش ونرجع نستكمل هوا بلادي.
2: أكلة المغش. تعتبر أكلة المغش واحدة من أبرز الأطباق الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة في المطبخ المحلي الجازاني، حيث تجمع بين البساطة في مكوناتها والغناء في نكهتها، ما يجعلها حاضرة بقوة في المناسبات العائلية والولائم التقليدية. ويعود اسم المغش إلى الوعاء الحجري الذي تطهى فيه الأكلة، والذي يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، ما يمنح الطعام طعما مميزا وقواما فريدا. تحضر هذه الوجبة عادة من اللحم أو الدجاج، ويضاف إليها الخضار مثل الكوسة والباذنجان والطماطم، مع مزيج من البهارات المحلية التي تعزز النكهة. تطهى المكونات على نار هادئة داخل الوعاء الحجري، مما يسمح بتمازج النكهات تدريجيا، ويمنح الطبق طعمه الغني الذي يميزه عن غيره من الأطباق. لا تقتصر شعبية المغش على الحياة اليومية، بل تمتد لتكون طبقاً أساسياً في المناسبات الاجتماعية، حيث يقدم للضيوف كرمز للضيافة والأصالة. وغالباً ما يقدم ساخناً مباشرة من الوعاء، ما يضفي على التجربة طابعاً تقليدياً محبباً. يمثل المغش جزءاً من الهوية الغذائية، إذ يعكس أسلوب الطهي القديم الذي يعتمد على الأدوات التقليدية والنكهات الطبيعية، كما يعبر عن ارتباط المجتمع بعاداته وتقاليده، ويجسد روح المشاركة والتقارب بين الأفراد.
3: هوا بلادي.
0: طيب،
1: الشكر أول شيء الشكر لزميلتنا حورية السباعي على هذا التقرير. وخليني أقول لك أنه هي تكلمت أنها أكلة، لكن هذه الأكلة المغش بالفعل هو وعاء حجري مثل ما قلت.
0: حلو.
1: يعني ارتبطت هذه الأكلة بهذا الوعاء، يعني
0: صار يسمى بالوعاء،
1: فصار يسمى هذه الأكلة اللي تقدم لك مغش. فالناس قالت والله مثلا أنا جاي على بالي اليوم أكل مغش. هو هذا المغش لا يصلح طبخه، أو هذه الخضروات لا يصلح طبخها خضروات ولحم إلا في هذا الإناء، في هذا الوعاء.
0: الإناء وش؟ حجري.
1: حجري نعم.
0: فخار؟
1: لا، حجري.
0: حجري.
1: حجري يطلق عليه المغش. والأكلة نفسها الشعبية اللي تعد فيه يطلق عليها المغش.
0: هل هي بحرية؟
1: لا، خضروات ولحم.
0: طيب، زي
1: شايفة بطاطس، بصل،
0: أنا ممكن
1: لحم. هي من أشهر الأكلات في جازان.
0: جميلة، جميلة. من الأكلات الشعبية طبعًا. إيه، من الأكلات الشعبية.
1: أكلات شعبية. فيه ذقتها يعني يا فيصل؟ أنا ما ذقتها.
0: والله
1: بس
0: ما
1: أنا شايف الحجر نفسه، الوعاء الحجري اللي يصنع فيه.
0: يا سلام.
1: فهي خلاص اعتادوا إنه يقولوا لك هذا المغش اللي نقدمه.
0: ارتبطت بالمسمى، بالإناء.
1: ارتبطت الأكلة بالإناء. نعم.
0: زي لما يقول لك واحد خبز التنور.
1: فعلًا. الخبز دا مرتبط بالتنور.
0: يعني
1: المغش نفس الطريقة.
0: فهي
1: ولا هي كلمة المغش وعاء حجري. اسطواني كذا يعني مدور.
0: ممكن هو اللي يميز الأكلة.
1: هو سبحان الله يعطي طعم فعلا، لأنه هو معالج بطريقة، ونوع الحجر لما يسخن فيعطيك طعم زي ما خليني أقول لك مثل السموكت، لما نقول إنه مدخن. حاجة مدخنة زي كذا.
0: شفتوا شلون؟
1: أي.
0: أكلاتنا متطورة. لا تقولي والله لحم مدخن ولا مدري وش.
1: عند المغاش روح ذوقه وبعدين تعال نتفاهم.
0: والله ما ذقناه كلنا، لكن إن شاء الله إذا في تجربة إن شاء الله.
1: لذيذ لذيذ.
0: طبعا هو من الأكلات الجازانية. صح؟
1: صحيح.
0: أي.
1: أكلة شعبية جازانية مشهورة.
0: فدائما أكلنا، أنا كنت أتكلم قبل فترة أنه عندنا التنوع الغذائي في الأكلات.
1: فعلاً.
0: تراثية
1: في مختلف المناطق.
0: في مختلف المناطق. صحيح. لكنها مقبولة وجميلة.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني ما تقدرين تقولين والله لا، ما مستحيل أجرب المغش.
1: فعلاً. وبعدين دائما لاحظت أنه الأكلات التراثية اللي عندنا في المملكة العربية السعودية مثل ما قلت مستساغة في كل المناطق.
0: مقبول.
1: يعني أنا مثلا من الغربية لا، تقبلت بقوة الأكل النجدي التراثي.
0: صحيح.
1: تقبلت الأكل الجنوبي اللذيذ، ما يقدر اثنين يختلفوا أنه مثلا المغش ما هو لذيذ، أو العريكة ما هي لذيذة.
0: صحيح.
1: أو المشغوثة، أو
0: تدري ليش يا إيمان؟ لأنه حنا نشترك في جزئيات. تلقين مثلا مغش هذا الحين مرتبط بأكلة نجدية أو أكلة حجازية
1: أو يذكرك مكون أيوة ويذكرك يعني
0: فيصير مقبول.
1: لما ذقت أنا مثلا قرصان ولا ذقت الجريش ولا ذقت المرقوق شيء خيال
0: في شيء قريب منه حجازي
1: إلى حد ما مثلا العجين مع المرقة تقدر تقول إنه في شيء شبهها
0: عشان كذا أنت بس لذيذة. ما عندنا أكلة إنك تقول والله تراثية لا ما أقدر أجربها لأنه مكونات حقتها ما موجودة عندنا.
1: تعرف كمان المقياس الحقيقي لما يعني مثلا يجوا صديقات لي من خارج المملكة العربية السعودية وأقول لهم تعالوا لازم أذوقكم الأكل اللي في الرياض أو الأكل اللي في جدة أو الأكل اللي في أبها، فالإنسان دا يتذوق الأكل لأول مرة فيقول لك لذيذ، أنت متعود على طعمه. بس اللي بيذوقه من خارج هذه الثقافة هو هذا المقياس الحقيقي للذاتة هذه الأكلة وانتشارها.
0: الأكل الشعبي لما يكون معمول في المنزل
1: 100%
0: كله جمال. 100% نشوف في بعض المطاعم وبعض الأماكن تسوي أكلات شعبية بس سبحان الله ما
1: أبدا ما هي زي البيت،
0: مو كلها طبعا
1: صحيح،
0: في ناس متميزين لكن سبحان الله مو زي شغل البيت.
1: ولما تأخذ مثلا من أسر منتجة سيدة متمكنة مثلا من هذه الأكلة أو من هذه الطبخة وتقدم لك هي بأصولها بهاراتها طريقة سواها، بصراحة ما في زي أكل البيت ولا الأشخاص المتخصصين أهل الأكلة نفسها هيقدم لك هي.
0: عندكم في مكة المعدوس، ايه
1: المعدوس المعدوس هذا نسوي هو إيش المعدوس؟ ايه هو رز، ناخذ رز مصري على رز امريكي ونخلطه ونطبخ معاه عدس فينطبخ ويصير زي السليق كده بس لونه اصفر لانه نزود هرد وبهارات.
0: بدل ما تقولين رز بعدس
1: يسموه معدوس.
0: اي
1: ولازم مع المطر يوم غيم يوم مطر يعني ارتبط انه ايوه والله اليوم غيم لا يلا نسوي معدوس. عاده بالسمك بس ما في سمك التونه تحل محله، ما في لا سمك ولا تونه ساده
0: ما يتاكل سادة. دجاج
1: لا لا لا ابدا، يا يكون لوحده يا مع سمك.
0: فهذا احد الاطباق.
1: فانت احفظ انه هو ارتبط بالغيم، لو سمعت من اهل مكه انه الدنيا غيم يلا نبي نسوي معدوس او رز بعدس.
0: يا سلام
1: يا سلام، يلا ذكرتني يعني ذكرتني بايام الطفوله.
0: لما يكون يوم غيم تعرف ان اهل مكه كلهم معدوس
1: كلهم اكلين رز
0: العدس حيشتغل
1: بالضبط.
0: فطبعا احنا نعرف انه ايضا في اكلات غرب في الغربيه انتشرت هنا.
1: ايش اكثر اكله تحس انها انتشرت كذا ووصلت لك من الغربيه وحبيتها؟ المنتو والفرموزة.
0: منتو
1: لذيذ صراحه،
0: جربته لذيذ. جميل جميل ورائع.
1: هي على فكره
0: اكله في نجد
1: هي. لا لا هي اكله جيتنا هي. ليه نقول المطبخ عندنا متنوع؟ لانه جوك حجاج من كل العالم. صحيح. وخلطوا ثقافتهم بثقافتنا. يعني هي جايتك من أوزبكستان من عند البخارية.
0: صحيح.
1: المنتو الفرموزة اليغمش الشوشبرك،
0: الشوشبرك
1: كلها جاية من بيئة بس إحنا أضفنا لها النكهة السعودية.
0: صحيح.
1: أنت اليوم بتأكلها بنكهة سعودية.
0: إيش هي النكهة؟ ممكن تكون مكونات
1: مكونات طريقة بسيطة. البهارات
0: أيوة
1: يعني هي انخلطت بأكلاتنا صار قريبة هي مطبخ تحسها إيوة هذه مستساغة عندك. صحيح. تأكلها في السعودية. صحيح. تأكلها في الشرقية في الغربية في الرياض
0: حتى الأكل الشرقية برضو في المنطقة الشرقية فيها أشياء جميلة.
1: الأسماك الطباق البحرية منتشرة وتلاقيها في الخليج كمان متشابهة.
0: صحيح.
1: المشخول المكبوس.
0: فالحمد لله يعني هالتنوع يجعلك إن شاء الله في المملكة العربية السعودية في حيرة من التنوع
1: من اللذاذة.
0: والله والله يديمها نعم إن شاء الله.
1: اللهم
0: إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
8: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
8: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البلد.

0: البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي

0: رجعنا لكم من جديد، أكيد نجدد التحايا مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة الرياض. هذه أجمل التحايا من فيصل النفاعي في الإخبار.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ولا عسيرا إلا يا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل

0: في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يعتبر زيت جوز الهند واحد من أكثر الزيوت الطبيعية اللي استخداماتها متنوعة، لأنه يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللوريك، وينصحون باستخدامه كطعام وأيضا بالعناية بالجمال. ودائما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. حركة الجسم مهمة جدا، لذلك كثير منا يحسب عدد خطواته اليومية بالذات، والكل يطمح انه يكمل 10,000 خطوة. عزيزي، هل انت حريص تمشي؟ طيب كم خطوة تمشي باليوم؟ خلونا نسمع معاكم.
2: انا امشي تقريبا 1000 خطوة. واحد حريص جدا على المشي، بس ما في الوقت، الوقت ضيق جدا جدا، والاجواء البلد ما تسمح انك تمشي برا، لازم اذا تبغى تمشي تروح صالة رياضية أو مجمع تتمشى فيه، وقت العمل أضيق ومشاغل الأخرى.
3: والله الفترة الحالية أنا مقل في المشي، يعني أمشي بين 3,000 إلى 4,000 خطوة. نعم أنا صراحة حريص، ولكن الفترة هذه جدا مقل، ولا المفترض أنا كنت دائما يوميا لا يقل عن 8,000 خطوة يوميا. نحاول نعدل أمورنا ونرجع إلى المعدل الطبيعي اللي المفروض نمشيه يعني.
4: نعم أنا من الحريصين جدا على رياضة المشي، وأمشي يوميا بمعدل من 30 إلى 35 دقيقة. حقيقة لا علم لي كم تساوي من الخطوات، ولكن كوقت من 30 إلى 35 دقيقة بشكل يومي ومستمر.
1: المشي أعزائي هو أسهل طريقة لتحريك الجسم، لكن طلعت نظريات كثيرة تتكلم عنه وإن له أسلوب معين عشان يكون فعال. طيب هل لازم نمشي بعدد خطوات عدد معين مثلا؟ كيف ممكن يكون المشي فعال لصحة الجسم؟ بنتعرف أكثر عن هالموضوع مع المدرب سعيد اليامي. أهلا وسهلا فيك.
5: حياكم الله. يا هلا ومسهلا.
1: حياك الله. أستاذ سعيد، خلينا نبدأ معاك بأهمية المشي للجسم بشكل عام.
5: تعريفة بسيطة على المشي. المشي هو أبسط نشاط رياضي بدني نقوم فيه، وهو أكثر تأثير على الجسم. يساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ويضبط الوزن، ويقوي العضلات والمفاصل، ويحسن المزاج وتقليل التوتر، ويرفع كفاءة التنفس والطاقة اليومية. فباختصار وبشكل عام، المشي هو الحياة الأساسية، الحياة الصحية السليمة. فننصح الجميع بأنهم يمارسون رياضة المشي.
1: طيب ما بين يعني تحديد عدد خطوات يومي، وفي ناس تنصح بزيادة العدد، في ناس تنصح بتقليص العدد، شنو التأثير لو زدنا أو لو نقصنا من عدد الخطوات؟
5: شوف، طبعا الرياضة يعني كل شخص له سياسة ولا طريقة في العمل في في في في الرياضة بالذات، في المشي وغير المشي بشكل عام، وكلنا له سياسة على الكلام اللي قاعد تقولينه، الكلام سليم. أنا ما أحدد المشي بعدد خطوات، ولكن دائما نسهل الموضوع عشان الناس تقدر تمارس الرياضة، وخلنا نقول نأخذها بالوقت. فالكثير من الناس فاهمين الرياضة غلط، يقولك والله اليوم أنا بمشي بسوي رياضة، فيبدأ يسوي مجهود كبير، يركض بشكل خاطئ، وثم يتعب، بعد ما يتعب يوقف، بعد ما يوقف يرجع يبطل، اليوم الثاني يحس جسمه تعبان ومرهق. لكن لابد أنك تسوي خطة تدريبية جيدة. عندي برنامج عملته على أكثر من شخص وطبقناه وصار تطبيقه جيد، وهو أفضل من وهو الآتي، هو توزع الأيام لك في بالأسابيع. مثلا الأسبوع الأول 30 دقيقة، كل يوم 30 دقيقة، 30 دقيقة مقسمة إلى مشي بطيء ومشي سريع. يعني مثلا نبدأ الأسبوع الأول 30 دقيقة، 20 دقيقة مشي بطيء، 10 دقائق مشي سريع. هذا أول أسبوع. الأسبوع الثاني 40 دقيقة، نزيد شوي نسوي زيادة، 20 دقيقة مشي بطيء و20 دقيقة مشي سريع. الأسبوع اللي بعده نزيد 50 دقيقة، نبدأ 20 دقيقة مشي بطيء و30 دقيقة مشي سريع. هنا تقريبا خلصنا تقريبا ما يقارب ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع الآن أصبح جسمك يعني جاهز أن يسوي رياضة أقوى، وتعود على قوة التحمل وقوة التنفس والعمل، صار عنده يعني
1: صار يتحمل جهد أكثر،
5: جهد أكثر.
1: نعم.
5: بعد نمشي نواصل نكمل 60 دقيقة. أسبوع اللي بعده 60 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و40 دقيقة سريع. نمشي مرة ثانية أسبوع اللي بعده 70 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و50 دقيقة سريع. والأسبوع اللي بعده 80 دقيقة بطيء و60 دقيقة سريع. هنا معناته سوينا 4-6 أسابيع. الآن أصبح جسمك جاهز حق التمارين ولا عنده أي إشكالية. بالطريقة هذه إحنا قاعدين نسوي تمرين بالمشي متدرج.
1: نعم.
5: مش سريع، عشان تعرف أنا قلت لك إذا لما تسوي التمرين سريع ومجهود قوي تحبط، لكن لابد أنك تسوي تدرج تدرج تدرج في التمرين. عشان
1: مشكلة إحنا كل مستعجلين، نبي بس نخسر وزن وأجسامنا تصير كويسة في فترة قصيرة. طيب في الحالة أستاذ سعيد، أنت تنصح بجهاز السير المنزلي؟
5: شوف بحقيقة يعني شوف بعض البيوت عندها مكان وعندها مساحة وعندها غرفة، أنصح 100% أن يكون في البيت جهاز سير المنزلي، وممكن يعني يكون بايسيكل أو الدراجة الثابتة، ممكن أيضا يكون أجهزة خفيفة إذا كان قدرات المادية تساعد. طبعا قدرات المادية ما تساعد يعني يطلع يتمشى برا ويتحرك برا، لكن أنا أنصح 100% بأن يكون فيها أجهزة رياضية في البيت. على أساس أنك مثلا أنت إذا كان فيه أمطار أو كان أجواء سيئة برا تقدر تمارس رياضتك والبرنامج حقك ما ينقطع، تمارسه في البيت. أيضا حتى الأهل والمدام والأولاد الموجودين يمارسون نفس الأسلوب لما يشوفونك أنت كأب تمارس الرياضة، أن يسوون الرياضة معك، وهذه مهم جدا في البيت وصحة العائلة.
1: نعم. طيب يعني الحين على فرض ان احنا استخدمنا السير المنزلي او حتى مشينا برا، طيب هل في طريقة مشي معينة، حركة الجسم شلون المفروض تكون، سرعتها شلون المفروض تكون؟ لان احنا نمشي بالبركة، عارف.
5: كلامك صحيح، كلامك صحيح. في ناس يعني انا امشي ولاحظ في المشي الناس تمشي طريقة المشي غلط، يعني ممكن ماسك جوال ومنزل جسمه تحت وقاعد يمشي، ما يعرف اني اثر على ظهره وياثر على الرقبه، وهذه غلط. لكن الطريقه الصحيحه عشان احنا نكون واعين في طريقه التدريب في بالمشي، اولا الوضعيه الجسم تكون الراس مرتفع والكتف راجع الى الخلف. طبعا بشرح لك وبحاول اني قدر ما استطيع الاخوان المستمعين
1: يتصورون كيشلون
5: يتصورون. مضبوط، بحاول.
1: نعم.
5: الراس مرفوع او كلي بالنسبه لوضعيه الجسم، الكتف بيكون على الخلف والبطن مشدود على خفيف. هذه وضعية الجسم، أوكي؟ طبعا. وثاني شيء الخطوات، خطوات الرجل وتكون واقف بشكل شكل مستقيم، وضع الكعب، كعب الرجل وضع الكعب أولا، ثم بعدها لما تمشي تبدأ الخطوة المشية الأولى تبدأ تدوس أو تضغط على مشط الرجل. المشط يعني أصابع،
1: يعني تبدأ بالكعب بعدين بمشط الرجل،
5: بأصابع الرجل.
1: نعم. مش العكس،
5: الخطوة الثانية. لا مش العكس، أول شيء تبدأ بالكعب وبعدين تدوس على المشط، بعد ذلك تدفع وزن جسمك إلى الأمام، زين، وبعدين تبدأ في الرجل الأخرى نفس الطريقة، وضع الكعب ثم دفع ثم بمشط ثم بالدفع، دفع جسمك بالشكل هذا. طبعا هي يحتاج الى شكل عشان تشوفها، لكن اتمنى انها وصلت.
1: طيب في اكثر من طريقه الان للمشي، مثلا من الطرق التي ينصح بها طريقه المشي اليابانيه. اللي هي ثلاث دقائق بسرعة، ثلاث دقائق ببطء، فأنت شو رأيك؟
5: طيب شوف، هو هو هو شوف قبل شوي ايش قلت لك، انا اعطيتك معلومه ان مثلا دقيقتين مشي سريع ومثلا قصدي 10 دقائق مشي سريع وثلاث دقائق مشي بطيء بالشكل هذا. فالطريقه الطريقه اليابانيه طريقه جيده، يعني طريقه هي صحيحه، هي نفسها كلنا قاعدين نسويها، لكن هي طريقه صحيحه ومفيده وصحيحه، مضبوط يعني المفترض تصير طريقة صحيحة
1: وتساعد على خسارة الدهون بشكل أسرع بحسب ما قريت.
5: تساعد على الدهون بشكل أسرع وأيضا تنزل الوزن وأيضا تصلح المزاج، يعني طريقة نفس الطريقة اللي أنا الشرح اللي أعطيك إياها في البرنامج.
1: نعم. طيب برضو في طريقة أخرى اللي هي تاي تشي، إذا ممكن تشرحها لنا. أنا أحسها هذه للناس الرايقة اللي يمكن محبي حتى اليوغا.
5: صحيح صحيح. الطريقة الصينية هي تقريبا يحاول يسوي التمرين نفس الكلام، خطوات الرجل اللي أنا تكلمت معك فيها، يبدأ بالكعب ثم بالمشط ثم يحرك جسمه إلى الأمام ويحرك يده، بس الفرق هنا إنه يحرك ببطء بطيء جدا جدا جدا مثل طريقة اليوغا.
1: نعم.
5: مع عملية التنفس القوي، يعني يسوي تنفس طويل عميق وبعدين يمشي بخطوة بسيطة وبطيئة جدا، يعني ما في ركض ولا في مشي لكن خطوات. طبعا هذه يستخدمون احنا هنا، يعني للأسف هي مفيدة فقط للأعمار الكبيرة اللي صعب انه يتحرك، ولكن احنا هنا ما نستخدمها بكثرة.
1: نعم. انا اشوف لأنه يعني بالنسبة لنا يمكن توها طالعة الحين
5: طالعة، بس انا اعتقد ان يعني شوف الشخص اللي صحته طيبة ما عنده إشكالية يعني مو محتاج هذه، لكن في أعمارهم كبيرة شوي، وفيها أيضا يعملونها حق الناس اللي حقين عندهم تأمل في التفكر يفكر.
1: نعم.
5: واللي عنده توتر وما توتر يسوي هذا التدريب، هو تدريب زي تدريب اليوغا، هو نفسه يوغا.
1: نعم. طيب متى في هالحالة يكون وقت مناسب إن احنا نمشي فيه؟ هل الصباح الباكر مثلا، هل المغربية، هل متى بالضبط؟
5: والله شوف، أفضل طريق أفضل وقت للتمرين هو بعد صلاة الفجر في الصباح. لما تقول لي ليش؟ لأن الجو مناسب وقادر المتدرب أنه يتمرن بسهولة، تكون في الصباح.
1: نعم.
5: أيضا ممكن تكون بعد الأكل، إذا إحنا أكلنا لابد أن إحنا يعني يبدأ يمشي بعد ما يخلص من الأكل من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يرتاح بعد الأكل، بعد ذلك يمشي، لأن هذا يساعد على حرق الدهون ويساعد على تعرف الكثير من الناس عندهم أمراض السكر والضغط وما في أكل شوية،
1: يعني يخفض من مستوى الأنسولين. شلون طيب مع الترطيب وشرب الماء وقت المشي؟ هل نشرب قبل ولا خلال ما احنا نمشي ولا بعد ما نخلص؟
5: يفضل دائما الرياضيين وغير الرياضيين، بالذات احنا نتكلم الان عن رياضه المشي، رياضه المشي رياضه عامه.
1: نعم.
5: مش رياضه احترافيه. لكن هي رياضه عامه كلنا نستخدمها. المفضل دائما ياخذ الواحد معاه قبل يبدا التمرين او يبدا المشي كاسين ماي، يشرب كاسين ماي وياخذ معاه قرشه ماي صلحه مثل قرشه ابو نص المبلغ كميه هذه، وبعدين هو ماشي، هو يمشي مع المشي بين كل فترة وفترة يأخذ خفيف، يعني ما يشرب الماء كامل، خفيف
1: يأخذها على جرعات. قصدك
5: على جرعات؟ بالضبط بالضبط، أحسنتي. فهذا المفروض يكون الماء مهم جدا، لكن مو بالشكل إنك تشرب بشكل يعني قرشة كاملة، لا بتأخذ على جرعات، يقولون عنها يعني على جرعات بسيطة.
1: نعم، مهم جدا شرب الماء والمشي والحركة للجميع. ما أدري إذا ممكن تعطينا أستاذ سعيد في الختام نصيحة بحيث أن الكل يستفيد من المشي اليومي.

0: شوف الآن في عندنا شغلة زينة ترى، والأسف الشديد أنا مستغرب الناس مو قاعد يستخدمها وأنا ملاحظها.
1: اللي هي
0: الحكومة الله يطول في عمرهم الآن عاملين في البيوت الجديدة، في البناء الجديد، في الأحياء الجديدة، عاملين حدائق وعاملين ملاعب مميزة جميلة جدا، وعاملين مسار كويس يصير في المسار حق المشي.
1: نعم
0: جميل جدا،
1: صحيح فعلا. المخططات الجديدة كلها فيها مماشي،
0: ومكلف مبالغ كبيرة جدا يعني بصراحة. لكن اللي بعلمي تلاحظ اللي يسوون يمشون في هذا المكان بسيطين جدا، يعني 4-5 بالرغم الحي مليان.
1: نعم.
0: طيب ما هو السبب؟ ليش هذول ما يمشون؟ لأنه مو بلاقين، أتوقع مو لاقين أحد يساعدهم، مو لاقين أحد يعلمهم كيف يتمرنون يتدربون، مو لاقين أحد كيف يمسك لهم البرنامج أو يعلمهم كيف يتمرنون.
1: نعم، هي دعوة للجميع أيضا من خلالك ومن خلال البرنامج للمشي اليومي واتباع نظام، بالذات زي ما قلت أنت المخططات الجديدة وحتى القديمة صار فيها متنفس من خلال الحدائق، من خلال المماشي، ليكون نظامنا الصحي فيه مشي وخطوات أكثر يوميا. شكرا لك أستاذ سعيد اليامي على هذه النصايح، ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعطيك، مشكورة لك،
1: حياك.
2: دائماً الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

0: ولأن الجسم يحتاج مجموعة مختلفة من العناصر والمعادن والمكملات الغذائية، خلونا نتكلم اليوم عن المغنيسيوم اللي يعتبر واحد من أهم المعادن لنا، واللي يساعد وظائف الأعضاء إنها تعمل بكفاءة أعلى. لكن كيف؟ وأي نوع منه أهم؟ بالذات أن أنواع المغنيسيوم مختلفة وكثيرة. طيب متى ناخذه؟ كل هذه التفاصيل بنتكلم عنها مع ضيفنا أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي الحويكم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات وبالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. في البداية وقبل لا نبتدي بالكلام عن المغنيسيوم، شنو أهمية المعادن بشكل عام لحياتنا ولأجسامنا؟
1: طبعا العناصر المعدنية المهمة في جسم الإنسان أهمية كبيرة، حيث أنها تدخل في تركيب العظام وبعض خلايا الجسم، ومهمة للتفاعلات الحيوية بشكل عام، وهي تنقسم إلى قسمين: عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى يحتاجها الجسم بكميات كبيرة، مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور، وهذه حيوية للعظام ووظائف الأعصاب. وهناك عناصر معدنية صغرى يحتاجها الجسم بكميات أقل، مثل الحديد، الزنك، اليود، النحاس، المنغنيز، السيلينيوم. وهذه العناصر المعدنية بشكل عام سواء الصغرى والكبرى مهمة جدا في جميع التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان وتركيب العظام. وأغلب التفاعلات التي تحدث في الجسم يحتاج إلى عناصر معدنية.
2: اشرحها ونورنا.
0: شنو أهمية المغنيسيوم تحديدا للجسم؟
1: المغنيسيوم معدن ضروري لصحة الجسم، حيث أنه كميته في جسم الإنسان 25 جرام، يدخل في أغلب الحيوية العمليات الحيوية، مثلا نجده في الكتلة العضلية، في العظام، يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم.

0: يساعد في العمليات الأيضية، يساعد في امتصاص فيتامين د. هذا أبرز دور لمعدن المغنيسيوم في جسم الإنسان.
1: طيب هل يحتاج المغنيسيوم أنه يشتبك أو يشترك مع معادن أخرى عشان يعمل بكفاءة، ولا عادي ممكن يشتغل الحالة؟
0: لا، كثير من العناصر المعدنية لابد أن يشترك مع عناصر معدنية أخرى، مثل المغنيسيوم لابد أن يشترك مع الكالسيوم في العمليات الحيوية داخل الجسم، ولا يستغني عن ذلك. فمثلا امتصاص الفيتامين د لابد أن يكون مع المغنيسيوم الكالسيوم، حيث أن العناصر المعدنية لابد أن تكون بنسب متوازنة فيما بينها في جسم الإنسان. فلو زاد أحد هذه العناصر ونقص آخر يحدث خلل في جسم الإنسان جراء ذلك النقص أو ذلك الزيادة في العنصر المعدني، سواء كان من العناصر المعدنية الكبيرة أو الصغيرة.
1: هنا شنو أفضل المصادر اللي ممكن نأخذ منها المغنيسيوم؟
0: المصادر العناصر المعدنية في الطبيعة في الأغذية بشكل عام، وعلى سبيل المثال نجدها في البذور والمكسرات كاليقطين، بذور الشيا، الكتان، اللوز، الكازو، الجوز. كل هذه عبارة عن بذور ومكسرات تحتوي على نسب ممتازة من عنصر المغنيسيوم. أيضا في بعض الخضروات كالسلق والكرنب والسبانخ والبطاطس تحتوي على كمية جدا ممتازة من عنصر المغنيسيوم. في البقوليات يحتوي الفاصوليا والحمص والعدس وفول الصويا على هذا العنصر. في الحبوب الكاملة نجده في الشوفان والكينوا والقمح والأرز البني، وأيضا في الشوكولاتة الداكنة. في البروتينات ومنها الأسماك والأسماك الدهنية كالسلمون والمحار. أيضا في منتجات الألبان نجد عنصر المغنيسيوم. نجده أيضا في الفواكه مثل التمر، الموز، الخوخ، التين، الزبيب. كل هذه عبارة عن أغذية طبيعية يتواجد فيها العناصر المعدنية ومنها المغنيسيوم.
1: نعم.
0: هناك مصادر أخرى طبعا كمكملات غذائية تنتج عن طريق الصناعة،
1: اللي هي المكملات الجاهزة،
0: المكملات الغذائية الجاهزة. نعم.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح المعلومة. هل فعلا أن كل أنواع المغنيسيوم تؤدي نفس النتيجة؟
0: طبعا لا، ليس كل أنواع المغنيسيوم تؤدي إلى نتيجة، حيث أن المغنيسيوم المتواجد في الأغذية الطبيعية طبعا مع بعض العناصر له أدوار متعددة وحسب وجوده في المادة الغذائية وحسب احتياج الجسم. ولكن عندما نلجأ بسبب خلل وظيفي أو حالة صحية مشخصة من قبل الطبيب، الجهاتنا أن احنا نستخدم أنواع من المغنيسيوم، فكل نوع من هذه الأنواع يعالج نوع من الأعراض المرضية التي يصاب بها. فمثلا عندنا جليسينات المغنيسيوم، تستخدم هذه المكملات الغذائية لحالات النوم والاسترخاء في الليل طبعا، حيث أن هذه الجليسينات المغنيسيوم ترتبط بحمض الجلايسين، أحد أنواع الأحماض الأمينية المتحللة من البروتينات، ويساعد على النوم وتصحيح القلق لدى الإنسان. هناك سترات أو أكسيد المغنيسيوم تستخدم في حالات الإمساك. يتعرض الإنسان لحالات الإمساك، سواء كان هذا الإمساك بسبب خلل عضوي أو نتيجة فقر التغذية عنده، نستخدم لسترات أو أكسيد المغنيسيوم لفك حالات الإمساك. هناك ثريونات المغنيسيوم تستخدم لصحة الدماغ ونقل السيالات العصبية. أيضا نوع مالات المغنيسيوم تستخدم لآلام العضلات والتشنج، وأيضا للطاقة حيث يدخل في تركيب الـ DNA في جسم الإنسان. هناك أيضا كربونات المغنيسيوم تستخدم لتقليل حموضة المعدة، من المهدئ للمعدة في حال زيادة حموضة المعدة.
1: نعم. طيب هل صحيح أنه مرضى السكر ينصحونهم بالابتعاد عن المغنيسيوم؟

0: مرضى السكر لا ينصح بالابتعاد عن المغنيسيوم لأنه يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم بشكل عام.
1: نعم. لو نبي نتكلم عن جرعة محددة يوميا من المغنيسيوم كم ممكن ناخذ مثلا؟
0: الجرعة المحددة في المغنيسيوم اللي ناخذها من الأغذية اللي سبق وذكرناها والمتوفرة في كثير من الأطعمة للرجال 400 ملي جرام وللنساء 300 ملي جرام. هذه من الأغذية الطبيعية. طبعا
1: شلون نعرف من الأغذية الطبيعية ان احنا وصلنا لهذه الجرعة؟
0: ناخذ هذه الجرعة حيث ان اغلب المواد الغذائية اللي ذكرناها اذا اخذها بالحصص الموصى بها من قبل اخصائيين التغذية، على سبيل المثال لو اخذ له مثلا من سمك السلمون، مثلا اخذ له قطعة سمك سلمون مقدارها مثلا 120، ومن الفواكه مثلا 3 حبات من التمر ومن المنتجات الألبان ومن الورقيات، كل هذه فيها من مثلا من 100-120 وتجمع لين توصل ل 300 أو 400-450 ملي جرام لو جمعتها من جميع هذه المنتجات، وتعطيك الكمية المناسبة حق ذلك اليوم بالنسبة للرجال أو للنساء.
2: طبقها صح.
1: ونبي نتكلم عن أفضل أنواع المغنيسيوم ومتى تنصحنا ناخذها؟
0: أفضل أنواع المغنيسيوم اللي احنا ناخذها هي الطبيعية بلا شك، في أن كل الأشياء الطبيعية من الأغذية هي الممتازة، ولكن قد نلجأ إلى أخذ المكملات الغذائية من المغنيسيوم في الحالات المرضية اللي سبق ذكرها، مثلا حالات التوتر، عدم النوم، القلق، حالات الإمساك، تشنج العضلات، وهذا يأتي عند أغلب الأشخاص وبالذات ممكن الرياضيين، أو حموضة المعدة بسبب مثلا توترات أو بسبب مثلا أدوية معينة. نستخدم هذه الأنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم، كما ذكرنا الجليسينات والسترات والثريونات والمالات وكربونات المغنيسيوم.
1: طيب هل ممكن في هالحالة ان احنا نستغني عن الحبوب بشكل عام ونعتمد عليه، يعني احنا ناخذه من مصادرها الطبيعية وبهالشكل يعني يكون كافي بالنسبة لنا؟
0: تكون كافية من المصادر الطبيعية اذا كان ما توجد هناك حالة مرضية من الحالات اللي احنا ذكرناها، نستكفي ونستغني بها في المصادر الغذائية. أما إذا كانت تغذية متدنية أو غير متوازنة أو تغذية فقيرة سوف نلجأ إلى أخذها عن طريق المكملات الغذائية. أيضا ممكن نأخذ هذه المغنيسيوم في بعض الحالات الطبية، هي تتوفر محاليل طبية للمغنيسيوم على شكل حقن، كبريتات مغنيسيوم تعطى عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، تستخدم بشكل عام للنقص اللي يحدث في عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان.
1: نصائح مختلفة وغنية جدا للمغنيسيوم وكيف ممكن نستفيد منه بأحسن صورة. شكرا لك أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي لحويكم على هذه النصائح المفيدة.
0: حياكم الله، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يفيد المستمع الكرام عن هذا العناصر المعدنية بشكل عام وعن المغنيسيوم بشكل خاص.
1: شكرا لك. زي ما استمعنا أعزائي استفدنا بشكل كبير من هذه المعلومات اللي تعرفنا عن تفاصيل المغنيسيوم بشكل أكثر وتقرب لنا الفكرة متى ممكن ناخذه وشنو أفضل صورة ناخذه فيها. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عير

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: أرض الحكاية.
5: لا تظنني

أسمع وقع أقدام القوافل، أحمل فوق صدري أسماءهم وأحتفظ بأسرارهم في تجاويفي. أنا الحجر، أنا المدينة التي نحتت من إرادة البشر لا من ضعفهم.

في أقصى الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية تقف مدائن صالح شامخة كأنها بوابة بين الأرض والخلود. هنا كتب الأنباط فصلاً عربياً مذهلاً من التاريخ، وفي القرن الأول قبل الميلاد اتخذوا من الحجر عاصمة جنوبية لمملكتهم إلى جانب مدينتهم الأسطورية البتراء. لكن مدائن صالح لم تكن مجرد محطة، بل مركز قوة وتجارة وحضارة. كانت القوافل تعبر من جنوب الجزيرة العربية محملة بالبخور واللبان والتوابل لتجد هنا الأمان، التنظيم والازدهار. ومن قلب الصحراء ارتفعت واجهات شاهقة منحوتة في الجبال تتحدى الريح وتتحدى الفناء. أكثر من 100 مقبرة ضخمة، واجهات تصل إلى 20 مترا، أعمدة، تيجان، زخارف هندسية، مزيج بين الروح العربية والتأثيرات الرومانية والهننستية. لم يكن النحت زينة، كان إعلانا عن مجد لا يقبل الزوال. تأمل النقوش، ستقرأ تحذيرات صارمة تحمي حرمة القبر. ستجد أسماء وألقابا وأختاما رسمية، كأن الحجر تحول إلى وثيقة سيادة. هنا الفن سلطة، والنقش قانون، والصخر سجل رسمي للتاريخ.

ثم جاء الرومان عام 106 للميلاد، وتبدلت الموازين وخفتت حركة التجارة. سكنت المدينة لا موتا بل انتظار، انتظار قرون طويلة حتى يأتي زمن يعيد لها صوتها.

في عام 2008 أصبحت مدائن صالح أول موقع سعودي يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن التحول الحقيقي بدأ مع رؤية وطن حين أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030. كانت العلا في قلب المشهد، وتولت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية إحياء المكان، لا كمجرد أثر صامت بل كوجهة عالمية تنبض بالحياة.

أعيدت قراءة التاريخ بعين المستقبل، رممت النقوش بعناية علمية، وضعت مسارات زيارة تحفظ قدسية المكان، أنشئت مراكز أبحاث وبرامج تنقيب دولية وشركات ثقافية عالمية.

تحولت مدائن صالح إلى منصة للحوار بين الحضارات وإلى مقصد للسياحة الثقافية ومسرح لفعاليات عالمية تقام بين الجبال الشاهقة. لم يعد الحجر وحيداً، عاد إليه الضوء. هذه ليست مجرد مدائن صالح، هذه السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيم.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عادات يتغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، مدام هن يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك، وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. إلا أقول، كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طول عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشوله يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع إني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: يجيك سؤال من يعني
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: طيب أبشر طال عمرك حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذا علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الأنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بحلاجي راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء، فهمت؟
2: تصرف إن شاء الله. حاضر اللي تشوفه طال عمرك.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، هذا أنا دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامع أبو محمد؟ حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام، عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له؟ يمكن يعني يحل الموضوع.
1: شلون أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم. يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر؟ لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي. يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع يعني ما يجي إلا يوم أو يومين.
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلم منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ،
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص. أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبت لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبتونا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولوا لنا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري. قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري. في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات

والي مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال كاسفات البال عرجاء المنى عاثرات الحظ شوهاء الظلال عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

0: غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده رب حر وهو في قيد وثيق. أنا لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده رب حر وهو في قيد وثيق، وهو في قيد وثيق.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان ويا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزراء أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل لولادك.
1: أحرس وزراء أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خدوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زرع في يدمك.
1: خدوا عطية أحرس وزراء.
3: تنفيذ علي المجرشي.
4: السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المستمعين والإخوة المزارعين في لقاء جديد من البرنامج الأرض الطيبة.

كيفية تعقيم التربة في البيوت المحمية. إخوان الزراع، من أكثر الآفات التي تهدد الزراعة في البيوت المحمية في المملكة العربية السعودية النيماتودة، أو ما تعرف بالديدان الثعبانية. كما أن زراعة الكثيفة المتتالية في البيوت المحمية تترك غالبا في التربة جوا ملائما لتكاثر هذه النيماتودة، وكذلك الفطريات التي ينتج عنها أمراض عديدة، منها ما يصيب الجذور والنباتات وتؤدي إلى الذبول وموت النبات، والنتيجة بالطبع خسارة في الإنتاج. لذا أيها الأعزاء، يمكن تلافي هذا الخطر بإذن الله تعالى عن طريق تعقيم التربة قبل الزراعة للتأكد من سلامتها من النيماتودة أو الفطريات. ويمكن تعقيم التربة

بالمواد الكيميائية أو بالبخار، ويفضل التعقيم باستعمال البخار لأنه أكثر فاعلية من استعمال الكيميائيات، حيث يقضي على الفطريات والفيروس والبكتيريا والنيماتودة وكذلك حشرات التربة. ولكن هذه المعاملة تقضي على البكتيريا النافعة التي تثبت نيتروجين التربة، لذا يجب تعويض ذلك بإضافة السماد النيتروجيني أو البكتيريا المثبتة للنيتروجين في التربة. وعند تعقيم التربة ترفع درجة حرارتها إلى 83 درجة مئوية لمدة ساعة إلى 4 ساعات، وضغط 15 إلى 20 رطل على البوصة المربعة، أو ضغط عالي 40 إلى 50 رطل على البوصة المربعة. وفي حالة عدم إمكانية القيام بهذه العملية فإنه يمكن تعقيم التربة باستعمال إحدى المبيدات المناسبة والخاصة بتعقيم التربة، والتي يختارها مهندس الوقاية المختص، حيث هناك العديد من المبيدات التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

انسداد المنقطات في نظام الري بالتنقيط. عزيزي المزارع، تعتبر مشكلة انسداد المنقطات من المشكلات الرئيسية التي تواجه تشغيل نظام الري بالتنقيط، وترتبط هذه المشكلة بصورة مباشرة بنوعية مياه الري، حيث ينتج الانسداد من وجود مواد عضوية وغير عضوية وأملاح مترسبة أو مواد حيوية مثل الجراثيم أو الطحالب. وينصح قبل تصميم نظام الري بالتنقيط بإجراء بعض التحاليل على عينة من مياه الري، والتي يكون بنتيجتها اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع انسداد المنقطات، وبالتالي نحصل بإذن الله تعالى على كفاءة عالية لنظام الري بالتنقيط، مما يساهم بإذن الله في تحقيق الفائدة المرجوة من استخدام هذه الطريقة لري المحاصيل الزراعية، وتكون المحصلة النهائية الاقتصاد في مياه الري والاستفادة من كل قطرة ماء.

0: الإخوة مربي الماشية والأغنام. من الأمراض التي تصيب الحملان مرض دوسنتاريا الحملان. يظهر المرض عادة في الحملان ابتداء من عمر يوم حتى أسبوعين، ويمتد حتى عمر شهر في الأماكن الشديدة التلوث. ومعدل حدوث الإصابة بهذا المرض يزداد عادة مع موسم الولادة. والمرض قد يصيب العجول الرضيعة أيضا. تنتقل العدوى عن طريق الفم، والأرجح أن العدوى تتم أثناء الرضاعة، حيث يكون ضرع الأم ملوث بالميكروبات المسببة للمرض والموجودة في التربة وفي الحظائر التي سبق ظهور المرض بها. تتميز أعراض دوسنتاريا الحملان بملاحظة الأعراض التالية: أولها، قد يحدث نفوق مفاجئ في الحملان دون ظهور أي أعراض، امتناع الحملان المصابة عن الرضاعة ورقادها، إسهال مدمم رائحته كريهة، ينفق الحيوان في العادة خلال بضع ساعات إلى يومين من ظهور الأعراض، وقد يبلغ معدل الإصابة بين الحملان من 20% إلى 30%، بينما نسبة النفوق قد تصل إلى 100%.
1: أما الأعراض التشريحية فيمكن ملاحظة التهاب شديد بالأمعاء مع وجود قرح متنكرزة محاطة بهالة حمراء نتيجة الاحتقان، كما أن محتويات الأمعاء تكون لينة أو سائلة ومختلطة بالدم، تضخم بالغدد الليمفاوية للأمعاء، وجود سائل مصلي بالتجويف البروتوني، الكبد متضخم وهش. أخيرا أعزائنا، بالنسبة للوقاية من مرض دوسنتاريا الحملان وعلاجه، فغالبا لا يجدي للعلاج في مثل هذه الحالات، ولكن يراعى عند ظهور المرض عزل الحيوانات المصابة وعلاجها بالمضادات الحيوية المناسبة والتي لا تمتص من الأمعاء عن طريق الفم، حيث أن البكتيريا توجد في الأمعاء فقط، مع الاهتمام بنظافة الأرضيات وتطهيرها. وتحصن الحيوانات المخالطة السليمة بلقاح دوسنتاريا الحملان والكلوى والرخوة على جرعتين بينهما فترة 21 يوم، وتستمر الحيوانات تحت المراحضة لمدة أسبوعين لعزل المصاب وعلاجه. يبدأ النفوق في الانخفاض بعد التحسين، ويقل تدريجيا مع زيادة المناعة المكتسبة يوما بعد يوم، ويتوقف خلال أسبوعين تقريبا. وللوقاية يستخدم لقاح دوسنتاريا الحملان والكلوة الرخوة المحتوى على العترات المحلية، ولضمان اكتساب الحملان مناعة مناسبة أثناء الفترة الأولى من حياتها، فإنه يجب تحصين النعاج الحوامل بجرعتين بينهما فترة 6 أسابيع، وعلى أن تكون الجرعة الثانية قبل الولادة ب14 يوم. وإذا كانت الأمهات لم يسبق تحصينها، فإنه يجب تحصين الحملان عقب الولادة مباشرة بجرعة أولى وجرعة ثانية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

إعداد عبد الله الجعيثن. السلام عليكم. حين تسير في الصحراء الشاسعة المواد بين وهاد ونجاد وتلال وجبال وآماد من المساحة لا يبلغها البصر، وفجأة وفي هذا الفراغ العريض الموحش تجد حشرة أو زاحفة تواجه الحياة بقوة في قلب هذا المواد. عندها لا تملك إلا أن تحرك إصبعك توحيدا وتمجيدا للخالق الأعظم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض النفس عند امتلائها. غير أني أصبحت أضيع في القوم من البدر في ليالي الشتائي.

ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. قالت العرب: آخر عمر الرجل خير من أوله، يثوب حلمه وتثقل حصاته وتخمد شرارته وتكمل تجارته.

0: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. اللهم إنا نسألك التوفيق إلى أفضل الدعاء المجاب. اللهم وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. قهوة الصباح.
1: كثير ما يتساءل المرء في لحظات التعب، ما الذي يدفعنا للمواصلة حين تشتد الرياح؟ وما هو السر الذي يجعل البعض ينهض من جديد بعد كل سقوط بابتسامة أعمق وعزيمة أصلب؟ الحقيقة التي يجب أن ندركها هي أن الإنسان هو من يصنع ذاته، وهو وحده من يملك الحق في تحديد مساره، مستعيناً بوقود لا ينفد، وهو الطموح والإصرار. فالطموح ليس مجرد أمنية نهمس بها قبل النوم، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة وروح متجددة لا تعرف الاستسلام. إننا في رحلة السعي قد نواجه عثرات نطلق عليها فشلاً، لكن الوعي الذي يتشكل في أعماق الناجحين يخبرنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو في حقيقته خطوة ضرورية نحو التقدم. هو الدرس الذي يصقل معادننا والمحطة التي نتوقف فيها لنعيد ترتيب أنفسنا وأحلامنا. فكل ناجح في هذا العالم لم يصل للقمة بضربة حظ، بل وصل لأن قلبه كان يحمل شعلة لا تعرف الخمود أو التراجع، شعلة تحول العقبات إلى فرص والتحديات إلى دروس في النضج.

النجم في سعيه، يتألق بثبات وسط الظلام، لا يضره بعد المسافات ولا يثنيه صوت الكون من حوله. النجوم لا تنظر للأسفل، وكذلك الروح الطموحة، فهي تسير دائما نحو السماء، تترفع عن صغائر الأمور وتسمو فوق عواصف الإحباط، لأنها تدرك أن مكانها الحقيقي

التغيير هي تلك الشعلة المقدسة داخلنا التي لا تعرف الخمود، هي التي تجعلنا نستيقظ كل صباح بروح جديدة مليئة بالحماس، مؤمنين بأن كل جهد نبذله اليوم مهما بدا صغيرا هو الذي يمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. هذه الإرادة هي التي تمنحنا شجاعة التكيف والاستمرار، وهي التي تجعلنا نحلق بأحلامنا بعيدا عن قيود اليأس، محولين كل الانكسار إلى قوة لم نكن نعرفها داخلنا. الرسالة التي أريد أن تفيض بها أرواحكم اليوم هي أن الاستمرار بحد ذاته انتصار، لا يهم كم مرة سقطت، المهم هو تلك الرغبة التي تتجدد في النفس في كل مرة للنهوض. كن كالنجم ثابتا في طموحه، رفيعا في أهدافه، ومضيئا لمن حوله. تذكروا أن الطموح هو شمس لا تغيب عن قلوب الناجحين، فليكن وقودكم هو إرادتكم المتجددة، وليكن مساركم هو السماء التي تليق بأحلامكم الكبيرة. امضوا بخفة ولكن بقوة اليقين، واجعلوا من كل يوم شروقا جديدا لروح قررت ألا تستسلم أبدا. فليكن سعيكم دائما نحو الأعلى، وأثركم باقيا كالنور، وإرادتكم شعلة تضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. ولي العهد ورئيس الإمارات يستعرضان هاتفيا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات. وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية. مجلس التعاون يدين ويستنكر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الإمارات. الإمارات تدين تجدد العدوان الإيراني على المواقع والمنشآت المدنية بالدولة وتؤكد حقها في الرد. إصابة وافدين باستهداف مبنى سكني بمنطقة تيبات بولاية بخا العمانية. ترامب يؤكد تدمير 7 زوارق إيرانية حاولت عرقلة الشحن التجاري. غرامة مالية تقدر ب20,000 ريال لمخالفي شروط تصريح الحج والمنع من دخول المملكة 10 سنوات. استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات. اليوم انطلاق أولى رحلات الحجاج عبر قطار الحرمين السريع. كدانا تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة. المملكة تستحوذ على ما يقارب 46% من إجمالي الاقتصاد السياحي في الشرق الأوسط. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. كان معكم محدثكم مشعل بن عبد الله الإمتيهي، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، لا شيء القهوة يا سادة. صباحكم يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك، اليوم الجميل الفاصل بين الويكند والفاصل أيضا بين بدايات الأسبوع. اليوم اللي يقول لك تدري خلنا ننجز مهامنا عشان خفف علينا الضغط بالأيام الجاي، وعشان نكون مستعدين للويكند بشكل أكبر. الله يصبحكم بكل ما تحبون وكل ما تتمنون أعزائي وأصدقائي في برنامج صباح المملكة. ونصبح أيضا على بدرية، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك؟
0: شخبارك؟
1: والله الحمد لله،
0: طيب

0: هذه من الصبح والله.
1: لابس نظارة حمراء على الصبح. نقول صبحت الرياض ولا لا؟ ما صبحت الرياض. كل يوم أنا أذكرك، كل يوم أنا أذكرك.
0: أنا قلت لك أصبح من المونسين لين أوصل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
1: لا قلت لك لازم توقف كذا على الكوبري عقل مكفاد نازل قزازة تقول صباح الخير
0: عشان
1: يعني تعبر بصدق كذا هي
0: بصوت عالي عشان واحد يتصل السلام عليكم في مجنون على
1: منطلق ونقول صباح الخير يا الرياض صباح الخير لكل مدن ومناطق مملكتنا الحبيبة نقولهم صباح الخير هذا اليوم الجميل اللي دائما نبدأ بصباح جميل اللي هو يوم الثلاثاء
0: الله.
1: الصباح المختلف عن بقية أيام الأسبوع
0: الله.
1: لأنه بداية جديدة
0: با با با
1: كيف بداية جديدة
0: ثلاثاء بداية جديدة
1: نعم
0: بدرية
1: كذا في النص وجاي لوحده
0: ترى هو زي الأخ الوسطاني
1: إيه بالضبط إحنا ما نبي يحس يعني بشعور مختلف لا هو بداية جديدة نقول صباحكم إن شاء الله طموح ما يعرف المستحيل صباحكم سكينة وراحة بال مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي اليوم يعدكم بفقرات مختلفة ومحتوى أكيد متنوع من إعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا من إخراج عبد العزيز الجربوع وأيضا رهف المطيري معكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي
0: لا لا لا لا الله الله يعينكم يا جماعة لذا الصباح بدري وفهد الصبح يا ساتر
1: غريب
0: تو ماتش على الصباح كثير
1: ثلاثائي
0: يا الله صباح فريق العمل ولا لا؟
1: إيه صباح الخير عبد العزيز
0: والله
1: عبد العزيز تحس بيطفي على الثلث بعدين يعطيها بوش كذا ويطلع على الربع
0: فوق معايا كذا أعطيك المحبة يا شو
1: يلا
0: تفضل
1: انطلق

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ما هذا ما ثماش منه عزيز.
1: شكله
0: شلونك بدرية؟
1: الحمد لله.
0: كيف الصباحات؟
1: والله تمام.
0: كيف الأمور؟
1: والله تمام.
0: الله العظيم، اقسم بالله العظيم، ما ادري يعني لحقتك يوم الثلاثاء غريب.
1: ليه غريب؟ تبدأ مرتين.
0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مثل ما عودناكم كل حلقة لها موضوع خاص نتكلم فيه وناخذ ونعطي ونشوف وجهات النظر، لكن اليوم موضوعنا مهم جدا لكل فئات المجتمع الكبير والصغير. أو أول ما يكون عندك حسابات بنكية، أو أول ما يكون عندك التزامات، أو أول ما يكون عندك دخل و يعني شهري بشكل مستمر. الزبدة عندك حساب بنكي، تعال تعال تعال. دائما ما يتعرض بعض الأشخاص عزيزي المستمع لعمليات نصب، سواء كان من شركات، موظفي بنك وهميين أو عقاريين. يجيك اتصل عليك، السلام عليكم الأستاذ فهد، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، أنت ما شاء الله مرشح بأنك تكون تملك عقار من 3 طوابق و4 صحون فضائية.
1: الله أكبر.
0: بالله ما شاء الله، متى
1: صحون فضائية؟
0: بس إحنا لازم أنك تعطينا تقريبا اللي هو المبلغ المبدئي، على أساس كم المبلغ المبدئي
1: نحجز لك
0: يعني. وخلاص يصير راح تقدر تقصدنا على 1200 طوال 30 سنة. ما شاء الله، 1230 سنة، يا ساتر.
1: إيش هذا العرض المغري؟
0: إيه ما صارت هذه. طيب كم كانت الخسائر اللي هم صارت معاك هالشغلات عزيز المستمع؟ يعني أنا متأكد في كثير من الناس الآن يسمعون ممكن تعرضوا لهذا الشيء، أو حتى اللي ما تعرض أكيد في أحد حوله صار له هالشيء. كم كانت الخسائر من هذا النصب؟ والسؤال الأهم من ذلك، كيف تصرفت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة؟ هل تشوفون أنه فعلا يعني مع زيادة التشديد والوعي يزيد الذكاء، يزيد ذكاء الاحتيال، ولا تشوفونه لا والله أصبحنا نردعهم، وأصبحنا أنه فعلا نرد مثل هذه العمليات ومثل هذه الاتصالات ومثل هذه الرسائل، سواء كانت بروابط اختراق أو باتصالات مباشرة أو حتى بلقاء عابر في أحد الأماكن العامة؟ هذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا. شاركونا وعلمونا على 011 40 5 3.
1: فإذا موضوعنا اليوم حساس، يتكلم عن كذا المكالمات اللي توهمك أنك تتعامل مع بنك، رسائل تحمل أسماء شركات كبيرة. نعم. زي ما قلت فهد، عروض عقارية مغرية ما تنتفوت، ممكن بعدين يجونك بسرعة بسرعة بسرعة، عرفت هذه اللي هو عامل السرعة بسرعة قبل مخك
0: الساعة 6 راح يقفل عندك السيستم.
1: أيوة إيه إيه، وفي أنت فزت في السحوبات. متى دخلت السحوبات؟
0: أي سحوبات؟ أنا آخر شيء سحبته العربية في سوبر ماركت.
1: فإذا نبي نسمعكم، هل فعلا سبق وتعرضت لمحاولة نصب واحتيال، وكيف اكتشفت الموضوع؟ ولو حصلت لك يعني تجربة، يعني قل لنا، هل صار عن طريق اتصال، عن طريق رسالة، رابط، قل لنا كيف كانت الطريقة.
0: يا سلام.
1: احنا اليوم هنا نبغى ننشر الوعي، نعرف كيف طرق النصب والاحتيال ونتعرف عليها، علشان ما يعني نصير احنا كمان فريسة لهذه
0: الصيادين
1: النصب والاحتيال.
0: لا إله إلا.
1: طيب برأيكم أيضا أساليب الاحتيال اليوم صارت أذكى من قبل، ولا تحس أنه المجتمع صار عنده شيء زي الوعي، خاصة وأن الدولة تبذل هذه الجهود في حملات التوعية اللي هي مثل تحقق، حملة تحقق، وكثير حملات تقول لك لا تشارك الرمز اللي يجيك أو كلمة المرور،
0: ويرسل لك أصلا
1: بالضبط،
0: يقول لك موظف البنك وموظف ولا لا يسألك عن الكلمة السر، يرسل لك، حتى بيقول لك يا ملاحظة صوتية ويرسل لك رسالة، قلت ترى ما نطلبك رقم سري، ما نطلبك بطاقة، أرجوك سمعني.
1: فإذا نبي نسمعكم على 011 40 5 3. من معنا يا عبد العزيز؟ صباح الخير يا فاطمة.
2: صباح النور، كيف الحال الاستديو؟
1: هلا بك والله.
2: كيفك طيبة؟ كيفك أخوي فهد؟
0: هلا والله، خير يا مال العافية، يا هلا وسهلا.
2: موضوعكم جدا جميل، وهالشيء أنا بحكم عملي قاعدة أشوف عندي كثير كثير كثير ناس كثير تعرضوا للنصب واحتيال، وإما عن طريق الاتصالات، عن طريق الرسائل، على قولتكم عطني رقم الهوية تحديث بيانات، كذلك في البنوك نفسها كثير يتعرضون لعمليات نصب واحتيال.

0: زي تبديل الصرافات شيء زي كذا يعني. ما بندخل في تفاصيل كثير، لكن فعلا قضايا النصب والاحتيال انا تمر علي بشكل يومي تقريبا حكم عملي. لكن انا اعرف شخصيه قريبه مني للاسف انها سحبت قرض بقيمه 120,000، وبثاني يوم يجيها اتصال تحديث بيانات. طبعا البنت مسكينه على بالها ان الشيء هذا مرتبط بالقرض وانها سو يعني مسحبه قرض وكذا، وللأسف ينسحب القرض كامل. وإلى اليوم وهي تسدد فيه بسبب هالنصب الاحتيال. فلازم نكون حذرين من الرسائل اللي تيجي بالجوالات، هذه رسائل التحفيزية لهدايا مسابقات دخلت في فتوبات. كذلك الاتصالات على قولتكم يعني أبدا ما تعطي هويتك الوطنية لأي شخص يتصل عليك بالجوال أو يعني تعطيه رمز تحقق أو تعطيه مثلا أي بيانات تخصك نهائيا. لأن كثير أنا حاليا الفترة هذه تجيني رسائل دخلت لسحوبات بورش سيارة، ما أدري إذا تجيكم هالرسائل ولا لا. اتصالات بشكل يومي اللي أرد عليهم إن أنت فايزة معنا
1: إيه إلا غصبي فوزونك
2: بلوك
0: فهالشيء أنا شفته كثير يعني ناس حوالي تعرضوا للعمليات نصب. كذلك في كثير أنا قاعدة أحذر اللي حوالي وقاعدة أحذر المستمعين الآن إذا يسمعوني، أي تطبيق تبي تطلب منه أي مكان، تطبيق مثلا المتاجر هذه المعروفة، الأفضل أنك ما تدخل على التطبيق من المتصفح، لأن كثير عمليات النصب والاحتيال عن طريق المتصفح. المفروض أنك تحمل التطبيق بجوالك وتطلب من داخل التطبيق نفسه.
1: الله يسلم.
0: فهمت علي؟ يعني ما تروح تكتب في جوجل مثلا شركة كذا وتروح تطلب منها مثلا عاملة منزلية، أو تطلب منها مثلا وجبات هذه الصحية عرفتوها، اللي مثلا تجيكم تطبيقات الوجبات الاشتراكات الشهرية. كثير يعني تجينا قضايا من نفس الشيء. أيضا المتاجر، الملابس، الأشياء اللي زي كذا، لا تدخلون من المتصفح أبدا. حمل التطبيق بجوالك وأطلب منه، هذا أكثر أمان من عمليات النصب والاحتيال.
1: وكمان برضو أنه يدخل رقم البطاقة ويحفظها في نفس المتصفح، هذا شيء خطير.
0: يعني شيء خطير جدا. فأنا يعني أعطيكم مختصفات من اللي شفته يعني، وإن شاء الله أكون أفدت يعني بهالمعلومات.
1: مرة شكرا، منورتنا دائما يا فاطمة لمشاركاتك، واليوم أكثر خاصة أثريتي هذا الموضوع. يعطيك العافية وصباحك سعيد.
0: الله يعافيك يا روحي، الله يحفظك. مع السلامة.
1: هلا بك. مين معنا؟
2: سعيد قد هو على طيب ضاري. سعيد.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم الخير. عليكم السلام، صباح النور والسرور، يا هلا وسهلا.
3: هذا الله صباحكم. والله موضوعكم شدني بحكم أنا برضو عملي
2: ما شاء الله
3: نفس الأخت اللي قبل شوي، وحبيت والله أشارك وأنبه.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا سعيد، والله إن نفرح بهالمشاركات. علمني.
3: الله يسعدك. بالنسبة اللي هو مثل ما تفضلت اللي هو الأخت اللي هو سواء اللي هو أكواد، سواء أحد اللي هو يتصل يزودك بمعلومات، أو اللي هو بعض المناديب اللي موجودين، ترى فيه له تسريب معلومات، تسريب اللي هو بيانات. في الواحد يكون اللي هو محافظ على بياناته بقدر المستطاع، ما يسربها إلا الجهة رسمية أو منصة رسمية، غيرها يبتعد اللي هو عن الأشياء هذه بحيث أنه ما يتعرض لعملية الاحتيال. يعني أنا زميل لي كنت أنبهه قبل أسبوع تعرض لعملية احتيال بسبب أن الطالب من أحد المواقع اللي غير وهمية يعني مزور في الاسم، تقريبا تعرض له عملية نصب لأنه استخرج على اسمه من أحد شركات التمويل بقيمة 37,000.
2: الله الله.
3: وكل اللي هو بياناته والعقد عن طريق اللي هو نافذ موثق عن طريق اللي هو المحتال، لأنه راح قال له ادخل على نفاذ. من ساعة ما تسمع أحد يقول لك ادخل على نفاذ، حوله باللغة اللي هو الإنجليزية هذه، اعرف انها اللي هو عملية
2: احتيال. اصلا يعني حتى يعني ما حد يطلبني دخول عملية نفاذ ابدا، الا بس في حال انه بيجيك مثلا اللي هو يعني اصلا شوف اي شخص يطلبك يقول لك نفاذ، افتح الرابط الفلاني، افتح حسابك البنكي الان في هذه اللحظة، هذه اعرف انها عملية احتيال واضحة 100%. انا ما اقدر صراحة اطلب شخص او مثلا اثق في شخص ممكن يطلب شيء هذا، الا اذا كنت في البنك نفسه. في البنك نفسه ان شاء الله تاخذ عيوني، مو بس والله العظيم.
3: لا، واحيانا ترى تجي الرسالة بس في البعض اللي هو احيانا ما ينتبه لها، يقول لك لا تشارك اللي هو الرمز الا انت موجود في الفرع.
2: يا سلام. يعني بالضبط.
3: اي لا تشارك، بس في بعضهم احيانا اللي هو من باب الثقه يتصل عليه اللي هو رقم يزوده اللي هو بالكود، وبعدها يقع اللي هو ضحيه احتيال في الشيء هذا.
2: يا ساتر يا ساتر.
3: وبعدين اللي هو بالنسبه انا بحكم اللي هو عملي نلاحظ اللي هو احيانا العماله اللي مستخرج على اسمه اللي هو 10 ارقام راوتر، اجلس انا اساله وش السبب، يقول جاني واحد عرض علي اللي هو وظيفه، يقول ابغى اوظفك في المكان الفلاني بالراتب الفلاني، اعطني النفاذ وابشر تبعك. احيانا يكون تو جديد اللي هو يروح يزوده بالبيانات، استخرج على اسمه الشرائح، نفذ عليها مشتريات.
2: يا ساتر.
3: واستخرج على اسمه اللي هو احيانا توصل الى جوال بسبب اللي هو جهله في الشيء هذا.
2: الله اكبر. يا ساتر.
3: لكن ان شاء الله ان الحكومه ما قصرت، والتنبيهات في الرسائل هذه تقريبا بشكل اسبوعي تصل، لا من خلال جهات حكوميه ولا اللي هو جهات اللي هو
2: سعيد قبل ما تروح بكذا بس باختصار سريع، طيب هل في ناس تعرضوا لعمليات احتيال ونصب ورجعت لهم فلوسهم؟
3: والله هذه تقريبا اللي هو بحكم معاشرتي المشكلة هذه ما حد رجع على فلوسها، لأن الحوالات أصلا تتم اللي هو تكون اللي هو حوالات دولية. وزميلي اللي انزرف تقريبا قبل أسبوع راح منه اللي هو المبلغ وسوى المحتال، حولها في حسابه وسحبها مشتريات عن طريق اللي هو احد اللي هو المتاجر المعروفه، عشان ما اسوي لها دعايه.
2: أيوة يا الله،
3: اخذها اللي هو مشتريات، خلاص انت على كذا ما عاد تعرف فلوسك وين.
2: بالضبط. الله يعطيك العافيه سعيد، وشكرا على المشاركه الطيبه، والاخر ولا عدم.
3: الله يحفظكم
2: وياك ان شاء الله، وصباحك ان شاء الله بكل خير. يا اهلا وسهلا يا سعيد.
3: اهلا وسهلا.
1: يعني هذا جزء من الجرائم الالكترونيه المعلوماتيه.
2: الله مرعب.
1: يعني البداية من عندك، حافظ على معلوماتك عشان ما تدخل في هذه الدوامة.
2: والله محوش لك مبلغ كذا فجأة يروح عليك نصب احتيال. إيه. توجع القلب
1: زي القرض اللي ثاني يوم
2: يا الله
1: إن شاء الله تسدد إلى الآن فيه شيء يقهر. نقول يسعد لنا صباحك يا أبو ظاري.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: هلا بك والله.
4: أنا سمعت موضوعكم، عندي بس قصة بسيطة يعني صارت لي من 6 شهور تقريبا. أنا عندي شغالة جبتها من أثيوبيا، ولما جت عندي تعرف قرار أنه لازم تحول بحسابة تطلع حساب ستي سي بي أو البرامج هذه عشان تحول لها راتبها مباشر ما تعطيها يد، القرار الجديد يمكن سمعتوا فيه.
2: أيوة على أساس تطبيق اللي هو ويسترن يونيون اللي هو التحويل الدولي.
4: أيوة
2: نعم.
4: جاينا عليه.
2: مين سلام.
4: المهم طلعت لها جوال باسمها ونزلت تطبيق ستي سي، وهي اصلا ما تعرف عربي ولا تعرف حتى لغتهم، لان هناك عندهم اكثر من لغه، لغتهم امهريه او شيء، حتى في جوجل مو موجوده في الترجمه. المهم بعد ما نزلنا التطبيق بعد 3 ايام جتني تركض ولا في واحد يكلمها، اعطتني الجوال ولا كلم، سلام عليكم كيف الحال، هي اسمها كافي سنان، سلام عليكم كيف الحال الاخت كوثر سلمان، يقول
2: مو قاري لك بعد.
4: قلت له اي نعم بعرف ايش الرجال هذا، قال انتم باقي التزامات عليكم سددتوها الحمد لله، وبس باقي الحين نرسل لكم رمز. قلت له خلاص انتظرك، انا طبعا انا بشوف نهايته يعني. ففعلا ارسل رمز ودق، طبعا لما دق انا كنت مجهز له قصيده هجائيه. بعدها قفل. فانا استغربت يعني كيف عرف وكيف وصلت للمعلومات وكيف انه عرف انه تو نزلنا التطبيق، فشيء عجيب بصراحه.
1: هي شبكه نصب واحتيال يعني شغاله 24 ساعه وتتصيد، يعني هذه شغلتها، يتصيدون وتجيهم هذه المعلومات، يعني عندهم زي نوع من تصيد المعلومات في جميع الاماكن الالكترونيه، فلذلك لازم الواحد يحتاط.
4: حتى من زود الأمانة عنده يعني يقول لي معلش أنا ما أقدر أعطيك معلومات، من أنت؟ يقول لي أنا. طبعًا أنا ما قدر أقوله، قال كوثر سلمان، قلت له أنا خطيبها، قال طيب إذا خطيبها باقي عليها التزامات وكذا وكذا.
1: هو يبي يعرف اسمك أنت علشان يكمل على البحث عن المعلومات
4: الظاهر. المهم في هذا طاحوا بناس يعني خصوصًا الكبار بالعمر واللي ما يعرفون كذا يعني، الله يعينهم.
1: مشكلة.
4: والله. بس وهذه مشاركتي والله، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، منورنا، هلا بك والله.
2: سعد قد هو على الطيب ظاري.
5: السلام عليكم، صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور. يلا يسعد صباحك بكل خير، يا هلا وسهلا.
5: يا الله.
2: هلا ها علمني يا سعد، سمعت الموضوع؟
5: والله الصراحة الحين الحمد لله الناس توعت عن موضوع النصب والاحتيال، ما حد يشارك معلوماته. بس لكن أنا عندي تساؤل. الحين النصابين ما يتصلون إلا على الناس اللي يعرفون عندهم أموال، في كذا شخص أعرفه كذا يتصلون عليه.
2: أيه يعني يتصلون على الأشخاص اللي عندهم أموال. ما أنا طيب اتصلوا عليه ذاك اليوم وأنا مطفر.
5: والله ما أدري عاد.
2: بس لا شوفوا هو يحاول يعني هم يحاولون قدر الإمكان إنه يتتبع أكثر من حساب لأنه مو خسران
5: يعني. إيه بس في تسريب معلومات ولا
2: لا؟ لا ما أتوقع إنه شوف تسريب المعلومات يحصل في حالات معينة. أي بمعنى أن الشخص ممكن لما يعطي رقمه للآخرين تمام، أو مثلا شفت هذه المحلات يقول لك حط رقمك عشان تجيك عروضنا في السنة.
1: أيه.
2: من هناك القاعدة الأساسية ترى. أيه. في عمال يأخذون الأرقام هذه ويدورون عليها ويسوي التقصي والبحث ويشوف الرقم باسم مين، بعدين يشوف أحد له علاقات ويجيب مثلا بياناته من شركة الاتصال هذه المعينة، وبعدين يبدأ يبحث وينبش. ترى عملهم ترى منظومة مرعبة، ترى عمل هذول النصابين والاحتيال، ترى مو بس إن واحد جالس يطقطق ولا يتونس، ترى عملية ولهم مكاتب أصلاً، مكاتب تخيل، شركات قائمة، مكاتب احتيال، أي شبكات كبيرة تقوم بهذا الطريقة بالشكل المرعب اللي احنا قاعد نشوفه الآن. طيب صار لك الشيء هذا يا سعد ولا لا قبل؟
5: لا لا أنا والله الوالد كذا مرة.
2: أفا كذا مرة ليه؟
5: لا بس الحمد لله واعي.
2: بس عسى المبلغ مو كبير.
5: أذكر مرة شو اسمه اتصلوا عليه نصابين طلبوا رمز تحقق من رقم البطاقة، الوكاد قام يعطيهم رقم هو الرقم غلط.
2: أيوة.
5: وقام يكرر الرقم وعرفوا انه
2: صعب عليهم. أي زين زين زين الله،
1: صارت الناس واعية الحمد لله.
2: الحمد لله الله يعطيك العافية سعد. الله يعافيك، نتمنى لك يوم جميل حبيبنا. يا هلا وسهلا يا مرحبا.
1: نقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين، حياكم الله وبياكم. ندخل على الموضوع على طول عشان الوقت والمستمعين الكرام.
2: نسلم.
6: أول شيء يطلع لك مكالمة مشبوهة، إذا جات مكالمة يطلع لك مكالمة مشبوهة في الشاشة على طول. طيب أنت شايف مكالمة مشبوهة ليش تعطيهم أي معلومات؟ ليش تعطيهم أو ليش أنا والله دائما يدقون علي. لا وحين صار زي ما قلت يا أخوي فادي، يعني عندهم قاعدة بيانات يأخذون أرقام أصدقائك ويدقون عليك يقول أنت فلان. قلت لا والله أنا ماني فلان أنا صديق. قالوا ممكن تعطينا رقمه. قلت لا أوقف عندك، وين أعطيك رقمه؟ أنا ما أقدر أعطيك رقمه إلا أستاذن من، حتى لو يدق علي واحد من الأخوان ولا واحد من أصدقائك يقول أعطي رقم فلان، أستاذن من بعطينا أعطيك رقم.
1: صح.
6: أمني أعطيك رقم على طول؟ لا هذا ما يصير. أنا أعتبر إن اللي يمشي معهم على الخط ما يعني ما احترامي له ما عنده أي دراية بالموضوع، مع إنه مطالع له مكالمة مشبوهة. الموضوع الآن يجيك واحد الآن طايحين في فلاتر المياه، يدق عليك يقول عندك فلتر مياه؟ عندنا شركة كذا كذا. طيب من اللي قالك إن عندي فلتر مياه؟ قال معليش ما آسفين آسفين أجل آسفين. أنا والله أقول له دائما واحد والله يقطع الخط في وجهي، قلت إني لك من الناصحين، لا يزال المرء، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال المرء يكذب ويتحرر كذب حتى يكتب عند الله كذب. تلقى لك وسيلة رزق أحسن من الكذب والنصب والاحتيال.
2: يا ساتر.
6: يعني ما يعني إذا تبيع على الشارع والله إنها أرحم لك إنك تكذب على واحد تأخذ ماله ولا فلوسه ولا رزقه وهو في أمس الحاجة، ولكنه متعطش للشيء السريع الربح السريع. لكن أنت الآن قاعد تنصب عليه تأخذ فلوس ما هي من حقك وتشتغل فيها وماشي على هالعملية لأنهم لقولهم بيئة خصبة لهذه الأمور هذه.
1: يا من العافية يا عبد الرحمن، يسعد لنا صباحك.
6: حياكم الله وياكم. يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: مين معنا؟ علي.
2: علي هلا ارحب.
7: هلا فهد اسمع الرسالة.
2: ابو اسلم
7: لقد حصلت على مليون ريال. بالله صادق ولا كلام صحيح؟
2: ان شاء الله حصلت على مليون ريال، باقي تتصل فيني ارسلها بس. ارسلها بدون ما اتصل.
7: انا لما اديني هذا الرسالة اتأمل هذا الشخص اللي ارسل هذا الرسالة.
2: الله،
7: مين الشخص الحبيب هذا؟
2: طيب تخيل يا علي طلعت ولا تدري عشان لا اثبتها بقلبك، تخيل تطلع فعلا كسبت مليون ريال وانت قاعد تقول يا انا صابي.
1: لا
7: مستحيل. بس يعني انا لما جيني هذه الرساله اتاملها كذا، لانه مره جتني رساله
2: ايوه
7: والحمد لله كان فيه ناس موجودين كتبوا لي نصابين هذول، يعني انتبه.
2: ايوه
7: حصلت على جوال ايفون مدري كم وكلام كثير
1: وفزت بالسحوبات.
2: اي فزت بالسحوبات يا ساتر.
7: سحوبات ايوه سحوبات
2: إيه. وبعدين يسحبون قلبك ما مع الرصيد اللي يروح منك. طيب
7: فانا ايوه في البدايه يعني كنت بدخل بهذا الدخل فقط.
2: ايوه
7: واصبح عليك يا جميل فهد الغامدي ملكه المايك عشان ما تزعل.
1: الله
7: يسلمك
1: سنيوره سنيوره المايك. ليش تقول ملك؟
7: ايوه اسطوره المايك.
2: عندك عقدة كلمه مايك. الله يعطيك العافيه يا هلا يا
7: فهد. ولا توم بدريه
2: سم.
7: انا اللي عرفته من موظف البنك وخاصة هذه الكلمة عندك رقم سري يجيك رسالة نصية لا تعطي أبوك.
1: أصبر خلنا نشوف.
2: والله مو هذا واضحة ترى هي من شدة التنبيه يعني فهمت.
7: ما تعطي أبوك يمكن أبوك يدق عليه يقول لك يا ولد يعطينا رقم سري يبغى يشوفك ذيب ولا ما أنت ذيب.
2: الله والله
7: أيوة يمكن يختبرك أبوك يختبرك.
2: الله ابوي اعطيه البطاقه كلها مو بس الرقم السري.
7: لا يمكن يجيك ما شاء الله بعدين البيت يتفاهم معك تفاهم ثاني.
2: خله حلا
7: بصير بعدين وحيه.
2: والله شوف الحمد لله الان اصبح الكثير يعني واعي. اول شيء يعطيك العافيه
7: الحمد لله في وعي في وعي الحمد لله.
2: يعطيك العافيه حبيبنا علي ولا خل ولا عدم المشاركه الطيبه. اتمنى لك يوم جميل. الآن أصبح الكثير بنسبة كبيرة من شريحة المجتمع ترى عندهم الثقافة وعندهم الوعي الكافي بأنهم يتصدون مثل عمليات النصب والاحتيال، لكن هي تتطور للأسف. عمليات النصب والاحتيال أصبحت مو بس رسائل واتصالات، أصبح حتى روابط يا جماعة. رابط رابط رابط أنت مثلا مع موقع دائما تتعامل معه فيرسل لك رابط باسم هذا الموقع لكن الدومين متغير. شفت الدومين متغير وضغط على الرابط
1: هج
2: سلم على الشهداء اللي معك خلاص. فأعرف أنه تم اختراق الجهاز وتكلمنا في هذه المواضيع وتكلمنا في أمور كثيرة يا جماعة. لا تفتح رابط مباشرة إلا بعد ما تتأكد من الدومين اللي هو طريقة كتابة الرابط المعتادة سواء كان حكومي أو خاص أو حتى لشركات أنت تتعامل معها دائما. هلا العظيم
1: نشف وريقك. طب خذ لك شوية موية
2: قهوة
1: نطلع فاصل بسرعة يلا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: مكملين اكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميله، واكيد مع تطور الخدمات. ايش فيك على المايك
1: زعلان؟
0: فيقول لك يعني كذا تتوسع التعاملات الالكترونيه وتظهر انماط جديده من الاحتيال المالي، تصادف الافراد باساليب كذا احترافيه تستغل الثقه وقله الانتباه وتلعب على عامل السرعه، يعني بسرعه بسرعه عطني رقم الكود بسرعه بسرعه. فرغم أنه في جهود كثيرة توعوية إلا أنه ما زالت بعض الحالات تتكرر. اليوم راح نناقش في حلقة اليوم تجاربكم أراءكم، راح نستعرض كثير من التجارب، يعني أشكال الاحتيال اللي تعرضنا لها علشان كذا تصير حلقة تقريبا توعوية. برضو في عندنا ماذا تفعل لما تتعرض للاحتيال. أول وأهم خطوة لا تسكت، لابد أنك تبلغ التبليغ السريع، ممكن يوقف الضرر ويحميك ويحمي غيرك. برضو أوقف عن أي تواصل مع هذا الشخص فورا أو هذه الجهة المشبوهة.
1: قاعد تغششينهم؟ أيوه
0: طيب. برضو أقول لك إيش الإجراءات، يعني حاول ساعد، ترى تجمع كل الأدلة، كل الرسائل، كل الأرقام، كل الصور كذا، حتى التحويل تحاول تجمع، تتواصل مباشرة مع بنكك، تحاول تغير الرقم السري، تحاول تتصرف، يعني تسوي
1: وتلحق الحوالة
0: وتوقف الصراف وتوقف نعم. إيه وتلحقها. فإذا هذه بعض المحاولات، ناخذ نسمعكم برضو على 011 40 53 اشتاك، وبرضو ناخذ يسعدنا

0: صباحك يا ليان.
1: تغانم من سنين السعة ما يسر العين، قبل لا تعيش في مرحلة شبه حساسة، تمر الظروف اللي ما تدري تجي من وين، تحد السعيد يضيق ويصد عن ناسه، الأيام سستمها كذا بين زين وشين، ليا شفت لك مجروح لا تجرح إحساسه.
0: ما ماشي لا
2: إحساسه وسستمه كذا، إيش هذا؟ عشان اليوم فيها رسائل ونظام تهكير ونظام احتيال حق قلتي سيستمها
1: كيف الأبيات بس
2: والله شغل مواكب عدل
0: مواكبة للحدث
2: شغل
1: ما في ماش على قولك تدرية. طيب سألك، تتوقع الأبيات من عندي ولا مختارة؟
0: أجب هي أجب
2: إن الهاتف المطر ما مختارة.
1: الله سلام قديم.
2: الله شفتي
0: سلام
2: كيف
0: قديم. ترى في احد ساعده يعني أيه. احب اقول لك انا ما جابها من راسي أيه.
2: كان في تصويت
1: يمكن سمعها قبل
0: أيه.
2: لا ما سمعت
1: يمكن مرت عليه قبل
0: لا استعنت بصديق
1: من الصديق بدريه
0: لا انا انا انا قلت انها جايه من عندك على طول بس هو ما سمع الكلام
2: نصب احتيال حتى في لا ما عليك.
0: انت تشربين اليوم شاي ولا قهوه عشان اعرف وضعي؟
1: انا قهوه
2: مرتب
0: خلاص هو جابها من راسه. قولي لنا يا ليان، ودك تشاركينا في سؤال الحلقه اللي اليوم يتكلم عن النصب والاحتيال، اللي تعرضتي لعمليات نصب واحتيال؟
1: طبعا انا بس بشارك في ابيات يعني لاني ما عندي تجربه شخصيه.
0: اوكي
1: بس حبيت يعني شاري اعطيكم فاصل كذا شعري
2: للسلام
1: وشارككم أبيات وأشكركم على الجو الجميل والمود الأجمل.
2: أهلا
0: الله يحفظك يا رب.
2: يا هلا
0: والله أنت الأجمل. شكرا لك
2: جمال الصباحات يا ليان. يا هلا شكرا.
0: ما ثماش
2: وكله يعني ما له فرصة ليان. أسلم انهارت
0: الرياكشن. طيب نقول يسعد لنا صباحك. مين معنا؟ نواف يسعد لنا صباحك.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية إن شاء الله على البركم وجه الحلو هذا.
2: الله يعافيك طول عمرك يا نواف.
3: الله يسعدك إن شاء الله. الله يفككم إن شاء الله.
2: وياك يا رب.
3: الحمد لله الشعب السعودي أتوعى لموضوع الاحتيال هذه والأشياء هذه والرسائل اللي جينا نسمى نتجاهلها الحمد لله من فضل الله والإعلانات اللي نشوفها في الام بي سي وفي إذاعة الرياض والحمد لله والشكر لله هذا من فضل الله.
2: الحمد لله.
3: بس في احتيالات جديده الان عن طريق المحطات البنزين.
2: ايوه
3: يجيك واحد من يعني من دوله اخرى عارف يقول لك انا والله جاي من المنطقه الفلانيه انقطع عندي البنزين لو تعبي لي بس ب50 ريال وما ادري ايش من الكلام هذا. الاحتيال هذا بدا ما شاء الله انتشر كثير في الموال هذا.
2: بس شوف يعني هذه ما هي يعني خلينا نقول يعني انت بيعبي السياره قدامك صح ما تعطيه الفلوس كاش صح؟
3: والله بعض الاحيان اعطيه كاش يعني ما صعب انه
2: لا ما انصحك أبعده. انا ما انصحك في هذه الحاله اقول له يلا تعال نعبي بنزين سوا. لا اعطيني كاش لا معليش خلينا نعبي سوا. انت تبي بنزين خلاص يلا نعبي بنزين. والله فعلا استقعد له ترى حرفيا استقعد له اي لانه فعلا ممكن لا سمح الله ياخذ في شيء ساعت في فساد ساعت في مشاكل ساعت في يعني نسأل الله السلامة والعافية في أمور أنت في غنى عنها. فهمت كيف؟
3: صحيح. والشيء الثاني بس المشكلة في بعض المندوبين اللي يبيعون الشرائح الجوالات. هذه مشكلة. أنا أخذت من واحد ولما جاني الاتصال من عندهم والمندوب عندي جاتني يعني الاتصال انه اشتباه يعني طلعت في المندوب قلت له شوف هذا اشتباه انا معطيك النفاد. قال لي لا يعني ثقه. قلت لا ما اعطي النفاد انه جاني الاتصال اشتباه انا ما اعطي انه مستحيل شركه الاتصال. انا قلت له لما يجون يدق علينا شركه الاتصال وذا ما يجيني اشتباه عارف.
2: ايوه يا سلام. بس اسالك يعني طيب الان طيب ليه ما تروح تطلع شريحه من المكتب نفسه
3: لا خلاص صار الواحد يروح يطلع شريحه من المكتب.
2: احسنت لانه ابعد عن كل امور. شوف اي شيء ما هو رسمي وما هو من الشركه الاصليه وما هو اصلا من المصدر

0: أساسي لا تتعامل معه مرة.
1: أكيد أكيد أكيد، بس أتمنى من شركة الاتصالات يعني تابعوا هذا الموضوع، المندوبين انتشروا كثير.
0: إيه والله
1: انتشروا
0: شوف كثير. والله شوف
1: وبالذات عندنا في جدة في مجمع الأسكان مندوبين بالهبل، حاطط لك السيارة وحاطط لك العلب حقت موبايل وزين.
0: يا سلام.
1: يعني ما أدري هل هم هذولا رسمين أو يضحكوا على الناس، ما أنت داري صراحة. المواطن ما هو عارف، يجي يسوي اشتراك ويمشي.
0: والله
1: هذه المشكلة.
0: لا لا، المواطن لازم يعرف انه لازم يروح يطلع الشريحة من المكتب، غير كذا لا يسوي. نعم. لو انه فعلا كل واحد فينا سوى زي كذا ما راح تلقى مثل هذه العينات.
1: اكيد اكيد اكيد بالضبط. الله يطول في عمرك.
0: عمرك يا حبيبي، لا خلا ولا عدم، وشكرا على مشاركة طيبة.
1: شكرا حبيبي،
0: العافية. هلا هلا.
2: ونقول يسعد مساكي، مساكي صباحك يا اوصاف.
3: الو، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
2: يا صباح الورد.
3: أكيد أنت من حزب الشاهي صح؟
2: قريت قهوتي شاهي.
3: أنا معاكي أنا معاكي.
2: نعناع ولا بدون؟
3: أي نكهة يا نعناع يا حبيب.
2: سلام، أنت تفهمين.
3: القهوة يمكن مرة في الأسبوع، كوب واحد بس.
2: صح، في ناس تأخذ
3: القهوة.
2: في ناس كل يوم تأخذ قهوة سوداء. كل يوم كل يوم كل يوم.
3: كثير يعني متعود على هذا الشيء.
0: وقهوة كموج البحر أرخت سدولها، علي بأنواع المزاج لتبتلي.
3: والله شاعر في القهوة،
2: جدها القريحة.
0: الله المستعان.
3: الشاهي للعظماء ترى.
2: صح.
3: أي كثير.
2: بدل الشاي طلع قبل القهوة، خلاص نقطة. طيب قولي لنا أوصاف، إحنا نتكلم اليوم عن الاحتيال أو النصب الإلكتروني، هل فعلا أنت مر عليكي كذا الأشياء اللي سمعناها اليوم من بداية الحلقة؟
3: أكيد أكيد، من فينا اليوم اللي ما مرت عليه هذا الرسائل وهذا الاحتيالات؟ أكيد أنا في يوم من الأيام جاني اتصال من وحدة، دقت عليها ردت عليها قالت لي أنت فزتي في شركة من إحدى الشركات في الإمارات. طيب وين أنا على الإمارات؟ قلت لها أعطيتها على جوها، قلت وش فزت فيه؟ قالت فزتي في كذا كذا، أعطينا معلوماتك أعطينا بياناتك تجيك الرسالة على طول والجائزة اللي فزتي فيها. قلت والله على طول هذه السرعة.
2: قلي أنا بروح مكتبكم. وين مكتبكم؟
3: أنا أصلا لاني عند الإمارات ولاني في شركة إماراتية، بس أنتم ما شاء الله يعني تفننتوا في النصب والاحتيال. لما قلت لها كذا قفلت على طول.
2: أي خلاص، ليش تتعب معك؟ إيه خلاص، ولين هم يشتغلون.
3: عارفة ردي أولت، قفلت على طول. الشيء الثاني، واحدة دقت علي كمان قالت أنت مسجلة في الضمان الاجتماعي؟ قلت أنت مين؟ قلت أنا مسؤولة في الضمان. قلت إذا كنت مسؤولة في الضمان الاجتماعي تعرفين اللي مسجلين عندك في الضمان الاجتماعي.
2: إيه فيه رقم يعني لازم. إيه
3: أنت إذا يمكنك واحدة تبى تحبين توصلين على كبار السن، على الأطفال، على الشباب،
2: ويجونك بعد بأسماء بنوك، ويجونك يقولون حدثي بياناتك وما أدري إيش كذا، ويلخمونك في قصة السرعة. السرعة لازم. أيوة. عندك هذه عامل السرعة عشان أنت ما تفكرين تعطين البيانات بسرعة.
3: أيوة بسرعة. قلت أنا بس حبيت تأخذ بياناتك. قلت أنا أعرف أنك تأخذين بياناتي وأنت من حزب النصابين والاحتيال. قفلت على طول.
2: أيوة.
3: قلت أنا مشترك، أنت كل اللي في الضمان يعرفون الأسماء اللي مسجلين في الضمان، تسأليني أنا في الضمان ولا لا؟ أنا عارفة احتيالات هؤلاء. مرة واحدة من أقاربنا كبيرة في السن مسكينة ما تفهم، دقت عليها واحدة قالت ترينك فزتي في كذا كذا، فزتي بمبلغ قدرة، أنا أبغى منك تعطيني البيانات اسمك وهويتك. وجت على طول هذه راحت قالت بعطيك بنتي تعطيك بياناتي، أنا ما أعرف. راحت بعند بنتها على طول وأخذتها قالت لي أنتي حتى الوالدة فازت في كذا كذا، قالت ترى أنا فازت في كذا اسمها طلع. إيه لك هذه الجائزة خذيها أنتي. ثاني مرة لا تتكلمين ولا تدقين اسم الصديق يعني، وقفلت على طول.
0: الله.
2: أحسن. طب كويس إنه
3: هذه الحاجات تحصل يا ترى، لكن الناس اللي مثقفين يعرفون هذا المحتالين والنصابين ما راح يصدقونهم، لكن في ناس كبار سن.
2: كبار سن لابد إن الواحد ينتبه لهم. يمن العافية والله.

0: لا وألا يا وقت
1: يا سلام
0: يا
1: والله انت تفهم والله.
0: يعني انت شوف انت رجعتني في حقبة زمنية انا اجيك اتفهمك.
1: تتوقع راشد الماجد يشرب قهوة ولا شاي؟
0: ما راعي قهوة.
1: لا لا راعي شاي.
0: لا لا راعي قهوة.
1: لا شاي. كم شاي ولا قهوة؟ شاي يقول لك خلاص. شاي. اطلع
0: شاي شاي.

0: ترايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تشهد بعض مناطق المملكة هذه الأيام تقلبات جوية لافتة مع موجة باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في توقيت غير معتاد، واللي يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الحالة وتوقعاتها خلال الفترة القادمة. وهذا اللي نتعرف عليه إن شاء الله مع ضيفنا الأستاذ عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد. حياك الله وبياك أستاذ عقيل.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، حياك الله وبياك في برنامج صباح المملكة.
1: الله يحييك وطال عمرك.
0: طول لي عمرك إن شاء الله. بداية أستاذ عقيل، نود أن نعرف منكم ما أسباب هذه الموجة الباردة المفاجئة للأمانة في هذا التوقيت من العام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هي ليست مفاجئة بمثل هذا التوقيت من العام. نحن الآن في مرحلة تعتبر مرحلة انتقالية ما بين انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف. وأحيانا حتى مع نهاية الربيع يكون هناك بعض الموجات الباردة السريعة التأثير ولكن لا تطول، ويكون الانخفاض فيها أحيانا ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، وهذا ما يحدث هو نزول مع تيار قطبي شمالي تنخفض عليه 3 درجات الحرارة. الانخفاض قد يكون يصل إلى أو تعود درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية إلى ما دون 10 درجات مئوية في يوم يومين، ثم تعود درجات الحرارة مرة أخرى، والله تعالى أعلم. ستكون هذه آخر موجة باردة خلال هذا الموسم من فصل الربيع.
0: طيب ما أبرز المناطق المتأثرة أستاذ عقيل بهذه يعني خلنا نقول التحولات في الطقس، وأيضا هل ستشمل معظم مناطق المملكة؟
1: التأثير المباشر في انخفاض درجات الحرارة سيكون أو كان على منطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وباقي مناطق المملكة لا يوجد تأثير مباشر أو تأثيرا كبيرا بانخفاض درجات الحرارة. يصاحب ذلك حافة الأنوار خاصة اليوم أمس وقبل أمس. كان النشاط واضح، وصلت درجة سرعة الرياح إلى حوالي 60 كيلومتر بالساعة قبل أمس على منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية. تكونت على إثر ذلك عواصف رملية، وهذا بسبب تقارب خطوط الضغط الجوي واختلافات في قيم درجات الحرارة. فبالتالي نشأت عندنا هذه الرياح السريعة بل شديدة السرعة أقول، وكانت حقيقة مثيرة للأجربة والغبار، بل هي عاصفة رملية محلية تكونت يوم أمس. اليوم إن شاء الله الأجواء مستقرة.
0: جميل، كم المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية؟
1: بالنسبة للرياح فهي انتهت تقريبا، وحتى انخفاض درجات الحرارة تبدأ تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها.
0: جميل. طيب لو أردنا سؤال عن ما هي أهم الإرشادات التي تنصحون بها المواطنين أستاذ عقيل للتعامل مع هذا الانخفاض في درجات الحرارة؟
1: يعني لا في شيء يذكر أو شيء مهم، لأنه الانخفاض ليس بقاسي أو كبير. جميل. إنما درجات حرارة على مناطق شمال المملكة ستكون حول معدلاتها إن شاء الله، لا يوجد إن شاء الله ما يذكر. لكن حنا ننبه إن شاء الله من هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة على سلسلة جبال السروات وما وقع شرق سلسلة جبال السروات، خصوصا إن شاء الله أنه حنا الآن في فترة انتقالية ما بين فصل الربيع ودخول فصل الصيف. يبدأ إن شاء الله تعالى موسم الأمطار الصيفية على جبال وسلسلة جبال السروات ومناطقها التهامية ومواقع شرقها، فإن شاء الله الخير مقبل إن شاء الله تعالى.
0: طيب هل من المتوقع يعني أن تستمر هذه الأجواء خلال فترة الحج، أما هناك تغيرات مناخية متوقعة في تلك الفترة، ربما ارتفاع في درجات الحرارة؟
1: يعني هي أبدأ درجات الحرارة الارتفاع التدريجي، لأن إحنا في الفصل الأخير أو في الجزء الأخير من فصل الربيع ودخول فصل الصيف، وهذه المرحلة تبتسم بأنه تبدأ درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي.
0: جميل جدا. ختاما أستاذ عقيل، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: أتمنى لكم إن شاء الله صباح سعيد وشكرا للإستضافة.
0: وياك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.

يا أخي ما ودي أقول وداعا للشتاء، لكن نقول إلى اللقاء. يعني الأجواء المعتدلة، الأجواء الجميلة، تخيل الواحد يروح يجي يقضي يومه بمود معتدل. ارتفاع الآن اللي قاعد نلاحظه في درجات الحرارة يعني خلاص أمر لا بد منه، يعني الآن مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ناس يفضلون هالأجواء. ليه؟ يقول لك بنرجع الأجواء، البحث على مناطق الساحلية، البحر، نبدأ نرى الشاليهات، المسابح، ما إلى ذلك، يعني يجدون متنفس أيضا في هذه الأجواء. لكن أنا ماني من أهل الصيف للأسف، لكن إلى لقاء إن شاء الله مع الشتاء. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034 مع النني.
5: يعد ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 الأعلى فنياً في تاريخ ملفات الترشح، وذلك بحصوله على 419 صوتاً من أصل 500، وهذا يترجم العمل الاستثنائي لإظهاره بالصورة الأمثل والطريقة الأجمل، وليكون هذا الملف حديث العالم أجمع، نظراً لما يحويه من مميزات فريدة ومختلفة توازي طموحات مملكتنا الغالية.

ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة. واليوم تكلمنا في الساعة المبكرة من هذا الصباح عن الجرائم الإلكترونية، النصب والاحتيال. واليوم عندنا قانون الجرائم الإلكترونية في السعودية، في المملكة يتم التعامل مع جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو نظام يحمي الأفراد من استخدام أي استخدام غير مشروع للتقنية بهدف الاحتيال أو الاستيلاء.

0: على الأموال أو البيانات. طبعا النظام هذا وش يقول؟ إنه أي شخص يستخدم الإنترنت أو الجوال أو أي وسيلة تقنية بهدف الاحتيال أو انتحال صفة جهة رسمية أو شخصية يعاقب بواحد السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. طبعا من أمثلة على هذه الجرائم انتحال صفة موظف بنك أو جهة حكومية أو إرسال روابط وهمية لسرقة البيانات أو عروض استثمارية أو عقارية وهمية أو طلب تحويل مالي بحجج كاذبة. يعني برضو إذا كان فيها تحويل مالي بحجج كاذبة زي ما ذكرنا اليوم من كان سعيد اللي تكلم على المحطة لما يجيك أحد يطلب منك برضو حول لي مبلغ مالي يمكن ما هو محتاج يعبي بنزين. برضو نقول إن القانون السعودي صارم جدا في هذا الجانب لأنه حماية أموال الناس وبياناتهم تعتبر أولوية، لكن بنفس الوقت الوعي لابد أنه يبدأ من عند الشخص نفسه وهو خط الدفاع الأول في حماية بياناته وحماية معلوماته. المحتال ربما يكون ذكي لكن القانون دائما أذكى وأشد، والوعي هو السلاح اللي يحمينا جميعا في البداية، أو خلنا نقول هو انطلاقة البداية من عندك أنت.
1: بالضبط. يعني عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أنا متأكد تماما أقدر أعمم حتى، يعني حتى ما حد يقدر يلومني في هذا التعميم. الكل بلا استثناء عنده سوشيال ميديا، يقضي ساعات طويلة على الجوال في لحظات الانتظار، في لحظات الفراغ في المنزل، ما إلى ذلك. في هذا الوقت املأ هذا الوقت عزيزي بالبحث عن ما يفيدك بهذا الشأن. لو تأخذ بس 20 دقيقة فقط ترى كفيلة بأن تثقفك في هذا الموضوع وتعطيك الوعي الكامل مدى الحياة بأنك تقدر تحمي حساباتك سواء الشخصية في السوشيال ميديا، سواء في البنوك، سواء كل الطرق موجودة وكل الشروحات موجودة، وأيضا حتى البنوك أيضا حاطين من شروط الحماية ويعطونك أيضا نصائح، ودائما التحقق بخطوتين عن طريق النفاذ وعن طريق توثيق الحساب عن طريق مدري إيه. هذه ترى ما هي كلها مضيعة وقت، ترى فعلا للحماية جماعة الآن أصبح طريقة الاحتيال والاختراق والتهكير، عشان تكون هذه الكلمة الدارجة. ترى كل ما لا تتطور، كل ما يتطور الأمن السبراني وقضية الحماية، كل ما حتى المحتالين يتطورون أكثر، يستخدمون برامج مضادة، يصبحوا مبرمجين. فلذلك أقضي وقت قليل بس في الوعي بهذا الشأن، وأيضا لو لقيت شيء مهم ومفيد انشره في الجروبات، لا ترسل في الواتساب ولا في هذه الأمور وشوف سبحان الله فرس نهر يطير، لا رفكنا أوكي، ركز في الأمور اللي فعلا مهمة ومفيدة.
0: غني أقول لك يعني الجهات الحكومية المختصة برضو أطلقت عدد من الحملات مثل لا تفصح عن بياناتك وتحقق قبل ما تحول.
1: يا سلام.
0: برضو هذه جهود بقيادة الأمن العام السعودي بتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وعدد أيضا من الجهات الحكومية، وكانت رسائلها واضحة. أهداف الحملات كانت توعية الناس بأساليب المحتالين الجديدة، التحذير عن من مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق، أيضا تعريف المجتمع بطرق التبليغ السريع وتقليل عدد الضحايا والخسائر المالية. طبعا البنك دائما زي ما قلت ما يطلب منك كلمة مرور أو رمز التحقق، أي عرض مغري جدا لازم كذا شوي توقف، وأكيد أنه يحتاج أنك تتأكد. لا تضغط على أي روابط مجهولة ولا تثق في أي اتصال يطلب منك أي معلومات شخصية.
1: بالضبط. أنا والله صراحة أنا أشوف أنه أي شخص يا أخي، لا أنت ما قدمت على شيء بنفسك وجاك اتصال أنت أوريدي ما سويته ولا قدمت له ولا أصلا حتى اطلعت عليه، قفل في وجهه.
0: بالضبط.
1: لا تأخذ، لا تخلي يأخذ من وقتك، لا تقول لي والله لباقة وأنا إنسان، لا لا لا، هذول أصلا نية أنه ينهبك يحتال عليك، فعطف وجهه وعطب لك والله العظيم يا جماعة. لأنه فعلا، وانتبه لا تحط أرقامك عند المحلات يقولك عشان الإعلانات وما عشان الإعلانات وعشان العروض. إذا في عروض بتعرفها، في منصات خاصة بالعروض والمهذا، روح وانت أوريدي شخص يطلع، فكل ما مريت راح شف. لا تعطي المحلات رقمك عشان يرسلوا لك عروض. نصيحة لوجه الله صلى الله وبارك.
0: مئة. وش عندك فاصل ودك نروح؟
1: ما أدري شو رأيك،
0: ودك كمان نوعي زيادة ولا خلاص؟ لا لا، إنك عبرت عن
1: شوي، أنا شوي بمد إيدي.
0: يو الله حسك متحمس
1: لأن الموضوع يقهر.
0: لا بس في وعي، في وعي. ننطلق فاصل ونواصل.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا وتلا وجبلا وزانا وبركانا، حياكم الله أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في دراسة قاعد تقولين عليها بدري قبل شوي احنا جايين للاستوديو، شو السالفة؟
1: في دراسة تقول انه يعني دراسة جديدة تكشف انه تنمر افراد العائلة على وزن المراهقين داخل الأسرة ليس مجرد سلوك عابر، بل عامل يؤثر بعمق في الصحة النفسية والسلوكية للمراهقين، مع اختلاف واضح في التأثير حسب هوية الشخص المتنمر.
0: أوبا، يقول لك أظهرت نتائج أن السخرية من الوزن من قبل الأقارب الإناث خصوصا الأمهات والأخوات ترتبط بشكل أقوى وأكثر ثباتا بنتائج نفسية وسلوكية سلبية، مثل نوبات الشراهة واتباع سلوكيات غير صحية للتحكم في الوزن، وأيضا انخفاض في تقدير الذات وزيادة الوصمة الداخلية المرتبطة بالجسم.
1: يا ساتر. برضو في المقابل كان تأثيرات التنمر من الأقارب الذكور أقل وضوح واتساقا، ما يشير إلى أنه اختلاف ديناميكية التأثير داخل البيئة الأسرية برضو له يعني له اختلاف. حددت الدراسة أنه الأمهات يمثلن المصدر الأكثر تأثيراً واستمرارية في التنمر المرتبط بالوزن سواء لدى الذكور أو الإناث.
0: مساتر.
1: كما أظهرت البيانات أن الفتيات أكثر عرضة للسخرية من الوزن مقارنة بالأولاد، خاصة من قبل قريباتهن الإناث.
0: يا ساتر، ايش دعوة الأم تتنمر على عيالها يا جماعة، والله العظيم. طيب، لم تقتصر هذه الظاهرة على المراهقين ذوي الوزن الزائد، إذ بيّنت النتائج أن حتى أصحاب الوزن الطبيعي أو النحيف يتعرضون للتنمر، وهذا ما يفند الاعتقاد السائد بأن المشكلة ترتبط فقط بالسمنة.
1: طبعا تشير الدراسة إلى أنه الآثار السلبية للتنمر العائلي تمتد إلى اضطرابات الأكل وتدهور الصحة النفسية، ما يستدعي تدخلات كذا تركز على الأسرة ككل، وأيضا ما هي بس على الفرد لوحده. فإذا هذه مشكلة كبيرة يا جماعة، والمشكلة تبتدي من عند الأم. يعني عشان كذا أنت تشوف كثير من البنات الصغيرات الآن حريصات أنهم يكونوا في الجيم عشان يأخذوا الوزن المناسب الصحيح، لأن في ضغوط الحقيقة.
0: والله بيني وبينك أنا ما قد خبرته، يعني الوالدة عندي أبد تتنمر على أحد. إحنا اللي كنا نتنمر على أخوي عبد الرحمن.
1: في تنمر في الأسرة يا
0: أحمد.
1: بس هنا تقول الدراسة.
0: لا لا، إحنا كل واحد كان عنده لقب. لا إحنا لا، شوفي هو الذكور أقل تأثير، موجود التنمر يقول لك في الذكور، بس يقول لك أقل تأثير. تبان الصدق، إحنا الشباب بيننا يصير في تنمر بس ما يأثر. يعني لما يجي التنمر من أنثى لذكر ممكن يأثر أكثر، لكن من بين ذكر وذكر الأمور أحسها مدري، ما إلا في بعض الناس اللي حساسيتهم زايدة على اللزوم. يعني زي أخوي عبد الرحمن كنا نقول له يا الدبدوب. أوكي. كنا نقول له بيج ماما، كنا نقول له شغلات كذا كثير تدل على انه سمين، وكان سمين عبد الرحمن اخوي 130-120،
1: ولا زال سمين الى الان.
0: لا الان ما شاء الله نقول له ابو ربيعه
1: ما شاء الله ليه. اوكي، معضل
0: وصار مرعب.
1: اوكي،
0: الان معضل يعني افضل جسم رياضي في البيت.
1: اوكي، يمكن بسبب هذا الشيء
0: واحنا كلنا اسوء اجسام في البيت صرنا.
1: ما شاء الله.
0: اي ما شاء الله، الحين احنا سميه ابو ربيع، صرت لدرجة انه اذا دخلت النادي اخذ من عنده نمط الرياضة، نمط التغذية.
1: أوكي. يعني التنمر اللي صار وهو صغير أثر في مسار حياته، فهو قرر أنه ينهي هذا التنمر بطريقته الخاصة،
0: لأنه شخصيته قوية. لو كان شخصيته ضعيفة انهزامية كان صار 200.
1: تخيل أنه التنمر هذا يصير البنت، البنت أصلا طبعها خجولة، فممكن تنكسر، ممكن يأثر على المجلس، ممكن تسمن زيادة.
0: يا ساتر.
1: فممكن يعطيك نتيجة عكسية.
0: فعلا التنمر مرفوض في كل الأحوال، مرفوض سواء كان شخصيته قوية أو ضعيفة، مرفوض تماما. لازم التحفيز، التشجيع. لا بس يعني سبحان الله، تيجي أحيانا كذا ها يدب وينك، لا إرادية تيجي كذا من باب الميانة.
1: لكن مثلا في الدراسة ذكرت أنه الأمهات هن أكثر تنمر في العائلة.
0: يا ساتر.
1: أنا أعتقد من وجهة نظري، إذا كان فعلا في أمهات يتنمرون فهم بدافع الحرص الشديد، ما هو بدافع انها تتنمر، ولو عرفت انه تنمر حتوقفه.
0: اي بس برضو يعني
1: هي حريصه انه اطفالها يصيرون بيرفكت يعني ورائعين وصحيين، فلذلك هي تضغط عليه بهذا الاسلوب. ولا
0: اذا في ام زي كذا تسمعنا الان بطلي،
1: ما يجيب نتيجه.
0: اي ترى يعني
1: يجيب نتيجه عكسي.
0: اي ارجوك يعني. اذا في
1: اي
0: مع المفروض ما
1: ما في أم تتعمد يعني تؤذي أطفالها نفسيا.
0: أي بالضبط، لكن أحيانا تجي من الأب، تجي من الأخوان بينهم. أي شغلات زي كذا.
1: الأب يعني مستحيل الأب يقول لبنته أنت
0: لا لا سمينة. شوفي الأب على عياله عادي ممكن تصير، لكن الأب على بنته مستحيل.
1: بالعكس هو اللي يقوي البنت على أخوانه
0: أصلا، حتى غلطة ممكن تصير أغلى من أمها بعد.
1: أغلى من أمها؟
0: أي بسبب والله ترى
1: تنافس.
0: لا مو أن كذا، لو تلاحظين إيش يقول لك، يقول لك دائما الخلفة إذا كانت ولد عادي الأمور طيبة بحس بالأمور الطيبة وهذا عادي خلفة أوكي ولد جاء، لكن إذا جت البنت للأب
1: مسحت كل شيء،
0: تأخذ الغلا كله. الأم تقول طيب
1: وردة البيت البنت،
0: وش طيب وش أنا وش وضعي، لا خلاص جت اللي سيطرت على المكان.
1: بعدين تجي بنت ثانية
0: تلغي الأولى،
1: تلغي الأولى. احنا لازلنا اكيد متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. نوقف وقفة قصيرة وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الأحساء. يفتتح منتدى الأحساء للتحكيم 2026 في دورته الثالثة. طبعا افتتح صاحب سمو الملك الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأحساء للتحكيم 2026 تحت عنوان قرار التحكيم والخدمات المساندة، وذلك بمقر غرفة الأحساء. وشاهد الحضور عرضا مرئيا حول منصة التحكيم الإلكتروني قرار، ودشن سموه الهوية الجديدة للمنصة الموجهة لخدمة التحكيم وضبط إجراءاته وتيسيرها للممارسين. كما كرم سمو محافظ الأحساء الرعاة والمتحدثين والمشاركين في جلسات المنتدى.

0: ونوصل لفقرة بالأرقام، وهي الفقرة اللي أنا دائما أحبها لأنه كذا تعطيك كذا يعني إيش آخر إيش
1: شعور
0: كذا أرقام أرقام أرقام
1: شعور، شعور بفخر فخر
0: إيه. فيقول لك في ظل النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لم يعد التنظيم خيار بل أصبح ضرورة لحماية السوق أيضا والمستفيدين. ومع كثرة الإعلانات وكثرة العروض صار من المهم إنه يكون في رقابة تضمن الشفافية وتحد من أي ممارسات غير نظامية. اليوم بالأرقام تكشف لنا يعني عن أرقام جديدة، تقول لك نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر إبريل الماضي عن 27 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 280 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، كما نفذت 13,544 عملية تدقيق رقابي ميدانية على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وأيضا تلقت الهيئة 1637 بلاغا عقاريا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23,200 عملية. وأيضا أوضحت الهيئة أن الغرامات المالية تصل إلى 200,000 ريال للمخالفين.
1: يا ساتر يا ساتر.
0: إذن هذه الأرقام كده تحس أنه تعكس جهود مكثفة خلال شهر إبريل من الحملات الرقابية الواسعة بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأيضا شملت أيضا زيارات ميدانية وتدقيقات كذا دقيقة على المنشآت على اللوحات الإعلانية. هذه الجهات تؤكد إنه ضبط السوق العقاري وحماية المتعاملين فيه أولوية مستمرة من أي تجاوز أو أي مخالفة، وأنه ما رح تكون بعيدة عن المتابعة والمحاسبة. أيضا قرينا كذا وصول الغرامات إلى 200,000 ريال للمخالفين، هذه يعني رسالة أهم إنه الالتزام بالنظام ما يحمي فقط السوق بل أيضا يحمي الجميع.
1: نعم.
0: فإذا مرة ثانية نرجع نقول من بداية الحلقة وحنا نقول لكم وعي المستفيد يظل شريك أساسي في هذه المنظومة، لأن السوق الآمن يبدأ من معلومة صحيحة وقرار واحد.
1: يا سلام يا سلام، لابد من وجود مثل هذه المخالفات. لو نتحدث عن العقار، ترى دعنا نتحدث عن شريحة كبيرة من المجتمع، هو رأس المال بالنسبة للشخص، يعني بيت العمر على قولتهم، مشروع العمر، أيا كان ما ودي شراءه من عقار يجب أن يكون تحت بنود وأنظمة معينة، ويكون عنده الوعي الكامل بالشراء، وأيضا مع مين يتعامل، وأيضا ما هي المكاتب المعتمدة، وأيضا طرق توثيق العقود بطريقة رسمية على المنصات الحكومية المتواجدة الآن، ويا كثر المنصات الآن.
0: صحيح.
1: فالواحد فعلا زي ما قلتي بدرية، الوعي هو الأهم والأساس قبل دخول أي نظام شرائي، سواء كان رقمي، سواء كان عقار، سواء كان أيا كانت المجالات، لازم يكون عندك الإدراك والوعي التام.

0: وإحنا ننتقل إلى فقرة جدا مهمة، فقرة أنا ومهنتي. طبعا نقول إن المهنة ما هي مجرد عمل يمارس، بل هو أيضا تحقيق لطموح، تحقيق لحلم سابق، ممكن يكون أيضا عمل اجتماعي، بحث كذا مقدم، ممكن إنه برضو تكون فيها شوية مشاعر تؤثر فيه على من حولك وتتأثر فيهم. هكذا هي المهنة، مهنة المعلم. لكن ضيفنا لليوم جمع بين مجالين، هل تأثروا في بعض يا ترى؟ رح نعرف التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ عبد العزيز الفايز، معلم وصانع محتوى، ونقول له صبحك الله بالخير.
1: صبحكم الله بالنور، يا أهلين يا أهلا والله، حياكم ربي.
0: اليوم أستاذ عبد العزيز كذا جمعت بين مهنة التعليم وصناعة المحتوى على السوشيال ميديا، يعني إحنا حابين نعرف بدأت بأي مجال فيهم أول؟
1: في البداية بدأت بالتعليم، ثم بعدها جاء صناعة المحتوى. نعم.
0: يعني البداية كانت مع التعليم، وهل هو اللي فتح لك مجال لأنك تنطلق في صناعة المحتوى؟
1: لا، صناعة المحتوى جاءت يعني محض صدفة، ما جاءت يعني بتخطيط أو أنه من البدايات كان لي أهداف، لا صراحة جاءت محض صدفة. ودخلت التعليم في الشهرة أو صناعة المحتوى لأنه جزء من يومي، يعني أغلب يومي في التعليم، فلو بنقل أو بصنع محتوى فما راح يخلو من التعليم، لابد أن يكون في تعليم.
0: دائما كذا تحكي مواقف كذا تتأثر فيها مع الطلاب، وش أكثر موقف يمكن أثر فيك في مسيرتك التعليمية؟
1: والله المواقف كثيرة جدا، وأحكي عن بعضها ولو ودي أطل عليكم، ولكن الأطفال يعني كائنات صادقة، فكل موقف ممكن يتكلمون معك أو موقف يؤذيهم يجون يتكلمون معك، فتتأثر في مهنة التعليم من يعني أكثر من باقي المهن. ولكن أذكر موقف أني تعاملت مع طالب في خطأ سواه، وقلت له أن أنا بنادي والدك وراح أجتمع معه عشان الخطأ هذا ينتهي وهو إلى آخره، فاكتشفت أنه الطفل زاد في سلوك الخطأ، زاد. ومرة ثانية كلمته برضو زاد، إلين استدعيته لي أمره، واكتشفت أنه الطالب كان يحتاج الجلوس مع ولي أمره لأنه ما يجلس أساسا معاه يعني في خارج المدرسة أبدا، فكان يفتعل هذه المشكلة عشان يجلس مع أبوه. فأثر فيني الموقف هذا جدا، يعني كنت متضايق من خطأ الولد، في الأخير اكتشفت أنه أنا أعطيته سبب أنه يعزز من سلوكه الخاطئ.
0: هل من وجهة نظرك، يعني من خلال ممارستك للمهنة، هل تشوف أنه علاقة المعلم بالطالب تكمن في الاقتراب منه ومعرفة ظروفه، ولا بس خلاص المعرفة السطحية في المدرسة؟
1: والله يعني سؤالك جدا جميل. قرب المعلم من الطالب أمر مهم، مش فقط المعلم والطالب، أي شخصين في هذه الحياة حتى لو كانوا أصدقاء، قربهم من بعض يفتح يعني كيف أوصف لك إياه، يكونون قريبين من بعض، يسمع منه، يتعاون معه، تكون علاقتهم جدا رائعة. فصديقك اللي يعرف عن ظروفك المادية، يعرف عن حياتك الشخصية، مش مثل صديقك اللي ما يعرف عنك إلا معرفة سطحية. أنت ما راح تقبل هذا الشخص مثل ما تقبل هذا الشخص، أو ترتاح مع هذا الشخص مثل ما ترتاح مع هذا الشخص. فالمعلم والطالب بشر بنفس الطريقة، تجمعهم بيئة تعليمية، فقربهم من بعض يسهل أمور كثيرة جدا. قربك من الطالب، قربك من أهل الطالب، كلها تجعل المعلومة سهلة، تجعل التعامل سهل وبسيط. مهما كان التعامل مع الطفل صعب، إلا أنه يسهل إذا فتحت الخطوط بينك وبينه، تتواصل مع أهله، تتواصل مع أصدقائه، تتواصل مع حياته الشخصية، الأمر يكون أسهل بعدها في إيصال أي معلومة أو تصحيح أي سلوك. نعم.
0: برضو نيجي لمحور السوشيال ميديا، يعني هل إيه؟ إنه تشوف إنه هي تفريق كذا لطاقتك وترجع كذا لحياتك الطبيعية بطاقة متجددة؟ كيف تتعامل برضو مع التعليقات يعني حول ما تطرحه في داخل المحتوى الخاص فيك؟
1: والله السوشيال ميديا في البداية كانت تفريغ طاقة، بعدين صار لا عمل، يعني صار مجهود، صار كتابة محتوى، صار تعديل، صار مونتاج، صار يعني ترتيب مواعيد، يعني صار عمل. راح وضع التفريغ طاقة والضحك، لا الآن صار يعني مجهود، والناس تنتظر مني محتوى، والناس تتكلم معي في محتويات، ف يعني اختلف عن ما كان عليه تفريغ طاقة. وبالنسبة للتعليقات ما واجهت صراحة يعني تعليقات جدا سيئة كثيرة، طبيعي تكون موجودة، ولكن شفت تعليقات كثيرة مفيدة قومتني، نبهوني عن بعض الأمور، عززوا لي في بعض الأمور، فالتعليقات كانت دائما مفيدة.
0: كان محتواك يتحدث عن إيش للأشخاص اللي ما يعرفون؟ يعني تطرح محتوى إيش في السوشيال ميديا؟
1: في السوشيال ميديا أنا محتواي صحي، وأنقل يعني ما يحصل معي من التعليم لأنه جزء من يومي، فأنقل عن التعليم إيش حصل لي من مواقف، أتكلم عن الصحة بشكل عام. كنت شخص يعني سابق سمين ونحفت، فالشيء هذا أعطاني خبرة كبيرة في مجال التغذية والصحة، طبقت على نفسي فأفيد الناس والمجتمع اللي حولي.
0: لو ما كنت معلم وش كنت بتكون؟ وهل كان دخولك للسوشيال ميديا بمحض الصدفة ولا كان هدف وتخطيط؟
1: لو ما كنت معلم حكون محامي، وإن شاء الله مستقبلا بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: لو عطيتكم خبر أنه لا، ما كان محض صدفة، ما كان عفوا بتخطيط، كان في محض صدفة يعني. كان فقط بمقطع كنت أوصف فيه الناس كيف كنت سابقا وكيف صرت حاليا في السمنة، ف يعني بدأت فيها
0: أنت كملت لأنه تعليقات الناس بأنه تطلب مزيد من المعلومات بحكم خبرتك وتجربتك.
1: بالضبط بالضبط، دائما التعليقات كانت يعني تعزز لي وتخليني أكمل في المجال أكثر.
0: برضو نبي منك كلمة توجهها لأهالي الطلاب، كيف يتعاملون مع أبنائهم؟
1: في الحقيقة احنا نتعلم من الاهالي، احنا كمعلمين نتعلم من كثير من الاهالي كيف يتصرفون مع ابنائهم، ولكن الشيء اللي دائما ينقص في اغلب المواقف السلوكيه مع الطلاب الوقت. الطالب ما يجد وقت يعني مع اهله، مع والده، مع والدته، مع اخته واخوه، فالطالب اكثر شيء يحتاجه اكثر من المال، اكثر من الترفيه، اكثر من الدلع، اكثر من كل شيء، أنه يكون له وقت مع الأشخاص اللي حوله، مع أهله. أعتقد أن مسألة الوقت مع الأبناء مرة مهمة جدا، سنفتقدها في هذا الزمن بحكم الانشغالات والارتباطات وإلى آخره، ولكن لابد أن يكون للطفل مع والديه وقت خاص يوميا.
0: برضو الأشخاص اللي خاصة من المعلمين اللي يمتهنون هذه المهنة وحابين يدخلون السوشيال ميديا بحيث أنهم ينقلون معلومة أو تجربة عبر السوشيال ميديا، فإيش نصيحتك لهم كأنهم يعني كمبتدئين داخلين الآن؟
1: والله هي السوشيال ميديا في التعليم أو في غير التعليم، السوشيال ميديا صار أمر مهم ومطلب. يعني سابقا في بداياتي في السوشيال ميديا كان يجيني بعض الانتقاد من الناس اللي حولي، اختفى هذا الانتقاد بعد يعني ما وصلت نجاح معين أو وصلت الفكرة معينة، اختفى هذا الانتقاد. ويعني أوصي معلم أو غير معلم، في السوشيال ميديا فيها خير وفيها معرفة وفيها تواصل وفيها توسيع مدارك. بعد تقريبا 5 إلى 10 أعوام راح يكون السوشيال ميديا أمر أساسي لكل شخص.
0: صحيح.
1: زيادة الدخل، وزي ما ذكرت من بعض الفوائد السابقة، فالتعليم يعني مهنة شائكة، التواصل مع الطلاب مهنة برضو شائكة، فينتبه على مشاعر الطلاب، ينتبه على خصوصيتهم، ينتبه على أنه ما يتأذون، أو يعني بعض المعلومات ممكن تذكر عنهم. ينتبه لهذا الأمر ويحافظ على خصوصيتهم. نعم.
0: المعلم وصانع المحتوى الأستاذ عبد العزيز الفايز، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى قبول دعوة البرنامج.
1: يا رب نراكم على خير.
0: يا هلا بك والله. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه، ومكملين في الصباحات الجميله. وطبعا المتعارف عليه مستمعينا انه اصبح الان في وخلنا نقول اصبح داء العصر هو القلق والتوتر. الكثير من الناس يعانون من هذه الضغوطات، يعانون من هذه الامور اللي تسبب القلق والتوتر وتاثر على نمط حياتهم. لكن هناك امور يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعه تقلل من هذا التوتر وأيضا من الضغوط النفسية، بحيث يبرز الفن بجميع أشكاله كأداة فعالة للمساعدة في التخفيف من المعاناة النفسية، سواء من خلال الرسم أو الموسيقى أو حتى الرقص. يعني إلى أن من بين هذه الفنون تظل الكتابة وسيلة علاجية متميزة، يعني تمتاز بخصوصيتها وسهولة ممارستها دون الحاجة إلى أدوات أو تقنيات معقدة. فالكتابة ليست مجرد نشاط تعبيري عزيزي، بل هي عملية علاجية أثبتت الدراسات الحديثة فعلا فعاليتها في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر واضطراب ما بعد الصدمة.
1: وليش يقول لك من الأسباب اللي تجعل الكتابة تنقذنا من الصدمات؟ لأن الصدمات يا جماعة تأخذ معانا سنين طويلة وتحطك في مرحلة الحياد، مرحلة الحياد اللي أنت ما تتذوق. قاعد يطلع خنجر المهم، مرحلة الحياد اللي هي وش صفاتها هذه المرحلة؟ تصير ما تتذوق الحياة، يعني في الناس حزينة أنت مو حزين، الناس سعيدة ومبسوطة ومعيدة أنت ما تحس بولا شيء،
0: رمادي
1: توديك للمنطقة الرمادية، حياد ما في أي مشاعر. فإذا أنت تشعر بهذا الشعور فأحب أقول لك أنه إثر صدمة قديمة لم يتم الشفاء منها. من هذه الوسائل اللي تساعدنا أننا تنقذنا من الصدمات الكتابة. الكتابة تحول الألم إلى معنى، تساعدك الكتابة أنه تسرد قصة الصدمة، يعني تحكيها لنفسك لو بينك وبين نفسك. وإذا أنت حاب ما أحد يقرأ هذه الكتابة ممكن في النهاية تمزق كل الأوراق،
0: أحرقها
1: ما هي مشكلة،
0: الحرق جميل.
1: المهم أنه يعطي للصدمة شكل مكتوب على ورق، وأنت الآن بكتابتك باستخدام الكتابة مو التابينج على الجوال. لازم في يدك قلم وتكتب حروف علشان تتواصل مع عقلك اللاواعي وتسحب هذه الصدمة وتحطها على شكل، يكون لها شكل.
0: الله.
1: هنا يسمح للعقل بإيجاد معنى الألم، وهذا الشيء يقلل من حدته على المدى الطويل لحدة الألم. برضو يصير فيها تطهير للنفس، تعمل كصمام أمان لتفريغ التراكمات، تفريغ الأفكار. هذا الشيء يحرر العقل من الضغوطات وأيضا يطهر النفس من الخوف والعواطف الزائدة. أنت الآن مقبل على وظيفة جديدة، قبلها بالمساء اكتب الارتباك حقك كيف وقايل، يعني عادي تحدث اكتب، بعد ما ترجع من الدوام اكتب الارتباك، وانه مثلا يعني ما كان زي ما انا مكبره انه كان كذا كذا كذا. هنا انت تتخاطب مع عقلك، المره القادمه لما يواجه عقلك اللباطن مثل هذه المواقف يقول لي لا تكبرها، ترى الموضوع كذا كذا، فيختفي القلق.
0: يا سلام.
1: برضو الكتابة تعطيك وتخلق لك ملاذ آمن، توفر لك مساحة خاصة وبعيدة عن ضجيج العالم، وتتيح أيضا للمرء مواجهة مشاعره دون الحاجة لمستمع أو مخاطب.
0: يا سلام.
1: برضو الخروج من التكرار، في حالة الصدمة يعيش الإنسان الحدث بشكل متكرر، والكتابة تساعد على الخروج من هذا التكرار السردي وأيضا تثبيت الزمن مما يخفف من أثار الصدمة. إعادة بناء الذات، تساعد على النظر إلى مناطق القوة والضعف الداخلية، خاصة لما تكون تكتب بشكل صادق، مما يمكن الإنسان من مواجهة قسوة الخارج.
0: يا سلام. طيب، رغم أهميتها وأهمية الكتابة مستمعين، قد تكون الكتابة عن الصدمات مؤلمة في المدى القصير، أي بمعنى وانت قاعد تكتب هالمعاناة اللي مرت فيها أو الصدمة، ممكن تنهار أثناء الكتابة، ممكن تدخل في حالة بكاء، ممكن تدخل في حالة أيضا تخيل هذا السيناريو مجددا. يقول لك لكن فوائدها العلاجية تظهر على المدى الطويل، وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية الكتابة التعبيرية. شفت تذكر حصة التعبير اللي كنت نافيها؟ هذه طلعت مهمة جدا، وكانت علاج نفسي لكن ما كنا نأخذها بالمعنى الحرفي، في تحسين الصحة النفسية. فقد أظهرت دراسة أن أو شهيرة أجراها البروفيسور جيمس بينكبير من جامعة تكساس أن الأشخاص الذين كتبوا عن تجاربهم المؤلمة لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميا على مدى عدة أيام تحسنت صحتهم النفسية والجسدية مقارنة بأولئك الذين لم يكتبوا شيئا.
1: فإذا الكتابة ثم الكتابة ثم الكتابة هي ما هي مجرد كلمات تسطر على ورق. الكتابة هي مساحة آمنة نواجه فيها أنفسنا بكل صدق بدون أقنعة، نحكي عن قصصنا كما نشعر فيها لا كما يراها الآخرون. يعني القصة ترويها من وجهة نظرك أنت،
0: منظورك الخاص،
1: أنت المخرج، ما هو الناس هم اللي يحكونها. هذه هي طريقة نحول فيها الألم إلى معنى والفوضى إلى ترتيب والضيق إلى فهم أعمق لأنفسنا. دراسات كثيرة زي ما ذكرنا أثبتت أنه الكتابة التعبيرية لها أثر كبير في التخفيف من القلق والتوتر حتى الصدمات، يعني كأنها حديث صادق بينك وبين نفسك بدون مقاطعة بدون حكم.
0: طيب بدري بسألك سؤال، قد جربت الكتابة؟
1: إيه؟
0: والله
1: دائما
0: ومفيدة فعلا.
1: نعم جدا، في عندنا طريقة اللي هو تمرين كتابة 21 يوم.
0: أوف،
1: تكرر القصة 21 يوم.
0: يا ساتر.
1: نعم، كل يوم بعدين أول مرة تبكي ونعيط أو ثاني مرة
0: بيقول لي اكتب مرة ثانية وعيط،
1: أيوة، بعدين فجأة يصير الألم أخف، يصير ما عاد في أي مشاعر، ما يحمل مشاعر،
0: سبحان الله.
1: أي صرت تتحدث عنه تبتديها، طبعا هو خلال 10 أيام يبتدي يطير الألم فيبقى مكانه، تقوم يعني التمرين يقول لك إذا اختفى الألم تحوله إلى كوميديا.
0: أوه،
1: تحول المشهد إلى كوميديا،
0: سركاستك إنه تهكمي نوعا ما.
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: فتفهم دماغك ما هو كبير.
0: أوكي. والله شوف سبحان الله، أنا ما قد جربت الكتابة صراحة، لكن دائما ما أجرب شغلتين صراحة اللي هي الجيمز والنادي. اكتشفت أنه مثلا إذا مريت بصدمة أو موقف مؤلم أو شيء من هذا القبيل، يعني ألعب فيديو جيمز فيبدأ جسمي
1: تفريغ
0: الطاقة، أيوة، وألعب ألعاب جدا عنيفة يعني حرفيا أطلع حرتي في أو أتوجه للنادي وأتمرن تمارين حرفيا تخلي أصلا أني أفكر كيف أتشافى اليوم الثاني من هذا التعب أكثر من أنه أفكر في الموضوع اللي يشغلني.
1: هو بقول لك النادي، أنا أختار النادي لأن النادي يساعدك، لأنه يطلق هرمون في دماغك اسمه هرمون السعادة، فهنا يهدي لك عقلك اللاواعي، يهدي لك قصة الصدمة.
0: وفعلا وغير عن كذا حتى الصدمات أو الألام أو أي شيء مثلا مررت فيه، فعلا مع قوة الصدمة وقوة الألم أصير أرفع أوزان زيادة.
1: أوكي.
0: والله العظيم
1: يطلع الأدرينالين يطلع
0: فعلا، والله فعلا يطلع أنه فعلا يعطيك بوست قوي. فما أدري إيش السر، يعني لما تكون عادي رايق هذا ما تقدر، لازم تأخذ مكملات وتأخذ مشروب مدري إيش وعشان ترفع هذا، لكن في ألم في شيء في حياتك سبحان الله،
1: فتحول الألم والصدمة إلى نجاح.
0: يا سلام.
1: وتحدي القدرات.
0: والله موضوع جميل.
1: يا سلام.
0: الله شكرا يعني.
1: فالكتابة تفيدك في كل الأوقات، وبرضو ممكن تأخذ طريقة اللي هو تدفع نفسك إلى تحدي.
0: ممكن أول سطر أكتب وقت أكسر القلم.
1: ترى في تمرين تمزيق الورق، هذا برضو يطلق طاقة سلبية.
0: أنا مدري أحس تكسير الصحون أفضل.
1: لا الصحون لا، حتى
0: حلو والله،
1: حيودونك العالم آخر
0: والله، تض
1: حتدخل في مشاكل. نصيحة لا،
0: جربتها، رحت محل فيه فعالية.
1: في
0: فعالية رحت
1: في فعالية تكسير الصحون.
0: ايوه الناس ترميه بشويش، انا قاعد ارمي الرمي،
1: لبسونك نظارة
0: هذاك يطالع فيني يقول ايش فيك يا اخوي، من من من معصب، من موجعك يا اخوي، صلي على النبي.
1: صدمة. فاذا احنا نوقف الفاصل، وكانت هذه طريقتنا في تخفيف الصدمة. نوقف الفاصل يا عبد العزيز وراجعين لكم.
0: يلا بينا.

0: لك صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، في خطوه تعكس تبني الحلول الذكيه لتعزيز السلامه المروريه خلال موسم الحج. اطلقت الهيئه العامه للطرق مبادره دربك نور على طريق الهجرة لتقديم تجربة قيادة أكثر أمانا وابتكارا لضيوف الرحمن. لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالعزيز بن عايض العتيبي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق. حياك الله وبياك أستاذ عبدالعزيز.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: وصباحك بكل خير إن شاء الله. بداية أستاذ عبدالعزيز، ما هي مبادرة دربك نور، وأيضا ما الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة العامة للطرق إلى تحقيقها من خلال إطلاقها خلال موسم الحج؟
1: الله يعطيك العافية. اليوم ولله الحمد الهيئة العامة للطرق في كل عام في موسم الحج تحرص على تبني العديد من الابتكارات والتقنيات والتجارب العلمية اللي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن. خلال اليومين الماضية أطلقنا مبادرة أو تجربة دربك نور. الهدف من هذه المبادرة اليوم عملية تعزيز النشاط لمستخدمي شبكة الطرق على طرق موسم الحج، خاصة أن اليوم جزء من شبكة الطرق يمتد لمسافات طويلة، وخاصة في أوقات الليل ربما يكون هناك فتور أو قلة في عملية التركيز. فبالتالي الهدف اليوم من هذه المبادرة عملية إضاءات علوية وأيضا إضاءات على مستوى عيون القطط والعلامات الأرضية، بحيث تعطي اليوم بعد إضائي عالي جدا يسهم في تعزيز عملية النشاط بشكل أوسع وأكبر، مما يسهم بمشيئة الله في رفع مستوى السلامة وتعزيز النشاط لدى قائدي المركبات بشكل أوسع وأكبر. فبالتالي نساهم معا بمشيئة الله في رفع مستوى السلامة على طرق موسم الحج.
0: جميل. أستاذ عبدالعزيز، ذكرت أن هذه التقنيات اللي هي الإضاءة المتطورة، أجهزة ليزر وعلامات أرضية مضيئة، طيب ذكرت أنها تساعد في تحسين يقظة السائقين وزيادة النشاط وإبعاد أو تقليل الإجهاد نوعا ما، كيف يكون ذلك؟
1: جميل جدا. طبعا اليوم احنا اللي قمنا بتنفيذها هي عملية أجهزة ليزر واستشعارات بشكل أوسع وأكبر، تمتد لارتفاع 6 أمتار، بحيث نضمنها ما تكون على مستوى سطح الطريق فبالتالي ربما يتأذى مستخدمي الطرق، فهي إضاءة علوية تتجاوز 6 أمتار عن سطح الطريق بثلاثة ألوان مختلفة. أيضا فيما يرتبط بالعيون الأرضية، فاليوم أيضا استخدمنا الطاقة الشمسية بهدف إضاءتها بشكل أوسع وأكبر، حيث أنه تم تركيب أكثر من 1000 من العلامات الأرضية. هذه الإضاءة وهذه المنطقة اليوم تقارب

0: قبل 2 كيلو متر على طريق الهجرة وطريق مكة المكرمة المدينة المنورة، بهدف ضمان رفع مستوى السلامة والجودة بشكل أوسع وأكبر، وضمان تعزيز اليوم تجربة مستخدمي الطرق، ورفع أيضا مستوى سلامتهم من مشيئة الله
1: بإذن الله. في حال نجاح المبادرة سعد عبدالعزيز، ما خطط التوسع المستقبلية؟ وهل بنشوف دربك نور بمشيئة الرحمن يعني في بقية الطرق الحيوية بالمملكة؟
0: بإذن الله. اليوم احنا في الهيئة العامة للطرق، في كل عام عندما يتم تنفيذ أي ابتكار في المرحلة الأولى يتم عملية تجربته بشكل بسيط وفي مكان محدد، بهدف تعظيم الأثر وقياس أيضا نسبة نجاحه وأيضا بناء الإحصائيات بشكل أوسع وأكبر. وبلا شك احنا اليوم في مرحلة تجريبية في هذا الموقع، تم تحديدها في موقع واحد على طريق الهجرة. بمشيئة الله بعد نجاح هذه التجربة سيتم العمل على التوسع فيها، وخاصة في مواسم الحج القادم بمشيئة الله
1: بإذن الله. ختاما أستاذ عبدالعزيز، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: الله يعطيكم العافية. اليوم ولله الحمد الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة يسخرون كافة الخدمات اليوم لضيوف الرحمن بهدف تقديم كافة الخدمات. فاليوم إذا ما تحدثنا على مستوى شبكة الطرق فولله الحمد، اليوم شبكة الطرق المملكة اللي تعتبر الأولى على مستوى العالم من حيث الترابط جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتم تنفيذ العديد من المبادرات وأعمال الصيانة والسلامة والابتكارات العلمية بهدف ضمان سلامتهم وتسهيل تنقلهم بشكل أوسع وأكبر. أيضا اليوم احنا في الهيئة العامة للطرق نستقبل كافة الاستفسارات والملاحظات من مستخدمي الطرق وخاصة من ضيوف الرحمن على عبر شبكة الطرق من خلال الاتصال على رقم 938، يمكن من خلال اليوم معرفة كافة الخدمات الإجابة على الاستفسارات بشكل أوسع وأكبر. فاليوم كل الجهود سخرت بهدف خدمة ضيوف الرحمن بمشيئة الله في هذه الشعيرة العظيمة.
1: كل الشكر لك أستاذ عبدالعزيز بن عايض العتيب، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق، على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الشكر لكم.
1: في أمان الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت العاشرة مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: فإذا احنا متواصلين معاكم في هذه الدقائق الأخيرة واحنا تكلمنا في بداية الحلقة عن الاحتيال والنصب الإلكتروني. أيوة. وقلنا لكم ايش القانون السعودي في ما يخص الجرائم الإلكترونية. والآن بما أني ما أقعد عاقلة بدون تحليل يا فهد، فجيبت لكم تحليل أنماط الشخصية اللي هم ضحايا الاحتيال.
1: أيوة.
0: خلينا نقول لك يعني ترى مو كل الناس ينخدعون ولا ساذجين، لا بالعكس، أحيانا يكون الشخص اللي وقع عليه الاحتيال أو ضحية الاحتيال يكون أذكى الناس، لكنه يعني جاه من باب كذا نقطة ضعف مختلفة استغلها المحتال.
1: أيوة. يلا ماذا في جعبتك؟
0: ماذا في جعبتي؟ إيه تعال فيه. أول واحد نمط الشخصية اللي يقول لك الطيب بزيادة. أيوة. هذا شعار وشو؟ إن الناس فيهم الخير، فالمحتال يجي من هذا الباب.
1: ما شاء الله الناس فيهم خير. لا
0: بيه. فالمحتال يجي من هذا الباب. هذا الشخص قلبه أبيض، يصدق بسرعة، يستحي، يشكك في إنه هو أصلا ما يشكك في نية أحد ويخجل إنه يشكك. المحتال هنا يلعب على وتر الثقة والإنسانية عنده وينخدع لأنه يثق أكثر مما يتحقق.
1: يا عزيزي هذه تشمل بس الأقرباء والعائلة. أيه. فقط يعني، وأصدقائك المقربين ما تشمل الكل، لا تحدد الكرة الأرضية. غلطان.
0: ويمكن تلقاها كثير في كبار السن، ترى كبار السن ما يتوقعون أن في أحد ممكن يخدعهم. أو في أحد مثلا بهذا الاحتيال يجي، ما يتوقعون
1: لأن حاجة جديدة عليهم. أيه. ما كانت في زمنهم.
0: عندك رقم اثنين المستعجل، شعاره خلص علينا بسرعة، يكره الانتظار أو أي شيء فيه انتظار، يبغى بسرعة شيء بسرعة يعني عاجل الآن. هذا الشيء يجذبه. هاي هنا المحتال يعطيه إحساس إن الفرصة راح تضيع بسرعة، إن المشكلة يمكن راح تكبر، عرفت، يلعب على عامل الوقت. هنا ينخدع لأنه يتخذ قراره بدون تفكير كافي.
1: وش تبي البطاقة؟ أمسك. تبي إيش؟ رقم سري. أمسك.
0: إيه.
1: وش تبي بعد؟
0: بتحطني البطاقات.
1: سم سم سم سم.
0: أعطني رقم التحققات كذا، يشتغل على الوقت.
1: الله.
0: فهنا يأخذوا من هذه النقطة إنه شخص مستعجل وهي نقطة ضعفه، فمن هنا ينخدع. احنا نذكر هذه الأنماط لأنه لازم أنت تعرف تكون واحد منهم، فلازم تعرف إنه من وين بيلعبون عليك.
1: العجلة شينة.
0: برضو إيه العجلة شينة. نيجي الثالث اللي هو الطماع شوي. طماع شوي وشعاره فرصة ما تتعوض.
1: في أول ما جي عرض أعطيها الضحكة الشريرة.
0: إيه والله والله لقطة، هذا عرض لقطة.
1: سأصبح ثريا.
0: إيه ف يعني هو يعني يحب إنه يحصل على المكسب السريع. في عروض استثمارية خيالية ينطلق معها، في خصومات غير منطقية ما يجلس شوي يفكر، لا يدخل مباشرة. هنا ينخدع لأنه يركز على الربح السريع وينسى المخاطر، ما يعطيها دراسة.
1: ما شاء الله.
0: ما يعطيها تفكير.
1: خلاص يبي يكسب سريع. ما يبي يطول. إيه.
0: نجي للواثق زيادة عن اللزوم، شعاره أنا مستحيل، ينضحك علي ومن هنا يدخل له المحتال. أي واثق مرة من نفسه.
1: أيوة على أساس أي.
0: عنده ثقة عالية.
1: احتياطات ودنيا وأمور.
0: ما هو الواحد لو يحتاط ما طح ضحية محتال.
1: الله.
0: لكن هذا لأنه واثق من نفسه يخليه يستهين بالتفاصيل.
1: أيوة.
0: أي. فهنا ينخدع لأنه ما يتأكد. خلاص واثق من نفسه. لا. ما يتأكد.
1: صح.
0: كنك بغيت تضحك.
1: لا لا.
0: متأكد.
1: لا لا متأكد جدا.
0: ما فيش ضحك.
1: ما هي بتسامة ترى. ما هي بتسامة.
0: ما فيش ضحك. أنا واثق من نفسي. ما فيش ضحك.
1: بنت الحلال ما حد ضحك.
0: نرجع نقول خامس نمط.
1: أيوة.
0: اللي قبل الأخير.
1: أيوة.
0: القلق الخائف.
1: الله.
0: هذا شعاره بس أبي أطلع من المشكلة، يعني عنده مشكلة يبي لها حل بأي طريقة، فيطيح في ضحية محتال.
1: أي تعال أنا أوفر لك المبلغ الفلاني، بس أنت لازم تعطيني الفلان عشان أقدر أوفر لك هذا القرض أو هذا التمويل المعين.
0: بس هو المحتال ما يجي كذا. تخيل منين يجي؟ يحطه في مشكلة.
1: أوبا.
0: يجي اتصال ويحطه في مشكلة، وهذا المشكلة ممكن يهدد حسابه، ممكن يهدد في مخالفة لازم يسددها أو شيء.
1: إيه؟
0: فيحس بتوتر إنه متى جت المشكلة ذي. فما يفكر على طول، يتوتر ويخاف. إيه؟ وينخدع لأنه يتصرف بدافع الخوف والقلق، ما هو بدافع العقل.
1: يا حبي له.
0: إيه كذا ينخرش. شو اسمه؟ يخرشه.
1: إيه؟
0: كذا بسرعة بسرعة بسرعة.
1: بسم الله عليك.
0: المهم اللي بعده أي واحد أنت إلى الحين بايش فلان؟
1: الحمد لله ما تعرض لي.
0: ولا واحد ذا؟
1: لا.
0: ولا الربح السريع؟
1: ولا أي شيء.
0: ولا.
1: لا لا.
0: طيب بزيادة؟
1: ولا اي طيب
0: زيادة. انا احسك المستعجل.
1: ولا مستعجل كمان.
0: والله
1: اي والله انا على قولتهم ينطبق علي مثال لتهم كوك يطبخ على نار هاديه.
0: طيب نجي لاخر واحد.
1: هي.
0: غير الملم بالتقنيه.
1: اوه
0: مشكله كبيره
1: والله
0: مره. شعاره ما

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. ولي العهد يعرب عن إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات. المملكة تدين استهداف إيران لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات. وزارة الخارجية تعرب عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري في المنطقة. دول الخليج تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية على الإمارات تهدد أمن المنطقة. تعرضت الإمارات يوم أمس ل15 صاروخا وأربع طائرات مسيرة. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين ابتداء من اليوم. القبض على مقيم لنشره إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع الهيئات المالية العربية في الرياض. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود لعام 2026. أمير القصيم يكرم عبد العزيز الفيليو لتبرعه بوقفين ب10 ملايين ريال. أمير المدينة يرعى تخريج أكثر من 4600 من متدربي المعاهد التقنية. تعليم المدينة يطلق مبادرة إبداع لتنمية مهارات البحث الطبي. وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 1662 طالبا من كلية الملك فهد الأمنية. الأمير فيصل بن خالد يرعى تخريج 2113 خريجا من جامعة الحدود الشمالية. تخصيص خطبة الجمعة حول استخدام وسائل التواصل وفق الشريعة. أمطار متوقعة على بعض مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة. جدة تستضيف بطولة كأس آسيا تحت 17 عاما بمشاركة 15 منتخبا. دوليا مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 2000 سلة غذائية على الأسر في أبين. رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات. الأمن الباكستاني يحبط محاولة هجوم انتحاري على موقع عسكري. كوريا الجنوبية تقول إنها ستحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز. مصرع 21 شخصا في انفجار مصنع للألعاب النارية وسط الصين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: طبيبك.

0: الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. ما بين هوس النحافة والصحة، وما بين رقم الميزان وجودة الحياة، التكميم مو سباق من ينحف أسرع، التكميم رحلة من يعيش أطول وبجودة أفضل. والخطر يبدأ يوم ننسى ليش سوينا العملية ونركز على كم نقصت اليوم. للحديث أكثر عن عمليات السمنة طبياً يسعدنا أن يكون معنا الدكتور فيصل المهيلب استشاري السمنة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك أستاذة حورية، وتحية طيبة لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: بداية دكتور، لو تكلمنا عن الفرق ما بين زيادة الوزن ومرض السمنة من الناحية الطبية.
2: طبعاً الفرق ما بين زيادة الوزن والسمنة نقدر نقول أنها الوصف الرقمي ما بينهما، فهما يعتبرون أداة كشف مبكر للسمنة ومضاعفاتها. فلما نتكلم عن زيادة الوزن للناس اللي عندهم معدل الكتلة أكثر من 25، ولما نتكلم عن مرض السمنة نتكلم عن الناس اللي عندهم معدل الكتلة كتلة الجسم أكثر من 30. نعم.
0: طيب دكتور، هل يمكننا اليوم أن نجزم بأن السمنة مرض عضوي وليست مجرد قلة إرادة أو إفراط في الأكل؟
2: أحسنتي. تقريبا يعني خلينا نقول الفترة هذه هذا أكثر سؤال موجود ما بين خلينا نقول المنشأة الصحية وكادرها، وكذلك ما بين المنشأة الصحية والمجتمع، بمسألة أنه السمنة مرض عضوي. الآن نعرف جيدا أن السمنة مرض عضوي واكتملت فيها شروط خلينا نقول تعريف المرض، ألا وهو وجود تاريخ مرضي، ألا وهو وجود أعراض مضاعفات وعلاج، فكل هذه استمرت. احنا لا نقول انه السمنة والله تعالج اهم من غيرها من الامراض مثلا الضغط او السكري، انما نقول تعالج مثلها مثل غيرها من الامراض مثل الضغط والسكري وعدم انتظام الكوليسترول وتكيس المبايض وغيرها من الامراض اللي تكون مرتبطة مع السمنة ومضاعفاتها. فالان في اجماع عالمي من قبل المنظمات والكليات العالمية حول تعريف السمنة كمرض مزمن عصبي في مركز تحت قشرة الدماغ، لذلك لا يمكن للإنسان التحكم فيه مثل ما يحدث في لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري مثلا، اختلال في خلينا نقول هرمون الأنسولين، سواء قلة في إفراز الأنسولين أو خلينا نقول مقاومة في إفراز الأنسولين. هذا الأمر يحدث تماما لدى الشخص المصاب بمرض السمنة عفان الله إياكم. فنعرف تماما أنه في هرمون اسمه هرمون الليبتين، هذا اللي هو هرمون الشبع، وكذلك عندنا هرمون الجوع، كلاهما كل الأمور هذه اعتلالات هرمونية يجب التعامل معها كحالة طبية وليس كحالة طبية صحية، وليست فقط كحالة جسمانية وكيف تظهر أو كيف تقاس على الميزان يعني ببساطة.
0: نعم. طيب دكتور فيصل، متى يجب على الشخص زيارة استشاري السمنة بدلا من مجرد الذهاب للنادي الرياضي وتضيع وقته في النوادي الرياضية أو اتباع حمية عشوائية؟
2: طبعا السؤال له شقين. الشق الأول، ليس بالضرورة أن الشخص اللي يشوف نفسه أنه عنده إشكالية في زيادة الوزن أنه يشوف استشاري سمنة بالضرورة، بل أي يعني تبدأ الخطط العلاجية دائما من قبل طبيب الأسرة وكذلك أخصائيين التغذية والتمريض، كلاهما قادر على التعامل مع السمنة، لكن هناك مستويات للسمنة مثل غيرها من الأمراض. في مستويات ممكن خلينا نقول تتحسن في ممارسة نمط المعيشة، بينما في بعض الحالات لا تستجيب لهذا العلاج، ولذلك تحتاج إلى طبيب، سواء طبيب أسرة أو طبيب غدد صماء أو أي طبيب آخر مختص، سواء في مراكز الرعاية الأولية أو حتى الثانوية أو حتى في المراكز المختصة يعني. فكل حالة تفرض نفسها على جهة تقديم الخدمة اللي موجودة عندنا في السعودية.
0: كيف ممكن تأثر السمنة على جودة النمو والهرمونات والقدرة الإنتاجية للفرد بحيث يكون التكميم هو الحل الناجع لها؟
2: أحسنتي. طبعا تأثير السمنة على النمو، هنا نتكلم على فئة عمرية فقط، وراح نتكلم إن شاء الله أظن فقرات هذا

0: نقاش إن شاء الله عن موضوع السمنة لدى الأطفال. لكن اضطرابات الهرمون وتأثيره على النوم وكذلك الإنتاجية وكذلك حتى الخصوبة واضح جدا يعني لدى الأشخاص المصابين بزيادة الوزن أو السمنة ومضاعفاتها. يعني تكلمنا عن تأثير السمنة وعلاقتها مع الهرمونات والقدرة الإنتاجية للشخص. فلما نتكلم عن على سبيل المثال متلازمة انقطاع النفس الليلي وكذلك عدم انتظام هرمون الكورتيزون هو هرمون مسؤول عن عملية البناء والهدم داخل جسم الإنسان اللي نسميه عملية الأيض. عمليات البناء تكون عادة في حال وفرة الطعام وعمليات الهدم عادة تكون في حال الحاجة إلى الطاقة. كل هذه العمليات تتأثر مع زيادة الوزن بكل تأكيد. فنحصل نعاس أثناء ساعات العمل، نحصل ضعف بالتركيز، أحيانا يكون في صداع أثناء ساعات الصباح، يكون في غفوات متكررة. كل هذه الأمور تكون نتيجة لاضطرابات الهرمونات بالإضافة إلى وجود أحيانا مثل ما ذكرنا مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للأطفال وسمنة الأطفال نحظها بكثرة يعني السنوات الأخيرة، متى نعتبر سمنة الأطفال، متى نعتبرها جرس إنذار، وكيف يتم التعامل معها طبيا دون التأثير على نمو الطفل، وهل الطفل ممكن يسوي عملية تكميم إذا اضطر لذلك وبأي عمر؟
0: نعم طبعا بالنسبة للأطفال الموضوع مختلف تماما، لأنه مثل ما تفضلتي الطفل يحتاج إلى طاقة، والطاقة من خلال الأكل تكون من حيث يكتمل النمو. فلذلك المنطقة حرجة وحساسة، ولذلك دائما نتكلم عن مسألة أنه العلاج يبدأ دائما من داخل البيت من الأسرة. طبعا تشخيص السمنة وزيادة الوزن مختلفة عن الأرقام اللي ممكن نشوفها لدى الكبار. بعض اللي ذكرنا مثلا معدل الكتلة 25 و30 هذا لا ينطبق لدى الأطفال، خصوصا لمن هم دون السن 18 عادة احنا نتكلم عنهم. فتختلف الأدوات. عادة العلاج يتركز على النمط المعيشي عادة. في حالات لدى المختص قد يرى استخدام العلاج المناسب لعلاج السمنة لدى الطفل.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، أنت كاستشاري سمنة، ما بين الكيتو والصيام المتقطع وغيرها من المحاولات، ما جدوى هذه الأنظمة؟ يعني بعضهم يقعد عليها سنوات وآخر شيء يرضخ لعملية التكميم، هل تقول له خذها من قاصرها وسوى عملية تكميم؟
0: والله طبعا موضوع الريجيم وغيره من الدايتس يعني اللي يستخدمونها كثير من الناس طبعا هي أدوات، يعني إلا أنها تظل ليست فقط الحل الوحيد. قد تجيب يعني قد أنها تحدث فارق صحي، إلا أنه أحيانا قد يلجأ إلى العلاج. إلا أنه مهم جدا أنه دائما نذكر أنه دائما التجارب الشخصية، خلينا نقول دون وجود فريق مختص لرعاية الشخص المصاب بزيادة الوزن أو السمنة راح تكون تجربة العلاج متعبة ومزعجة إن صح التعبير. يعني دائما لو نسأل أي شخص عنده زيادة بالوزن ونقول له جربت تسوي دايت ولا جربت تسوي رجيم، السؤال نعم عفوا الجواب على السؤال نعم، لكن ما استمريت، والسبب انه متعب دائما التفكير بالاكل، الشعور بالجوع مستمر، اشتهاء الاكل. طبعا لما نقصد التفكير بالاكل، تفكير الاكل عده اشكال، سواء انه وش اكل وكذلك متى اوقف، فيكون شغله شاغل موضوع التفكير. فدور العلاجي لاي مرض من كان لا يجب ان يكون جزء من خلينا نقول المعاناه، يجب ان يكون جزء من الحل. فالأدوية المستخدمة لعلاج السمنة نستخدمها بحيث نقول أنه تكون تجربة علاج السمنة تجربة مقبولة وليست مثلها مثل غيرها من الأمراض، وليست أنه والله قائمة على المعاناة. فالعلاجات الهرمونية تحديدا الآن وحتى العمليات الجراحية، طبعا لا أتكلم عن كل العمليات الجراحية، نتكلم عن عمليات الجراحية للسمنة. هذول عمليات ترى تغير من خلينا نقول تعامل الجسم مع الهرمونات الخاصة بالأكل، سواء الشبع وسواء

0: الجوع. فالهرمون مثلا على سبيل المثال الآن الأدوية الشائعة التي تستخدم حقن أسبوعية على سبيل المثال هذه تعوض هرمون الشبع، فيشعر الإنسان بالشبع. ودائما نقول هناك فرق ما بين سدة النفس وما بين الشبع. بعض الناس مثلا يقول يعني مثلا هل هي تسد النفس؟ لا ما تسد النفس، لأنه سدة النفس على قولتهم هذا عرض طبي يجب التعامل معه وليس خلينا نقول نتيجة طبية محتاجها. فأقول دائما الشعور بالشبع ليس شعورا ب خلينا نقول بسدة النفس، يعني سدة النفس اشتهي لكن ما أقدر أكل، هذا شعور بالشرمان. بينما أني أشعر بالشبع معناته أقدر أنظم وقتي، أقدر أنظم وجباتي، أقدر أستخدم كامل قدراتي خلينا نقول وتركيزي للسيطرة على المرض وممارسة حياتي مثل أي شخص آخر، وهذا الهدف من العلاج لأي مرض مزمن.
1: نعم. طيب دكتور، انتشرت في الآونة الأخيرة إبرة التنحيف بشكل واسع، وهي أصلا دواء أساسا لمرض السكري من النوع الثاني. كيف تعمل هذه الأدوية داخل الجسم ومدى فعاليتها لمرض السمنة الغير مصابين بالسكري؟
0: أحسنتي. طبعا كثير من الأدوية الحقيقة تم اكتشافها لأمراض كانت تستخدم لأمراض أخرى، وهذه طبيعة خلينا نقول المعرفة اللي موجودة عندنا الطبية كونها تراكمية. يعني فكانت تستخدم مثل ما تفضلتي لدى المصابين في السكري بسبب أنها تنتج هرمون داخل الجسم الإنسان اسمه الجلوكاجون، هذا يعوض نقص الأنسولين فيكافح يعني يكافح مقاومة الأنسولين. لاحظنا مع الوقت أنه الناس اللي استخدموه كانت بالبداية كانت حقن يومية، أنه جاب نتيجة بالوزن، فجاب تقريبا 5% خسارة بالوزن. فصار المجتمع الطبي والعلماء صاروا يبحثون عن الموضوع ويبحثون عن التركيبة الأساسية لهذا الهرمون، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال بعض الهرمونات الموجودة الآن اللي تستخدم بشكل أسبوعي تصل نسبة خسارة الوزن أحيانا إلى فوق 20%. طبعا عملها يعني خلينا نقول هي بكل تأكيد راح تبطئ فراغ المعدة وراح تحسن من إشارات الشبع وكذلك الجوع. طبعا مهم جدا أثناء استخدام الأدوية هذه أننا طبعا نأخذ التاريخ المرضي من الشخص مصاب بشكل مسهب بحيث نقيم المنفعة، لأنه الهدف الأساسي من العلاج ليس فقط مثل ما تفضلتي اللي هو إبرة تنحيف، لأنه أنا ممكن أختلف مع أستاذ حريم مسألة إبرة تنحيف، هي ليست إبرة تنحيف هي إبر علاج سمنة. إن افترضنا خلينا نقول الاسم الأدق يعني.
1: نعم. طيب دكتور، المعايير الطبية اللي تجعل المريض مرشح لهذه الأدوية ومنهم الفئات الممنوعة من هذه الأدوية؟
0: طبعا حتى الآن أغلب الدراسات، عندنا كثير من الدراسات الحقيقة اللي نقبت عن هذا الموضوع، مع تقدم الدراسات نجد أنه أغلب المرضى مؤهلين لأخذ العلاج في حال اتفقت بعض الأمور اللي نقصد فيها. بحيث كريم حنا قلنا بداية الأمر أنه لما يخضع إلى فحص سريري سواء من طبيب مختص أو من ممرض أو أخصائي تغذية أو أي عامل صحي يعمل في هذا المجال، مباشرة جزء من عملية التقييم معرفة ما إذا كان ممنوع من هذا العلاج. عادة الممنوعين من استخدام العلاج إلا من استخدام تكلم العلاج الهرموني، إلا أنه في حال عدم ملائمة العلاج الهرموني لمن هو مصاب زيادة وزن، في أدوية أخرى ليست هرمونية لكن تعمل لعلاج السمنة كذلك. أضرب مثل سريع بس استدعي بس على مسألة منهم طيب اللي ممكن ما نستخدم معهم، أضرب مثال سريع لأنه أكثر شيوعا وللقائمة تطول. شخص على سبيل المثال الذي حصوات بالمرارة وجدته خلينا نقول أزمة بالمرارة واضطر يروح للطوارئ بحيث أنه يعالج مشكلة التهاب المرارة والتهاب البنكرياس، هذه عادة تخلينا نتردد كثيرا ببدء العلاج.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، هناك تخوف من استعادة الوزن بعد إيقاف العلاج، كيف نضمن استدامة النتائج؟
0: وهذا مربط الفرس، أنه العلاج لابد أن يستمر فترة معينة بحيث أننا نستشعر النتائج الطبية المرغوبة، بحيث أننا نمنع من حدوث المضاعفات. فرضا على سبيل المثال لما ندخل مبكرا لعلاج السمنة قبل ظهور أي مضاعفات، بكل تأكيد راح نؤخر، فإحنا نتكلم عن نسب تتجاوز 50% لكثير من الأمراض، أهمهما أمراض القلب والشرايين والأوردة، وكذلك أمراض الكلى، وكذلك الجلطات الدماغية. فكل الأمور هذه طبعا نحتاج أن يكون في استدامة بالعلاج. لما نقول علاج، أنا دائما أقول العلاج دوائي أو غير دوائي. الدوائي تكلمنا جزء منه، يعني الغير دوائي جزء منه اللي هو النمط المعيشي، وكذلك الجراحي. الحل الجراحي كذلك يعتبر أحد الحلول. فلما نجي نتكلم أنه بيرجع الوزن، هذا ليس بسبب فشل التدخل، إنما إن صح التعبير الأمراض عادة الله المستعان تتطور بنفسها. يعني خلينا نقول نادر من الأمراض اللي تتحسن مع الوقت. أغلب الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم تكون مع الوقت تزداد صعوبة، خلينا نقول. فهذا ليس دليل على الفشل. الشق الثاني كذلك اللي مهم، وأظن أنه هو سؤالك، مسألة أنه سويت مثلا عملية جراحية. طبعا في عمليات جراحية احنا نحن كمختصين ما ننصح فيها يعني الحقيقة، وليس مجال لذكرها، لانها ما لانها تحفز الحرمان. يشعر الانسان بالجوع الدائم، يشعر الانسان في العطش الدائم وما الى ذلك. هذا ليس هذا ما اتكلم عنه، اتكلم عن الجراحات السمنة والتدخلات الصحيحة. ف بكل تأكيد بعد العملية الجراحية بعض الناس يرجع وزنه، مو لأن العملية ما جابت نتيجة أو كذا مثل ما ذكرنا حنا السبب. بالنسبة للعلاج، بعض الناس يظن أنه إذا وصل مرحلة معينة بالوزن، خلينا نقول اللي يرغب فيها، أو أحيانا بعض الناس مثلا يقول توقف وزني على النقطة هذه، أنا أقول دائما في حال أنك قررت توقف العلاج، هو علاج هرموني أصلا جسمك يفرزه، يعني ما نحتاج أننا نقصر على الجرعات مثلا بحيث انه خلينا نقول توصل الى مرحله تقدر تقطع العلاج. لا تقدر يعني يقدر الانسان يقطع العلاج، يتكلم علاج وليس الجراحه في اي وقت، لكن النتيجه بكل تاكيد هي زياده بالوزن. مثل ما يحدث لدى الشخص المصاب بالسكري، مثل ما يحصل لدى الشخص المصاب بالضغط، انه حين اخذ الالتزام بالعلاج تكون كل الامور هذه تحت السيطره. توقف العلاج تبدا الامور خلينا نقول بالظهور مجددا يعني. فعادة بكل تأكيد دائما نقول انه حين انقطع العلاج ترجع يعني الهرمونات مثل ما ذكرنا الاعتلال هذا راح يرجع. احيانا يكون بعض الناس مثلا عندهم نسبة قليلة من الزيادة ولا عندهم مضاعفات السمنة، الحقيقة هذا قد يجدي معهم نفعا اللي هو السيطرة عليه من خلال النمط المعيشي، الا انه في مرحلة من المراحل قد يكون من اللازم استخدام يعني خلينا نقول التدخلات العلاجية سواء دوائية أو غير دوائية، بحيث أنها تكون مستمرة وتكون خلينا نقول بكل صدق لا تكون جزء من المعالجة. نعم.
1: طيب دكتور فيصل، بالنسبة للدهون الحشوية ماذا نعني بها، وكيف ممكن التكميم يحرق هذه أو يحرق هذه الدهون الحشوية قبل دهون الجسم؟
0: عندنا أنواع كثير من الدهون الشقيقة، يعني لجينا نصنف الدهون من ناحية خلينا نقول مجهرية. في دهون احنا نسميها بيضاء، وفي دهون خلينا نقول تسمى بنية، دهون بيضاء. عندنا دهون بيضاء دهون بنية. عادة الدهون البيضاء اللي موجودة تحت الجلد، الدهون البنية هي اللي موجودة داخل الجسم، هي اللي تفرز الطاقة أحيانا، هي اللي تحسسنا بالحرارة. هذا تقسيم. التقسيم الآخر اللي هو الناس يسمونه اللي متفضلت فيه الدهون الحشوية وكذلك الدهون الظاهرية. الدهون الحشوية هي الدهون اللي نخاف منها. طب ليش نخاف منها؟ لأنها موجودة على الكبد، دهون موجودة على عضلة القلب، دهون موجودة على الغطاء الحامي للأمعاء وغيره من أماكن اللي موجودة داخل الجسم، هذه اللي نخاف منه. دائما نضرب مثالا الحقيقي، يعني أقول يعني لو شخص ما مثلا شال له شقيب الظهر مثلا وزنها 50 وزنها عد أيا كان الكيلوات الزايدة مدة سنة، ما راح يجيه مشاكل صحية. المشاكل الصحية تأتي من الوزن اللي داخل الجسم وليس الخارجي. أما مسألة موضوع عمليات التكميم أو خلافه، أيا كانت العملية الجراحية السمنة، طبعا الزملاء الجراحين يفيدوننا أكثر بالجانب هذا. أيا كان التدخل الجراحي راح يعمل على كلا الاثنين، ما راح يميز ما بين دهون حشوية وما بين دهون غير حشوية

0: الحيوية راح يعمل عليها كله. ولذلك دائما يهمنا أثناء العلاج سواء دوائي أو جراحي دائما نقول لابد من المتابعة مع فريق مختص. الآن أصبح نموذج الرعاية عبارة عن فريق مختص يتكون من طبيب، يتكون من جراح، يتكون من أخصائي تغذية، يتكون من ممرض أو ممرضة، يتكون كذلك من مثقف صحي، يتكون كذلك مرشد اجتماعي وأخصائي نفسي. كل الأمور هذه لازم نتعامل معها. دائما لما نتعامل مع مرض السمنة لابد أن نتعامل مع جميع الزوايا وليس فقط أنه مظهر. ودائما نقول حنا خلال العمل مع هذا الفريق ستشعر بصحة أفضل بمشيئة الله، لكن ما نضمن على قولتهم يعني أن تشعر بسعادة أفضل، لأننا لم نجد بالدراسات الحقيقة علاقة وثيقة ما بين خلينا نقول الأشخاص المصابين بالسمنة لما ينزلون أوزانهم ويصلون للنتيجة خلينا نقول اللي يرغبون فيها عادة حسب الدراسات سواء القديمة وحتى الحديثة منها، أنه ما لسه مش راضين عن النتيجة. ولذلك دائما نقول لا أستطيع أن أضمن سعادة الشخص خلال العلاج، لكن أضمن بمشيئة الله تعالى أن يعيش الشخص بصحة أفضل.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، باعتبارك استشاري سمنة، كيف تشوف تطور جراحات السمنة في السنوات الأخيرة لتقليل المخاطر وفترة الاستشفاء؟
0: طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الحقيقة يعني الزملاء الجراحين المختصين في علاج السمنة يفاجئوننا كثيرا ما شاء الله تبارك الرحمن بالمنجزات. الحقيقة أنا أتكلم عن السعودية تحديدا في مسألة خطورة العملية ومضاعفاتها، يعني تعتبر السعودية من أقل الدول الحمد لله في ظهور هذه المشاكل. فسابقا كانت أتكلم سابقا يعني قبل القرن 21 على قولتهم، يعني فكانت العمليات متعبة وكانت شاقة على المريض وتؤدي إلى مضاعفات. الآن الحمد لله أن العمليات حنا نقول دائما أنها من أسهل العمليات اللي تقام على المستوى الطبي وليست فقط على المستوى الجراحي وليست فقط لجراحات السمنة، لا على مستوى الجراحات. لما نتكلم مثلا استئصال الزائدة الدودية في حل التهابها أو المرارة هي مثلها مثلهم، يعني في حي من حيث الخطورة والمضاعفات. الاستشفاء عاجل طبعا يفيدنا بالنقاط هذه، ولذلك دائما نقول هو فريق مشترك الزملاء الجراحين هم أكثر دقة، لأنه كل شخص يفرق عن الآخر. وأحيانا عادة إحنا أكثر الناس استفادة من عمليات أو خلينا نقول التدخلات الجراحية هم أكثر الناس عندهم أعراض ومضاعفات، فلذلك نكون حساسين جدا مسألة وش العلاج اللي عفوا وش العملية اللي راح نستخدمها معاهم، وش الإجراء المناسب. هذا فرضا شخص لديه ارتجاع مريئي شديد وهذا أحد مضاعفات السمنة تناسبه عملية نوع مختلف عن العملية الأخرى، بينما شخص اللي نفترض ما عنده المشكلة هذه راح تناسبه عملية أخرى. شخص عنده اختناق ليلي قد يتناسب معه عملية. فكل شخص يعني الجراح يحدد العملية المناسبة بناء على التاريخ المرضي لدى الشخص.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، إبر السمنة هل هي آمنة للكل؟ لأن ظهر عليها لغط أو لنقل إشاعات على هذه الإبر أنها قد تسبب مشاكل صحية أخرى.
0: الجواب خلينا نقول السريع أنه ليست آمنة للجميع. لابد أنه من التقييم الفردي. لما نقصد التقييم مثل ما ذكرت لك من الزوايا، إحنا نشوف المرض من زوايا ثلاث أساسية. من الزاوية الطبية أقصد كلينيكيا، مو أتكلم للمرض كامل، كلينيكيا عندي بالعيادة كطبيب. لأن الزملاء الأخصائيين التغذية لهم زاوية ينظرون منها، الزملاء الجراحين لديهم زاوية ينظرون منها أخرى، كذلك أخصائيين التغذية والتمريض وغيره. فالنظرة اللي احنا نعتمد عليها مثلا كمختصين في المجال من الناحية الطبية وليست الجراحية، دائما نقول أنه التقييم الفردي مهم جدا، بحيث أننا ننظر الثلاث زوايا هذه، وهن اللي هو المشاكل العضوية، بعدين المشاكل الميكانيكية، وبعدين المشاكل النفسية. أضرب لك مثال بحيث تتضح الصورة. مشاكل العضوية مثل السكري، مقاومة الأنسولين، تكيسات المبايض، عدم انتظام الدورة الشهرية، وغيرها من الأمراض اللي احنا نسميها إجمالا مشاكل الأيض.

0: هذا يتم تقييمه من ناحية عضوية. يعني الجوانب الميكانيكية نتكلم عن اللي هو الاختناق الليلي، نتكلم عن خشونة العظام، نتكلم كذلك عن آلام أسفل الظهر وغيره من مشاكل ميكانيكية، يعني نتيجة لعبء الوزن على الهيكل العظمي والعضلي. الجوانب النفسية لا وهي أنه هي أهم حاجة الحقيقة موجودة في السمنة، وهي موضع دراسات كثيرة عليها، ومسمات اللي يسمونها الوصمة، يعني وصمة السمنة. يعني الوصمة هذه الحقيقة أنا لا أجد لها كلمة معربة جيدة، هم يسمونها اللي هو يعني استيغماتيزم، أو خلينا نقول التعميم والوصمة، خلينا نقول يعني لهم وصمة يعني الناس اللي يعانون من مرض السمنة وزيادة الوزن، مثلا أنهم ما يجلسوا، مثلا خلينا نضرب على سبيل المثال أنه ما يقدر يسافر بسبب أنه ما يقدر يجلس على كرسي الطائرة، ما يقدر مثلا يروح لمكان دورة المياه العامة بسبب أنه غير قادر على استخدام دورة المياه العامة، لا يستطيع الذهاب إلى مناسبة ما لأنهم لم يوفرون له أو لها المكان المناسب للجلوس، وهكذا. هذه تعتبر جوانب وصمية نحاول دائما، فلذلك دائما عندنا بالعيادات نحاول قدر المستطاع أنه تكون بيئة جاذبة تقلل من هذه الوصمة. فمن الغير منطقي أني أعالج على سبيل المثال مرض السمنة وزيادة الوزن ويكون عندي على سبيل المثال في العيادة كرسي صغير.
1: صحيح.
0: هذه تعزز الحقيقة يعني لدى المريض خلينا نقول الشعور بالحرج والوصمة. فدائما نقول حنا لابد أن تؤهل هذه البيئة، والبيئة نشتغل عليها على عدة إطارات، يعني من داخل المنشأة الصحية ومن خارج المنشأة الصحية. يعني الحقيقة يعني شكرا لكم أستاذ حورية، يعني مثل هاللقاءات هذه تعزز الوعي وتنشر ثقافة، ففعلا يعني هذا أهم دور نقوم فيه يعني مشتركين.
1: الله يعطيك العافية. طيب دكتور فيصل، بعض المرضى يتخوف من ترهل الجلد، وهذه أهم مرحلة للمريض السمنة بعد إجراء الجراحة، يتخوف من ترهل الجلد بشكل كبير، أنه ممكن شاف حالات ترهل الجلد بعد عمليات التكميم. وش الإجراء اللي ممكن يتبعه المريض حتى ما يوصل لهذه المرحلة؟ لأن بعضهم دكتور بعد عملية التكميم من الحماس يروح يسوي تمارين رياضية، فيلقى نزول وزن بشكل سريع جدا.
0: صح صح أحسنتي، وهذا سيناريو كثير نشوفه حوري أستاذ حوري. يعني أول حاجة أحد مخاطر نزول الوزن اللي تفضلت ذكرتيها الترهلات الجلدية، وكذلك في أمور أهم منها ألا وهي التهابات المرارة والحصوات اللي موجودة تكون على الجسم، سواء حصوات عادة تكون بالمرارة لكن ممكن تكون بالكلى، ممكن تكون في المثانة، والتهاب البنكرياس وغيرهم مشاكل صحية، والجفاف كذلك، لأنه العلاج يبي يشتغل على المركز اللي حنا قلنا موجود بالدماغ، راح يؤثر على كل العمليات هذه. فلما نجي نتكلم عن ضعفات الظاهرية، وأهمهما موضوع الترهل، لأنه بعض الناس مثلا يقول في شعوب، في ضعف وهن، في أمور كثيرة، لأنه الترهل فعلا كثير من الناس يتعبهم. أفضل حل هو دائما نقول أنه يكون النزول الوزن بشكل تدريجي تحت إشراف طبي، بحيث ما يتجاوز النزول عادة نص إلى كيلو بالأسبوع. نحاول التقليل منه وليس منعه، لأنه هي المسألة أصلا يعني المساحة اللي كانت فيها الدهون وذابت راح تتعوض ب يعني ما راح تتعوض بحاجة، فالجلد راح يكون فيه ترهل. من النظرة الطبية عادة الترهل ما يقلق من الناحية الطبية. من الناحية الظاهرية يقلق كثير من المرضى، أن من الناحية الطبية وش نقول، أنه الترهل في ناس تسوت عمليات بحيث اللي يسمونها الشد وغيرها من العمليات، أو أحيانا بعضهم يسوون بعض الكريمات أو غيره. الأهم احنا دائما نقول في حال عدم وجود مضاعفات لهذه الترهلات لا يوجد مشاكل صحية. أي بعض الناس عندهم ترهلات لكن مو مشكلتهم أنهم لما ينظروا بالمراية يشوفون المشكلة، لا، مشكلتهم أنه يكون في التهابات مع الأماكن اللي يكون فيها الجلد ملتصق بالجلد. فعلشان كده نقول لا، هنا التدخل الجراحي قد يكون مناسب لمثل الأشخاص هذولي، لكن بالعموم

0: عادة ما ننصح بالعموم أنه كل شخص يعالج هذه الترهلات من خلال عمليات الشد. فهو الجواب على شقين، الشق الأول أنه نقلل من احتمالية وجوده من خلال انقاص الوزن بطريقة تدريجية. احنا دائما نقول احنا في سباق ماراثون ولسنا في سباق سرعة، يعني الوزن راح ينزل، لأنه نزول الوزن ما راح ينزل فقط دهون، بينزل كذلك بروتين وبيحرق لنا كذلك البروتين. لما نقول بروتين معناته في خلايا راح تكون جزء من خلايا الدهنية راح تذوب، من ضمنها العضلات. عشان كده نخاف، يعني غير مسألة الترهل يكون في ضعف بالعضلات، إلا أنه نعرف تماما أنه صحيح اللي هو مستوى العضلات اللي كان موجود قبل السمنة أقل أكثر من النسبة العضلية اللي موجودة بعد إجراء العملية.
1: نعم.
0: لأننا لاحظنا جودة العضلة تحسنت، لأن الدهون العضلية راحت من العضلة، قل وزنها فعلا لكن لم يقل الأداء، زادت فاعليتها ووظيفتها.
1: نعم.
0: فأظن لعلي غطيت الجانب هذا، إذا في شيء أمر معين ما غطيته.
1: غطيت وكفيت ووفيت دكتور. شكرا دكتور فيصل المهيلب استشاري سمنة.
0: شكرا لكم، وأشكر لك بصراحة أستاذ حرية وأستاذ عبد الله، يعني حسن استضافتكم وجزاكم الله خير، وأشكر لكم الاستضافة.
1: الله يعطيك العافية.
0: وأتمنى الحقيقة أن شاركنا معلومة مفيدة مع المستمعين.
1: ما يحتاج. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم فريق عمل البرنامج، المخرج عبد الله العبيد، ومحدثتكم حرية السبيعي. في أمان الله.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم 2034،
6: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية، وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
5: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي،

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب، ذلك هو بيت الشيخ محمد بن

عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 15.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار، المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازل

0: إلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصراً على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية.
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو هو نفس أول. أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة. ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة تطلق انبعاثات غازات في الهواء، إلى استقبالنا إحنا كأفراد نستقبل هذه إيش الغازات تأثر علينا. تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية مثلاً، البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضاً بعض أنواع الخامات المستخدمة الأقمشة، عشان كذا أغلب أنواع البوية وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف أننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر أنا الحين أبغى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها أن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج، ليش اخترت هذه الخامة؟ طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟ الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها. هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بوية وخلاص، هي راح تأثر.
0: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضا تقدر ب 15%.

0: كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال: ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
1: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتماده على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء بالاسترخاء بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم، الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية. مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود بالفخامة، أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات. والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر الأصفر البرتقالي تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين ندعو لكسر رتابة الألوان الباهتة، الألوان الرمادية الموجودة بأكثر يعني مساحاتنا مستخدمة، ألوان درجات البيج. ندعو للاتجاه نستخدم الألوان أكثر جرأة، ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة السعودية، ألوان خضراء، هذه كلها ما تقل أهمية. بعطيكم مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقة الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 وفوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها، راح أشوف اللون واضح تماما، الأخضر الصريح، أخضر الزيتي، أقدر أشوف ملمس الخامة يبين معي، الألوان واضحة صافية. فكل هذا لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث. فمهم إحنا نعرف سيكولوجية الألوان وتأثير الضوء على الخامات والمساحة.
0: مستمعينا الأعزاء، جزء كبير من الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام

0: الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمباني تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025، والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
1: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، أشتري لأن القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني أنا الحين أعتبر هذا الأثاث أو المادة اللي عندي أعتبرها قطعة فنية راح أضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم أختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببوية ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر أن المكان يعني جديد، أن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضا أقدر أسوي حركة بالغرفة إني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بيسبب زحمة بصرية، ما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بيسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية ترى هذه أثاث، ما أضيف فيها ولا شيء، مو شرط كل زاوية وكل جدار في المساحة الداخلية أضيف فيها شيء. مثل ما قلنا البساطة هي الرقي، الأقل هو الأكثر. في تكنيكات في التصميم اعتمدوها للمساحات الضيقة. المراية مو مجرد زينة، المراية فيها خدعة بصرية، المراية اللي على الجدار هي بالواقع في المساحات الضيقة هي تكسر الجدار وتوسع المساحة، تكسر الضوء وتعطي إحساس بأن المكان أوسع مرتين. وبعد الأرضيات في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب في طريقة معينة في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالغرفة الضيقة يخلي العين تتوزع.

0: بصريا تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة، وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
1: مستمعينا الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال: ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
0: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة. الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بويا صحية ما تأثر علينا. لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة، أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات، لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً. ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت، اللي كان يقول: أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات مع الاستدامة، نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل: في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سلم تي بلادي، سلم تي بلادي.

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للإنسان مواطنا كان أم مقيما حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.

0: ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان، حيث أنشأت هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى هيئة حقوق الإنسان، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. وعلى المستوى الدولي، فالمملكة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها على سبيل المثال للحصر الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة، وكذلك الحقوق المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد.

جدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. المملكة تتقدم من المرتبة 37 إلى المرتبة 22 في مؤشر السعادة العالمي، قفزة بأكثر من 20 مرتبة لترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي IMD من 39 في عام 2018 إلى 17 عالمياً. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تقدمه ليتخطى حاجز 4 تريليونات ريال وصولاً إلى 4.9 تريليون ريال متجاوزاً مستهدفه المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: إضاءات لغوية
7: على إذاعة الرياض.
8: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
9: كنايات.
8: والكناية التي نتناولها في هذه الحلقة هي فلانة بعيدة مهوى القرب، وهي كناية عن طول جيد المرأة، فكتفها الذي هو مهوى قرطها لو هوى بعيد عن شحمة أذنها. قال عمر بن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منن، ولي نظر لولا التحرج عارم، فقلت: أشمس أم مصابيح بيعة؟ بدت لك تحت السجف أم أنت حالم؟ بعيدة مهوى القرط، إما لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشم.

0: أبيات وشواهد.
1: والبيت الذي نتناوله في هذه الحلقة هو البيت الشهير لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، وهو: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالأصل أن يقول: وما حب الديار شغف قلبي، لأن الحب مذكر، لكنه قال: وما حب الديار شغفن قلبي. والشاهد فيه أن المضاف وهو حب اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار التي هي جمع مؤنث، ولذا قال: شغفن قلبي.
0: أسماء الأصوات.
1: وفي هذه الفقرة نتناول من أسماء الأصوات العواء، وكثير من الناس يظنونه خاصاً بالذئاب، لكنه يشمل غيرها أيضاً، فتعالوا نتعرف معناه. ورد في لسان العرب: عوى الكلب والذئب يعوي عياً وعواءً وعوةً وعويةً، كلاهما نادر، لوى خطمة ثم صوت، وقيل: مد صوته ولم يفصح، واعتوى كعوى. قال جرير: ألا إنما العكلي كلب فقل له إذا ما اعتوى اخسأ وألق له عرقا. وكذلك الأسد. قال الأزهري: عوت الكلاب والسباع تعوي عواء، وهو صوت تمده وليس بنبح. وقال أبو الجراح: الذئب يعوي. وأنشدني أعرابي: هذا أحق منزل بالترك، الذئب يعوي والغراب يبكي. وقال الجوهري: عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوي عواء، أي صاح، وهو يعاوي الكلاب، أي يصايحها. وفي حديث حارثة: كأني أسمع عواء أهل النار، أي صياحهم. قال ابن الأثير: العواء صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص، والعوة الصوت نادر، والعواء ممدود، الكلب يعوي كثيرا، وكلب عواء، أي كثير العواء. وفي الدعاء عليه: عليه العفاء والكلب العواء.
0: أخطاء شائعة.
1: وفي هذه الفقرة نتناول قولهم: اندحر جيش العدو فهو مندحر، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل: دحرنا جيش العدو فجيش العدو مدحور، ولا تقل: اندحر جيش العدو فهو مندحر، وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن حرب وعن خسارته في الحرب، وهو من باب المجاز. قال مؤلف لسان العرب ناقلا: دحره يدحره دحرا ودحورا، دفعه وأبعده. والدحر تبعيدك الشيء عن الشيء، والدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال. وفي الدعاء: اللهم ادحر عنا الشيطان، أي ادفعه واطرده ونحه. والدحور الطرد والإبعاد. قال الله عز وجل: أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مقصا، وقيل مطرودا، انتهى. والفصيح أن يقال: كسرنا جيش العدو

0: أو هزمناه أو شتتنا شمله أو فللناه. ومع هذا فقد شاع في العصر الحاضر: دحرنا جيش العدو، أي دفعناه بعنف وطردناه. أما اندحر فلم يرد في كتب اللغة، ولكننا ينبغي لنا ألا نكون جامدين على النصوص اللغوية، فلغتنا العربية الزاهرة الباهرة قياسية اشتقاقية. وقد ذكرنا في كلام لنا أن انفعل في اللغة يصاغ لرغبة الفاعل في الفعل، إرادية كانت كانصرف وانطلق وانحاز وانضم، أو طبيعية كانجاب الغيم وانقشع واندفن النهر، لا بتأثير مؤثر الخارج، وهو ما سموه المطاوعة ونحن لا نطاوعهم فيها. فعلى هذا يجوز اشتقاق اندحر بمعنى انهزم وانكسر، أي هرب من ساحة الحرب بغير قتال جبنا وفشلا. أما إذا أردنا اندحر من الدحر الذي هو الطرد الحقيقي العنيف فلا يجوز اشتقاقه، لأن الإنسان لا يرغب في أن يكون طريدا ولا يريد ذلك. ألا ترى أن الفصحاء لا يقولون انطرد فلان، كما يقولون انصرف وانطلق وانحاز وانضم. فرغبة الفاعل وإرادته وميله الطبيعي يجب أن تكون متوفرة في الفعل. جاء في لسان العرب ويقال طردت فلانا فذهب، ولا يقال فاضطرد. قال الجوهري ولا يقال من هذا انفعل ولا افتعل إلا في لغة رديئة. انتهى. وفي الختام نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده.

ذات زمن بعيد. قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب. تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: كأس العالم 2034 تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معا ننمو. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: عز النهار

0: مساء الخير والسعادة، مساكم خير وبركة وتوافيق وين ما كنتوا تسمعون عبر موجتكم إذاعة الرياض. نقول هلا وسهلا بالجميع، نبدأ معكم مشوار عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض. ساعتين حنكون وياكم من الآن وحتى الساعة الثالثة عد اللي حددها هي عصرا مساء ظهرا. هو فجراً. إبراهيم
1: فجرا،
0: تخيل عاد من الحين للساعة ثلاثة فجرا.
1: بس كيف يمشي البرنامج؟ بيكون يعني طريقته يعني
0: حيمشي
1: متنوقف، وهل هو يشمل النوم والقومة والطلعة والجية والأكل؟ في تفاصيل، مو مشكلة، نحاول نفكر في برنامج مثل كذا يعني، نحاول نرافق المستمعين
0: على مدار اليوم.
1: على مدار اليوم،
0: طب احنا على مدار اليوم أنت قصدك نفس البرنامج؟
1: أقصد نفس البرنامج عز النهار، ويتغير مع تغيير وقت الساعات.
0: تعرف إنه فعلًا في برنامج إذاعي استمر مدة 105 ساعات، يعني أكثر من 4 أيام.
1: على الهواء مباشرة.
0: على الهواء مباشرة، وحقق مين؟ المذيع النيجيري جورج إنيبياسي إسيان، وكان في سنة 2025.
1: سلام.
0: هذا يعتبر يقول لك الرقم القياسي لأطول برنامج حواري إذاعي مباشر بدون توقف تقريبًا، كانوا يوقفون في الأغاني وكذا.
1: ما شاء الله عليهم.
0: شفت.
1: يعني دخل موسوعة جينيس؟
0: طبعًا.
1: طيب ابشروا اذا تبون ابد، احنا معاكم يا جماعه الخير. مو 4 ايام، عاد يومين كذا عاد. ويلا مساكم الله بالخير حبايبنا مستمعينا، وين ما كانت وجهتكم في الظهيره وفي عز النهار. معي انا ابراهيم المعيد وزميلتي غاده العلي، ومن الاخراج مهند الويمي. دائما احنا معاكم على السمع قريبين، وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: بس على فكرة ترى أنا مو أعتقد إلا متيقن إنه دائما السعوديين هم أكثر ناس ما شاء الله يبدعون وأكثر تخصص في المجال الإعلامي على مدار الساعة في المناسبات الوطنية في المناسبات في الأزمات في المواقف دائما الإذاعة والإعلام يرافق كل من يسمعنا كمواطن ومقيم. فإحنا ما نحتاج إنه نشارك في مسابقات ولا ندخل في موسوعة. السعوديين دائما أثبت وجودهم في القطاع الإعلام.
1: فعلا إبراهيم، إحنا يعني ما نتكلم بس عننا كنموذج أو عن زملائنا، ولكن مسيرة الإعلام عبر سنوات طويلة تكللت بالعديد من الخبرات بالنجوم في يعني اللي تركوا بصمة واضحة في الإعلام السعودي سواء كان محليا ولا إقليميا ولا حتى عالميا. بعدين اللي يلفت انتباهك اليوم هو التحول الجميل اللي يعيش الإعلام السعودي، لأنه بيعيد تنظيم فكرة الإعلامي، لأنه بيركز اليوم على رفع جودة الخطاب الإعلامي، وأيضا هذا الشيء أكيد أنه ينعكس على القنوات كافة، يعني القنوات العالمية كافة سواء كانت قناة السعودية اللي صارت طبعا بتقدم محتوى أكثر تنوع وحداثة إلى أيضا الإذاعة اللي ما شاء الله تبارك الله يعني ولهم مدح لنا، لكننا أصبحنا مؤثرين بشكل كبير جدا، حققنا أكيد تواصل كبير مع جمهور ضخم. وأحيانا أرجع أقول أنه التأثير الإذاعي يتفوق أحيانا وبشكل كبير على العديد من القنوات الإعلامية الأخرى، فهنيئا لنا والله. أول شيء هذا المنبر الجميل، ثانيا الصناع النجومية، ما أقول أنهم المذيعين، هم المستمعين بصراحة بدرجة أولى.
0: يا سلام يا زين، هالشهلة المشاعر وهالكلام فعلا، فشكرا أنه فعلا لا والله للمعلومية، يعني السعود اليوم ما عاد أصبح مجرد متلقي، صار صانع محتوى مؤثر، واجهة بلد، يمثل ثقافة وطنية بأسلوبه وكلامه، ينقل صورة السعودية الحقيقية للعالم، عنده حرية، عنده فرص أكبر من دعم الدول والإعلام الجديد، مسؤول عن الكلمة لأنها توصل للملايين. دور السعود اليوم، الشجاعة اللي يملكها في الحفاظ على العبارة والكلمة اللي تظهر أمام الملأ مهمة جدا. فدور الإعلام في السعودية شيء صراحة يدعو للفخر، يعني الإعلام ما عاد بس أصبح قناة أو إذاعة، صار منظومة متكاملة، تلفزيون، السوشيال ميديا، البودكاست، الفعاليات اللي يواكب رؤية 2030 ويعكس التطور اللي يصنع وعي مجتمعي، قضايا، قيم، سلوك، وفوق هذا كله أيضا اليوم القيادة تدعم المواهب السعودية برزها أمام الملأ. أنت الآن كمذيع، أنت الآن ترى منبر، حتى لو ما عندك منصة للعرض على فكرة، ولو تشوفون كثير من المنصات السعوديين موجودين في منصات التواصل، موجودين في الإذاعات، موجودين في حتى مع أي أزمة تواجه المملكة العربية السعودية تلقى المذيع والإعلامي حتى المؤثر حتى المتصدر في السوشيال ميديا هو المدافع لهذا الوطن العظيم. فاليوم دوركم مهم، مو شرط تكون إعلامي، مو شرط تكون إذاعي، هو الشرط أنك أنت تعمل بذمة وضمير في الحفاظ على سمعة هالوطن وخدمة هالوطن والرد على حاقدين هالوطن والحاسدين. الكلام يطول، وأنا أعتقد أنه كلكم، وهذا ديدنا من قيادتنا الرشيدة الله يعزها ويعز عليها.
1: اللهم آمين. شوف إبراهيم، يمكن كلامك تو قادني لفكرة أنا دائما أعتز صراحة فيها، وأنا أعتز كوني سعودية، وأعتز أن أنا من أبناء هالبلد المعطاء الكريم، شهم بلدنا لا يعلى عليه، سيادة وحكمة وثقة وكل شيء. قاعد أفكر في عبارة أنا إذا شفتها على منتج أتحمس لها المنتج بدرجة كبيرة جدا وأشتري، عندي ثقة دائمة وكبيرة بأي منتج يكتب عليه عبارة صنع في السعودية.
0: الله عليك،
1: والله العظيم، يعني بمجرد ما أشوف صنع في السعودية على طول أشتري.
0: شوف، هذا هاجس أنت يعني كمواطنة، ترى هذا هاجس القيادة بنفسها، هاجس المجتمع نفسه. ليش؟ لأن احنا دائما يعني فخورين يا جماعة لما نصدر مثل هالأشياء الجميلة. ترى أي شيء صنع بالسعودية، هذا الإنتاج المحلي، هذا الإنتاج العظيم في القطاع العسكري، يا أخي كلمة ترى عظيمة، ترى هذا عندنا حمية في العبارة هذه لو تلاحظين.
1: تعرف كثير فعلا، مو بس حمية لكن فعلا هي جودة، هي حقيقة. كثير من الناس يقول لك أنا عندي ثقة مثلا في الأدوية اللي إنتاج سعودي اللي مكتوب عليه صنع في السعودية، أو مواد غذائية، لأن إحنا نعرف أنها تخضع ل يعني مواصفات ومقاييس صارمة ودقيقة جدا. أيضا في عندنا أجهزة، في عندنا مقتنيات، في عندنا منتجات إبداعية، كل ما هو مصنوع في السعودية تأكدوا على أنه هو يعني جودة عالية جدا وفق معايير عالمية، وأيضا يعني يكفينا زي ما قلت إبراهيم، فخر كذا.
0: أي والله، تدرين كلامك هذا الجميل، ترى هذا كلام لسان حال من يزور المملكة العربية السعودية، في أكله، في صناعاته، في إنتاجه، يعرف أن المملكة العربية السعودية مواطنيها وقياداتها ورجالاتها والقطاعات تعمل بإخلاص بضم وضمير، مثل ما قلتي خاضع عليه الرقابة والمتابعة والإشراف. عشان كذا واحد يقول ترى أنا أحب أكل أكل عندكم، أحب أخذ العلاج من عندكم، أحب صحيح. ما تلاحظين أنه في لازمة كثيرة حتى للمقيمين، حتى اللي يزور المملكة العربية السعودية يقول أنت ما تدري، مو بس هي مقصد العالم ك يعني أهم بقعة في على وجه الأرض مكة المكرمة. اليوم السعودية في كل منطقة، في كل تضاريسها وجمالها ومحتوياتها وجمال أيضا الدور الهام اللي قلتيه غادة في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم. اليوم فعلا. هذا لسان كل حال يزور المملكة العربية السعودية. عشان كده احنا نتكلم نقول يا جماعة خير، هذا وطن عظيم، هذا وطن غالي، وطن فعلا يعني نستحق يعني انه نتكلم كل دقيقه كل ثانيه، نفاخر في هذا في هالوطن العظيم وندافع عن وطننا الغالي.
1: اي عاد تدري فكره صنع في يعني على المنتجات ما كانت دارجه ولا هي كانت معروفه. مره قريت عنها معلومه يقول لك انه في اواخر القرن 19 بريطانيا، طبعا معروف بريطانيا وقتها كانت قوه صناعيه كبرى، لكنها لقت منافسه قويه وشديده من المنتجات الالمانيه، فراحت سوت قانون أو أصدرت شيء قالت لازم يكتب على منتجانا منتجاتنا إنه مصنوع في بريطانيا. فهذا القانون كان يجبر الشركات الأجنبية خاصة الألمانية لما شافت إنه المنتجات البريطانية تقتحم الأسواق بمكتوب made in British، فقامت سوت حطت هي made in Germany صناعة ألمانية، فقامت تنافس. وبعدين صارت حرب شرسة ما بينهم، صار في تحذير بريطانيا، قررت ان هي تحذر المستهلك البريطاني وتقول له ان المنتج اجنبي يعني اقل جودة، تخيل الحرب. بعدين الالمان لما شافوا ان بريطانيا قلبت الموضوع ضدهم يعني قللت من قيمة المنتج الالماني، راحت المانيا وبدل ما تتضرر اشتغلت على جودة المنتج وركزت على الابتكار والصناعة الدقيقة، وخلت أنه مع الوقت Made in Germany هذه عبارة لها ثقة عالمية. بعدين دخلت عليهم الصين، الصين بداياتها لما يعني دخلت على نفس السيناريو، الصين مع الأسف يعني في بداياتها كانت مرتبطة بالمنتجات الرخيصة أو الأقل جودة، يعني هي توفر لك منتج بسعر رخيص، لكن الصين طورت أكيد من صناعتها وتقنياتها، واليوم تلاقي في الصين منتجات عالية التقنية من شركات عالمية ومعروفة، يقولك حتى صارت هي البيئة الآن لكثير من الشركات العالمية اللي معروفة في برانداتها صنعت في الصين. يعني مو بس إنه منتجات رخيصة.
0: تدرين عاد أنت في كلامك لما تقولين صنع في السعودية وطريقة أيضا حتى تقليد بعض الجهات، يعني يراودني سؤال كده في خاطري ودي أقوله، يعني ليش يعني ما نبقى ليش أحب وطني، بقول ليش نفتخر بحبنا للسعودية بلسان حال كل مواطن مقيم.
1: نعم.
0: أول شيء لأنها جذور وهوية، السعودية مو مكان بس يا غادة، هي لها يعني تاريخ، لهجة، عادات، الشيء اللي شكلنا من الداخل، القصة والإنجاز العظيم اللي قاعد نقدمه والاستمرارية اللي عندنا من صحراء إلى دولة تنافس عالميا في الاقتصاد والترفيه والسياحة والرياضة. نعم. واليوم الكل شاهد الأمان، ترى الأمان كثير من الدول كنا نزورها ونقعد فيها والله إن شاء الله يعمها الأمن والأمان، اليوم المملكة العربية السعودية الإحساس أنك في أرض بين ناسك وهلك في ظل قيادة عظيمة وأمن وأمان، تطلع وبابك مفتوح وتروح وتجي، يعني ولا في أحداث ممكن تزعج أو تنغص حياتك. اليوم المملكة العربية السعودية تمثل قدام العالم وكل يشهد في دول المنطقة، يعني كل سعودي كل مقيم اليوم أنت سفير حتى بتصرفك لما تدافع في وطن غالي مثل المملكة العربية السعودية. نفتخر بحب السعودية لأننا من حب أو لأننا يعني نحب أرض عظيمة، هي مو قصة يا جماعة خير، هي تاريخ، هي مستقبل قاعدين نعيشه يوم بيوم. اليوم القيادة هاجسها يعني المواطن والمقيم حتى المنطقة، وذكرها سمو سيدي في كثير من اللقاءات الأمير محمد بن سلمان، ملهمنا وسيدنا اللي فعلا حريص أنه تكون الخليج والدول العربية والإسلامية في مصاف الدول العالمية فعلا. في كل شيء
1: هذا ما نتمناه دائما وابدا يا رب، دوام الحال السعيد من احسن الى احسن ان شاء الله لمملكتنا الحبيبه. واكيد هذا كله شيء يصير شلون بيساعد ابنائها شباب وشابات اللي يشرفونا صراحه، واحنا كلنا فخر ان احنا كل يوم نشوف انجاز سعودي وابداع سعودي يثمن باغلى الاثمان. فيا رب دائما على الحال، واكيد انه الدول التي تبني سيادتها بنفسها تبقى الى الابد.

0: لا خلي دقيقة. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي طيب حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. احنا محضرين لكم سواليف ونقاشات جميلة، لكن نبدأ أول فقراتنا. وين مشوارك وموقف صنع يومك؟ بعدين نفتح كذا موضوع نتناقش فيه ونتناوله وناخذه كذا بأريحية وبعفويتكم الحلوة الدائمة عبر الأثير. غادة، ودي يعني في شغلة في بالي. كلمني واحد من الاخوان، قال ما شاء الله انتم ما شاء الله مبدعين في البرنامج ومقدمين مسابقات. طبعا انا ما اخذ موقف، اني ما اخذ رايك، بس يهمني رايك، لانه الراي انا اعتقد لا املك انا ولا تملكين انت.
1: شلون شلون شلون؟
0: انا يهمني اخذ رايك، ولكن لا نملك حقيه الراي. فهمت علي؟
1: اوكي.
0: كلمني واحد قال انتم مبدعين في فقره المسابقات، ودي اقدم لكم جوائز. صورة مع التحية للإخوان فوق.
1: إيه ليش لا؟ والله أمس أنا قاعد أفكر أقول ليش ما نجيب
0: والله قال
1: يعني رعاة وكذا.
0: والله تحمسوا. فيهمني رأيك أنا للفكرة.
1: أبهت والله. يستاهلون مستمعينا.
0: والله يستاهلون. فيمكن في القريب العاجل إن شاء الله نقول لكم في مفاجآت مع التحديات اللي نخوضها مع بعض في الساعات الثانية في الساعة الثانية في البرنامج. ناخذ اتصال. اتصالنا أنور.
2: بعد حي أنور عبد الغفور بناية من الرياض. يا الغلا ودعت الرياض العزيزة على قلبي تشرف فيها
0: يا عمري.
2: أقول مشواري لوالدتي التي على السرير أبيض برا بها.
1: الله يشفيها يا رب.
2: آمين يا رب. تحية. عندي قصيدة مراخر الشريفين مختصرة جدا إذا تسمحون لي.
0: تفضل.
2: أشرقت في وجودك الكوكب السار هل ضياء ونورا، وبدأت في حكمك تبهر العين وتهدي النفوس سرورا، وعلت فرحة بوجه الشعب بهجة وحبورا، حين جاء فينا سلمان وطال سنا منيرا، فهنيئا لنا بك أبا محمد وعاش الشعب في ظلكم وفورا، أشرقت في الجلد كأبيك عبد العزيز بدورا. أنور عبد الغفور بناية من الرياض. سلامة متشرف إذاعة الرياض.
0: صح لسانك وطمنا على الوالدة يا حبيب قلبي.
2: بعد راس والدي معز لكم دخر. لا تعالي راس الأخر.
0: تسلم أنور.
2: سلام عليك. سلام رب الرحيم. مع السلام.
1: شكرا لك والله يجزاك خير يا رب يحفظ لك مايمتك. في بعد اتصال 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم ونشوف مشاويركم على وين. حر والله في الرياض، فما اعتقد في احد طالع الا لضروره قصوى، رايح الدوام طالع من الدوام او عنده مشوار يعني مضطر عليه.
0: بينك يعني الحر والله، يعني القيض اللي قاعد نواجهه.

0: في الظهيره واللي يعمل في المواقع الخارجيه ترى الحر. شفت الحر الكتمه؟ في حر هي ثلاث جزئيات، في حر، في حر كتمه، وفي حر كتمه وما في هواء مكتوم انت كذا،
1: وفي حر اللي يجيك هواء حار، هواء كذا استشوار
0: كتمه
1: هذا تقريبا احنا عايشه بعد 25 يوم 26 يوم تقريبا. طيب ناخذ اتصال، مين معنا؟ مرام. مرام سمعتنا، هلا وسهلا.
2: اهلين. هلا والله.
1: اهلين، حيا الله العين.
2: وش اخباركم؟
1: احنا تمام، انت شلونك يا مرام؟
2: والله تمام الحمد لله، من زمان عنكم والله.
1: صحيح من زمان عنك، عسى ايه. عسى خير، بس ليه ما انشغله عنا يا مرام؟
2: والله انشغل ترقيت.
1: اوه مبروك.
2: الله يبارك فيك.
1: سويتي حفلة ولا ما بعد؟
2: ايه سويت حفلة الترقية وسويت حفلة البيرث داي، دخلت الثلاثين.
1: ما شاء الله ما شاء الله، طولة العمر والصحة والسعادة.
2: كان احتفالات الفترة اللي راح.
1: ما شاء الله، الله يكثر الأيام السعيدة يا رب.
2: اللهم امين يا رب. اخباركم انتم؟
0: تمام. يا هلا وسهلا مرام، شلونك؟
1: كلها مبروك، ترقيت خلصت الثلاثين
0: ما شاء الله تبارك الله. مبروك يا مرام، تستاهلين كل خير.
2: الله يبارك فيك.
0: ما شاء الله، يلا ان شاء الله عقبال اعلى المناصب، ان شاء الله نشوفك ان شاء الله مبدعه ومتميزه، ورغم الجهد والعمل الدؤوب اللي قاعد تقدمينه الا انك معطيتنا من وقتك. بسم الله عليك.
2: اكيد لازم، انا لا احب تصير حياتي كلها الشغل، لازم وقت لي أنا.
0: على أنه إحنا اليوم عندنا موضوع مرة جميل يا مرام، نبدأ معك فيه ولا؟
2: يلا.
0: اليوم عندنا موضوع، يعني سؤال أحيانا ممكن تسأل فيه أو تسأل، يعني يجيك ذا السؤال المباغت طبعا من أحد القريبين، ممكن تحس أن داخلك أن أنت متغير، تحس أنك تغيرت ولا الشغف هو اللي اختفى؟ يعني فكرة، مو كل واحد فقد شغفه، أحيانا ممكن تعب، خذلان، ضغط نفسي، تكرار روتين معين، الناس تقول يا أخي ما عد مثل أول، مرام وين الحماس زي أول؟ لكن الحقيقة هي نفس الشخص اللي كان، يعني أو أنه الشخص نفسه عنده مشكلة. يعني في ناس تقول والله أنا ما كنت أدري أنه عنده نقص فيتامين، واحد يقول والله الروتين الممل، واحد يقول يا أخي المدير اللي طفش. يعني في ناس يعني فقدوا الشغف، هل هم تعبوا؟ هل تعبوا من المحاولات، من الانتظار؟ هل عنده مشكالية صحية؟ هل إنه ما يعني اللي حولهم تخلوا عنهم، ما رجع مثل أول؟ يعني وأول سؤال دائما نسمع، ليش تغيرت؟ وشك تغيرت؟ ليش الشغف الداخلي هذا طفى؟ وش السبب؟ فهمت علي؟
2: إيه فهمت عليك.
0: يعني أسباب كثيرة يا مرام تلامسنا وتلامس الناس، يعني ضغط الحياة، المسؤوليات، خيبات الأمل من الناس، صحيح. الروتين القاتل، المقارنة مع الآخرين، إنجازات ما جابت الشعور اللي كنت متوقعة، واحد يقدر يتعب ويبذل جهد بعدين يقول أخي كلمة شكر يا ابن الحلال، فهمت علي؟
2: صحيح.
0: فما عاد أقدر أعطيه.
2: إيه
0: هنبدأ معاك أنت، لماذا، ليش تغيرت يا مرام؟
2: ليش تغيرت؟ أول شيء نادرا يكون التغير، يعني للأمانة إذا كان التغير فترة بسيطة نادرا أنه يكون سبب صحي، فهمت علي؟ يعني نقدر نقول نقص فيتامين د، نقص الحديد، التعب، الإجهاد، أي أحد تعبان أكيد أي أحد في الدنيا بيعذره طبيعي، المرض هذا نخليه على جنب. بالنسبة لضغوطات الحياة، فعلا ضغوطات الحياة تأثر، يعني أنا مثلا أشتغل وأم التوأم،
1: ما شاء الله،
2: فأحيانا ما ألقى وقت أني حتى أزور أمي. أمي بعيدة عني فتشرح علي وتزعل وكذا، بس بعدين بتعذرني. ليه؟ لأنها تعرف مرام ما تغيرت، الظروف اللي حولها هي اللي أجبرتها.
0: حلو،
1: يعني يا مرام أنت ضحية الظروف.
2: أنا ضحية الظروف، بس والله أني فرفوشة أقسم وفلة، بس الظروف هي اللي ضدي. يعني لو ضبطت ظروفي انا تلقيني، يعني نفس الان طالعه من الدوام وتعبانه وشمس، درجه الحراره 38 وكذا، مع ذلك اتصلت وغيرت جو. ممكن امر بيوم لا طالعه من الدوام لكني منضغطه افكر بشيء ثاني، عندي موعد لا سمح الله، فما اطلب بالمود.
1: هو المشكله يا مرام، سم الله عدوك، هو احنا اكيد كلنا نمر بظروف تغيرنا، تكسرنا، تخذلنا، ترفع مودنا احيانا.

0: وطيحنا بالقاع احيانا. لكن شلون واجه التغيير؟ انت حاولتي يعني قدر المستطاع تجدين مرام اللي انت ودك، النسخه اللي ودك تكونينها؟
1: ايه
0: حسيت بصعوبه في الموضوع.
1: لو الانسان بيدور بيلقى نفسه،
0: يعني حابة ترجعين لما قبل التغيير.
1: أنا ضحية أفكاري. لا تقولين
0: حلو الاعتراف،
1: ما أقدر. لا
0: تقدرين،
1: المستوي يقطع المستوي. أيوة
0: حلو. طيب يلا نشوفك مرام بالنسخة الجديدة إن شاء الله.
1: شوفي، بالنسبة للناس اللي الظروف تأثر فيها، يعني أحب أقول إنه يمكن في أكثر من شخص الحين يسمعني، ممكن سمع خبر سيء، ممكن انخذل من صديق، من زوج، من زوجة، من أي شيء. لكن أبي أي شخص يحط هذه القاعدة بمخه، الحياة راح تمشي بالأشخاص هذه أو بدون،
0: وبدونك أنت شخصيا أو بدون، يعني معك أو بدونك،
1: يعني بدون أي أحد. يعني معلش بس على المثال هذا، بس عمرك شفتي أحد توفت أمه أو أبوه وضاع؟ لا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضاع بعد ما هو تيسر وبعمر صغير. فالحياة تمشي، إذا أنا بوقف ظروفي وأشيائي وسعادتي على ظروف، فما راح أتحرك من مكان.
2: كفيت وفيت يا مرام، يعطيك العافية، ما قصرت يا مرام، شكرا لك. سليم.
3: سلام.
2: سلام، هلا وسهلا،
3: كيف الحال؟
2: اسلم. دقيقه
0: قاعد يفحط ده، ما قاعد يتكلم.
2: ادري والله، تحمس الحبيب، هذه ذا الحاله،
0: ادري
2: شاش راسه يمكن.
0: طيب
2: ودنا نطلع فاصل، خلينا نذكر مستمعينا موضوعنا يا غاده.
0: نتكلم عن التغيير، متى حسيت انك متغير ودك ترجع لنسختك القديمه، ولا شايف ان التغيير هذا مطلب، شيء يطورك، شيء ممكن يضيف لك؟ في ناس تخشى التغيير إبراهيم، في ناس تقول لك أنا ما أبي أتغير، أنا عجبتني حياتي، ما أبي أخذ خطوة. يعني زي مثلا واحد مهووس بأنه يبي يصير تاجر بس ما هو قادر يأخذ هالخطوة هذه لأنه خايف،
2: والعثرات والناس والروتين القاتل، وهذه كلها بعد تأثر على الشخص يعني.
0: إيه، فدائما إحنا نشوف إنه التغيير أحيانا يحتاج مجازفة، وفي اللي يقول لك ما كان ودي أتغير لكن الناس والظروف غيرتني. أحنا نسمع برضو فضفضة منكم. 011
2: 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم من جديد ومع سؤال ترند اليوم أصدقائنا، نسألكم عن التغيير. هل تشوفون في الأساس التغيير مطلب؟ إذا حسيت نفسك متغير، يا ترى وش اللي يغيرك؟ يعني هذا سؤال وراء فضول كبير لما نسمع إجابات مختلفة من الناس اللي تشوف اليوم حالها مختلف تماما، ويمكن هي نفسها ما يلاقي إجابة، يا ترى أنا وش اللي غيرني؟ ليش أنا متغير؟ ما عدت تعرفني على قولة راشد الماجد. فنرجع نقول إنه التغيير نعم قد يكون مطلب، لكن مو كل تغيير إيجابي، مو كل تغيير شيء زين. أحيانا هذا التغيير ممكن يكون جاي على نفسيتك، جاي على صحتك، جاي على أمور كثيرة في حياتك كنت تتمنى لو إنها يعني حال مختلف تماما، لكن هذا التغيير قادك إلى نسخة أنت ما ترغبها من نفسك. فنسمع منكم على 011-40-53. إبراهيم معنا ولا مين؟ مبارك، حياك الله. مبارك،
1: يا هلا وسهلا.
0: حياك، هلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل. قولي يا مبارك، انت متغير ولا انت زي ما انت؟
1: اكيد.
0: ليش قلت اكيد؟
1: لاني سويت عمليه
0: بسم الله عليك،
1: صرت الحركه عندي اليدين تعبانه شوي،
0: ما تشوف شر. انت قصدك متغير جسديا؟
1: بس اسوق في الحر الحين.
0: بس ايه؟
1: امشي في الحر الحين بالسياره. يعني
0: ألف سلام عليك، ما تشوف شر. أحيانا ترى التغييرات الجسدية المرضية اللي ممكن تصيب الإنسان ترى تغيير نفسيا، وبالتالي تغير حتى هو، يعني مزاجه ما عاد يعود زي ما كان.
1: أكيد.
0: طيب يمبارك، ألف سلام عليك، ما تشوف شر، شكرا لك. غيداء معنا، شو الاسم الحلو؟ فخم يا أخي. أي حرف، أي اسم في حرف الغين حلو. دائما حرف الغين يقول لك ضيف للأسماء غموض، فنحن غامضات يا غيداء.
2: أنت الجميلة والله، وأسلوبك لحلو.
0: تسلمين، من ذوقك والله، عافية قلبك. السلام
2: عليكم جميعا.
0: يا مساء الفل. قولي لي يا غيداء، أنت نسخة متغيرة ولا أنت زي ما أنت؟
2: لا والله تغيرنا كثير.
0: مش العوامل اللي غيرتك؟
2: سبحان الله، أمس كنت أتابع مقطع الطفولة، مطلع كذا طلع لي في الإكسبلور، كيف إن الإنسان يعني شلون صغير وكيف إنه يحضن طفولته، يعني وده دمعت عيني. أقول صدق ودي إني يرجع فيني الزمن الوراء وأعيش صدق لحظاتي اللي كنت يعني بدون مسؤولية بدون شيء، ما أدري كذا، عرفت اللي تشتاقين.
0: يعني لو الحين غيداء الصغيرة وقفت قدامك، إيش بتسوين؟ أول شيء راح تسوينه وشو؟
2: والله بحضنها وبدي أبكي. بقول ليتني ما تخليت عنك، ليتني ما كبرت.
0: معنك يعني في ذاك العمر كنت تقولين يا ربي متى أكبر.
2: إي والله، إي فعلا صح. واليوم كبرنا صرنا نقول يا ليتنا ما كبرنا، ليتنا ظلينا صغار.
0: شوفي هي سنة الحياة، الحياة بكبرى يعني تتغير. صحيح. يعني مو بس الإنسان، لكن أهم شيء يكون هذا التغيير إيجابي، ويكون التغيير يعني اللي الإنسان فعلا يتأمله ويحتاجه.
2: صحيح، بس من كثر عرفتي اللي تجيك صدمات، تجيك كذا مشاغل الحياة وأمور الحياة والأشياء اللي تصير فيها، أحس تتغير روحك، تتغير نفسيتك. يعني أنا أحس كنت قبل يعني كنت فرفوشة، أحس أني أي شيء بس أبي أضحك، بس يعني اهتماماتي بسيطة، أشيائي بسيطة. الحين لا، يعني صرت والله شوي، بعضهم يقولي لي صرتي شوي نفسية، والله مو مني أنا،
0: هو يمكن أنا يمكن علي. يمكن غيداء لو تفكرين شوي في شغلة معينة صارت، ويعني هي اللي كان لها الأثر الجامد في تغييرك.
2: أكيد أكيد،
0: عرفتها محددتها صح؟
2: والله كثير، الفقد، ال ال مش يعني الظروف اللي تصير بالحياة، الأشياء اللي تمر فيك غصب عليك، عرفتي؟ شفتي عوامل التارية اللي تعري الصخر؟ والله عرفتنا حسي يعني صدق. لكن الحمد لله.
3: ترى في شلونك غيداء؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ طيبه؟
2: هلا والله استاذ ابراهيم.
3: لا تقول استاذ، الله يرحم والديك.
0: يستحي بعدين ما عاد يعرف يسال.
2: كيفي
3: يا اخي؟ لا
2: الله يسلمك،
3: كيف احلامك؟ كيفك؟
2: تمام، منيحه. كيف
3: تمام؟ والله تمام. احيانا يا غيداء الانجازات اللي ما وش ذا الصوت، الانجازات اللي ما تجيب لنا الشعور اللي كنا نتوقعه، ترى هذه بعد ممكن تهدي شغفنا وحماسنا.
2: صحيح.
3: المقارنة، الروتين القاتل، الناس السلبية،
2: الناس السلبية، الناس اللي تكسرك. اي والله العظيم، هذه اهم نقطة ركزوا عليها.
0: والحلم اللي حلمتي وما وصلتي له،
2: والله في ناس يدخلون حياتك يا غادة وسبحان الله يكسرونك. والله العظيم يعني عرفتي اللي احلام يعني كانت عندي اشياء ودي اطمح لها اسويها، بس بسبب ناس معينة سبحان الله تكسرك يعني. يعني فعلا هذا شيء مرة يأثر.
3: طيب أنا أشوف، طب بسألك سؤال وبيك تجاوبيني بصراحة، ما تحسين أنك أنت ظلمتي نفسك يعني؟
2: إلا والله ظلمت طيب. نفسي في مواضع ظلمت نفسي فيها.
3: أي أنت ظلمتي نفسك، لأنه إحنا مشكلتنا
2: الاختيارات غلط،
3: الاختيارات الناس المجتمع، أحيانا المجتمع اللي نعيشه، المواقف، أن لما نرحب بفكرة سلبية ولا شخص سلبي ولا بحياتنا.
0: رحيم أعطيتها نظرة سوداوية، معلش
3: أدري هذا وجهة نظري.
0: لا أبدي من جديد غيداء،
3: ارجعي مثل
0: كل يوم هو فرصة.
2: والله بعض الفرص يا غادة تروح ما ترجع،
0: يجي أحسن منها.
2: يعني إلى الآن أحس ما في فرصة جتني، يعني أنا حتى كانت الفرص قبل يمكن أكبر من الآن. أيوه. سبحان الله فيها إيه الآن الفرص يعني.
3: لا
2: الحمد لله على كل حال. عموماً الحمد لله.
3: إحنا نقول إذا حسيت إنك طفيت مو معناته انتهيت، بس يمكن تحتاج توقف شوي وترجع لنفسك قبل لا ترجع يعني للحياة.
2: لا وممكن إنك من الأساس تطلع الناس السلبية اللي بحياتك، في أشخاص سامة تدخل
0: حياتك. أنت غير الظروف المحيطة حواليك تتغير حياتك.
2: تضطرين مرات يا غادة إنك تتعايشين معها، صعبة تتركينها، فهمت علي؟
3: أقدر أتعايش معها يا غيداء، وأقدر أنا أبدع وأعرف قيمة نفسي وأعرف إنه الحياة مرة، ليش أقعد أعيشها بالوجع؟
0: أو حجم الأشياء، يعني ما أقولك تخلي عن الحياة المحيطة فيك، أبدي أعطي الأشياء حجمها الطبيعي علشان تعرفين تأخذين حجمك أنت.
2: صح.
0: شكرا يا غيداء، ساعتيني بالاتصال. يا هلا وسهلا. زين
3: ودي أصيح
0: ليش؟ أعطها أمل ترى والله العظيم.

0: ما تعرف شلون.
1: لا بس انه انا احب الصراحه المطلقه هذه، الصراحه المطلقه هذه تخلينا نعرف انه فعلا ترى احيانا مواقف وشخصياتنا متكرره ترى على فكره.
0: اي
1: فهمت علي. خلينا ناخذ من معنا.
0: زين معنا.
1: اهلين. هلا وسهلا، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياكم الله.
1: حياك الله يا اهلا وسهلا، انت معنا على اثير اذاعه الرياض، شلونك؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: من وين تكلمينا؟ شو اسمك؟
2: زين.
1: زين. طيب من وين تكلمينا يا زين؟
2: طايف.
1: طاش؟
2: في الطايف.
1: في الطايف. يا هلا وسهلا. كيف الأجواء عندكم زينة؟ يا زين؟
2: تمام. والله تمام ما شاء الله.
1: طيب، ليش تغيرت يا زين؟
2: الحمد لله ما تغيرت.
1: مثل ما أنت وأفضل؟
2: إن شاء الله. يعني طبعاً الواحد لازم يعني في التغيير هذا شيء يعني إيجابي. إذا تغير الشخص يغير من سلوكه يمكن ما كويس، أشياء في حياته يعني يغيرها، لكن انه يتغير على من حوله او شيء زي كذا لا، يكون الا من الاحسن الافضل الى الافضل يعني.
1: حلو ممتاز، يعني ما تغيرتي.
2: فالحياه يعني
1: لازم لا تتغير. ها
2: قصدك يعني تغير ايش؟ يعني تغير
1: انا ارى انه كل انسان جميل في كل حالاته، بس مجرد ما يسمع سؤال ليش تغيرت او يسال نفسه ليش انا وصلت هالمرحله، انه انا بديت يموت الشغف عندي، بديت يقل حماسي، بديت احس انه تغيرت الشغف الداخلي بدا يطفى، فهمت علي؟ تعبت.
2: لا بالنسبه للشغف والحماس وال يعني الرضا في الحياه ما راح ينطفي الا يعني عند شخص يما يعني تعرض لمواقف مره هزه في حياته قويه يما يعني. لكن انه الشخص لازم يكون يعني عنده امل واسع، ما طيب العيش لا يعني سبحان الله ما ضيق العيش لولا فسحة الأمل. لازم الواحد يكون عنده فسحة من الأمل على في كل شيء يعني. إذا في أشياء سلبية لازم يحاول يعني يجتنبها، يكون يبعد عنها يعني زي كذا يعني. يعيش حياته بما فيها على قولهم، يعيش الحياة بحلوة ومرازي ما قالوا.
1: يعطيك العافية. زين احنا اعطيناك مساحه طويله، بسم الله عليك ما شاء الله، بحرتي في التعبير، بسم الله عليك ما شاء الله.
2: فاقول لك فانا تحيتي صراحه لمرام ولمفهد، هذول ما شاء الله يعني مشاركاتهم مره ثريه وجدا يعني تثر البرنامج، تحيتي لهم. واسال عن حصه وعن منصور وعن خالد، هذول كانوا متواصلات مع البرنامج ما عاد اسمعهم، عساميكم بخير يا رب. وتحيه لكم
1: ولمنسوبي الاذاعه
2: جميعا.
1: يلا شكرا.
0: يعطيك العافيه زين، وشكرا يعني ذكرتينا باصدقائنا الغايبين الحاضرين.
1: عبرت وابدعت واهدت، ما خلت شيء بخاطرها، ما تغيرت. احنا تغيرنا.
0: انت تغيرت ابراهيم.
1: تغيرت
0: انا. تغيرت بعد.
1: والله
0: الاشياء اللي كنت استمتع،
1: ما انت غاده الاولي ها؟
0: لا اللي كنت استمتع فيها ما عاد أشعر تجاهها بأي شيء.
1: طيب أسألك سؤال، ولما أقول هذا الكبر تقول لا مجرد رقم العمر، هل هو الكبر؟ هل هي المسؤولية؟ هل هي ظروف الحياة؟ هل هم وجود الأبناء؟ هل إنه أنا خلاص وصلت العمر لازم يكون عندي نضج؟ بالعكس والله في ناس تستمتع. أعطيني كذا إجابة سريعة كذا أخت غادة.
0: هو
1: ها الزحمة؟
0: هو الملل.
1: الله عليك.
0: هو الملل. نعم
1: الملل، هو الملل نفسه. طب كيف نقتل الملل هذا؟
0: نجيب ستين نطلع فاصل نتفاهم مع الملل. 011 40 5 3 كلمونا.

0: عز النهار عز النهار
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يعطيك العافية إبراهيم، أثبت فعلا عندك حصيلة لغوية ممتازة ما شاء الله تبارك الله.
1: لسه بعد يعني في شغلات بدي أتكلم عنها، بس إن شاء الله بخليها حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله. طبعا قبل شوي أنا وإبراهيم دخلنا موضوع تحدي حلقة اليوم اللي هو كلمة ومرادفها، يعني تجيب كلمة بنفس معنى الكلمة اللي حنقولها لك. طبعا هذا التحدي حيبدأ إن شاء الله في ساعتنا الجاية اللي ما بقي عليها شيء.
1: خلينا نعطيهم بروفة. طيب
0: تعطيهم بروفة.
1: إحنا ترى على فكرة إحنا حاطين أمثلة، حاطين يعني نسخة للمتحمسين، نسخة للمحترفين، نسخة للمبتدئين
0: والمحترفين.
1: إيه يعني خلينا نعطي نبدأ مع المبتدئين. مثلاً سعيد.
0: سعيد، مبسوط.
1: مبسوط، فرح، مسرور، هذه مرادفات. إحنا نعطيك كلمة
0: تعطينا مرادفة مو العكس، المرادف.
1: إيه تعطينا بس كلمة واحدة مرادفة للكلمة اللي نقولها. خلاص واضحة.
0: واضح.
1: طيب مثال ثاني للحماس، للمتحمسين. شجاع.
0: شجاع، بطل.
1: بطل.
0: كيف بس؟
1: جريء، فنانة أنت. مقدام. طيب يلا للمحترفين. صامت.
0: صامت، ساكت.
1: ساكت، خافت. أي مرادفة، أعطيك كلمة واحدة بس. طب واضح.
0: واضح، شفاف.
1: شفاف، جيلي.
0: جيلي.
1: كريم كراميل.
0: قفل على المسابقة. ناخذ اتصالاتكم 011-45-33 ترند اليوم، نتكلم عن التغيير. ناخذ وائل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله مساكم بالخير.
0: ومساءك
1: النور. أهلا وسهلا وائل.
2: أهلا فيكم جميعا يا رب. أنا حقيقة إن إذاعة الرياض جدا تكون سعيد وفرح لما بسمع إذاعة الرياض، صديقة الطريق يعني دائما.
1: الله
0: تسلم يا وائل من ذوقك.
2: الله يكرمكم يا رب ويجزاكم الخير. بالنسبة للموضوع اللي عم تتكلموا فيه جدا رائع، موضوع التغيير في الحياة. يعني أنا أعتقد أن التغيير دائما مرتبط في الأدوار اللي بيأديها الإنسان في حياته. طبعا اختلاف الأدوار بيختلف على حسب طبيعة المرحلة العمرية والمكان اللي أنت فيه. يعني
0: صحيح.
2: يعني مثلا لما يكون الإنسان في عمله أكيد حيختلف عن الدور لما يكون في داخل بيته. لما يكون مع زملائه مثلا في مشوار بالمساء أو في سفر أو في يعني أي مكان ثاني. فالتغيير سمة أساسية في حياة الإنسان ولابد منها، لكن لابد أن الإنسان دائما يتحلى بالإيش؟ بالروح الإيجابية والطموح. يعني الطموح لازم ما يوقف عنده، يعني ما يوقف عند حد معين، لأن الطموح إذا وقف بحد معين الإنسان أتوقع يعني بيوصل لدرجة من الكآبة،
0: بينطفي.
2: أو أيوة أكيد بينطفي وما بيضل عنده حافز إنه يستمر، وهذه صدق مصيبة. فدائما سبحان الله الطموح هو الأساس. التخطيط بيساعد الطموح. تمام. ودائما لا توقف يعني وصلت لقمة معينة وتوقف تقول أنا وصلت، لا. ليس الاستمرار على هذه القمة، لا، إنما البحث عن قمم أخرى.
0: يعني وائل هو التغيير في حياتنا حاصل بفعل الظروف والمتغيرات اللي أساسا حوالينا، فإحنا نقود هذا التغيير لشيء إيجابي، يعني شيء يفيد شخصيتنا وحياتنا ويعني ينمي الشغف بداخلنا.
2: أكيد 100%. والشغف بيعتمد على الطموح. أكيد.
0: الله عليك يا وائل، سعدت كثير بسمع صوتك، شكرا لك.
2: الله يحفظكم ويسعدكم يا رب ويبارك فيكم. وتحياتي للكادر اللي رد علي قبل شوي على الهاتف، وجزاكم الله خير.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. اتصال معنا من نورة.
3: أهلا، مساء الخير.
0: أهلا، مساء الفل، حياك الله يا نورة.
3: الله يحييك.
0: هلا بك نورة، تكلمين عن موضوع التغيير.
3: بخصوص موضوع التغيير، أنا أتفق أنه ظروف الحياة ممكن أنها تغير شخص. يعني ممكن شخص يكون على طبيعته ويكون شخص مرح وده، بس ان ظروف حياته اللي تغير من شخصيته. بس اني نسلك عندي قناعة انه ما تغير تغيير كامل، لا ابدا. ممكن شخص اذا قعد بعد فترة مع نفسه عرف الاشياء اللي يحبها واللي ما يحبها، وبدأ مثلا ينمي يدخل بهواياته وذي الاشياء ان يرجع على طبيعته.
0: يعني زي ما قال وائل قبل شوي، دايما يكون عنده طموح، عنده شغف، هذه الاشياء هي اللي يعني تحافظ على شخصيته الحلوة اللي الحين لها الواحد ما بين فترة والثانية.
3: صح، لأني أحس تغيير شخصية مو شيء دائم، إنه هو شيء متجدد بين كل فترة وفترة. خاصة مع ظروف الحياة مثلا زي اللي حوالي هالفترة يقولون أنت صايرة هادية يعني صايرة ناضجة، قلت إيه من ظروف الحياة اللي غصب علي تخليني أهدى أنضج وصير يعني أفكر بالمستقبل أكثر، مو نفس أول مثلا ما كان عندنا هوايات ولا ما عندنا مثلا عشان نشيل همها أكثر.
0: حلو. إيه صح، كثير من الناس يشوفون تغيير مستغرب يعني ما الذي دفع بك لأن تصبح على هالشكلة، لكن ما هم قادرين يعرفون أحيانا نحن نلتزم الصمت أو نكون أهدى لأن وتيرة الحياة المتسارعة هي اللي خلتنا بهالشكل.
3: صح بالضبط،
0: ما نمشيش عكس التيار يا نورة. صح
3: أهلا،
0: أقول ما نمشي عكس التيار، أحيانا نحتاج أن نحن نواكب التغيير. نورة أول مرة تشاركينا صح؟
3: صحيح أول مرة.
0: يا حبيبتي نورتينا بسماع الصوت الجميل،
3: يا حلوك والله منورة فيكم. شبون
0: تسلمين، شكرا لك يا نورة يعطيك العافية. هلا وسهلا. نشوف أم فهد.
4: يا مساء الخير ويا مساء السعادة.
0: مساء الفل،
4: أخباركم؟
0: الله يخليك أم فهد، أنا دائما تعجبني طاقتك الإيجابية ونظرتك للحياة وكيف أنت تقدرين ذاتك وتحبين نفسك وتحبي تكوني من النسخة دائما الحلوة اللي تحسك بحماس لهالحياة.
4: والله المفروض عشان الواحد يقدر يمشي بهالحياة يعني أنا وهذا ترى على فكرة أنا ما كنت كذا ترى يعني
0: الآن يعني أنت الحين متغيرة.
4: متغيرة
0: شو اللي غير؟ لدرجة
4: أنا بقول لك أول كنت عرفتي البسكوت الويفر اللي على طول
0: هش
4: جدا هش لدرجة كان يقول لي الدكتور أنت مثل ورقة النعناع يا بنتي، أدنى ما يجي يأثر على ورقة النعناع حتى بس الضغط شديد عليها، عرفتي استوقفتني ذا الكلمة
0: من أدنات الدون مثل ما نقول
4: بالضبط. طبعا هذا الكلام قبل ما أتزوج، بعد ما أتزوجت أنا الدلوعة أنا اللي مسميني صراحة يعني حرفيا كان يسميني أبوي ربع الدنيا.
0: الله،
4: بكثر ما هو أنا يعني دلوعة ومدللة بيت أبوي، اتزوجت وبازلت الدلوعة مدللة إلين جبت أول طفل. كذا كشرت عن أنيابي بعد أول إصابة، جت إصابة صرت أنا إنسان ثاني شخص ثاني بعد إصابة ولدي، عرفت إنه أنا لازم أكون قوية.
0: صح، ولدي هنا هنا يجي دور الأم اللي تحمي أطفالها اللي يتطلب شخصية قوية.
4: يعني هذا أول تغيير، ويعني نقدر نسمي التغيير المحور في حياتي. انصاب ولدي الثاني نفس الشيء، عرفتي قوة أكثر، صرت يا جبل ما يهزك ريح، مو زي أول مثل قلعة الرمل ياخذها الشاطئ ويروح يمشي خليه يهز الشاطئ يمشي خليه. حرفيا وفعليا تغيرت بعد وفاة أختي، صح أن عزلت عن الناس ومش عارف إيه، بس عرفتي اللي الكسر اللي قوتني عرفت شلون، يعني صرت الحياة ما تقف على أحد.
0: اي نعم، هو عادة حوادث الفقد يا أم فهد تغير نظرتنا للحياة، الأشياء اللي كنا مرة متمسكين فيها نبدأ نتخاذل، واليد اللي كنا شادين يدنا عليها نبدأ نفك.
4: صرت عندي تنازل، صرت أشوف الدنيا ما تسوى ما تستاهل المشدات والمشاحنات، أوصلي هذا وسلمي على هذا وأفرحي بهذا وشاركي هذا، الدنيا صغيرة ما يندرى من هيلة، عرفتي؟ فهذا من يعني التغييرات اللي فعلا فعلا المفصلية في حياتي.
0: طيب لو قلنا اليوم سم الله عدوك، لو قلنا اليوم يا أم فهد عندك فرصة أنك تتغيرين أو تبدأ من جديد، وش أول قرار تبين تتخذينه؟
4: أتخلص من مشاعر سلبية، أنا ترى أحب أعيش في الماضي كثير، بس إنه أطلع نفسي من الماضي اللي أنا أعيشه، يعني عرفت اللي يقول أنفض الغبار، يعني ليه يعني أنا أحب أسف الذكريات ترى على فكرة دائما
0: هذا يعيق التقدم، يعيقنا حتى مشاعريا.
4: بالضبط إيه، أنا شو قلت أنا أحب أسف الذكريات، وهذا الشعور السلبي أو الشيء اللي أنا فعلا فعلا فعلا ودي أتخلص منه. طب معلش حصل كذا كذا كذا، بالعكس الضربة اللي ما تقويك

0: اللي ما طيحت تقويك بمعنى أصح. فليش أنا مثلا ما أخذ الأشياء الإيجابية من الطيحة السابقة؟ ليش ما مثلا أنا ما يعني أستقوي بالناس اللي طعنوني من ظهري يصيرون هم سند لي؟ عرفتي اللي طعنوك هم يكونوا سند لك، ما تخليهم أعداء لك، بالعكس يكونوا هم سند لأنهم هم اللي صحوك وقوموك وخلوك تفتح عيونك عن أشياء كنت مغمض عنها.
1: تمام، الله يستدكم فهد.
0: هذا هذا المفروض التغيرات اللي المفروض الواحد يتغيره. صحيح تكلموا كثير وواسبوا يعني اللي قبلي، بس انه كل شخص له نقطة مفصلية في التغير في حياته فعلا. وهذه ممكن كأم وكفقد أحس انه أكثر شيء صراحة.
1: صدقتي والله يوم فهد، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. وأحيانا خلف كل تغيير في شخص، شخص هو اللي غيرنا، هو اللي خلانا نتغير. خلنا نشوف خالد. هلا وسهلا خالد.
2: هلا
3: مرحبا
1: خالد. بس سمعنا من الراديو، قصر عندك صوت الراديو لو تكرمت، سمعنا من التليفون.
3: قصرت. كيفك يا خالد؟
1: انا تمام، انت شلونك يا خالد؟
3: خير نحمد الله ونشكره
1: ان شاء الله دوم يا رب. قل لي يا خالد، اليوم يعني ما شاء الله كثير من المشاركات اللي جاتنا وتكلمت في موضوع التغيير، شافت قديش ان هي احيانا ودها تكون نسخه ايجابيه ولكن ظروف الحياه مو دائما تجي على الكيف. انت شخصيا خالد، وش اكثر شيء غيرك وحسيت انك اختلفت كليا بعده؟
3: والله شوفي، التغيير هو سمه الحياه.
1: نعم.
3: وكل اربع سنوات تمر من عمرك تتغير تغيير معين،
1: اي شخصيتك شكلك كل شيء.
3: ايوه، كل اربع سنوات تتغير. نعم. كل اربع سنوات في تغير، فالتغيير سنه الحياه، شيء طبيعي يعني. لكن في من يتغير للاحسن وفي من يتغير للأسوأ.
1: صديقت، وش الاشياء اللي ممكن تخلينا نكون نسخه افضل؟
3: نسخه افضل،
1: اي يعني تغيير افضل يكون في حياتنا. لما انت تقرر مثلا يا خالد تسوي اشياء تطور منك، يعني تخلي عندك نمو ايجابي.
3: والله شوف، الإنجاز إذا أيوه، إذا أنجز كذا هذا تغيير يعني للأحسن.
1: صدقت والله، حتى يومك البسيط يعني لو سويت فيه إنجاز صغيرون حسيت أنك مندفع للأمام. فعلا والله خالد،
3: فعلا لو حاجة بسيطة، حتى لو موعد مستشفى يعتبر إنجاز. هذا
1: صح والله كل ما تخلصت من مسؤوليات وكل مهام اللي عليك حسيت بالإنجاز، وموعد المستشفى هو أكبر إنجاز، مواعيد طويلة وانتظار وزحمة.
3: أكيد.
1: أساك على القوية خالد، شكرا لك.
3: الله يقويك. يلا
1: يا هلا وسهلا. عبير معانا.
4: حياتي، كيفك؟
1: الله يخليك يا رب، هلا وسهلا.
4: طيبة.
1: أنا طيبة، أنت شلونك يا عبير؟
4: تمام الحمد لله. أنا شاركت الأسبوع اللي راح.
1: من أهل جدة ولا من أهل مكة؟
4: قلت لك سيدة المدن مكة.
1: إيه هلا وسهلا، نورتينا والله. فاكرتك، إيه فاكرتك، كانت مشاركتك معنا جدا لطيفة. إيه
4: الله يسعدك يا
1: رب. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا عبير. عبير، وش أكثر شيء غير المرأة؟
4: والله أكثر شيء الموقف. يعني شوف، هو قاعد جالس يقول إنه كل أربع سنوات يتغير الإنسان. أنا ما أوقف ده، إنه الإنسان يتغير وليد اللحظة. يعني اللحظة اللي أنت تمر فيها يا تكسبي فيها الموقف لصالحك أو إنك تاخذيه يعني سلبية، فهو يعكس عليك على شخصيتك، عرفتي؟ ففي ناس تتغير بالموقف إنها تكون مثلا للأسوأ، وفي ناس لا تاخذ الموقف على إنه تعليم لها، فعارفة تتفك من قيود كثير موقف اللي صار لها. يعني مثلا السلبية، إنه الإنسان عنده سلبية في العطاء، يعطي يعطي يعطي وهو مستني مثلا
1: الرد،
4: تقدير إنه مثلا يتمدح مثلا أجر، فلما يصحى على نفسه كده ويلقى الناس اللي أعطاهم صار إلزامي، في يوم قصرتي أنت ليش قصرتي؟ طب أنا كنت أعطي عطاء، عارفة حب عطاء، إني أنا بشوف بسمتك سعادتك. فلما يبدأ يصحى على نفسه، طب أنا خسرت كثير، خسر اللي قدام مع نفس الأشخاص ومع نفس الناس اللي لا لقيت حب منها ولا تقدير. فالإنسان يتغير باللحظة،
1: يعني هنا يكون أخذ كف كذا على السريع. أيوه. يعمل ريستارت إعادة لي

0: موقفه لتصرفاته،
1: إعادة تدوير لتصرفاته لطريقته لعطائه، يكون بحدود، يعمل عليه كنترول لين يحس إنه هذا يستحق أو ما يستحق، عكس الاندفاعية في العطاء. يعني أنا بالنسبة لي أنا تغيرت عن السنين اللي راحت كثير، حتى صار العطاء بالنسبة لي لازم أمر كنترول، ينفع ما ينفع، فوق طاقتي أو ما هي فوق طاقتي، وساعتها أنا أبدأ أعطي. فأنا أنصح صراحة إنه الإنسان يتغير في هذه الأمور، لأنها هذه عرفة تأخذ من نفسيتك ترغادة كثير
0: فعلا.
1: لما أنت تنخذلين، لما أنت تعطي بحب، ولأنه هذا أنت ترى ما تعطي للناس اللي تحبينها، فلما يجيك القطعة والخذلان منهم عرفة تنعكس على نفسيتك إنه أنت خسرتي، وفي نفس الوقت الصفعة مرة جامدة. فأحيانا ترى مو سهل
0: فعلا،
1: يعني مو سهل.
0: ننكسر أحيانا
1: كثير، يكسر قلبك، عارفة ثقة، ما عاد يكون عندك ثقة بأحد،
0: حتى نظرتك للناس وللحياة وللأمور، إعادة حسابات
1: اللي محتاج. أيوه اللي قدامك محتاج، تحس إنه محتاج بس مصلحة، رغم إنه يكون محتاج بحب، إنه ما لجأ لك إلا لأنه فعلا يحبك ويعزك، ولأنه عارف إنه أنت قد هذا الموقف. أيوه
0: خلاص يصير الواحد حذر.
1: أيوه فيصير بقول لك كنترول يصير، فهذه خسارة. يعني الحمد لله،
0: الله لا يجعلنا نشوف من أنفسنا إلا كل شيء زين وجميل يا رب. شكرا يا عبير، نورتينا.
1: العفو يا روحي، الله يسلمك.
0: يا هلا وسهلا.
1: سلمي على إبراهيم، ما سمعنا صوت.
2: يا هلا وسهلا، معك اسمعك عبير، متحمس أنا.
1: الله يسلمك. اللي راح كان عبد الرحمن، في سألنا عنك وما جيت.
2: الله يرضى عليك.
1: برنامج مرة حلو، الله يرضى عليك.
2: تسلمين يا عبير، أنا فخور فيك.
1: دائما سعيدة فيكم السنة.
2: تسلمين، الله يرضى عليك يا عبير، الله يرضى عليك.
0: شكرا يا عبير. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا. طبعا إبراهيم ساكت، قاعد يسمع المتصلين وقاعد يتعلم. يعني حكيم، خذيت من الحكمة شيء الكثير.
2: لا لأنه لأنه لأنه أنا أعتقد إنه اليوم هو اللي يعيش اللحظة اللي أنا
0: كلنا مرينا فيها.
2: إيه كلنا مرينا فيها. في نفس الوقت تحس إنه مع تجارب الحياة أحيانا واحد يقول أخي فعلًا أنا مريت بهذه الأزمة واتخذت هذا القرار وحسيت إنه كذا، ترى هذه التجارب اللي يخوضها الإنسان نستفيد منها إحنا من واقع التجربة.
0: في ناس لا، في ناس تقع في نفس الخطأ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. يعني عرف واحدة تزوجت واحد نصب عليها خذ بيتها، طيب. تزوجت اللي بعدها نصب عليها خذ مزرعتها، تزوجت الثالث
2: أفلام. يعني المصيبة والكارثة إنه
0: لما أنت ما تتغير، يقولك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمفترض أنك تكون إنسان حذر، إنسان يعني تصحح الأخطاء اللي أنت قاعد تمارسها في سلوكياتك مع نفس الشخص.
2: شوفي بعلمك حاجة، في ناس أنا بتكلم على شقين طبعاً، في ناس ترحب بالفكرة السلبية، مو شرط إنه لا يلدغ من جحر مرتين، لكن الفكرة السلبية اللي تخلي دائماً متشائم، متخاذل، يعني قاعد يحاول إنه ما يتقدم، ما يحاول يجابه هالحياة وجمالها وروحها وطلعاتها وجياتها. الحياة جميلة بكل حالاتها. هذه واحدة، أن أنا قاعد أرحب بفكرة سلبية وقلت له يا هلا والله فيك الفكرة السلبية وأنت قوديني للمكان السيء في حياتي، وأنا أطيح في مرحلة من الخذلان ومن ضيقة ومن المواقف ومن الأشخاص. الموقف الثاني كده أتوقع صدقها الجميع، اللي يقول لك يا أخي والله سوي الخير والما بحر، هو اللي قاعد ينطق على راسه، فهمت علي؟ يقول أنا ليش أندم؟ يعني حلو حلو، لكن لازم أتعلم من مواقف الحياة، من جمالها، من أحداثها، من الناس السيئين في حياتي. حتى ترى على فكرة ترى الناس سيئة تربيك، ترى على فكرة
0: إيه قلتها تو
2: إيه تربيك. يعني ف حلو إنه الواحد دائما يعني ينتقل لمرحلة جديدة في حياته، وإنه يقول حلو الحياة. وبالعكس ترى أنت ترى الناس دول حكيمين،
0: منهم هذا اللي علمونا،
2: مو باللي علمونا، اللي صفقت الدنيا وعلمته شو يتعامل، تلقاه خلاص عنده كنترول.
0: المشكلة بعضهم تصفق الدنيا ويروح يصفق الناس.
2: والله انك صادق.
0: والله العظيم تجي تسأل انت في يوم من الايام كنت مثلي،
2: يقلب عليك صادقة،
0: متصفقين ويصفق. يعني
2: لدرجة لما احيانا حتى لو شاف شيء جميل لقال ان هذا كمين من من من من من من خلاص من الحذر الزايد المبالغ فيه. وترى كل شيء يزود عن حده ينقلب ضده.
0: فعلا
2: الواحد يكون حذر دائما. حلو ترى شخصيتك انت لو تفتش في الجمال اللي عندك تعرف انك جميل بكل حالاتك، بس ارجع مثل ما كنت، ارجع للجمال اللي انت فيه.
0: لا شغف لا ترجع كما كنت، ارجع النسخه احلى.
2: مو شرط

0: الجوالات تنزل كل سنة موديل جديد مطور، طور من نفسك يعني. الجوال أحسن منك بيش
1: والله. لو يرجع شريط حياتك ومن يسمعنا لرأى كل شيء جميل بحياته، وحس أنه فعلا اللحظة اللي كان هذه اللحظة تتمنى أن ترجع أيام.
0: وش اللحظة اللي حسيت فيها يا إبراهيم أنك أنت في قمة شغفك وحاب شخصيتك وفي أي مرحلة؟
1: حلو. لما أجي يعني لما يجيني واحد يقول أخي ترى ما أنت في العشرين، ما أنت في الثلاثين يا الحبيب يعني، فهمت علي؟ يرمي عليك كلمة. أنا أفضل حالاتي كنت في الثلاثين يعني.
0: يعني أنت الحين أربعيني؟
1: عشرين يعني، 25 تقريبا.
0: تمام.
1: فأنا هذه أفضل حالاتي، أفضل يعني. أنا هنا قاعد أستمتع، راكض أروح المطارات، أسافر، أروح أجي، أستمتع بالحياة، لأن أنا عندي قناعة إنه الحياة مرة، فما يحتاج إن أنا أستثقلها وأرحب بالفكرة السلبية وأتعايش مع ناس سيئين بحياتي. ليش؟ ها؟ فهمت علي؟
0: فعلا ليش؟
1: إيه ليش؟
0: أنا والله لسه ما بعد جت المرحلة اللي أحس فيها إن أنا في أحسن مراحل حياتي.
1: أنا متى أفرح لما يجيك واحد يقول أنت مراهق؟ أقول إيه مراهق، بستمتع أنا، لأن العمر مجرد رقم، خلني استمتع.
0: شوف أنا أتفق معك في هالنقطة،
1: واستانس.
0: لكن لكل عمر معاييره.
1: هذا بالنسبة لك. أنا لا أؤمن بهذه الحكمة.
0: لا والله، في في في يعني
1: عندي انضباطية.
0: شخص مثلا في الأربعين يروح يفحط بالسيارة؟
1: لا لا
0: لا، في في يعني في أشياء تحكمك. لا لا، النضج والوعي يحكمانك.
1: لا لا لا لا، اسحب كلامك.
0: طيب
1: من ذا اللي بحط؟
0: أقول لك يعني
1: لأنه أنت ما تبي تسوق أصلا في الأربعين.
0: طيب هذا هو،
1: أنا داري
0: العمر يحكمك إبراهيم.
1: إي في ضوابط ترافقك في العمر، أتفق معك، وكلامك عين العقل. انه انا كنت هنا مثلا البس هنا، لا هنا لازم اهدي شوي.
0: يعني انا مثلا كنت احب التزلج على الجليد.
1: طيب
0: كنت واحده من الناس اللي اتمنى بس اروح اماكن زي كذا عشان بس
1: اتزلج. الحين ما تتزلجين صح؟ اعراض الكبر دي طبيعي، ما لها علاقه.
0: ما عنده شغفي.
1: اي وين الشغف؟ ليش ما تتزلج؟
0: رقبي ما تساعد.
1: ليش لما انا اناظر واحد كبير في السن في الممر الرياضي والمسار الرياضي تجاوز عمره 70 سنه واقول شوفوا يا جماعه، شوف هذا مثال يا جماعه حاضر.
0: اوكي بس ما عندي يناسبني مثلا اني اتزلج، اشوف شيء ثاني.
1: لا بتزلج وبراكض وبطامر وبتشقلب وبتسردح وبتمردح وبستانس، وش
0: علي؟ بتطلع فاصل.
1: بطل
0: اي بالضبط.
1: 011 40 5 3 3

عز النهار. عز النهار.

0: نروح لفقرة تحدي لليوم أصدقائي. تحدينا اليوم جميل بصراحة، يبين مدى حصيلتك اللغوية وقدرتك على استدراك هالكلمات في ثواني معدودة أجزاء من الثانية، لأنه نبي السرعة. فاليوم تحدينا عن مرادف الكلمات، يعني تعطينا أو نعطيك كلمة عطنا مرادف لها يعني بنفس المعنى في ثواني، يعني ما نبي ناس تقعد تفكر وتكتب في ثواني. فاللي ما يجاوب على طول راح يسحب اتصاله، صح ولا لا يا مهند؟ دورك عاد. طيب ناخذ هالمشاركات اكيد على 011 40 53، ومعنا عمر. هلا وسهلا عمر. يا عمر سمعنا؟
1: مرحب.
0: مرحب، هلا وسهلا.
1: يا الف مرحبا.
0: يا حياك الله، هلا وسهلا عمر. منين تكلمنا؟
1: الله يسلمك عمر.
0: من وين؟
1: انا من السودان.
0: هلا وسهلا، الله محييك.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
0: تدخل معنا المسابقة عمر؟
1: لا أنا ما أدخل المسابقة، أنا عايز أشارك في التغيير بس.
0: التغيير يلا، أنت آخر من يشارك في التغيير، قول لنا تفضل.
1: آخر من يشارك كويس. التغيير يا أخ غادة وأخ إبراهيم هو سنة الحياة.
0: نعم.
1: مؤكد طبعا، وما في شخص ممكن يكون الساعة هذه هو مثل الساعة القادمة. كل دقيقة

0: انت بحدث لك تغيير. هذا التغيير جوانب مختلفة، قد يكون تغيير نفسي، قد يكون تغيير جسدي، قد يكون تغيير مادي، قد يكون تغيير مالي الى الاخر، قد تكون تغيير فرح سعادة.
1: انت رحت في زاوية مرة مهمة عمر، التغيير بسبب المادة. الفلوس تغيرنا عمر؟
0: ها؟
1: الفلوس ممكن تغيرنا؟
0: ممكن تغير أي ناس، في ناس تغيرهم الفلوس، في ناس تغيرهم الأفضل، وفي ناس الأسوأ، لأن التغيير طبيعته يا يكون سالب يا يكون موجب. التغيير السالب جيد، التغيير السالب ده يتطلب الوعي أنك كيف تتعامل مع تغيير سالب قد يؤثر على حياتك وكيانك تماما. يبدأ لابد من امتلاك الوعي كمان، أن الزول يكون عنده وعي كافي بالتغييرات السلبية اللي ممكن تأثر على حياته وعلى حياة أسرته وعلى كده.
1: هو أحيانا
0: وبالتالي يستطيع أن يتجاوز هذه التغييرات السلبية، وكان يمتلك الوعي الكافي
1: فعلا
0: لتجاوز التغييرات السلبية.
1: هو الإنسان إذا امتلك أدوات زي مثلا زي ما قلت أنت، الوعي، الصبر، الاستيعاب، تقبل الآخرين، تقبل التغيير ذاته يعني كفكرة وهذا المبدأ، تلاقي أنه قادر أن هو يعني يتعامل مع كل موقف بشيء من الحكمة.
0: مؤكد مؤكد، والإنسان لازم يفهم أنه هو كل دقيقة هو متغير.
1: أي أيوة والله. يعني هل عمر قبل الغداء هو عمر بعد الغداء؟
0: لا، مختلف
1: كلية absolutely
0: مختلف تماما.
1: الله يسعدك يا عمر.
0: أنا الآن عندي سكري وكنت جيعان مرة ويا دوب عايز أفطر، ودخلت المحل عشان أشيل لي بس ساندويتش، أعطوني قبل ما يعطوني الساندويتش أعطوني فلافل حبتين كده.
1: أوكي.
0: يعني أنا تغيرت للأفضل، لأنه كنت حاسس لأني أنا تعبان شوية.
1: سلامة قلبك والله، ما تشوف شر، ما تشوف شر يا عمر.
2: سلامات سلامات يا عمر، الله يعافيك وجعل مهابط العافية إن شاء الله، وعقبال ما نعزمك إن شاء الله.
1: انتبه على صحتك يا عمر.
0: حقيقة والله أنا قاعد أتابع الإذاعة السعودية في السيارة باستمرار، كل ما في السيارة أتابع الإذاعة السعودية يعني، وبرامجها حقيقة جميلة وبرامج هادفة ويعني وبرضه وتحدث تغيير برامجكم نفسها.
1: الله يخليك يا رب
2: يا حبيبي يا عمر. تسلم تسلم تسلم.
1: شكرا شكرا عمر، ودير بالك على صحتك، وانتبه من نزول السكر، دائما احرص على وجبات صغيره يعني بين فتره والثانيه.
2: ناخذ علي. علي مساء الخير حبيبي.
3: النور والرضا والعافيه.
2: حياك الله يا علي، من وين تكلمنا؟
3: انا مبسوط انك انت اللي كلمتني اول شيء كبدايه.
2: حلو. ليه وغادة بنت البطة السوداء؟
3: أنا بقول لك هي حتنبسط اللي جنبك، الأخت غادة حتنبسط.
2: طيب
3: هل معقولة يا أستاذي
2: إيه؟
3: العمر 70 يزحلق الواحد، يروح الواحد يزحلق
1: إيش
2: يزحلق؟
3: الثانية، السؤال الثاني.
2: يلا جاوبتك على السؤال الحين، جاوبتك على السؤال الأول.
3: لا لا لا، لأني عارف الإجابة وش بيصير.
2: يلا
3: الإجابة عارفها. السؤال الثاني، شخصية رائعة وإعلامية قديرة تقول العمر قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ المشكلة العمر عند النساء، المشكلة استغرب هي تسأل
2: تسأل وتجاوب. ها
1: لا، أنا أسأل عمر أقول هو شخصيته قبل الغداء نفس شخصيته بعد الغداء؟
3: أنا عجبني السؤال وعجبني منك أنت وأستاذ إبراهيم، لكن قصدي أنا حلوة حلوة حلوة. لا بس لا بس
1: أنت الحلوة والله يا علي.
3: الله العظيم. لا بس أنا عندي مشاركتين إذا سمحتوا.
2: يلا تفضل.
3: أبغى الأول حق التغيير إذا أمكن، والثانية
2: بس علي علي علي حبيبي أنا لا كلمات، خلنا لا أختار واحد منها
3: اللي تأمرون
2: أنتم. إيه خلني أقولك ليش تغيرت، خلنا نبدأ في التغيير. ليش تغيرت؟
3: إيه
2: باختصار.
3: إيه
2: أنت ليش تغيرت؟
1: جاوبنا باختصار يا علي تفضل.
3: أنا
2: إيه
3: لأن في حكمة أنا استفدت منها.
2: إيه تقولي فيتامينات، تقولي أنا عندي مشكلة، تقول العمر يرهقني.
3: لا يعلمك الجنة،
2: وصلت من عمري
3: عتي عليك الله يحفظك، ولا لكم الاحترام والتقدير. لا طيب. بالعكس أنا ممتع مستمتع والله.
2: يعني ما تغيرت؟
3: لا لا جعل أبوك
1: لا، هو تغير للأفضل.
2: تغيرت للأفضل يا علي، ما شاء الله.
3: أما زحلك 70 لا لا هين هول
1: هول عليك. طيب مقبولة منك يا علي. ننتقل إلى المسابقة. طال عمرك.
3: تفضلي تفضلي
1: على السريع. طيب أنت فاهم الفكرة، أنا أعطيك كلمة وعطني مرادف لها يعني بنفس المعنى، كلمة ثانية بنفس المعنى، بس تكون سريع يا علي.
3: نحاول إن شاء الله.
1: يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بطيء.
3: سريع.
1: لا مو العكس، نفس المرادف نفس المعنى.
2: خلاص يلا مع السلامة. خلاص خسران.
3: مهدي مهدي
2: ما أبي هدي خسران. أنت مع السلامة علي. يلا
3: شكرا.
1: شكرا شكرا.
2: ناخذ لما. ألو. أهلين. هلا وسهلا.
4: أهلين.
2: حياك الله. شلونك؟ طيبة؟
4: الحمد لله. كيفكم؟
2: الله يسلمك. من وين تكلمينا؟
4: الرياض.
2: الرياض. أنا طلعت كذا من الاستوديو، طبعا احنا ما عندنا شبابيك ولا نشوف وش الأجواء الخارجية، بس لعلي طليت في الفاصل من الاستوديو، احنا عندنا عوازل وكذا عشان الهواء وكذا، كأني شفت الجو مغيم. أعطينا بالله وش اللي قاعد يصير برا. اي والله
4: أنا الحين برا.
2: الجو غيم.
4: الجو غيم مغبر.
1: غيم مغبر. خذ عندك.
2: طب اخذ اي اجابه عشان تكفى، عشان اجبر بخاطري. الله يرضى عليك.
4: الاكثر يعني نقول غيم.
2: غيم.
4: ايه
2: يلا، يعني اللي صدره رايح فيها يهدي ما يطلع الحين، ولا يلبس كمامه
4: اللي وده.
1: حسيت طيب. الحذر. طيب ندخل على المسابقة. لما
2: تحس تحسها مسابقة، ترى مو مسابقة. لا ما أدري. لا لا لا بس علي شخصنا معنا، الله يكتب أجره.
1: طيب. طيب يلا لما نروح للمسابقة.
2: مسابقة جاهزة.
4: جاهزة.
2: يلا.
1: تحب أبدأ أنا معها؟
2: لا لا ببدأ. زعلان.
1: بنفس
4: حزين.
1: المعنى.
2: ها؟
1: أيوة صح. حزين. زعلان حزين. نعم.
2: قريب.
4: كلمة؟
2: قريب.
4: مدني.
2: يا سلام عليك. كريم.
4: سخي.
2: الله عليك. حاقد.
4: فاخر.
2: غيم.
4: غيم؟
2: ايه.
4: سحب.
2: سحب. صعب.
4: صعب؟
2: ايه.
4: قاسي.
2: والله ما شاء الله. كمل. مبسوط. كمل. مبسوط.
4: سعيد.
2: يا حزين.
4: زعلان.
2: غبار.
4: عد.
2: مكان.
4: مقر.
2: الله عليك. والله تحية
1: عليك يا لما.
2: والله لا.
1: ما شاء الله
2: لما، انت ما شاء الله محترفة. اسم
1: من
2: الله عليك.
1: فطاحلة اللغة العربية.
2: مبدعة. اسم الله عليك.
4: شكرا.
2: وش الابداع. شكرا. يا لما وش الزين، وش الحركات. هل هذا تأثير الجو اللي انت اسم الله عليك مسفهلة ومبسوطة ومستانسة، ولا ثقافتك؟ اسم الله عليك
4: الصراحة.
2: ايه
4: انا يعني
2: اعترفي وعليك الامان. وشو
4: اللغة العربية شوي.
2: ما شاء الله عليك.
1: لا حبيها كثير. ليش شوي؟ لغتك هذه اعتز فيها.
2: ترى انت ترى يا عشان حتى يطمئن قلبك يا لما، ترى انت قاعد تغذين العقل عندك، وتتميزين بمخارج الحروف والطريقة والاسلوب وكيف يكون عندك ما شاء الله لزمات وعبارات. برافو عليك يا لما.
1: اي أيوة والله بيضتيها. شكرا لك لما.
4: شكرا.
1: قولي
4: اسمع هذا المقابلة.
1: اللقاء.
2: اي المقابلة. اول شيء الساعة عندك كم الان؟ 2:30 و3 دقائق. تمام.
4: ايوه.
2: احفظ التوقيت اللي شاركتي فيه لانه في متصلين واجد. نفس التوقيت هذا ادخل على منصة الاكس عبر حساب اذاعة الرياض. تمام.
4: ايوه.
2: اكتب اذاعة الرياض في تويتر في الاكس.
4: ايوه.
2: تلقين برنامج مغردين فيه الاخوان في في في, في, في منصة الاكس، مكتوب برنامج عز النهار مع غادة العلي وابراهيم المعيدي.
4: اوكي.
2: تقدرين تسمعين الحلقه وتحطين الوقت
1: في بث
2: اللي
1: انت اليوم.
2: ايه في بث اليوم طبعا. تقدرين عاد تسمعين المشاركه الخاصه في كلامها وتقصينها وتحطينها في سناب شات عندك وتسمعين صديقاتك ولها وهلك.
4: شكرا شكرا. شكرا. ما قصرت.
1: شكرا يا لما.
2: كيف الشرح؟
1: يقول لك دائما البنات اللي
2: شرحي ممل ولا
1: اللي لا لا شرحك لطيف. البنات اللي اسمائهم ثلاث حروف من الطف الكائنات.
2: اللي
1: اسمها ثلاث حروف.
2: زي لما.
1: زي لما.
2: تعتبر لطيفة وكذا وحنونة.
1: ما عمري واجهت بنوتة اسمها من ثلاث حروف.
2: اللي هي كائن لطيف.
1: اللي هي كائن لطيف.
2: الله.
1: ما عندها الحركات تستس. نقول هلا وسهلا بأم دانا.
2: اسمع مهند تقول زي.

0: هلا
1: عليكم
0: مدهنة.
1: السلام.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا وسهلا.
2: كلمكم، الاجواء رائعه مره مره مره
0: يا خنا. وش اقول لك، هذا الكلام اللي نحتاجه اليوم يا جماعه.
2: مره مره الاجواء صراحه،
1: واذا طلعت لقيت حج
2: مروقه، لا كانها اجواء الخميس.
0: الله عليك يا مدانة. انا قاعد
2: بقول لكم على موضوع اللي هو التغيير. صراحة موضوع مره يجنن، مره مره حلو، وابغى اشارك نقطه التغيير. طبعا التغيير بعض الاحيان الشخص ممكن ما يتعرض للتغيير لانه مو قاعد، يعني ما تعرض لصدمه او ما تعرض لمشكله كبيره، فما صار في تغيير بحياته او شخصيته. فطالما ما جت مشكله كبيره ممكن تظل على نفس المستوى، لكن طالما الإنسان مثلا صارت مشكلة كبيرة بينت له حقائق الأشخاص اللي حوله، هنا لحظة لازم أنه يصير يفكر بالعطاء اللي قاعد يعطيه، بالأشياء اللي قاعد يقدمها للآخرين، زي ما تقول لحظة محاسبة شوي.
1: يعني التجارب هي اللي تغيرنا
2: بالضبط،
1: ما يمر
2: أو صدمة أو مشكلة أنت مو قاعدة تتغير، ما رح تتغيرين.
1: نعم، أحيانا والله الواحد وده يعيش بدون مشاكل، بدون ما يحتاج يتغير، وده يكون زي ما هو.
2: لا بس ممكن تكون المشاكل، يعني مثلا المشاكل مو باختيار، يعني
0: ترى لا. حلو كلامك يا مدانة، بس باختصار يعني الواحد، يعني حنا نشوف مبدعين، حنا نحس بالألم أكثر منه طبعا، لأنه وجوده في المنافسة، وجوده في المقدمة مهم جدا. فهمت علي؟ اليوم ترى كثير من الأشخاص اللي قاعد هو يرحب بأشياء مزعجة بحياته، خلاص يقول أنا هنا استسلمت، ما عاد أقدر أعطي. شفت اللي يقول أنا وصلت من العمر ما عاد فيني شدة. هذه من من من من يعني المسببات القاتلة لكل شخص ممكن يرتكب الجريمة في حق نفسه. هذه العبارة، لا لا، أنت جميل وأنت مبدع وأنت قادر وأنت قاعد تعطي وأنت مميز. فهمت علي؟ أنا فهمت
2: الأرض شلون. إنه مرات الإنسان يمر بمرحلة اللي هو فلترة الأشخاص، يعني أقدر أسميها فلترة، إنه أنا ممكن أكمل معهم ولا ما أكمل، ممكن أعيش بسلام عادي وحتى سلام داخلي، لكن ما أسوي نفس اللي قبل كنت أسويه.
0: صحيح.
2: خلاص فلترة الأشخاص، يعني بلا زيادة تعامل أكثر من هذا.
0: صح.
2: يعني
0: صح.
2: كذا وبس.
0: صح عليك، برافو عليك.
2: طالما انك انت يعني تلقاهم بابتسامة، بسلام، لكن ما يحتاجون مني اكثر من ذلك، يعني لا مساعدة اكثر، لا تقديم لهم الاشياء بشكل قبل. يعني فالانسان يحتاج مرات بحياة فلترة.
0: اي نعم. يلا يعطيك العافية مدانة، ما قصرت، كفيت ووفيت والله، كلام منطقي وجميل، وثمن على كلامك. شكرا مدانة،
1: يعطيك العافية. أم دانا نقول هلا وسهلا بعبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبياكم. بالنسبة للتغيير، يجب التغيير يكون إيجابي، التغيير الإيجابي، استفد من أخطاء الآخرين وتغير فيما يعود عليك بالخير والنفع. يعني التغير ما هو تغير للأسوأ، تغير مثلا في شخصيتك، في لبسك، في تعاملك، في كلامك. استفد من الناس، استفد من الأدباء، من المثقفين، من إذاعة الرياض، تستفيد منها تتغير للأحسن.
1: الله عليك يا عبد الرحمن، شكرا لك. طيب تشاركنا في المسابقة؟
3: والله شاري بس اللي قبل ما شاء الله عليها
1: لما فارس حلقة اليوم لما ما شاء الله عليها.
0: انت قادر يا عبد الرحمن. يلا جاهز مع غاده؟
3: ان شاء الله جاهز.
1: مع
3: يلا
1: أنا؟
0: مع غاده.
1: ايه. يلا اوكي،
0: يلا
1: يلا اعطيك الكلمه، تعطيني كلمه ثانيه بنفس المعنى. اوكي
0: يلا
3: ان شاء الله.
0: انت تستطيع،
1: انت تستطيع. ذكي.
3: لا استطيع.
1: لا استهدى بالله، بس يلا كلمه ذكي، عطني كلمه بنفس المعنى.
0: مرادفه. يلا
1: مرادفه.
3: ذكي. لو قلنا غبي قلت لا.
1: لا نبي نفس المعنى.
0: لا ما نبي عكس، يعني اعطيك مثال، ذكي عطني مرادفه لها، عبقري، شاطر.
3: طيب.
1: فطين. يلا يلا كانسل هذا اول.
3: يلا
1: كلمه ثانيه طويله العمر. صادق.
3: صادق اصدق.
0: لا
1: كاذب اكذب. سهل اسهل.
3: شكرا لكم.
1: شكرا.

0: أشكر، شكرا لي.
1: عبد الرحمن مساء الخير.
0: يحتك العافية. هو اختصرها وليش جدع براسه.
1: إيه والله.
0: أسهل منه ما في.
2: مرحبا مساء الخير جميعا.
1: مساء النور، يا هلا وسهلا.
2: الله حيك.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا عبد المجيد.
2: يا مرحبا، الله حيك.
1: من وين تكلمنا يا الغالي؟
2: من الرياض الله يحييك.
1: جاهز ناخذ معك تحدي كذا على مرادفات الكلمة.
2: يلا بسم الله.
1: يلا تفضلي غادة.
0: عندي بعد. يلا كلمة تعطيني كلمة ثانية بنفس المعنى، مو العكس، مو زي عبد الرحمن. زين؟
2: طيب. والله ما ادري ايش قال عبد الرحمن بس يلا.
0: يلا
1: عبد الرحمن نقوله صادق يقول أصدق.
2: يلا.
0: طيب عبد المجيد نقول لك غني.
2: ثري.
0: فقير.
2: معصوب.
0: هادئ.
2: مطمئن.
0: هادئ مطمئن، تمام.
1: حلو حلو.
0: عمل.
2: وظيفة.
0: حب.
2: عشق.
0: كر. كر ايش؟
2: حقد.
0: حقد بغض له. طريق.
2: خط.
0: بيت.
2: منزل.
1: كفو عبد المجيد، كفو.
0: كلام. كلام. كلام.
2: حديث.
0: نظر.
2: رؤية.
0: سمع.
2: سمع. انصات.
0: انصات، حلو. جري.
2: ركض.
0: جلوس.
2: ايش؟
0: جلوس.
2: جلوس.
0: جالس. جلوس من جالس.
2: ايه.
0: ايه. وش الكلمة اللي مثلها؟ سريع عبد المجيد.
2: قعود.
0: او قاعد.
1: ولا تيوس.
0: طيب طيب حلم. حلم.
2: امل.
0: نجاح. اوكي طيب
1: عبد المجيد انت قفلت على غادي. يا عبد المجيد
0: اي انا خلصت كلماتي ما عد عندي ولا كلمه.
1: صارت
2: ما طولت جاي.
1: لا لا اسم الله عليك، صارت تقلف الجوال غادر، تبكت بغى يطيح المايك.
2: الله يطول عمرك.
1: ما شاء الله يا عبد المجيد.
0: خلاص يعني انتصر عبد المجيد.
1: عبد المجيد فنان، مو بنتصر، مبدع، اسم الله عليه. حتى عنده هدوء، اسم الله عليه. عبد المجيد انت يعني انت تعمل في قطاع التعليم ولا ما شاء الله اسم الله عليك هذه فطانه ما شاء الله تبارك الله.
2: لا والله في قطاع الصحه يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله، إبرة واحد تحمس.
2: الله يسعدك.
1: شكرا لك.
0: شكرا عبد المجيد. يا

0: ما تنسوا أيضا شاركونا بفقرة موقف صانع يومك، موقف مر عليك اليوم ولم يمر مرور الكرام، يعني هذا الموقف خلاك كذا تعيد التفكير في أمور حياتك، في شغلة صارت، يعني يا كثر المواقف اللي أحيانا تخلينا نوقف في لحظة صمت بيننا وبين أنفسنا. مو بالضرورة يكون الموقف قاسي، ممكن يكون موقف لطيف، موقف حزين، أيا كان هذا الموقف حدثنا عنه.
1: شاركونا على 011-40-53 ومعنا نواف. مساء الخير فايز. فايز أهلين فايز.
2: هلا مرحبا.
1: هلا بك، هلا وسهلا فايز. من وين تكلمني حبيبنا؟
2: من الرياض.
1: من الرياض يا حبيبي. أنت اللي بتقفل يعني الإجابة. أنا سألت المتصلين اللي قبل قالوا لي الجو، واحدة تقول غيم، واحدة تقول غبار، واحدة تقول لا الجو كان يشبه الخميس. فايز وش يقول عن الأجواء الآن حاضرة؟
2: غائم مع هبوب رياح شديدة أحيانا
0: المثيرة للأتربة والغبار.
2: غير مثيرة.
0: أوكي. يحسب بدخل المسابقة.
1: فايز.
0: يا سلام عليك فايز.
1: فايز إحنا ما أخذنا الفقرة ذي ولا أعطناها يعني اليوم حقها صراحة. بدنا نسمعها منك يا فايز. موقف زعلك، ضايقك، صنع يومك جميل ودك تتكلم عنه، ترى حلو جبر خاطرك. ابتسامة عابرة، واحد موقف،
0: واحد يوم زعلك بالطريق،
1: زعلك بتصرف سلوك خاطئ في
2: صنع يومي ولا زعلني حد.
1: لا لا موقف سواء سيء ولا إيجابي ولا جميل ولا صنع يومك ولا أصلا تقول ودي يا جماعة أتكلم عن موضوع
2: يصنع يومي أو يسعدني إني أساعد أحد في مهمة له، في إنجاز يعني حاجة أو غرض أو معاملة.
0: نعم.
2: أو وظيفة. إذا
1: ساعدت
2: أحد ونجحت فيها
1: هذه
2: كنت سعيد جدا.
1: يا سلام. بس خلنا أعطي الفقرة يعني حقها بعد، بقول حاجة يا فايز. الفقرة هذه أحيانا في مواقف تزعجنا، أجي أنا أقول طلعت صراحة لقيت الله يهدي بعض الجيران يشوف سلة النفايات الله يكرمكم وحاط السلة منثرة في الشارع، طلعت كذا مثلا جيت ولقيت واحد الله يهدي قاعد يحارش خلق الله يحد هذا ويراوغ وكأن الشارع ملكبوه، واحد يقول والله طلعت وجيت مثلا جيت لفيت على واحد بالغلط لف عليه وقال ما لف عليه فتح الشباك وابتسم قال معليش وكأنه هو الغلطان، فهمت قصدي؟ في اشياء تصنع يومك، في اشياء تزعجك، في عادات سلوكيه تقول ودي اتكلم عنها.
2: هذه انا واجهها يوميا.
1: إيه؟ لا ان شاء الله لا يقوله، بس المشاكل
2: انا طبعا
1: يصدمني واحد. الان بغيت يصدمك واحد؟
2: والله
1: لا المشكله منك يا فايز.
0: انت
1: رحبت بفكره كلها.
0: تنفذتها على الهواء.
2: الهواء ايه.
1: يلا جل الله يوفقك. استمتع في الحياة يا فايز. يا زينك يا فايز.
0: ركز بالطريق الله يعافيك. شكرا فايز. طيب نقول هلا وسهلا. من كثر ما انت حكيت عن الرجال بغي
1: يقول كل يوم معي ذي المشاكل. هذا اللي رحب مو الفكرة بالبرنامج وطاقم البرنامج والحدث كله.
0: طيب نشوف نواف.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: كيف الحال؟
0: يسلم حالك. حلو سلام.
3: عندنا جو رطوبة وقبرة وكل شيء في جدة.
0: هذا في جدة؟ كان الله بعونكم.
3: الله يسعدكم إن شاء الله.
0: قول لنا يا نواف، تشاركنا التحدي؟
3: لا التحدي
0: ولا موقف صنع يومك؟
3: لا والله موقف أقسم بالله وتأسفت عليه وسبحان الله، وتقابلت مع أنا والرجال في المطعم وعزمته ووصفت أنا وياه إنه أنا كنت غلطان وإني تندمت، وأنا طول الطريق إني طول الطريق متندم والله متندم. سبحان الله رحت مطعم ولقي نفس الشخص وأمسك وأسلم على راسه وقلت له والله إني أنا غلطان.
1: بيض الله وجهك.
3: إيه وصافين الحمد لله.
1: على إنه ما نعرف أحداث القصة، بس موقفك ترى الاعتذار يا نواف
0: من شيء من الرجال
1: يطيب. إيه من شيء من الرجال ويطيب الخاطر. الاعتذار يطيب الخاطر والله العظيم.
3: إني ماشي طول الطريق وأنا ضميري متألم صراحة إني
1: يا أخي
3: طولت عليه لسان.
1: ترى أنت أنت أنت قاعد تعطي درس للناس اللي ما تكابر لما تخطي. يا أخي ليش ما أعتذر؟ بينقص من عمري شيء ولا بينقص عضو من أعضاء جسمي؟
3: أنا لو غلط على أحد، لو فرضا غلط على أحد من أصدقائي أو ذا ما يجيني نوم، لازم يا أروح له في نفس اليوم أو ثاني يوم تلاقيني طيب. عند الباب بسلم عليه أقول له والله إني أنا غلطان.
1: نواف حتى يطمئن قلبك، ترى الشخص اللي فعلا اللي لا والله اللي فعلا يقول أنا ما أنام لأن أنا مصفي قلبي على الأحد أو أني أنا مثلا أكيد. أي هذا ترى يعيش بسلام وأمان وتصالح نفسي.
3: شكر لله الحمد لله
1: يا أخي. هذا الله. هذا ما شاء الله تبارك الله يعني من جبر
0: إلى حد ما يا إبراهيم.
1: لحد ما
0: لأن في بعض الناس تشيل هم أنا زعلت فلان أنا ما أدري سويت الفلان يصير موسوس
1: قصك يأكل في
0: ما
1: نفسه
0: ما يرتاح في نفسيا.
1: أنا
3: من النوع والله إني يعني لو في وقت إني أروح له بس يكون بعض الأحيان وقت متأخر أكون يعني لا سمح الله تكون أزعل مع صديق وقت متأخر وكذا تلاقيني قلقان أصلي الفجر بعد الصلاة أعرفه متى يودي مدارس تلاقيني أنتظره أستنى
1: والله أنت أصيل والله. أنت أصيل يا نواف شكرا
3: الله
1: لك
3: الله يوفقك إن شاء الله
1: الله أنك والله أنك أصيل شكرا لك يا أخي. أنا أحب الإنسان الطيب يا أخي الله يكثرهم
0: كلنا بس. نحب الناس الطيبين وإحنا إن شاء الله نحن طيبين بس ترى الطيب أكثر من يعاني.
1: أنت مرة غلطت علينا في برنامج ما اعتذرتي الحلقة. أنا أندرك من الحلقة
0: وليش أعتذر؟
1: تغلطين علي ليش؟
0: أنا أكنس الصحراء ولا أعتذر.
1: ها شفت شلون؟ يارا السلام عليكم.
0: حتى يارا تكنس الصحراء ولا تعتذر.
1: ألو
4: أهلين عليكم السلام.
1: وعليكم السلام
0: مساء الفل. حي الله يارا من أبها.
4: من
0: زمان ما كلمتينا يارا.
4: الله يحييك جات الفرصة المناسبة
0: أكيد في كل وقت وكل حين. أهلا وسهلا بالجميع.

0: شايلب خاطرة.
1: شايلب خاطرة.
2: كلمة وجملة مقابلة.
1: أنا ما قلت أعطيني سالفة. مع السلامة يا هرا. سلام. ناخذ سهام. السلام عليكم. من أول من أول. يلا مسابقة عشان الوقت ترى. جاهزة؟
2: ما يجي يعني زعلان شايل بخاطرة.
1: مسابقة؟
0: أعطوني.
2: أيوة أعطوني.
1: يلا سريع.
0: إيه.
1: وش إيه؟ سريع.
2: إيه يعني أعطينا كلمة مرادفة لسريع. يلا. بيتحسبك تقولها سريع. يلا.
0: يعني
2: ما هي
0: عكسها مرادفة.
2: مرادف مرادف إيه.
1: ها؟
0: اللي بعده الكلمة اللي بعدها.
1: هي
2: على كيفك هو. جاوبي على سريع. طيب.
1: ما في تايمر عندنا الله يحفظك أنتي. أنت مشي البرنامج على كيفك.
0: لا بس مدري سريع.
1: خلاص أنا عندي مسابقة لك. ختم البرنامج بأسلوبك إسهام. حطي أغنية من عندك. ها باقي معي وقت. طيب. طيب يلا قبل التختيم يلا اسمعي. الموقف بصنع يوم إسهام جميل. أنا عارف إنك أنت ما شاء الله تنزلين الميدان وتواجهين الجمهور وأكيد أكيد تواجهت اليوم شغلات وأحداث. أعطيني من الأحداث اللي واجهتيها اليوم.
0: اليوم ما في صراحة شغل عادي لكن صار لي موقف أيام ما كنت أفتح أوبر أشتغل.
1: طيب.
0: وجدت واحدة عجوزة من بيتها والله أنا سالفة طويلة حتى نودي سالفة لكم بكرة الوقت ما يكفي.
1: لا معك نص دقيقة. يلا طيب
2: سيام يلا قولي لنا.
0: وجاية تقول لي وديني عند دكتور محمود في عيادة اندلسية. قلت لها أي عيادة أنا أقول لك في عندنا كذا فرع. قلت ما أدري أنا عندي أورام في الرحم
2: المهم يعني قاعدة تشتكي من أشياء. طيب أنت عرفتي هي وين رايحة؟
0: لا هو دكتور محمود يقولوا بالاندلسية. أي اندلسية ما أدري وديني. أنا بحصل لهم ذا الكلام وديتها فعلا من كثر ما هي محسنتني. أقول له وين عيالك وين زوجك؟ قالت لي حالي جت من بيتها. صارت صحبتي مرة وصحبت أهلي ودخلتها على العمليات ومع أمي. يعني فهمتي مرة كفة مننا مرة يعني هذا الموقف مستحيل عشان مواقف اللي صارت.
2: يعني أنت وقفتي معها
0: فتحت لها ملف وحددت لها موعد مع دكتور عملية.
1: ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير.
2: الله انك رعيت فزعة يا سهام.
1: يعني انا خبرك معقبة ما خاب ظني.
2: لا هي النشمية الفزاعة
1: المعقبة
2: سهام.
1: تستاهل.
2: كثر الله خيرك يا سهام. شكرا لك. الله يجزاك خير
1: عشان وقتي والله سهام مع السامحين.
2: شكرا. في معنا علي.
1: علي
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. انت اخر متصل معنا يا علي تفضل.
3: انا ابو تركي اخبارك.
1: هلا عيوني تمام يا قلبي.
3: يلا عم التحدي. انا
1: تحدي يلا جاهز.
3: نعم
1: عبيط.
2: يلا نبدأ.
1: لا خلاص خليك معه.
2: تبي معي ولا مع
3: عند أبو تركي؟
2: يبي أبو
1: تركي. لا يلا جاهز.
3: نعم
1: يلا. قائد.
3: كابتن.
1: نجوم.
3: نجم.
1: على كيفك. أنا ما قلت عطني. أنا ما قلتك عطني مفرد الكلمة. بحر.
3: وش
1: بحر. يعني عطنا مرادف للبحر. محيطات انهار. ها
3: نهر. طيب
1: طيب يلا جبل.
3: الله بدري ايش.
1: طيب وش رايك تغني لنا؟ علي
3: هلا
1: الله يوفق الامين.
3: مع السلامه. الله
1: مع السلامه.

0: ودنا غادة نعلق على الموضوع السابق يعني,
1: أي كيف التغيير؟ والله شوف, أنا أشوف أصعب أنواع التغيير إن الإنسان يبدأ غير نفسه من نفسه. ما يحتاج إنه, أكيد إن كلنا مشتركين نمر في ظروف يمكن حتى مشتركة, لكن التغيير اللي يطلب منك ما بين فترة والثانية إنك تقاوم نفسك صراحة.
0: أيوة.
1: أحيانا نفسك يعني سبحان الله, النفس أمارة بالسوء تقودك لأمور تتهور فيها, يعني أمور سلبية, أمور أنت شخصيا ما تتمناها, لكن دائما كون ضد نفسك في الأمور اللي تشعر إن هي ممكن يعني تجيب لك الويلات, تصعب عليك الحياة. زي مثلا أعرف شخصية

0: بقول أنا إذا شفت اللي بيد غيري أنا ماني حاسدة، لكن إذا شفت اللي بيد غيري غصبا عني أبدأ حسدهم. طيب قاومي هالشعور، قاومي هالشعور عشان ما تتغيرين وتصيرين نسخة تكرهينها بعدين، تصيرين إنسانة حاقدة وحاسدة. فأنا دايما أقول أنه الإنسان لما يدافع نفسه ولما يحرص أنه هو يجود نفسه ويجود أخلاقه ويجود تعامله، بعد فترة حيلاقي نفسه تطور، حيلاقي نفسه تخلصت من أشياء من الرواسب اللي ممكن هي تسيء لشخصيته، فمو بس يعني على صعيد الظروف والمواقف. فهذه من الأشياء اللي أحس أن احنا نحتاجها.
1: وإذا حسيت أنك طفيت مو معناته انتهيت، يمكن بس تحتاج توقف شوية ترجع لنفسك قبل ترجع لحياتك. يعطيكم العافية مستمعينا، شكرا لزميلي مهند الويمي من الإخراج، شكرا لزميلتي المتألقة غادة العلي بالتقديم، محدثكم إبراهيم المعيدي، في أمان الله،
0: جاكم على خير، في أمان الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تمام الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، يبدأها بأبرز العناوين. تحت رعاية الملك تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل في جدة. ولي العهد يبحث مع رئيس الإمارات المستجدات الإقليمية وأمن المنطقة. والمملكة تدعو إلى ضرورة التهدئة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وإلى دعم الوساطة الباكستانية. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقام يوم الجمعة المقبل الموافق للثامن من مايو الجاري المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الرياضي 25-26 بين فريقي الخلود والهلال، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب ولي العهد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات الشقيقة. كما أكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات الشقيقة وناقلة تابعة لشركة إماراتية. وأكدت الوزارة في بيان وقوف المملكة إلى جانب الإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو إيران إلى وقف هذه الاعتداءات الآثمة والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. كما أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وشددت المملكة على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخ باليستي وثلاثة صواريخ جوالة وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات تسببت منذ بدئها في قتل 10 مدنيين وإصابة 227 شخصا من جنسيات مختلفة. زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيع اليوم الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستقبل إحدى رحلات المستفيدين من المبادرة القادمة عبر مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا.

0: واطلع الربيع على الإجراءات والجهود المبذولة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. أكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة نسك تعد الهوية الرسمية والمعتمدة للحاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكدت الوزارة أن البطاقة تهدف إلى تحقيق تنظيم أقل وأدق لحركة الحشود، حيث تسهم بشكل مباشر في تسهيل التنقل بسلاسة تامة وتمكين الحجاج من الاستفادة القصوى من كافة الخدمات المتاحة بكل يسر وسهولة. وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية عبر مطار سلا الدولي بمدينة الرباط اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للضيوف الرحمن من الدول المستفيدة من خلال استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار عن انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع اليوم من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى محطة مكة المكرمة. وكشفت سار عن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2,000,000 مقعد عبر أكثر من 5,300 رحلة خلال الموسم. وأوضحت سار أنه في أوقات الذروة ستبلغ عدد رحلات القطار اليومية 142 رحلة. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اكتمال جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر منظومة خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تهدف إلى توفير أقصى سبل الراحة والسكينة لضيوف الرحمن وضمان انسيابية رحلتهم الإيمانية منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام نسكهم. في إطار الاستعدادات لموسم حج 26 و2000، جهز تجمع الشرقية الصحي 5 مراكز للمراقبة الصحية في المنافذ البرية والجوية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. وعن هذه الاستعدادات تحدث الدكتور إبراهيم الزهراني مدير إدارة الصحة العامة والمجتمعية في تجمع الشرقية الصحي.
1: مع انتهاء الموسم الحج السابق تبدأ الاستعداد حقيقة من حيث وضع الفرق أو اللجان اللي تشرف على وضع الخطط التنظيمية وكذلك التشغيلية لتنفيذها بإذن الله تعالى خلال موسم الحج القادم، من خلال طبعا دراسة الوضع السابق، من خلال الاستفادة من الدروس والملاحظات، وضع الإجراءات التصحيحية إن كانت لازمة لاستخدامها وتطبيقها بإذن الله تعالى في موسم الحج القادم. لا شك أن التجمع الشرقي الصحي يعمل ضمن منظومة متكاملة وضمن شركة الصحة القابضة اللي تشرف حقيقة كبقية الوزارات، كبقية طبعا الجهات الحكومية بخدمة ضيوف الرحمن طبعا، وتقديم وسائل الراحة لهم وتقديم كل ما يعنى بصحتهم بإذن الله تعالى وقيادتهم خلال موسم الحج. أهميتها طبعا تكمن في أنه بإذن الله تعالى يضمن للحاج القادم إلى هذه الأرض المباركة وإلى الأماكن المقدسة أداء حجه بشكل مطمئن، بشكل آمن بإذن الله تعالى. وكذلك طبعا لو أخذناها على مستوى التجمع الشرقي الصحي ونحن موجودين على 4 منافذ تقريبا برية ودخول الحجاج من دول الخليج الشقيقة طبعا، رحلة طويلة تمتد طبعا من هنا إلى مكة المكرمة، فضمن مسيرهم إلى الحج بإذن الله تعالى تكون مرحلة مرورهم بالخدمات أو بالمنشآت التابعة للتجمع الشرقي الصحي واللي تشرف بإذن الله تعالى بتقديم الخدمات المتكاملة لهم خلال رحلتهم بإذن الله تعالى.
0: ترأس وزير المالية

0: محمد الجدعان أمس وفد المملكة المشارك عبر الاتصال المرئي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 26 بمشاركة محافظين وممثلين عن الدول الأعضاء لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والمالية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاستثمارية. وأكد وزير المالية أهمية دور الهيئات العربية في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز التنمية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير الأدوات التمويلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين الهيئات المالية لمواجهة التحديات. وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع بالطاقة المتجددة، وتهدف المشاريع إلى تحسين خدمات المياه في المديريات من خلال حفر الآبار الارتوازية وتزويدها بأنظمة طاقة شمسية، إلى جانب إعادة تأهيل الآبار وإنشاء خزانات خرسانية برجية بسعات مختلفة لتوزيع المياه وتنفيذ شبكات توزيع عامة للمستفيدين. مدير عام مشاريع مياه الريف بمحافظة مأرب علي هذالة عبر عن شكره للمملكة على هذه المبادرة الهادفة إلى سد احتياج أهالي اليمن من المياه الصالحة للشرب.
1: نشكر المملكة العربية السعودية ملكا ولي عهدا وشعبا، والشكر موصول لرئيس البرنامج السعودي. نقوم بتدشين ووضع حجر الأساس لتسعة مشاريع مياه حزمة تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، لتسعة مشاريع بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. هذه المشاريع بصراحة هي أكبر تدخل في مجال المياه في محافظة مأرب، نشكرهم على ذلك، حيث تغطي 15% من الاحتياج، أو في محافظة مأرب أيضا كذلك تغطي 368,000 نسمة.
0: أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم أن واشنطن بالتعاون مع دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية لتأمين ممر آمن للسفن العالقة في الخليج العربي. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في هذه النشرة. الآن أعيد على حضراتكم قراءة أبرز ما جاء فيها من عناوين. تحت رعاية الملك تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل في جدة. ولي العهد يبحث مع رئيس الإمارات المستجدات الإقليمية وأمن المنطقة. والمملكة تدعو إلى ضرورة التهدئة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، وإلى دعم الوساطة الباكستانية. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية. من الرياض قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي نقترب فيه من عالم الذكاء الاصطناعي بلغة

0: بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الرحلة الأسبوعية. ومعنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
1: الله يحييك أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بلقائنا المتجدد في برنامج خوارزميات.
0: شكرا لك يا مصطفى، وأنا متحمس اليوم لأن حلقتنا بعنوان هل نودع الشات بوت؟ بداية عصر الموظف الذكي. أستاذ مصطفى، لما نقول هل نودع الشات بوت، هل المقصود إنه الشات بوت انتهى ولا إنه المرحلة تطورت؟
1: لا، ما أقدر أقول إن الشات بوت انتهى. الشات بوت لا يزال مهم، ولا يزال هو الواجهة الأولى اللي يتعامل معها أغلب الناس، لكن اللي تغير هو الدور. في السابق كان الشات بوت مثل موظف استقبال، يعني تسأل سؤال يجاوبك. اليوم بدأ يتحول إلى ما يشبه الموظف التنفيذي، تعطيه هدف، يفهم المطلوب، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لك بنتيجة، وأحيانا يطلب منك موافقة قبل أن يتخذ خطوة حساسة. يعني بدل ما أقول له اكتب لي رسالة لأولياء الأمور، أقول له جهز لي حملة كاملة لأولياء الأمور عن رحلة تعليمية، اكتب الرسالة، اقترح جدول النشر، حضر ردود الأسئلة المتوقعة، ثم عرضها عليه للمراجعة. هنا انتقلنا من محادثة إلى إنجاز مهمة كاملة، وهذا هو الفرق الجوهري بين الشات بوت التقليدي والموظف الذكي أو الوكيل الذكي.
0: إجابة ممتازة، خلينا نبسطها للمستمع. وش الفرق بين الشات بوت والوكيل الذكي أو الـ AI agent؟
1: الشات بوت غالبا ينتظر منك سؤال واضح ثم يعطيك إجابة، أما الوكيل الذكي فهو يتعامل مع الهدف. خلينا نضرب مثال بسيط. شات بوت اكتب لي جدول سفر إلى لندن، يكتب لك جدول ويقترح عليك بعض الاقتراحات. أما الوكيل الذكي بتقول لنظم لي رحلة لندن في شهر يوليو، ابحث عن الرحلات، راجع الفنادق، قارن الأسعار، جهز قائمة خيارات، ثم اسألني قبل الحجز. هنا الوكيل لا يكتب فقط، هو يبحث، يقارن، يرتب، وربما يتصل بأدوات خارجية. فالفرق بين الشات بوت والاي اي ايجنت، شات بوت يعتمد على الكلام، أما الوكيل يعتمد على الكلام زائد التخطيط زائد الأدوات زائد التنفيذ. وفي الفترة الأخيرة شفنا توجه واضح من الشركات الكبرى نحو هذا النوع من الوكلاء. مثلا أوبن اي اي طرحت مفهوم تشات جي بي تي ايجنت، اللي يستطيع استخدام أدوات مثل المتصفح وجداول البيانات لتنفيذ مهام معقدة بإشراف المستخدم.
0: لماذا لم تظهر فكرة الموظف الذكي قبل سنوات؟
1: هو تطور طبيعي. السبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج عدة مراحل حتى يصل لهذا المستوى. أولا تحسنت النماذج اللغوية، LLM صارت تفهم النصوص بشكل أفضل، تكتب، تلخص، تحلل. ثانيا صارت النماذج قادرة على التفكير المتسلسل بشكل أفضل، يعني لا ترد مباشرة فقط بل تقسم المهمة إلى خطوات. ثالثا صار بالإمكان ربط الذكاء الاصطناعي بالأدوات مثل البريد الإلكتروني، التقويم، الملفات، المتصفح، أنظمة داخلية، واتساب، قواعد بيانات. كل هذه الأدوات ممكن الآن ربطها بالذكاء الاصطناعي. رابعا ظهر مفهوم العمل المستمر، يعني الوكيل يشتغل في السحابة ويتابع المهمة حتى لو أنت أغلقت جهازك.
0: كلمة موظف ذكي قد تكون قوية شوي، هل هي مبالغة إعلامية أم أن الوصف واقعي؟
1: هو وصف مجازي لكن مفيد. لا نقصد أن الذكاء الاصطناعي صار إنسان أو عنده وعي أو إحساس بالمسؤولية مثل الإنسان، لكن نقصد أنه بدأ ياخذ بعض أدوار الموظف التنفيذي. الموظف عادة يستلم مهمة، يفهم المطلوب، يسأل إذا في نقص، يستخدم أدوات، ينجز، ثم يسلم نتيجة، تمام؟ الوكيل الذكي يحاول يعمل الشيء نفسه لكن ضمن حدود تقنية. الفرق المهم أن الموظف البشري عنده حكم أخلاقي، خبرة اجتماعية، فهم عميق للسياق، أما الوكيل الذكي فلا يزال يحتاج للإشراف والمراجعة. لذلك أقول هو ليس موظف كامل لكن مساعد تنفيذي ذكي، وكلما كانت المهمة واضحة والأدوات محددة والصلاحيات مضبوطة كان إن شاء الله أداء أفضل.
0: خلينا نأخذ مثال بسيط من الحياة اليومية، كيف ممكن يتحول الشات بوت إلى موظف ذكي عند شخص عادي؟
1: كنا عندنا إيميلات، وممكن الإيميلات كثيرة وما نعرف وين الإيميل المهم، تمام؟ أنا ممكن في الشات بوت التقليدي ممكن نقول له لخص لي هذه الرسالة، يعني تعطيه رسالة وهو بيعطيك أهم النقاط. لكن الموظف الذكي ممكن يقول له كل صباح روح راجع بريدي الإلكتروني، صنف الرسائل المهمة، شيل الإعلانات، ثم جهز لملخص من صفحة واحدة واقترح ردود على الرسائل المهمة، لكن لا ترسل أي رد إلا بعد موافقتي. هنا الوكيل يقوم بأربع مهام: يقرأ، يصنف، يلخص، ويقترح، ويرسل أيضا بعد، لكن لا يتخذ القرار النهائي نيابة عنك إلا إذا أنت أعطيت الصلاحية. وهذا مناسب جدا للناس المشغولين: مدير، معلم، صاحب مشروع، صاحب شركة، منسق رحلات، إعلامي، أو حتى طالب عنده ملفات محاضرات كثيرة وكنا حقيقة عندنا إيميلات والإيميلات مدعوسة بالإعلانات وما نعرف وين المهم والغير مهم.
0: بما أننا في برنامج خوارزميات، هل ممكن الموظف الذكي يساعدنا في إعداد الحلقات؟
1: خوش مثال طبعا، وهذا من أجمل الأمثلة يا أخ فارس. تخيل عندنا وكيل ذكي خاص ببرنامج خوارزميات، نعطيه مهمة مثل جهز حلقة إذاعية مدتها 15 دقيقة عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، راجع آخر الأخبار، اقترح عنوان جذاب، اكتب المقدمة، حضر لي 15 سؤال، اكتب إجابات مبسطة، واقترح خاتمة فيها دعوة للمستمعين. هنا الوكيل ممكن يساعد في أولا اختيار الموضوع، ترتيب الأفكار، تبسيط المصطلحات، كتابة السكريبت، اقتراح أمثلة سعودية أو خليجية، وتجهيز منشور للحلقة بعد بثها. لكن تبقى اللمسة البشرية مهمة جدا، لأن البرنامج لروح ولجمهور ولأسلوب الذكاء الاصطناعي يعطيك مسودة قوية بس، لكن المذيع والمعد يضيفون الإحساس والخبرة والذوق.
0: في الحلقات السابقة ذكرنا فكرة إنه الوكيل الذكي ممكن يعمل على مدار الساعة، هل هذا واقعي؟
1: نعم، لكن يعتمد على طريقة التشغيل. إذا كان الوكيل يعمل فقط على جهازك الشخصي فهو يتوقف غالبا إذا أغلقت الجهاز أو انقطع الإنترنت. أما إذا كان يعمل على سيرفر أو خدمة سحابية فيمكن أن يستمر في العمل على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وهذا يفتح تطبيقات كثيرة، مثلا يراقب أسعار العملات، يتابع وصول رسائل معينة، ينبهك إذا وصل نموذج تسجيل جديد، يرسل لك ملخص يومي، أو يتابع أخبار موضوع محدد بدقة. لكن لازم ننتبه، العمل على مدار الساعة يعني أيضا مخاطر على مدار الساعة، لذلك نحتاج صلاحيات محدودة، سجلات واضحة، وتنبيهات عند أي تصرف مهم.
0: أنت ذكرت أكثر من مرة إنه الوكيل يستخدم أدوات، وش المقصود بالأدوات هنا؟
1: الأدوات هي الخدمات أو البرامج اللي يستطيع الوكيل التعامل معها بشكل مباشر، مثل المتصفح، بريد إلكتروني، التقويم، ملفات جوجل درايف أو ون درايف، قاعدة البيانات، الواتساب، التليجرام، حتى برنامج إكسل وجوجل شيتس يعتبروا أدوات. الشات بوت أدوات مثل شخص ذكي لكن جالس في غرفة مغلقة، يستطيع التفكير والكلام لكن ما يقدر ينجز خارج الغرفة. أما الوكيل مع الأدوات فهو كأنه شخص ذكي عنده كمبيوتر وإنترنت وصلاحيات محددة، وهنا تبدأ القوة الحقيقية، وهنا أيضا تبدأ الحاجة للحذر.
0: بما أنك ذكرت الحذر، ما أخبر جانب في هذه التقنية؟
1: أخطر جانب هو إعطاء صلاحيات واسعة بدون تفكير، مثلا تعطي الوكيل صلاحية قراءة كل بريدك والرد والحذف وإرسال رسائل والدخول على ملفاتك وربما التعامل مع بيانات مالية، هنا أي خطأ قد يسبب لك مشكلة كبيرة. لذلك القاعدة الذهبية: ابدأ بصلاحية قراءة فقط، ثم اسمح له بالاقتراح، ثم اجعل التنفيذ بعد موافقتك، ولا تعطي صلاحية الإرسال أو الحذف أو الدفع دفع المبالغ إلا في حالات محدودة جدا وواضحة. يعني خلي الوكيل في البداية مساعد يقترح وليس مدير يتصرف.
0: بعض الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي وكأنه لا يخطئ، هل الوكيل الذكي ممكن يخطئ؟
1: طبعا يخطئ، والمشكلة أنه يخطئ بثقة، لأنه قد يفهم المهمة بشكل ناقص، قد يستخدم مصدر غير مناسب، قد يرسل صياغة غير دقيقة، قد يخلط بين ملفين، يفسر رسالة بطريقة خاطئة، يتخذ خطوة غير مناسبة إذا كانت الصلاحيات مفتوحة. لذلك أفضل تصميم للوكيل الذكي هو التصميم اللي يحتوي على نقاط توقف، يعني قبل أي خطوة حساسة يسألك: هل توافق أن أرسل هذه الرسالة؟ أو هل أعتمد هذا الجدول؟ هل أحذف هذه المعلومة؟

0: ملفات، هل أشارك هذا التقرير مع الفريق؟ وهذا يخلينا نقول الذكاء الاصطناعي ممتاز في التحضير والترتيب والتسريع، لكن يحتاج دائما إلى إنسان مسؤول في اتخاذ القرارات الحساسة.
1: هل ممكن الوكيل الذكي يتعلم أسلوب الشخص؟ مثلا يعرف أسلوب مصطفى في كتابة رسائل الواتساب أو سكريبتات خوارزميات؟
0: نعم، إلى حد كبير. إذا زودت بأمثلة من كتاباتك وتعليمات واضحة عن أسلوبك، يستطيع أن يقدم النبرة العامة. مثلا قول له اكتب بأسلوب سعودي بسيط، مناسب للإذاعة، بعيد عن التعقيد، استخدم أمثلة من الحياة اليومية. أو تقول له اكتب رسائل واتساب قصيرة دافئة مباشرة بدون مبالغة. هذا كل الوصف يساعد على اقتراب اسلوب الوكيل الذكي الى الاسلوب البشري. ومع الوقت اذا كان النظام يدعم الذاكرة او ملفات التعليمات، ممكن يتحسن بشكل اكثر. لكن مهم نفرق بين تقليد الاسلوب وفهم الشخصية. ولا يعرفك مثل الانسان، لكن يتعلم انماط مثل نصوصك وتعليماتك.
1: هل هذه التقنية للافراد فقط ام الشركات لها النصيب الاكبر؟
0: الاثنين، لكن الشركات ربما تكون اكثر استفادة اذا طبقت بشكل صحيح. في الشركات الوكيل الذكي ممكن يساعد في إعداد التقارير، متابعة العملاء، تحليل الشكاوى، كتابة محاضرة الاجتماعات، ترتيب المهام، دعم الموظفين، مراجعة مستندات، أو حتى مساعدة فرق البرمجة. وفي نفس الوقت الفرد العادي أو الشركات اللي تشتغل على شخص أو شخصين يستفيد منها كمساعد شخصي، ينظم يومه، يلخص ملفاته، يساعد في التعلم، يكتب المسودات ويذكره بالأمور المهمة. الجميل أن الاتجاه العام الآن أن الوكلاء الذكيين يتحولون إلى زملاء رقميين داخل بيئة العمل وليس فقط برامج جانبية. مايكروسوفت وصفت هذا الاتجاه في توقعاتها لعام 2026 بأن الوكلاء سيصبحون شركاء رقميين يساعدون في المهام تحت توجيه الإنسان، مع أهمية تعزيز الأمن والحوكمة.
1: لو أحد المستمعين تحمس وقال أبغى أسوي وكيل ذكي بسيط، هل لازم يكون مبرمج؟
0: لا، مش بالضرورة. في مستويات. المستوى الأول تستخدم أدوات جاهزة داخل منصات الذكاء الاصطناعي، تكتب تعليمات، ترفع ملفات وتحدد المهام. المستوى الثاني تستخدم أدوات أتمتة بدون برمجة أو بقليل من البرمجة، مثل ربط نموذج برسائل أو جداول أو بريد. المستوى الثالث بناء وكيل متقدم يحتاج معرفة تقنية مثل APIs، قواعد بيانات، سيرفرات، صلاحيات وأنظمة حماية. للمبتدئ أنصح يبدأ بشيء بسيط جدا، مثل وكيل يلخص الرسائل فقط، أو وكيل يجهز مسودات ردود، أو وكيل يرتب قائمة مهام، ولا يبدأ مباشرة بوكيل يرسل رسائل أو يحذف ملفات أو يتعامل مع أموال.
1: بما أننا تكلمنا في الحلقات السابقة عن OpenClaw، أين يدخل OpenClaw في فكرة الموظف الذكي؟
0: OpenClaw وأمثاله يمثلون طبقة التشغيل والتنفيذ. خلينا نرجع للتشبيه اللي استخدمناه سابقا. نموذج الذكاء الاصطناعي هو العقل، الأدوات هي اليدين والعينين، ومنصة مثل OpenClaw هي البيئة اللي تنظم العلاقة بين العقل والأدوات. يعني النموذج يفهم ويخطط، والOpenClaw يساعد على تنفيذ خطوات محددة مثل فتح أداة، قراءة بيانات، تشغيل مهمة أو إرسال نتيجة.
1: ما النصيحة الذهبية اللي توجهها للمستمعين؟
0: نصيحتي دائما ابدأ صغير وراقب كثير، لا تعطي صلاحيات واسعة من البداية. ابدأ بوكيل يلخص فقط، ثم وكيل يقترح فقط، ثم وكيل ينظم فقط، وبعد أن تفهم سلوكه ممكن تعطيه صلاحيات أكثر، لكن بحذر. وتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عقلك، هو مكبر لقدراتك. إذا كنت منظما سيزداد تنظيمك، إذا كنت فوضويا قد يزيد الفوضى بسرعة أكبر، وإذا كنت واعيا سيصبح أداة قوية جدا في يدك.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، الشات بوت لم يختفي لكنه تطور. كنا نسأل الذكاء الاصطناعي عن الجواب، واليوم بدأنا نقول ما المهمة وكيف ننجزها. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الوكلاء الذكيين، أو كما سميناها اليوم بداية عصر الموظف الذكي. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على هذا الشرح الممتع والمبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. وإن شاء الله في الحلقات القادمة ندخل أكثر في أمثلة عملية، كيف نبني وكيلا بسيطا، كيف نربط بالأدوات، وكيف نحمي خصوصيتنا.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية حول تجاربكم مع الذكاء.

0: الاصطناعي أو أسئلتكم واقتراحاتكم. برنامج خوارزميات يمكن التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-7991. البرنامج منكم وإليكم، وكما كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله.
1: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق.
4: مركز ذا جروفز منطقة ترفيهية جديدة وملهمة تقع ضمن فعاليات موسم الرياض، وتعد تجربة مختلفة تماما عن المراكز التقليدية، حيث تمزج بين التصميم الأوروبي الأنيق والهوية المحلية. يضم ذا جروفز مجموعة من المقاهي والمطاعم الراقية ومتاجر الأزياء والعروض الحية وساحات مفتوحة للألعاب والأنشطة الفنية. ما يميز المركز هو اهتمامه بأدق التفاصيل من حيث الإضاءة والموسيقى وتناسق التصاميم، مما يجعله وجهة مثالية للتصوير والمشاركة الرقمية. كما يحتضن The Grooves فعاليات ثقافية وموسمية تتنوع بين الفنون الحية وتجارب الطهي والمعارض الحسية، مما يجعله ملتقا للذائقة الراقية والتجارب النوعية.
3: في دقائق.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع

0: من كتابه سبحانه وتعالى. اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون، أيها المستمعون الكرام، إن رب كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
5: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: ديرتي حبيبتي.

وبعد كاملة، هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي.

نباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار، وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض، وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً. كأس العالم 2034.

0: أولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
1: كأس العالم 2034 معاً ننمو.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدارة
1: الصدارة
4: الصدارة
5: أخضر 17 عام يستهل مشوار كأس آسيا وعين أخرى على كأس العالم المقبلة. الهلال يرفع شعار لا بديل عن الفوز لمطاردة اللقب على دوري روشن. إسدال الستار عن الدور ربع نهائي من دوري جوي بالعديد من المفاجآت والأحداث المثيرة. وأنباء عن استبعاد حمد الله عن الشباب حتى نهاية الموسم بقرار انضباطي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية تحدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تملكوا حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
6: يا مساء النور زميل علي، تحية لك، تحية للمستمعين الكرام، يا مرحبا، حياك الله.
5: حياك الله حبيبنا علي، وحياكم الله حبتنا في إذن الدقائق القادمة بشات الله. الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل بشكل خاص، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله تعالى. طيب، تقرير اليوم الغالي علي حبتنا يتحدث إذن بمشيئة الله عن لقاء المؤجل في الجولة 28 من دوري روشن بين فريق الخليج والهلال، على اعتبار أن المباراة تقام في أرض وبين جماهير فريق الخليج في الدمام. والاستطلاع يتحدث عن ذات اللقاء. هل تتوقع عزيزي المتابع الكريم أن يستطيع فريق الهلال اليوم الانتصار على الخليج ويقلص بذلك الفارق النقطي مع المتصدر النصر إلى نقطتين فقط في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن؟ احنا بس نذكركم شويتين انه مباريات الجولة 28 تبقى فيها بعض اللقاءات التي لم تلعب حتى الآن، وهي لقاءات الفرق الثلاثة اللي شاركت في دوري أبطال آسيا للنخبة، واستطاع فيها فريق الأهلي بطل آسيا تحقيق الثنائية على التوالي. مباراة الهلال والخليج تلعب اليوم، بكرة الأربعاء إن شاء الله تلعب مباراة الأهلي والفتح، ويوم الأحد 17/5 تلعب مباراة الشباب والاتحاد. ثلاث فرق، الهلال والأهلي والاتحاد، كانوا مشاركين في دوري روشن. الفارق النقطي حتى الآن بين المتصدر والوصيف 5 نقاط بين النصر والهلال. إذا فاز الهلال راح يتقلص فارق نقطي إلى نقطتين فقط، وبذلك يكتمل نصاب الفريقين 31 جولة، راح يتبقى لهم 3 جولات فقط إحداها مواجهة حاسمة بينهم.

0: بين بعض. يعني بمعنى آخر بعدها أو من مباراة اليوم إذا فاز الهلال في كل مباريات من ضمنها مباراة النصر بيأخذ الدوري، والنصر إذا فاز في كل مباريات من ضمنها مباراة الهلال بيأخذ الدوري بدون نظر إلى النتائج الأخرى لكل منافس. 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركتكم وحياكم الله. خلنا نبدأ معك الغالي علي، إيش رأيك؟ إيش توقع سيناريو اليوم مباراة؟ هل الهلال بيفرط في مباراة مثل هذه فرصة جتة من القادسية بطبق من ذهب تتوقع؟ هل الخليج، ترى الخليج الموسم الماضي كان أحد أسباب انكسار سلسلة الهلال مع جيسوس، هي تذكر موسم الماضي كان الهلال محقق سلسلة وقفها دونس مع الخليج.
1: صحيح. شوف القادسية قدمت فرصة سانحة للهلال في تقليص النتيجة، يعني القادسية خدم الهلال خدمة كبيرة جدا، فوزه اليوم على الخليج يقلص الفارق إلى نقطتين، تبقى عملية الحسم إن سارت الأمور بعملية الفوز المتواصل للفريقين هي مباراة الديربي الهلال والنصر. لكن هل الهلال يستطيع وفق الـ ما أشرت إليه؟ نعم يستطيع، عنده الهلال لديه الإمكانيات ولديه الخبرة بالتأكيد، لكن في الجانب الآخر في مخاوف يمكن كل الهلاليين يضعون أيديهم على قلوبهم، لأنه المستويات المهزوزة للفريق الهلالي في المباريات مع إنزاغي يعني تخليهم في حيرة من الأمر. لكن الإمكانيات الفنية العناصرية الخبرة الاسم التاريخ كل هذه الجوانب تميل لصالح الهلال. استغلال الهلال في مثل هذه المباريات ترى يعتمد اعتماد كلي على خبرة اللاعبين، وهي موجودة لاعبين منتخبات، قيمة الفريق الهلالي أيضا التاريخية معروفة في استغلال مثل هذه المهام. وسبق في يمكن في سنوات مضت كان هناك فارق كبير في النقاط، استطاع الهلال أن يقلص هذا الفارق وأن يكسب البطولة. فبالتأكيد مباراة تعتبر مفصلية بالنسبة للهلال بشكل كبير، ولكن لا أتوقع بأنها ستكون مباراة سهلة، لا، مباراة صعبة. الخليج ما لديه متجرد من الضغوط النفسية، ما في مخاوف عليه من المركز، مركز ومريح بعيدا عن الهبوط في المنطقة الدافية، فبالتالي يحاول أن أيضا هو الآخر أن يضع له بصمة في هذا اللقاء على الأقل في تحديد أو تأجيل هوية البطل، يعني يكون له دور كبير جدا في تحويل مفتاح البطولة، بطولة الدوري علي الآن في بصمة، البصمة بيد الفتح، بيد الخليج اليوم، ربما تكون أيضا أو يكون المفتاح، مفتاح اللقب بيد الشباب في المباراة القادمة للفريق النصراوي. فبالتالي هذه أعطت زخم إضافي للمتعة للإثارة للترقب ما سوف تحدث المباريات القادمة أو تحدث المباريات القادمة من نتائج ومفاجآت.
0: الهلال ترى بالمقابل تنتظر مباراة هامة جدا، نهائي كأس الملك يوم الجمعة القادمة، يعني بيريح يومين فقط، هذا يمكن بيخلي تفكير الفريق والمنظومة مدرب واللعيبة شوي مشغول. عطي قراءتك المشهد.
1: ربما يتكرر نفس السيناريو مع النادي الأهلي. النادي الأهلي عندما حاز على بطولة النخبة واجه بعدها بثلاث أيام فريق النصر، رأينا الفريق في قمة الإنهاك البدني واللياقي، وبالتالي انعكست هذه الأمور على الفريق في المباراة وخسر النتيجة. الهلال أمام الخلود حتى وإن اختلفت الموازين، يعني خلينا نقول مباراة كأس ما حيكون فيها جهد بدني كبير مضاعف، لا أعتقد أنه الفريق الهلالي بيقدم الأداء الفني العالي. مباراة كأس البحث عن النتيجة، يعني مباراة الكأس احنا نعرف أنها تكسب النتيجة ولا تلعب المباراة، بمعنى أنه ما أبحث عن المستوى والأداء الفني للاعبين بقدر ما أبحث عن الهدف اللي يقودني إلى المنصة وانتزاع الكاس. لكن ربما يكون في ضغط نفسي معنوي في حالة ما إذا كانت النتيجة سارت بعكس اتجاه ما يبحث عنه الهلالي. لكن أعتقد أن الهلال متمرس في مثل هذه المباريات وسيظهر بمظهر جيد. تفكير الهلال توقع أنه بيكون منصب بالدرجة الأكبر على مباراة الخليج، لأنها هي الأهم بالنسبة للهلاليين. مباراة الكاس تعرف الهلال عنده الأدوات وعنده الإمكانيات وعنده العناصر اللي ربما يعني تخرجهم من هذه المباراة أمام الخلود، مع كامل التقدير والاحترام للخلود أبلى بلاء حسن وصل إلى هذا النهائي، فاز وأقصى الاتحاد بطل المسابقة، أيضا بالأمس تعادل مع الاتحاد على أيضا في مباراة دورية. كل هذه الأمور لا تلغي أيضا أحقية فريق الخلود.

0: لابد أن يقدم مباراة كبيرة في مباراة الكاس ويكون له حظوظ أيضا بالفوز المباراة، لكن التركيز النسبي الأعلى بيكون لمباراة الخليج هذا المساء بالنسبة للهلال.
1: أوكي. طبعا إدارة نادي الخليج بالمقابل قامت بما يجب أن تقوم فيه من ناحية تهيئة الفريق والمنظومة وعلى رأسها المدرب. ذكرت بعض المصادر أن إدارة الخليج وضعت مواجهة الهلال اختبارا حقيقيا لقياس مسار المدرب الأوروغوياني بويت، سواء بالاستمرار أو البحث عن بديل له. أشارت المصادر أن بويت كان الخيار الأول لإدارة النادي الشرقي خلال منتصف الدور الثاني لقيادة فريق الموسم الجديد بعد تعثر مفاوضات مع اليوناني دونس عقب مبالغة المالية في شروط التعاقدية للتجديد قبل أن تتسارع الأمور وتنهي الارتباط معه بعد قبوله المهمة الفنية لتولي قيادة المنتخب السعودي خلف الفرنسي إيرفي رينار. وبينت المصادر أن إدارة الخليج تعاقدت مع بويت بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم ولمدة شهرين على أن يتم تقييمه فنيا بمباريات الفريق المتبقية في دوري روشن، إذ نجح في رسم مؤشرات إيجابية خاصة بالعلاقة مع اللعيبة والانضباط الفني والتكتيكي، واستطاع تحقيق 6 نقاط من أصل 9 على أن يستمر التقييم في المواجهات المتبقية. وحقق الفريق تحت قيادة بويت فوزين بأول 3 مباريات وخسر أمام الفتح 1-0 وانتصر على النجم 3-1 وضمك 2-0 وتبقى له مواجهات الهلال والاتفاق والأخدود والأهلي. بالمقابل بويت في المؤتمر الصحفي أمس قبل المباراة قال: نجد مصاعب في الغيابات وعدم الجاهزية في العديد من الأسماء الأساسية، لا أحب الأعذار، يجب أن نكون فريق منظم في المباريات ونجمع كل إيجابيات المباريات الماضية. ايش رأيك؟
0: والله شوف، هو اختبار حقيقي بالنسبة للمدرب جوس بوت، لأنه تعرف أتى بعد كبديل، حل بديل للمدرب دونيس اللي طبعا احنا نعرف انه انضم الى لتولي مهام تدريب المنتخب السعودي. المهمة طبعا لن تكون سهلة، لكن إذا أخذناها بالأداء الجيد للفريق، الفريق الخليج هو في المركز 11 لديه 37 نقطة، آخر 3 مباريات صحيح انهزم من مباراة في مباراة الفتح 1-0 وكانت المباراة الأولى بالنسبة للمدرب بويت، لكن المباراتين اللتان عقبت مباراة الفتح كان الأداء فيها بالنسبة للخليج ممتاز، فاز على النجمة وفاز على ضمك. احنا نعرف ضمك يقدم مستويات جدا جدا رائعة بصرف النظر عن المركز أو خطورة ما هو فيه في هذه المرحلة، لأنه أيضا مهدد بالهبوط، ولكن بصراحة النتائج اللي تحصل عليها ضمك في المباراة الأخيرة لا تعكس مستوى الفريق. الفريق جيد من ناحية العناصرية، من ناحية التكتيك، من ناحية الأسلوب اللي يقدم في المباريات، ويكون يعني مقارع كبير للفرق التي يواجهها. يمكن رأينا في مباراة الهلال كان الفريق ضمك حتى رغم الخسارة قدم مباراة جدا رائعة، لكن هذا أيضا يعطي مؤشر بأن الخليج أمام ضمك ظهر بمظهر جيد ورائع واستطاع أن يكسب بهدفين دون مقابل. فهذه أيضا من المؤشرات التي تؤكد أنه في عمل فني من قبل المدرب بويت في الخليج، لم يتغير الحال الفني بشكل يعني بشكل مخيف بالنسبة للفريق الخليج أو الجماهيرة مثل ما كان مع دونيس هو الآن مع بويت. مباراة اليوم ربما تكون مباراة من نوع آخر بالنسبة للاعبين، لأنه سيحرصون على أن يكونوا حاضرين في الموعد ويقدمون المستوى الجيد بالمعنوي والنفسي. زي ما قلت لك، هي بالنسبة للهلال مباراة مفصلية ومهمة جدا في سباق البحث عن الدوري، لكنها أيضا بالنسبة للاعبي فريق الخليج تعتبر بمثابة بطولة، لأنه مثل هذه المباريات يظهر فيها الفريق وسيبقى لو دون الخليج اليوم نتيجة جيدة علي سيكتب في التاريخ انه كان من الاسباب اللي ساهمت في اعاقه او تعثر الهلال بالحصول على بطوله الدوري مباراه الخليج. وكذلك مثل ما تحدثنا في مباراه القادسيه امام النصر عندما تعثر النصر في مباراه القادسيه، اليوم هذه المباراه طبعا مباراه مهمه بالنسبه للاعبي فريق الخليج. اتوقع انه حتكون مباراة صعبة بصراحة بالنسبة للفريق الهلالي إذا أخذتها من جوانب أو من زاوية المستويات اللي قدمها الهلال مع إنزاغي في المباريات الماضية. صحيح أنه في نتائج جيدة، صحيح أن الهلال لم يخسر، صحيح أن الهلال في المركز الثاني ولو فاز اليوم سيقلص النتيجة أو المعدل النقط إلى 2، لكن بصراحة الهلال لديه الأفضل، ونحن نعرف الهلال لم يتعود على الأسلوب أو التكتيك أو النهج الدفاعي.
1: أوكي.
0: لهذا في مستويات الهلال

0: كانت في أغلب المباريات مهزوزة، لكن أتوقع أن فرصة الهلال ستكون سانحة بتحقيق النتيجة ولكن بصعوبة.
1: مستمر الحديث، استعرض التقرير اللي يتحدث عن مواجهة هذا المساء بشهة الله من جولة 28 مؤجلة من دوري روشن بتجمع بين الخليج والهلال، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يحل نادي الهلال ضيفا على الخليج في مواجهة مؤجلة من الجولة 28 لدوري روشن للمحترفين. وتعد هذه المباراة بمثابة عنق زجاجة للهلال في رحلة الحفاظ على آماله في حصد اللقب. الهلال يدخل اللقاء في المركز الثاني ب 74 نقطة من 30 مباراة خلف المتصدر النصر صاحب 69 نقطة من 30 مباراة أيضا. أما نادي الخليج فيدخل المباراة وهو في مناطق الأمان بوسط الجدول محتلا المركز العاشر ب 37 نقطة. الفوز في مباراة الليلة هو الخيار الأكيد الذي يبقي الهلال في دائرة الضوء لمنافسة النصر على اللقب. تقليص الفارق سيضع النصر تحت ضغط هائل، خاصة وأن الهلال والنصر تجمعهما مواجهة مباشرة مرتقبة في الجولة 32، وفي حال فوز الهلال اليوم فسيتأجل حسم الدوري رسميا إلى الجولات الأخيرة، مما يرفع إثارة المنافسة. أما في حالة التعثر بالتعادل أو الخسارة فإن الفارق النقطي يبقى 4 أو 5 نقاط، ومع تبقي 3 جولات فإن الأفضلية ستكون للمتصدر النصر مع مرور كل جولة متبقية. ويسعى الخليج صاحب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة الهلال وتأمين مركزه في المنطقة الدافئة، ويقف التاريخ إلى جانب الهلال إذ التقى الطرفان 14 مرة. تمكن الهلال من الفوز في 12 لقاء، فيما فاز الخليج في لقاء وحيد، وأحرز هجوم الهلال 41 هدفا مقابل 7 أهداف للخليج.
1: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا أحبتنا 011-40-5-3 هذا رقم باشر استقبال لمشاركتكم، توقعاتكم لمواجهة هذا المساء الوحيدة المؤجلة من جولة 28 تجمع بين الخليج وفريق الهلال. وضيفنا اليوم الإعلام الرياضي علي الزهراني. توقعاتك علي، وعلى ضوء التقرير تاريخيا المواجهات لصالح الهلال 14 مواجهة فاز في 12 منهم، الخليج ما انتصر لانتصار واحد. وقبلها توقعك، انت ما قلت توقعك مباراة، انت تقول الهلال يستطيع.
0: انا بالنسبه لي انا اراها مباراه صعبه، لكن اتوقع ان الهلال سيحسم النتيجه بالخبره باللاعبين يعني تعرف مباراه يحضر الهلال في الموعد هذا، يعني وفق الشواهد التاريخيه في مثل هذه المباريات تحضر هيبه الهلال وخبره الهلال وقيمه الهلال، هذا طبعا توقع الشخصي، لكن هذا لا يلغي ايضا حقية فريق الخليج بأنه ربما يقدم مباراة يعني بطولية ويظهر بمظهر جيد، لأنه عنده هدف استراتيجي في هذه المباراة. لو سألتني ما هو الهدف اللي يسعى له الخليج، أن يكون هو الفريق الأوحد في الدوري من بين 18 فريق سعودي استطاع أن يسجل الهزيمة الأولى لنادي الهلال. اليوم الهلال قالي من الهزائم، لا سيلعب 31 مباراة، فاز في 22 تعادل في 8. لليوم نجح الخليج بالفوز على الهلال سيكون حدث استثنائي في بطولة الدوري، لم يفعلها الأهلي، لم يفعلها الاتحاد، لم يفعلها النصر، لم تفعلها القادسية، نجح الخليج وسجل نفسه بشكل يعني كبير، وربما يكون فوز تاريخي إن تحقق للخليج. لكن المباراة زي ما قلت في بداية حديثي مباراة صعبة، ولكن الهلال هو الأقرب للنتيجة الانتصار.
1: نقرأ بعد كذلك مزيد من التفاصيل حول المواجهة. طبعا يبحث الهلال عن حسم اللقاء مبكرا من أجل منح الفرصة لإراحة لاعبيه قبل خوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيقام يوم الجمعة. تأكد غياب كوليبالي لاعب الهلال في اللقاء بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. بالمقابل الخليج استعاد مدافع الهولندي بارك شينك ييفيلد قبل مواجهة اليوم، وبات إشراكه أو تأجيل عودته للمباريات على في يد المدرب الأوروغوياني بويت، وأبعدت إصابته في الركبة اللاعب الهولندي عن 11 مباراة من أصل 12 الأخيرة، وكان من المتوقع استمرار غيابه حتى نهاية الموسم، لكن استجابته سبقت الجدول الزمني للعلاج والتأهيل، فتمكن من التدرب مع زملائه يوم الأحد والاثنين. وخلال المباريات الثلاث الماضية التي خاض خليج تحت قيادة بويت، يشكل عبدالله الحافظ ومحمد خبراني ثنائية عمق فريق الدفاع. ايش حاب تقول عن ما سمعته؟
0: والله شوف، عنده بالنسبة للخليج لديه عناصر جيدة، يعني لو أخذنا مثلا سيد حمسة، محمد خبراني، عبدالله الحافظ، على صعيد اللاعبين الأجانب عنده مهاجم خطير جوشوا كينغ، يعتبر من اللاعبين الخطيرين، كذلك يمتلك واحد هو أعلى قيمة سوقية في فريق الخليج، مهاجم أيضا فذ اللي هو يورغوس ماسوارس. يعني يعتقد أنه العناصر اللي يمتلك الخليج يعني تخلق نوع من المخاوف للهلاليين، يجب أن يكون إذا أراد الهلال بالفعل أن يخرج من هذا اللقاء بالحصيلة الانتصار وأصل الثلاث نقاط، يجب أن يكون على حذر من هذه الأسماء، خاصة في النزعات الهجومية المرتدة. لكن مباراة منتظرة بصراحة. الجميل في الموضوع أنه فوز القادسية على النصر أحيا يعني الإثارة مجددا، أعطانا يعني زخم أعلى للمتابعة للترقب، وهذا هذه من الأشياء اللي تعتبر من المكتسبات الحقيقية للدوري العالي. نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مباراة اليوم، مباراة مثيرة، بصرف النظر عن الفوارق الفنية ما بين الهلال والخليج، نتمنى أن تكون في إثارة وندية وقوة تؤكد بأن الدوري السعودي لا يحسم إلا بالفعل في الرمق الأخير أو في الأسبوع الأخير من البطولة.
1: تسارعت وتيرة بيع التذاكر للمباراة ونفذت سريعا أكثر من ثلثي التذاكر، وتحديدا المخصصة لجماهير الهلال، وذلك في تأكيد على الأثر الإيجابي الذي تركته نتيجة مباراة القادسية أمام النصر وخسارة المتصدر، ما أعاد الأمل كثيرا لأنصار الهلال. وكانت التذاكر التي طرحت قبل مطلع الأسبوع الحالي قد شهدت تواضعا في حركة الشراء من منصة البيع الرسمية، إلا أن حركة البيع نشطت كثيرا بعد نتيجة مباراة الأحد الماضي. ومع أن إدارة نادي الخليج حددت ثلث مدرجات ملعب بمدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام لتكون لصالح جماهير ناديها، فإنها اشترت جزءا قليلا منها وتركت الباقي لجماهير الهلال أو الأندية الأخرى التي تود متابعة المباراة، مع الالتزام بعدم ارتداء شالات أو قمصان الهلال في المدرجات المحددة لنادي الخليج. وكانت المباراة الماضية التي جمعت القادسية والنصر قد نفذت تذاكرها قبل أكثر من 24 ساعة من صافرة البداية، حيث حدد للضيف نسبة 10% من التذاكر، وبلغ الحضور الجماهيري كما هو معلن رسميا 17825 متفرج، وهو أقل من سعة ملعب التي تصل إلى 22000 متفرج. هذا تقريبا آخر محور حاب تعلق عليه في آخر موضوع في محورنا هذا.
0: أتمنى إعادة النظر في عملية النسبة خصوصا في مثل هذه المباريات، بمعنى أنه إذا كان هناك فريق مع لديه الجماهيرية اللي ممكن تستغل فيها جنبات الملعب بحضور كامل، أتمنى إعادة النظر بإتاحة الفرصة للفريق صاحب الجماهيرية بالحصول على أكبر قدر من الحضور الجماهيري، لأنه من الصعب مباراة بهذا الحجم وبهذه الأهمية تجد مدرجات شبه خاوية أو خالية من المدرجات بسبب ذريعة النسبة 10%. إن لم يكن هناك بالفعل حضور للفريق صاحب الأرض، حضور جيد، لا أفتح المجال أو يكون في تنسيق ما بين إدارة الناديين لشراء هذه الحصة بإتاحة الفرصة للحضور الجماهير للفريق صاحب الجماهيرية، حتى تظهر المباراة بالشكل الفني الجيد داخل الملعب وكذلك بالشكل المميز في المدرجات بالحضور الجماهيري.
1: طيب، هذا تقريبا يمكن هذا أبرز العناوين اللي ممكن الحديث عنها حول اللقاء المنتظر هذا المساء. نسعد بمشاركتكم على 0-1-1-40-5-3 توقعاتكم إذن لمواجهة هذا اليوم. هل يستطيع الهلال استحواذ على 3 نقاط؟ وبذلك يجعل حسم الدوري بينه وبين النصر قاب قوسين أو أدنى، يعني ما في أي أحد يقدر يجزم لنا، ربما تتأجل إلى آخر جولة في هذه النسخة، نعم أو لا؟ وحياكم الله. استغل مزيد من الوقت ونذهب لبقية محاورنا. يستهل منتخبنا السعودي الأول تحت 17 عام اليوم عند الساعة 8 مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 17 عام بمواجهة منتخب ميانمار، وذلك على الملعب الرديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وتستضيف مدينة جدة النسخة 21 من بطولة كأس آسيا الناشئين تحت 17 عام وسط ترقب كبير لمستقبل نجوم القارة. وتتصدر اليابان قائمة المنتخبات الأكثر نجاحا في تحقيق المسابقة بأربعة ألقاب، وهي الوحيدة التي حققت اللقب في نسختين متتاليتين عامي 2018 و2023، بينما تمتلك منتخبات السعودية والصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وعمان وأوزبكستان لقبين لكل منهما. ويسعى الأخضر لإنهاء صيام طويل عن التتويج يعود لعام 1988 مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور بعدما حل وصيفا في النسخة الماضية. ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية مبكرة في البطولة، خاصة في ظل المنافسة القوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها منتخبات طاجكستان وتايلاند ومينمار. ويأمل الأخضر في استثمار عملي ذا الأرض والتحضير الجيد للظهور بصورة مميزة تعكس تطور كرة القدم السعودية في الفئات السنية وتمهد الطريق نحو المنافسة على اللقب القاري. وتحمل البطولة أهمية إضافية كونها محطة تأهيلية إلى كأس العالم تحت 17 عام النسخة 2026 المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، ما يعزز مشيئة الله من تنافسية المنتخبات المشاركة. شو رأيك؟
0: والله نتمنى التوفيق على مشوار منتخبنا الوطني تحت سن 17 سنة في هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله يكسر حاجز الغياب الطويل. إحنا نتحدث عن تقريبا 38 سنة قاب عن أو صام عن هذا اللقب وهذه البطولة. نتمنى أن يكون هذا المنتخب هو الرافد الحقيقي لمستقبل وبناء المستقبل للمنتخب السعودي الأول. إن شاء الله يكون الحضور الفني جيد، يعني إظهار هذا الفريق وتغذيته والاهتمام بمستوياته الفنية يكون أيضا في طور التجهيز ل 2034 حتى نجد بالفعل مواهب ونجوم قادرة على تقديم نفسها بالشكل الجيد، ويكون هناك التحضير البدني، التحضير اللياقي في أعلى مراحل أو سلم مراحل الاحترافية العالية. هذه البطولة مهمة جدا على أرضنا وبين جماهيرنا. أتمنى أيضا، وهذه رسالة توجه للعشاق ومحبو كرة القدم، بأن يكون لهم حضور ومساندة لهذا المنتخب، لأنه دائما النواة الحقيقية لقوة المنتخبات السعودية تبدأ من قاعدة النشأ. هذا المنتخب نقول إن شاء الله أنه منتخب واعد، ولكنه أيضا يحتاج للتحفيز والحضور المعنوي، والتحفيز المعنوي لن يكتمل إلا بالحضور الجماهيري في المباريات. مباراة ميانمار هي البداية، عندنا مباراة أمام تايلاند وأمام طاجكستان. إن شاء الله إذا بدينا استهلينا البداية الجيدة بنتيجة فوز، بحول الله سيكون حافز معنوي وفني كبير لأيضا حصد النقاط الستة القادمة في المباراتين القادمتين.
1: توقع ممكن ناخذها؟ والصيام أنت تقول 38 عام، يعني من 1988، هل تجد أنه مبرر؟
0: لا، ما هو مبرر، لأنه لو قارنت الكرة السعودية بأقرانها في القارة الآسيوية هي الأفضل على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية وعلى مستوى العمل وعلى مستوى الدوري وعلى مستوى المسابقات. الكرة السعودية مختلفة غير، بصراحة كرة القدم السعودية حياة بالفعل، يعني تعطيك الشغف الحقيقي لكرة القدم. لكن الغياب غير مبرر، ربما يكون في قصور في العمل، في المنهجية، الأدوار أو كثرة التغييرات المبالغة فيها من اتحادات كرة القدم أو الجوانب الإدارية أو المدربين. يجب أن يكون هناك تركيز، يعني وضع خطط استراتيجيات معينة للنهوض بمثل هذه المنتخبات السنية، لأنه زي ما قلت لك هي الأساس. عندما تدعم هذه القاعدة الناشئة في كرة القدم بالعمل الجيد، بالمدربين الجيدين، بأن يكون لهم أيضا حضور ومتابعة في أنديتهم، ويكون تنسيق مباشر ما بين الأندية والمنتخبات، وأن يكون دور الاتحاد السعودي لكرة القدم موجود، فأعتقد أنه هذا الحاجز سيقلص وسنعود بإذن الله من خلال هذه البطولة بتسجيل هذا اللقب باسم كرة القدم السعودية المنتخب السعودي. لأنه 38 سنة علي مدة طويلة بصراحة، يعني تتكلم على اليابان 4 ألقاب، اليوم احنا عندنا لقبين، نقول ان شاء الله انه هذا الثالث بحول الله، لكن يجب ان يكون في تحضير. انا اتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم ان يفعل الجوانب الاعلامية بالترويج لدعم المنتخب السعودي تحت 17 سنة لهذه البطولة، بأن يكون هناك تكثيف إعلامي من سواء مرئي، مقروء، مسموع، حضور جماهيري، حتى تكتمل الصورة ونحقق هذا اللقب بإذن الله.
1: الجيل 88 ترى هو اللي أعتقد ساهم بعد كذلك في الناشئين اللي في سكوتلندا. حارسنا تذكر دعية محمد،
0: صحيح،
1: الرشودي، الظهير رويح الله يرحمه، بقية الأسماء اللي الحمالي، بقية الأسماء اللي أثبتت بعدين أنها نجوم المستقبل. إحنا عندنا نجوم في نسخ مختلفة بالفئات السنية نتوسم فيهم خير، بس سبحان الله الوضع يختلف، يختفون كذا.
0: شوف، إذا إحنا قارنا بين مرحلتين أو بين حقبتين زمنيتين، أكيد الكفة ستميل لزمن الهواية لأن اللاعبين اللي كانوا في زمن الهواية بصراحة كان في تغذية للأندية وتغذية للمنتخبات بعناصر في الناشئين في الشباب في الأولمبي في الأول، وبالفعل يعني كان فيه حلقة متصلة، بداية الناشئين والشباب اللي قدموا مستويات جيدة تم تصعيدهم للمنتخب الأول، وقدم المنتخب الأول معهم نتائج مبهرة. رأينا ذلك يمكن في الفترة من عام 1984 إلى عام 1994، هذه الحقبة أو العقد الزمني الذهبي لكرة القدم السعودية، يعني من 84 أول بطولة كأس الأمم الآسيوية، 94 أول مونديال يتأهل إليها المنتخب السعودي والوصول إلى الدور الثاني، كان هناك منتخب بالفعل منتخب رائع. حتى لما تتحدث عن المنتخب الأول يجرك الكلام إلى منتخب الناشئين والشباب والأولمبي، منتخبات كان عليها القيمة، كان في مواهب. اليوم رغم الإمكانيات رغم الدعم رغم كل سبل النجاح إلا أنه نجد أنه فيه قصور من الأندية، لأن نرجع ونقول هذه وهذه حقيقة، المبالغة في العنصر أو في اللاعب الأجنبي يمكن أدى كثيرا من الاهتمام بالمواهب أو بالأسماء في القطاعات السنية.
1: من كان رئيس اتحاد القادة في وقتها؟ الأمير فيصل في الثمانينات؟
0: الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه. يعني هذا الرجل اللي احنا نتذكره بالمناسبة نترحم عليه، لأنه بالفعل يعني صاغ حول
1: أنا هذا مدخلي السعودية. هذا مدخلي، تعليق عندك هذا مدخلي، بس خلي أوضح المدخل وشو. يعني هل تعتقد أنه الموضوع ما يقف عند التغذية ولا زمن هواة محترفين فقط ولا تغذية فقط ولا أسماء فقط، بل هو يقاس مع احترام التقدير طبعا الكلام هذا إلى الأستاذ ياسر المسحل والمنجزات اللي قاعد تتحقق إداريا على وجه الخصوص في البطولة القارية؟ احنا قاعدنا نشوف كثير من المنجزات اللي قاعد تتحقق في المستوى القاري من عهد ووقت الأستاذ المسحل. لكن إذا جينا من الجيل الثمانينات اللي كان رئيس اتحاد القدم الأمير فيصل بن فهد، يا أخي تجد أن الكرة السعودية على مستوى الأندية والمنتخب على وجه الخصوص المنتخب فئات السنية والأول امتد إلى ترى يمكن 94، زين يعني كان له أثر استمر حتى نهاية 94 تقريبا. الجيل هذاك حق 94 بعده بدينا في مرحلة النزول الواضح في ما يتعلق بالمنجزات على مستوى المنتخب والمنتخبات السنية. فهل تعتقد أنه اختلاف شخصية وإدارة وعمل وتواجد رئيس اتحاد القدم له دور وواضح ولا لا؟
0: هو جزء من منظومة.
1: كم النسبة من 100؟
0: يعني ما أقدر أحدد النسبة إلا بسرد. أنا بقول لك خليني أسرد لك الأجزاء المهمة. هي تشوف هي أخطاء إدارية أولا، الشيء الثاني هي ثقافة مادية، خلينا نقول ثقافة مادية، لأنه لو نقارن الثقافة المادية اللاعب لاعب كرة القدم في زمن الهواة يمارس كرة القدم لكرة القدم، يعني يشبع موهبته ويحرص على أن يبذل كل ما لديه لأنه هذه هواية محببة إلى نفسه، فهو جالس يشبع غريزة الحب لكرة القدم. ماجد عبد الله، صالح النعيمة، يوسف تنيان، خالد، ما اسمع يلعب كرة قدم في ظل يعني الشح المالي، ما يمكن مقارنة زمان بالجانب المالي بالمرحلة العالية. اليوم لا، الثقافة المالية عند يعني بمعنى انه اللاعب الهواة في المنطقة في الكرة السعودية زمان بمثابة اللاعب المحترف المتواجد اليوم في الدوري السعودي. يعني خلينا ناخذ ماجد عبد الله نفس تفكير كريستيانو رونالدو.
1: بس من معليش علي الكلام اخذه عطاء، من اللي يحط النظام لرواتب اللعيبة مو برئاسة اتحاد القدم؟
0: طبعا.
1: اما عشان كذا نقول يعني لو كان الامير فيصل بن فهد، هل تعتقد في لاعب واحد بياخذ ريال ما يستحق المجهود اللي قدمه؟ سؤال.
0: لا هذه شوف، ما اقول لاتحاد كره القدم. انا اربطها بالانديه المنظومه. انت لاعب كره القدم،
1: الانديه تستسقي نظامها من نقول اتحاد القدم نظام متابع للفيفا.
0: نعم صحيح، بس انا اتكلم على اللاعب. انت مهما كان انت لما
1: اللاعب يعرف فوق راسه اتحاد قدم، يعرف انه في رئيس فوق راسه، خل رئاسه النادي يبي ابي رئاء من يضع الشخصيه الاولى. شفت ترى تمتد على كل شريانات النجاح في المنظومه. اعتقد
0: في زمن الامير فيصل بن فهد المختلف عن المرحله الحاليه كان في صرامه وكان في عقوبات على كافه المنظومه، كل من يرتبط بالمجال الرياضي إذا فيه خلل سواء حتى على مستوى الإعلامي. أنا أتذكر هذا وعثرت هذا الموضوع في كثير من المناسبات اللي رافقت فيها المنتخب السعودي خارجيا، يعني كان الإعلامي لما يخطئ يجد صرامة عقاب غير طبيعية من أعلى سلطة رياضية في المملكة العربية السعودية اللي في تلك الفترة الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه، كان حازم ورحيم في نفس الوقت، يعني بالفعل يعني في جدية وفي عمل على مستوى الأندية على مستوى الإعلام على مستوى اللاعبين. اليوم لا، اليوم لا، العملية تعرف مختلفة تماما، نظام الاحتراف تغير، الأنظمة تغيرت، اللاعب أحيانا يتمرد عليك اللاعب ما تقدر تحاسب
1: كلها نظام اتحاد القدم، كل اللي قلتها هذه كل وضعية يضعها اتحاد القدم.
0: شوف الاتحاد، اتحاد كرة القدم له جزء كبير جدا، لكن ما يعني ما أقدر أني أحمل تبعات ما يحدث
1: لا أنا بنسبة كبيرة لاتحاد كرة القدم. أنا بنسبة بوجهة نظري
0: أعطي 20% لاتحاد اتحاد كرة القدم والنسبة المتبقية وزعها على الأطراف الأخرى.
1: أوكي طيب، وجهة نظرك ونحترمها. حابين نسمع منكم انتم بعد كذلك حبتنا حول النسبة هذه، هل تعتقدون رئاسة اتحاد القدم باختلافها لها تأثير واضح يزيد عن رأي ضيفنا على قدر تقدير اليوم يقول 20%، هل تعتقدون ممكن تصل نسبة إلى 70%، ممكن تصل إلى 80%، يعني لو كان الأمير فيصل بن فهد موجود أو في موجود رجالات كثر بنفس فكر وشخصية الأمير فيصل بن فهد، هل تتوقعون نتائج والنسبة يتحملها في نجاح واختلاف كرة القدم على مستوى المنتخب والمنتخبات السنية عندنا السعودية تزيد أو تتحسن تكون أفضل من النتائج اللي احنا عليه أو يختلف الوضع؟ يعني على سبيل المثال احنا محورنا قاعد نتحدث عنه من عام 1988 منتخبنا للناشئين مو بقادر يحقق البطولة مع أنه حققناها في أكثر من مرة في المملكة العربية السعودية من ضمن هذه النسخة اللي نتأمل إن شاء الله ونأمل ونطمح أن يتم تحقيقها من لعبتنا تحت عمر 17 عام. نتيح فرصة حبتنا اللي يتابعونا حياكم الله 011-45-53 رقم الباشر استقبال مشاركاتكم. استطلاعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم، توقعون يستطيع الهلال انتصار اليوم في مباراة المؤجلة من الجولة 28 أمام فريق الخليج ويضيق الخناق على فريق النصر بحيث تصبح الدوري وبطولة الكأس ما بين الفريقين، نعم أو لا؟ حامد متصلنا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: السلام علي. حياك هلا بالغالي حامد، تفضل.
3: تحيه لك استاذي واستاذ علي.
1: الله يحييك، الله يحييك، يا هلا وسهلا بالغالي.
3: انتم والله طرقت موضوع يعني صراحه جدا حساس لاعب السعودي. هو وهو موجه للاستاذ علي ولك يا استاذ علي كذلك، اللي هو اللجنه الفنيه اللي افتقدناها في اللاعب السعودي من عام 88 الى عام ما ذكرته.
1: اوكي.
3: الى الان اللجنة التقييم أي لاعب الآن أصبحنا يعني شبه يعني مثال لما يتقدم على وظيفة عسكرية يعمل له كشف طبي.
1: نعم.
3: الآن النادي أو الأندية بصفة عامة بس على ما قالوا بس اشترى اللاعب وكيف يلعب ما يلعب وكيف، وشفنا أندية كثيرة اشترت لعيبة كثيرة وجلست في دكة الاحتياط. ما في لجنة فنية تقيم اللاعب السعودي، هل هو أنه لاعب محترف أو لاعب عادي؟ يعني أنا أستشهد بالموسم هذا اللي عندنا فيه أستاذ علي.
1: أوكي.
3: من بداية الدوري إلى الآن ما برز لاعب سعودي للأسف، يعني حتى تقول والله اللاعب هذا اللي الفذة اللي تقول ما شاء الله عليه، يعني يمكن الجوائز مصعب في بعض المباريات أستثني، وبقية اللعيبة الله بالخير.
1: أوكي.
3: اللاعب القديم السعودي يمكن تأثر فيه الجيل الجديد لأنه بكون بصراحة يعني انهضم حقه كثير، وشفنا كيف اللعيبة القدامى كيف عانوا خاصة في في في حفلة التكريم
1: الاعتزال.
3: اي نعم الاعتزال. نعم. كثير من اللعيبة حتى لدرجة انهم دوروها في مكان ثاني للأسف، وفي ناس ما عمل لهم حتى اعتزال الآن.
1: نعم.
3: فتأثر اللاعب السابق الحالي بالسعب اللي مضى، قال يا ابوي لا أمن نفسك.
1: أوكي.
3: أمن نفسك يا ابوي قبل كل شيء.
1: نعم.
3: اللاعب السعودي كذلك ما يلعب للأسف. أخيرا يا أستاذ علي شكرا لك على هذه. بالنسبة للهلال أتوقع اليوم التعادل بالنسبة مباراته مع الخليج، وإذا بينقذ موسم الهلال الحارس بونو في مباراة نهائية مع الخلود.
1: طيب.
3: أما بالنسبة للنصر لا، النصر هو بطل الدوري بكل حقيقة لأنه يستحق البطولة.
1: أوكي.
3: رغم أني اتحادي لكن أنا في وجهة نظري أنه الهلال بطل الكأس في بضربات جزاء من بونو، والنصر
1: واضح
3: حيكون بطل الدوري
1: شكرا
3: لك.
1: شكرا لك الغالي، أنا استسعد شرفتنا، تحياتي لك. مزيد المتابعين 011-45-53 توقعون الهلال هو الأقرب اليوم للانتصار وتضييق الفارق النقطي إلى نقطتين فقط بينه وبين متصدر النصر. أبو إبراهيم حياك الله. هلا أبو إبراهيم.
4: أكا بالخير أخوي علي.
1: حياك، هلا بك، تفضل.
4: كيف حالك؟ طيب.
1: الله يرضى عليك، شونك؟
4: بالنسبة للموضوعين، أنت أنا سمعت موضوعين، موضوع يخص المنتخب السعودي وموضوع توقع مباراة الهلال. بالنسبة للمنتخب السعودي أخوي علي،
1: إيه؟
4: الإعلام تكلم أول، شوف هي جيل مكمل الجيل. الآن الجيل الأول، أنا حضرت ترى من أيام ماجد وصالح خليفة وعبد الله صالح وحسين الحبشي وحسين البيشي ويوسف خميس، تكوينة منتخب. فبعدها جاء لي هو جيل الاثنيان وتيماوي وفؤاد أنور وفهد المهلل، تكوينة. الآن منتخبنا السعودي، أنت تجيب يعني للأسف الشديد حنا نجيب مدربين بأموال طائلة، لكن المدرب الأداء اللي عنده وين؟ حنا لازم نرضى بالأمر الواقع.
1: أوكي.
4: الآن شوف أنت الآن منتخبنا أطلع أنا منه ممكن حراسة المرمى من فيه تقول فيه حارس مرمى يوازي مثلا عبد الله الدعيع محمد الدعيع، ما في إمكانيات. فيه اللي هو حارس النصر العقيدي، لكن ثقافة العقلية الله يهديه، يعني ممكن شباب يبيل التوجيه يبيل، لكن تجي الآن مثلا للدفاع، تجي للوسط، تجي من مهاجمك الآن مع احترام الشديد الفراس البريكان أو عبد الله الحمدان أو صالح الشيري، هل حنا الآن حنا كرياضيين مقتنعين فيهم كمهاجمين؟
1: أوكي.
4: طيب عندك مثلا الوسط الآن، عندك مصعب الجوير، مصعب الجوير ترى مهاري، لكن هل هو جسمانيا، هل هو خبرة، هل هو يعني يفتقده؟ عندك مثلا الآن كنو، أنا ترى قبل فترة كلمته وقلت أنا ماني مقتنع في محمد كنو ترى.
1: أه.
4: محمد كنو والله لا تلعبه محور ستة ولا تقول، حتى شوف البنتي اللي جاء في الأخير، شوف كيف أخذها ومدري كيف واحتسبوا له ضربة جزاء. لا يا أخي ما عندهم. هل قارن بين اللعيبة اللي قلت عليهم المنتخبات طيب. الأولى وقارن بين ذولا، هل فيه؟ ما فيه. تيماوي زي خالد مسعد زي ذولا،
1: حلو واضح.
4: لازم لازم نكوننا منتخب يا أخي، نروح للدرجة الأولى، نروح للدرجة الثانية نستكشف.
1: حلو واضح واضح، انت قصدك انه عناصريا ما عندنا، ما عندنا
4: عناصريا، لازم ما في ذولا، ما في امل تحقق منهم شيء. خذها مني والله العظيم استاذ، ما في امل تحقق منهم شيء.
1: واضح واضح. بالنسبه لمباراه الهلال والخليج، حاب توقع
4: جيت لي صوره في مطعم، شوف مطعم طرموش في الفلبين مسوي للمنتخب السعودي والله العظيم الصوره طلعت من سالم الباقي يا اخوي، ما هو منتخب.
1: طيب مباراة الهلال واضح واضح الغالي، بس عشان الوقت لو سمحت، عشان من الوقت الله يخليك. بالنسبة مباراة الهلال وخليج، حاب توقع؟
4: والله شوف أنا بالنسبة لي أنا هلالي.
1: أها.
4: لكن يا أخي على الجمهور الهلالي وعلى الإعلام الهلالي، يا أخي الهلال ما قصر معكم، إذا جاب لكم الدوري يا هلا ومسهلا، ما جاب الدوري يا أخي جار ما يستاهل، خلي الجار يا أخي يفرح من 2019 ما خل شيء.
1: طيب
4: وهي تنافس شريف بينه وبين الجار، إذا خلها الجار، بس الجار مشكلته إن عندنا مثل حنا البدو، إذا وقت إذا وقت الحسم حتى لو لعيبة كبار بدرلاند ولا أركب قام التصابر. ما ظنيتي بيجيب شيء.
1: أحسبك تقول إنه بيقلبون عليكم، يعني بعد ما يأخذونه تقول خليهم يأخذونه ثم يأخذوه يقلبوا عليك.
4: لا شوف طيب. الواحد يا أخي يهدي أعصابه، بس مشكلة النصر ترى مثل مشكلة الأهلي يوم لعب معهم متنرفزين، دائما النصر متنرفزين، يبون بطولة يهدون طيب. الوضع.
1: شكرا لك،
4: شكرا لك يا أخوي،
1: شكرا أبو إبراهيم، حياك الله، حياك. عناصريا نشوف قبل ما نستقبل عبد العزيز المتصل التالي، لا احنا عندنا يعني سويت كذا انا رصد سريع، انت اول متصل اللي قبلك تقريبا اشتركته بشكل غير مباشر انه ما عندنا عناصر، لا عندنا، عندنا صالح ابو الشمات بس ما اعطي فرصه، مصعب الجوير هو بحث عن فرصه وراح يلعب في القادسيه، صالح ابو الشمات تشبث بالاهلي وتقلصت فرصته، ترك العمار نفس الشيء راح بحث عن فرصته بالقادسيه وحصلها، علي مجرشي اثبت نفسه بقوه في نادي الاهلي، عبد الله السالم فرط بفرصه كمهاجم لو استمر مع الخليج كان ممكن تقول، وانا اعتقد انه ما دام انه تم تعيين دونس ممكن يستعين بعبد الله السالم كمهاجم منتخبنا في كاس العالم القادم ان شاء الله، بس هو فرط بالفرصه اللي كانت متوفره له في الخليج وبحث عن ما يقال ان مزيد من الاموال وعن العرض اللي قدم له من فريق القادسية، فانتقل لفريق القادسية وأصبح حبيس الدكة للمهاجم المنتخب الإيطالي وكينيونيس بعد كذلك مهاجم فريق القادسية. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز حياك الله. ألو.
3: يا هلا، مساك الله بالخير.

0: اياك.
1: امسي عليك
0: هلا والله،
1: ضيفك الكريم.
0: الله يحييك، تفضل غالي. الله يرضى عليك، شلونك انت؟
1: الله يطول عمرك.
0: سم.
1: سعيد اني مداخلتي معكم اليوم.
0: انا سعد يا طول العمر، الله يرضى عليك.
1: انا توقعي اذا اراد الهلال الدوري ان يحسم مباراه الخليج اليوم.
0: اوكي،
1: انا بالنسبه لي هي مباراه الدوري، اذا عبر الهلال مباراه اليوم تقريبا 99% الدوري الهلال. لأن النصر باقي له مباريتين والهلال باقي له ثلاث مباريات.
0: صح.
1: خلاف مباراة اليوم.
0: نعم.
1: تمام.
0: خلاف الديربي قصدك.
1: فهمت؟
0: تسلم، خلاف الديربي قصدك.
1: ايه.
0: نعم.
1: فأتوقع أنه إذا فاز الهلال اليوم وقلص الفارق إلى نقطتين النصر بيدخل مباراة الشباب مضغوط. وتقريبا الشباب ضمن البقاء نسبة 98% بعد هزيمة الرياض.
0: اوكي. طيب.
1: هذا بالنسبة للهلال. بالنسبة للمنتخب أستاذ علي، أنا ما أدري وش المحور اللي تتكلم عنه.
0: أبح، هو حديث عابر، إحنا استطلاع رئيسي وانشاركت فيه. المنتخب حديثنا اللي قلناه يعني بشكل عام، هل تعتقد أنه اختلاف قوة وشخصية رئيس اتحاد القدم لها أثر بإخفاقات أو نجاحات المنتخب اللي إحنا قاعد نشوفها، مقارنة مثلاً الأمير فيصل بن فهد بياسر مسحل؟ هل بينهم اختلاف ولا متشابهين واختلف الجيل فقط؟
1: ما في مجال مقارنة سب علي نهائيا، بعد ذاك الجيل وجيل اليوم. وبالنسبة للأمير الله يرحمه الأمير فيصل بن فهد، يا أخي بنظرة واحدة بس، نظرة كده يعطيك نظرة خلاص انتهى الموضوع. اليوم ما حد في قوة بالاتحاد السعودي، معليش يعني أستاذ ياسر مسحل كشخص على عيني ورأسي، لكن قوة قرار أو بالنسبة للاعبين أو كذا ما أعتقد أنه في مقارنة ثانية.
0: أوكي،
1: وأنا ما أحب أطول، بعطي
0: شكرا لك. بيض وجهك، الله يعطيك العافية. شكرا لك. أنا سعيد وشرفتنا. أنا بناخذ أبو فيصل آخر متصف في المجموعة هذه ونواصل محاورنا ونرجع بعد شو إن شاء الله مجموعة أخرى من المتابعين. أبو فيصل حياك الله.
2: مرحبا،
0: حياك أنا أبو فيصل، تفضل.
2: إيش الموضوع اليوم؟
0: المباراة اليوم خليج والهلال، أو نعم خليج والهلال.
2: الهلال راح يفوز ان شاء الله.
0: اوكي، شكرا لك. عندك شيء ثاني تشارك فيه؟ شكرا ابو فيصل، تحياتي لك. نرجع ان شاء الله بعد شوي ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. طيب، اذا عندك تعليق عن اللي سمعته علي الزهراني، بالمناسبه اذكركم حبتنا ضيفنا اليوم الاعلام الرياضي علي الزهراني، او تشرك حديثك لو سمحت بمجموعه منتخبنا اللي اليوم. إذا احنا قلنا في طاجكستان وتايلاند بالإضافة إلى ميانمار، الحظوظ تزيد ولا تقل بعد ما سمعت المنافسين؟
3: لا، بإذن الله أنها تزيد. احنا نتكلم عن منتخبنا إن شاء الله أنه يقدم المستوى الجيد ويحقق أيضا النتيجة المطلوبة ويتأهل وينافس ويحقق البطولة. لكن علي، إذا تحدثنا عن وضع كرة القدم السعودية على المنتخبات، ترى وضع هذا يبغى له حلقات وليس جزء من حلقة خاصة فيما يختص بالمدربين. احنا نتكلم عن الجانب الإداري، المدربين. يا أخي أنا طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنت لما تأتي وتتعاقد مع مدربين بمبالغ وعقود مالية كبيرة جدا وطائلة، وشروط أيضا تدعمها بشروط جزائية، إيش معنى الهدف من هذا؟ إنه المفروض تعطيه الأكبر قدر ممكن من الوقت، لكن انت تبرم عقود مع مدربين كبار بمبالغ طائله وبعقود بشروط جزائيه، واذا اخفق المنتخب في مباراه وتعادل استمعت لردات الفعل وصيحات الجماهير، الغيت عقد المدرب وبدات فتحت ايضا صفحه اخرى للمدرب اخر بمبالغ نفس المبالغ بشروط، وبالتالي اصبحت الخساره الماليه مضاعفه. المفروض نعطي وقت، يكون في وقت محدد. لما تعاقد مع مدرب اعطيه الفرصه الكامله. على سبيل المثال انا اقول على الاتحاد السعودي لكره القدم ان يستفيد من تجربه النادي الاهلي. اليوم احنا الاعلام تحدث وطالب بالغاء عقد المدرب ياسلا، وطالبنا في منابر اعلاميه لان كانت رده الفعل عاطفيه. اليوم الاهلي صبر على المدرب، اعطاه الاستقرار، تحقق الاستقرار الجيد، حقق بطولتين، ثلاث بطولات سوبر ونخبتين. فبالتالي كلما تعطي مجال للاستقرار الإداري والاستقرار الفني تحقق نتائج جيدة.
0: طيب،
3: هذا اللي أتمنى من الاتحاد.
0: استغل مزيد من الوقت، روح لمحور آخر في حلقتنا اليوم. تحدث عن دوري جوي للنخبة واستلاء الستار عن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري جوي للنخبة تحت 21 عام في مرحلة شهدت العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة بعدما سقطت معظم الفرق الكبرى، طبعا نتكلم جماهيريا، خارج المنافسة في واحدة من أكثر الجولات تقلبا هذا الموسم. ووسط هذه النتائج اللافتة نجح فريق الهلال في الحفاظ على مكانته ومواصلة مشواره بنجاح ليكون الفريق الكبير الوحيد الذي تمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي في ظل صراع متصاعد بين الأندية الطامحة لاقتناص اللقب. وشهد الدور ربع النهائي مفاجآت من العيار الثقيل وأبرزها خروج النصر والاتحاد بالإضافة إلى الاتفاق والتعاون بعد مستويات لافتة على مدار الموسم. وكان الأهلي قد أخفق في العبور للأدوار الإقصائية حيث ختم الجولات بالمركز 15 الغير مؤهل إلى الأدوار الإقصائية. النصر خرج بشكل مفاجئ أمام الفتح في مباراة الذهاب 1-4 قبل أن يهزم في 2-3 في الإياب، فيما تلقى التعاون واحدة من أكثر هزائم قسوة بالجولة الذهاب بالسقوط 6-0 أمام الحزم. وفي الإياب حاول الاتفاق تدارك الأمور لكنه اكتفى بالفوز البسيط 3-1 ليفشل في العبور إلى الدور التالي. أما بالنسبة للاتحاد فقد خسر ذهابا من الهلال 1-2 وتعادل إيابا 1-1 ليفشل في تجاوز الدور ربع النهائي. في المقابل سقط التعاون ذهابا أمام القدسي 1-2 وفي الإياب فاز بالنتيجة ذاتها ولكنه ودع المسابقة بركلات الترجيح 3-4. إيش رأيك دوري جوي؟
3: والله إثارة وفق النتائج وخروج الأندية الكبيرة وصعوبة المنافسة، يعني بصراحة يعني شيء إيجابي. أنا أنظر له من الناحية الإيجابية لأنه إذا رأينا الأندية المتواضعة اللي ما تقارن إمكانياتها بإمكانيات الأندية الصفوة أو أندية المقدمة الهلال النصر الاتحاد الأهلي، نجد الفرق الثانية لديها قدرة على المنافسة وإقصاء الأندية الكبيرة. فهذا يؤكد أنه في عناصر وفي يعني في مواهب تمتلكها هذه الفرق، وهذا شيء إيجابي يعطي يعني الهدف الأول أسمى من إقامة دوري جوي هو إعطاء الفرصة لأكبر قدر من المواهب للمشاركة. فعندما نشاهد هذه الأندية علي

0: في الأدوار الإقصائية ربع النهائي. بالمقابل برزت بعض الأسماء عندي يعني طبعا حزم مثلا احنا قلنا قبل شوي فالستة على فريق منافس و أو على الأقل تقدير نقول على نفس المرتبة اللي هو عليه. الأهلي ما قدر يتأهل أدوار إقصائية يعني آخر جولة أصبح فيه المركز 15 فقط، هذا يعطيك بعد كذلك مؤشر على فلسفة تنافسية هذا الدوري. ترى دوري جديد مختلف يعني في المركز الأول بالمناسبة نذكر فيها بعد آخر جولة في هذا الدور المركز الأول فريق اتفاق، قل الهلال كان موجود، النصر كان موجود، الهلال الثاني، النصر الثالث، التعاون مركز الثالث الرابع، قادسية مركز الخامس، الفتح مركز السادس، اتحاد السابع، الأخدود مركز الثامن، بعد الحزم بعدهم نيوم، بعدهم فريق الوحدة مركز 11، أوكي، الفيحة مركز 12، 13 الرياض، 14 العروبة، 15 الأهلي. وتلجد تفسير هذه الفلسفة في دوري جوي؟
1: والله شوف أنا أتوقع إنه فيها هذه الفرق اللي برزت ونافست وحسنت مراكزها عندها لاعبين، عندها جودة لاعبين. يعني يمكن الأهلي، خلينا نستثني الأهلي لأنه مشكلة الأهلي حتى على صعيد الفريق الأول في الدوري يعاني من نقص في الدكة، دكة الاحتياط، ما عنده البديل الجاهز، يعني في شح كثير جدا يمكن يختلف عن بقية الأندية الأخرى. لكن عندما تجد الحزم، تجد الاتفاق المتصدر، فهذا يعطيك بارقة أمل في أن القادم سيكون أفضل بالنسبة لإظهار وإبراز عدد كبير من اللاعبين السعوديين في هذه الأندية، وبالتالي تكون الإثارة والتنافسية عالية في الدوري وفي دوري روشن المحترفين في المستقبل. لأنه بصراحة كلما الهدف من مثل هذا الدوري هو لاكتشاف المواهب. احنا دائما نتحدث نقول ما عندنا عناصر في المنتخبات، ما عندنا لاعبين بجودة اللاعبين السابقين، لا عندنا موجودين بس في ظروف ما تساعد. يعني أحد المتصلين تحدث عن محمد كنو، أنا أشوف محمد كنو واحد من أبرز اللاعبين السعوديين، ولكن مشكلة التكاسل والعقلية. احنا نتكلم عن المهارة والعقلية، إذا كان لاعب موهوب ما يعني ما كانت لديه العقلية الاحترافية العالية أكيد مستواه حيهبط، لكن كإمكانيات محمد كنو عنده الإمكانيات البدنية الجسمانية والمهارية، ولكن لم يظهر بالمستوى اللي يتوقع أن يكون عليه محمد كنو. عندنا اليوم سلطان مندش في الهلال جالس يقدم عمل جدا رائع، مصعب الجوير زي ما تفضلت، صالح أبو شامات، محمد أبو شامات، تركي العمار، ترى عندنا لاعبين. نتمنى إن شاء الله إنه دوري جوي أيضا يضيف إلى هذه القائمة لاعبين. أوكي. يعني يأتون إلى قائمة المنتخبات السعودية.
0: أنا أعتقد تبير طبعا عشان واحد يبني الحديث برأي 100% لازم يكون متابع لصيق لدوري جوي علشان يكون حكمة مطلق أو حكمة نهائي. لكن صحيح. كقراءة عامة أو كعنوان مقتبس أحد العناوين من ضمن الخبر اللي قرأناه قبل شوي، إنه هذا يثبت جودة اللاعب السعودي، يعني تنافسية الأندية الوسط فما دون على مستوى الحزم، على مستوى الأخدود، على مستوى ضمك، على مستوى الاتفاق مركز الأول، هذا يثبت، ومستوى المنتخبات الفئات السنية، إنه حتى في الحواري عندنا رابطة الهواة عندنا جودة في اللاعب المحلي، بس بعدين بوقت الاحتراف وقت ما يصعد الفريق الأول في حلقة مفقودة جاي من وين
1: أربطها،
0: بس خلي أربطها الله يرضى عليك، كلام لك، أربطها إلى أنه اتحاد القدم، نرجع مرة ثانية، رئاسة اتحاد القدم لم تهيئ الأرضية المناسبة لوضع أو بناء هذا الجسر ما بين الفئات السنية وما بين استمرارية النجومة باعتقادي. تفضل علي.
1: شوف أنا أعزوها إلى شيء واحد، عندنا لاعبين قادرين، عندنا مواهب وعندنا نجوم وعندنا وإحنا قادرين وبأقل تكلفة وبأقل جهد. أوكي. في أن نبني منتخبات عالية الجودة. بس المشكلة في حاجتين، أول شيء المبالغة في النظرة للاعبين الأجانب وانعدام الثقة في اللاعبين السعوديين أو في الكوادر المحلية. إذا أكسنا المعادلة وأعطينا الثقة الكاملة للاعب السعودي وللكفاءات السعودية من مدربين ومن إداريين، عرفت، وساوينا النظرة بمساواتها مع اللاعبين الأجانب والنظرة لهم، صدقني علي ستنهض الكرة السعودية.
0: معناته ما عندنا مشكلة بالمواهب، معناته ما عندنا مشكلة بالمواهب، ومعناته أنه نظام اتحاد القدم هو اللي

0: إلى الآن لا يبني الجسر الكافي للنجاح. خلينا نفتح لو سمحت المحور الأخير للوقت اللي تبقى. نحن ودنا أنا أجد الموضوع الأخير الموهبة الكرة السعودية شيق وممكن يتمدد الحديث إلى أكثر من الوقت اللي عطيناه جدا، لكن بسبب ضيق الوقت فإحنا مضطرين الحديث إذن ونقفز إلى الموضوع الأخير. ذكرت تقارير أن نادي الشباب عاقب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله باستبعاده عن مواجهة النصر وحرمانه من التدرب مع الفريق الأول لمدة أسبوع. قالت بعض المصادر أن أن هناك توقعات بعدم كذلك استمرار المغربي المخضرم مع الفريق حتى نهاية الموسم وليس فقط لمدة أسبوع. وذكرت أيضا بعض المصادر أن هناك محاولات لاحتواء الأزمة. طبعا الأزمة تفجرت في المباراة الأخيرة وقت التسديد لأحد الفاولات مجددا بينه وبين كراسكو في غرفة الملابس، فهمنا أنه بن زكري تحاول تدخل لتهدئة الموضوع، لكن الإدارة اتخذت، لأنه سبق أنه قدمت له عدة انذارات بحسب بعض المصادر، اتخذت قرار باستبعاده حتى نهاية الموسم بحسب بعض الأخبار. شو رأيك؟
1: قرار إداري حكيم وقوي وحاسم. احنا نعرف حمد الله لاعب كبير ولاعب هداف ومن أبرز اللاعبين الموجودين، ولكن تصرفاته صراحة تصرفات يعني عشوائية وتؤثر على تركيبة أي فريق. رأينا ما حدث مع النصر، تكرر مع الاتحاد، واليوم نشاهده أيضا يتكرر مع الشباب. الإدارة الجيدة إن لم تحسن مثل هذه الأمور سيكون لها انعكاس على سلبي على بقية اللاعبين وعلى نتائج الفريق وعلى مستوى الفريق. طيب. أنت لاعب يفترض أن تتعامل مع المجموعة
0: 20 ثانية لو سمحت واصل.
1: عموما قرار جدا رائع من إدارة الشباب.
0: شكرا لك غالي علي، تحياتي لك، وصلنا لنهاية حلقتنا هذا المساء.

0: والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي

0: أسعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. نسعد وإياكم خلال هالثلاث ساعات إن شاء الله على أثير إذاعة الرياض، نروق معكم في أخبار مناطقنا، مبادراتنا، منجزاتنا، وكل ما يحقق الخير لهذا البلد المعطاء. دام الله علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ورحب بزميلتي إيمان بحيدر. حياك الله إيمان.
1: حياك الله ظافر، وأيضا نرحب بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض، إذاعة الوطن الغالي. وأجمل ترحيب لمحمد الحماضي في الإخراج، وفريق العمل من نور المطيري وعائشة الزير في الإعداد.
0: مساكم سعيد مستمعين الكرام، ثلاث ساعات حلوة جميلة نقضيها معكم ما بين قصة نجاح، ما بين حرفة، ما بين استكشف السعودية، ما بين أيضا مراسلين وزملاء وزميلات من مناطق المملكة. أيضا ضيوفنا اللي معنا سيكونون خلال هالثلاث ساعات، نستمتع بحوار فيه من المتعة والإثراء والمعلومات القيمة. إيمان، يعني من الأشياء الحلوة دائما في هوا بلادي إن نعيش أجواء هوا بلادي.
1: 100% 100% نتنقل كمان في العديد من الأخبار من مختلف مناطق المملكة، المواضيع اللي بتحطنا دائما في قلب الحدث ظافر، بنعرف كل شيء بيصير وفي كل المجالات،
0: كل التفاصيل معنا وكل التفاصيل على البال مع هوا بلادي. عموما مستمعي الكرام، خلونا كذا نروق شوي مع مخرجنا، بياخذنا كذا في فاصل غنائي، نبيكم تستمتعون وتاخذون أجواء هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم.

0: والله صنعت جو صدق يعني، خليتنا نطرف في الاستوديو جد. انا حتى اراقب انه باقي الاغنيه مطوله ولا باقي يعني في وقت نطرب شوي.
1: جو محمد الحماضي عجيب.
0: لان اختيارات اغاني مروق، ويبي يروقنا ويروق المستمعين. والله اظنهم مبسوطين بعد المستمعين بالاغنيه.
1: هو في اجمل من انك تجلس تسمع اغاني حلوه؟
0: اي كلماته حلوه. اي
1: ظافر مذيع متحمس ومنطلق. ونسمع عن اخبار بلدنا الحلوه.
0: إيه.
1: انجازاتها عشان نجاحاتها
0: كدا. عشان كذا بهدي محمد البنسيانه في الحمراء. البنسيانه الحمراء هديك اياها.
1: البنسيانه الحمراء.
0: إيه.
1: طبعا اللي يعرف ايش هي البنسيانه، هي شجره. احنا متعودين في مكه ظافر ما هي حمراء، خضراء، ونقول لها بنسيانه كذا اسمها
0: بنسيانة.
1: بس هي اسمها بونسيانة.
0: طبعا البونسيانة الحمراء في جازان هي شجره، بهديك شجره كامله بس انها جميله،
1: جميل لونها.
0: اي تزرعها عندك في الحوش، تزرعها عندك في الحديقه. المهم انه فيها جمال صراحه. هي متوهجه طبعا، هذه من اسمائها المتوهجه، البونسيانة الملكيه. وايضا الاسم الثالث اللي هو الاسم الثالث، اول واحد ايمان شو
1: هي استنى انا بقول لك شيء كمان.
0: الزئف الملكي،
1: الرنف، ما ادري ايش الاسم ده، الاسم لكن المتوهجه يعني والبنسيانه الملكيه.
0: الاسم
1: الرنف الملكي.
0: عموما يعني هي هذه من اسمائها، لكن لها مميزات.
1: انت لو شفت ورق الشجر حتعرفها. مليانه في مكه، في كل مكان كانت واحنا صغار نشوفها. خليني اقول لك عن مميزاتها. هي من ابرز اشجار الزينة.
0: يا سلام. وطبعا فيها جمال ايضا انه سريعه في النمو نسبيا، يعني بامكانك لو زرعتها بشكل صغير ممكن بعد فتره
1: ولما تكبر وتصير شجره كبيره يصل طولها ما بين 15 ل 18 متر. طويله
0: ما شاء الله،
1: طويله. يعني انت تشوفها هنا مثلا، هذه لا شجيره صغيره
0: اللي في الصوره،
1: لكن هي شجره كبيره.
0: أيوه، وفيها جاذبيه صراحه سياحيه ايضا لاي
1: وتفرش تضلل يعني عريضة.
0: هي فيها ظل يعني، حتى الصورة جمالية الزهر اللي فيها جمالية ممتعة. عموما هذه البنسيانة الحمراء في جازان ممكن تزرعها في أي مكان يلائم هذه النبتة. عموما ممكن تسأل مختص في مجال الزراعة، ممكن يعطيك أيضا معلومات عنها. وإن كانك زرعتها في حديقة، زرعتها في أيضا مقدمة البيت كذا كواجهة جميلة جدا بصراحة. جميلة صراحة.

0: انا بوريك. هي انا كنت احب ايش اسوي وانا صغيره، اقطع منها عرق اخضر. هي عباره عن ورق شجر صغير في بعضه، فلما تسحبها تتفرفط بسهوله، يعني تتقطع بسهوله، تمسك العرق وتسحبها كده بايدك تلاقيها تفرفطت الاوراق،
1: لانه يكون يعني
0: هي ورقه صغيره بس متلاصقه. استنى اوريك شكلها مضبوط عشان تتخيل شكل الورقه.
1: عموما يعني محمد ممكن يطلع معانا عليها كذا، نرسل له اياها وممكن نهديك اياها، نرسلها لك البيت يعني عادي. جميل، انا ولا يهمك ولا يهمك،
0: هديها على البيت، هديها على البيت،
1: بس تهدينا اغنيه بعد شوي حلوه.
0: العجيب العجيب يا جماعه انه في بونسيانه حمراء وفي صفراء وفي قرمزيه وفي بنفسجي، يعني تخيل البنسيانة لها كذا لون. بس أقول لك أنا صغيرة تعودت إنها خضراء.
1: لا بس هذه حمراء أو برتقالية دي يعني.
0: هذه حمراء حمراء.
1: عموما يعني هذه البنسيانة في جازان، لكن دائما في هوا بلادي أكثر من البنسيانة الحمراء. وأخبار حلوة.

0: ومعكم في هوا بلادي ومن البنسيان الحمراء في جازان إلى زميلنا مرزوق العردان في حائل جولة ومتعة أخرى، وناخذكم أيضا إلى جانب من الثقافة وجانب من الاهتمام بالثقافة. ومرزوق مثقف وجميل وشاعر أيضا، كذا وصلتني معلومة أنه شاعر، عاد ما أدري
1: إن شاء الله يأكد ولا لا. هلا يا مرزوق،
2: حياكم الله أختي إيمان، وأيضا
1: حياك الله
2: ظافر، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا. أنا جتني معلومة يقولون أنك شاعر ولا متذوق شعر؟ يعني
1: صحيح أنت شاعر يا مرزوق؟
2: أنا لست شاعرا ولست متذوقا، إنما أقرض الشعر.
1: طب سمعنا كذا بيت من نظمك
2: بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أو الجولة القادمة، إن شاء الله يكون على استعداد.
0: يا حبي لك والله، يا حبي لك والله يا مرزوق.
1: دور أقرب مخرج طلع منه مرزوق.
0: أنا مرزوق أنا أحب
1: أسجل إعجابي بطريقتك.
0: أحب مرزوق كذا أخذ معاه وأعطي. مرزوق غالي علي والله حبيب مرزوق، يعني الأشياء الجميلة والتغطيات الحلوة اللي معك تعطينا جو مختلف. اليوم أنت أكيد جو مختلف في ثقافة وأيضا مجال ثقافي مختلف في حائل، ماذا لديك يا مرزوق؟
2: نعم أخي ظافر، طبعا ديوانية غزيل العقيلي بمقرها بمحافظة ينبع امتدت إلينا في حائل، وحقيقة هم قاعدين يعملون نشاط ثقافي وأدبي كبير. والمشرف على هذه الديوانية في حائل هي سعادة الأستاذة سعدة العنزي، وأنا أرحب فيها وهي ضيفة معنا الآن، وقول حياك الله أختي سعدة.
3: يا هلا، حياك الله أستاذ مرزوق، وحيا الله الزملاء بالاستوديو.
2: الله يحييك ظافر وإيمان والدهم والمستمعين أيضا.
1: يا هلا بك. يا هلا
3: يا هلا، حياك الله.
2: ودهم يعرفون كيف امتدت هذه اليد الثقافية الأدبية إلى حائل، متى بدأتم فرع حائل، وعرفينا على هذا المكتب أو هذا الفرع بحائل.
3: أهلا حياك. طبعا ديوانية غزي العقيلية الثقافية هي انشأت في فرعها في حائل ما يقارب 8 أشهر، وكما ذكرت أستاذ مرزوق مقرها الأساسي محافظة ينبع، وكثيرا لها تواجد في عدة مناطق منها المدينة المنورة والدمام والرياض والقصيم، وحبوا يشاركونا في حائل يحطون فرع. طبعا أنت عارف إن ما شاء الله عندنا الثقافة والأدب صار لها انتشار واسع، وخصوصا بعد ما تم افتتاح بيت الثقافة المتواجد لدينا. أستاذ مرزوق، الديوانية مساحة ثقافية تجمع بين الأدب والفن والثقافة، تخلق بيئة حوارية للناشئين للأدباء المنطقة والمثقفين، وكذلك تعتبر شريك أدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وكذلك ذراع ثقافي لجمعية الأدب والأدباء. هذا يعكس ثقة كبيرة بالدور التي تقدمه الديوانية.
2: نعم طبعا أنتم شاركتم فعاليات ودعوتمونا، ما قصرتم الله ينطيكم العافية لحضور هذه المناسبات الثقافية والأدبية، واحنا اليوم نحاول انه نمنح هذه الفرصه حتى تعبروا لنا وتعبروا المستمعين الكرام عن بعض من هذه المناشط اللي شاركتم فيها في الفتره الماضيه.
3: صحيح، في منطقه حائل استاذ مرزوق تحديدا اقمنا شراكه مع بيت الثقافه بقياده المدير التنفيذي لبيت الثقافه الاستاذ سلطان الشمري. خلال هذا الشراكة قدمنا عدد من اللقاءات والفعاليات الثقافية المتنوعة بين جلسات أدبية وكذلك ورش تدريبية، نقاشات فكرية، وكذلك أمسية شعرية كان لها صدى كبير في المنطقة. أستاذ مرزوق، الديوانية تسعى كثير لتفعيل الأيام العالمية والوطنية من خلال إقامة أمسيات أدبية وجلسات حوارية. كان من ضمن هذه الجلسات تفعيلنا بمناسبة أسبوع البيئة، قمنا أمسية أدبية بالشراكة مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بقيادة الدكتور عبدالله بريك المدير عام المركز. كان عنوانها سلمى جيوبارك، حكاية مكان وتجربة نعيشها. سلمى جيوبارك هي دخلت في اليونسكو، فتحدثنا خلال اللقاء من عبر 4 ضيوف، كان الدكتور عبدالله البريكي والدكتور عقيل عنزي والمهندس برجس الشمري والمرشد السياحي المعروف فريح المهنة. تكلموا عن الطبيعة البيئية والجيولوجية لها وتجربة السياح، كذلك قصة وحكاية جبل أجا وسلمى. كذلك أستاذ مرزوق شاركنا بأمسية أدبية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كانت بعنوان المقال الصحفي إلى النص الأدبي، كان ضيفا المستشار الإعلامي أستاذ علي عريفي. أستاذ مرزوق، إحنا نسعى كثيرا ونحرص أن تكون الأمسيات والجلسات قريبة من اهتمامات المجتمع، تلامس الواقع الثقافي، كذلك في نفس الوقت تعطي مساحة للمواهب المحلية وتظهر مشاركات لهم خلال هذه الأمسيات.
2: نعم جميل جدا. طبعا أنتم أيضا لكم على ما أعتقد أن هنا لديكم أيضا مبادرات أو خلينا نقول خطط مستقبلية في الديوانية للمرحلة المقبلة.
3: نعم صحيح أستاذ مرزوق، هناك خطة مستقبلية كذلك لتفعيلها على مستوى المحافظات والقرى، جذب الناشئين من المثقفين والأدباء الصغار السن، وكذلك كسب الخبرات من الأدباء المثقفين المبدعين بهذا المجال. تعرف أن هدف الأساسي هو نشر الثقافة والأدب بطريقة قريبة من الناس وخلق بيئة محفزة، وكذلك تبادل خبرات بين المهتمين وتقديم لقاءات. بشكل عام أستاذ مرزوق نطمح أن نكون جزء من الحراك الثقافي في المملكة، وأنا خاصة أطمح إلى أن يكون منطقة حائل في المستوى الذي يليق بها، ونساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من ناحية جودة الحياة والثقافة الأدبية.
2: نعم. سؤال أخير أستاذ السعدة، بالنسبة للحضور المناشط والفعاليات، كيف رأيتم أيضا حضور الجمهور في حائل؟
3: أمانة أستاذ مرزوق ولله الحمد، بحكم أنا عملي كثير بالثقافة والأدب، أنا لاحظت في السنة الأخيرة والآونة الأخيرة حضور ملفت صراحة للأدب والثقافة في المنطقة، نشاطات، توسع كبير، صار في اهتمام أكثر من أول. الأمانة صراحة أحس أن الثقافة بدأت تلامس المنطقة وتلامس المجتمع فيها.
2: بارك الله فيك الأستاذة السعدة العنزي المشرفة على ديوانية غزية العقيلي الثقافية، شكرا لك وبارك الله فيك على
3: المعلومات. أنا أشكر الأخوان بالاستديو أنهم أعطوني معلومة عنك أنك شاعر، لازم نبحث عن هذه.
1: والله أنا شفتي أستاذة سعدة،
2: لازم نبحث عشان نستضيفك. أنت اللي أخذت المعلومة يا أختي سعدة، اللي أخذ المعلومة أيضا حتى الجمهور الآن يطالبني ب.
1: أنت مطالب.
3: أنا أطالبك بحكم أني ثقافة وأدب.
0: ترى أستاذة سعدة الحين يعني ما شاء الله يعني على قولة مرزوق أنه يعني جانبنا الثقافي اليوم معك، لكن ترى هو جانب موسوعة ترى.
1: خلاص اليوم أخذت السر يا أستاذة سعدة.
3: أوكي أيوة
0: خلاص السيفي عندك الحين، خذي مرزوق.
2: بارك الله فيكم.
0: الله يحفظك. استاهل مرزوق استاهل.
1: وأجمل تحية الأستاذة سعد العنزي.
3: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية مرزوق لضيفتك الكريمة.
1: صراحة الشعر جميل والثقافة جميلة جدا، يعني هذه من المواضيع ممتعة اللي كثير تستهويني
0: الأمانة. يعني حتى
1: لما تذكر لما كنا في قناة الثقافية
0: جانا من الأشياء اللي بنستذكرها وكنا يعني تحت الهواء نقول أنا وإيمان نقول أنه يعني من الجوانب الحلوة أنك تتعرف على أشخاص جدد
1: فعلا
0: ومواقف تربطك فيهم.
1: لا وكانت محطة جميلة، يعني محطة الثقافية ممتعة. والثقافة بشكل عام كانت من أجمل المحطات الإعلامية اللي عدينا فيها.
0: لما يكون من ديوانية غزيل العقالي الثقافية في حائل ولا يتعرف أيضا الجانب الآخر على كوكبة من المثقفين في هالديوانيات. اليوم انتشرت الديوانيات إيمان، أصبحت اليوم حتى في أماكن مختلفة، وأحيانا انطباع مثقف، انطباع سيرة

0: أيضا مارس الجانب الثقافي فعلا. بشكل كبير،
1: أو يدرسوا سيرة ذاتية لإعلام مثلا الأدب السعودي أو الشعر السعودي، الكتابة يعني. في ما شاء الله عندنا أعلام وأسماء
0: على فكرة رنانة. ترى في نادي ثقات أيضا مع الشريك الأدبي، كانوا مستضيفين الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة. فسيفي مثل الأستاذ خالد المالك ويعطي جانب من حياته الصحفية والإعلامية، ترى هذه مسيرة مختلفة. عموما يعني مستمعين الكرام، لا زال لدينا الكثير، ما نبي ناخذ الوقت مع أكثر في الكلام، لكن نبيكم تستمتعون معنا خلال هالثلاث ساعات. ومخرجنا يقول على رواق، ما نبي نكدر خاطركم، كل اللي تطلبونه بيتم.
1: يلا نسمع من محمد الحماضي ونرجع نكمل هوا بلادي.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: حياكم من جديد، أكيد أجمل التحايا لكل اللي بيسمعنا من إذاعتنا الغالية إذاعة الرياض إذاعة الوطن وبرنامجكم اليومي هوا بلادي. من الأخبار العديدة اللي عندنا اليوم يا ظافر، خبر ثقافي. يعني صراحة لما نقرأ هذا الخبر نشعر بالسعادة،
1: جميل،
0: نشعر بالفخر، نشعر بأنه الفن السعودي اليوم يسجل حضور عالمي على واجهة The Mart في شيكاغو.
1: يا سلام، هذا الحضور الجميل وهذا الإنجاز اللي يسجل الفن السعودي من خلال المشهد الفني العالمي. طبعا كان هذا من خلال عرض العمل التركيبي البصري الصوتي طبعا للفنان السعودي عبد الرحمن حمدي على واجهة The Mart في مدينة شيكاغو. طبعا هي يعني إحدى منصات الفن الرقمي في العالم، لذلك تعرض الفنون في عالم رقمي وتستكشف فيها العمل بين عدد أيضا من المتغيرات، التعامل أيضا مع الواجهة المعمارية الضخمة لأنه فيها كيان صلب وثابت، ولذلك الفن السعودي يعني انطلق ومن المملكة واتجه إلى العالمية بشكل
0: جميل
1: كبير.
0: جميل جدا لما بنشوف الشاشة بتعرض فن سعودي وتشاهد أنها تتحرك فوق هذه الشاشة صور وإيقاعات بصرية وصوتية غير مستقرة، تبدأ تطرح أسئلة حول المعنى، حول هذا التحول، الإدراك، العيش في المساحات البيئية بين ما يبقى وما يتغير. يعني هم بيرسلوا لك رسالة للفن السعودي لكي يقرأها الشخص اللي مار من المكان وشايف الشاشة. وبعدين شيكاغو وأمريكا بشكل عام تضم شعوب مختلفة من ثقافات مختلفة.
1: صحيح، وخاصة أنه العمل التركيبي اللي قدم الفنان السعودي عبد الرحمن حمدي ريفسال طبعا هو عمل إبداعي جميل. الجميل أنه لما يكون عندنا أيضا مبدعين مثل حمدي واللي هو مبتعث في دراسة الماجستير في الفنون الجميلة بمعهد مدرسة الفنون في شيكاغو، هو فنان يعني متعدد التخصصات. والله عندنا فنانين،
0: أي والله
1: والله عندنا مبدعين ومبدعات في مجال الفن البصري،

0: الفن الإبداعي التشكيلي، كل الفنون عندنا مبدعين، ولذلك أنا ما استغرب.
1: هو اليوم بيعمل مبتعث في دراسة الماجستير، ويعمل حمدي في الرسم والتجريد والوسائط الجديدة، يعني طريقة دراسته أخذ وسائط جديدة اللي هي تقنية مع الرسم والتجريد، شوف كيف بيطلعها بطريقة فنية حديثة متطورة. حظيت تجربته بتغطيات كبيرة فوق أريبيا، هذه من أكبر المجلات، كمان هاربرز بازار، أيضا عرب نيوز، كلها طبعا مجلات وصحف عالمية. صحيح. أيضا غطت للمبتعث السعودي أعماله،
0: وأيضا رشح لجائزة الثقافة السعودية عامية 2023 و25، فهذه يعني شيء جميل جدا،
1: ودخل قائمة فوربس 30 للأندر 30، يعني اللي عمرهم أصغر من 30 سنة دخل اسمه جوة هذه القائمة، معروفة فوربس قوائم عالمية بأسماء عالمية.
0: ولذلك حتى الملحقية الثقافية إيمان السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قدموا التهنئة أيضا بهذه المناسبة، فشيء جميل جدا. كانت الدكتورة تهاني البيز قدمت التهنئة للفنان عبد الرحمن حمدي على هذا الحضور الفني، وهذه ما مستغرب على الفنان السعودي عموما، هذا الإنجاز يحسب للوطن،
1: وهذه المشاركات اللي من المبدعين السعوديين في هذه المنصات العالمية بتعرف العالم كله ما يمتلكه أبناء وبنات هذا الوطن من طاقات فنية، من أفكار قادرة على تمثيل الثقافة السعودية بلغة معاصرة وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي الدولي.

الجميل أيضا من أخبارنا مستمعي الكرام في هوا بلادي، تعليم المدينة يطلق مبادرة إبداع لتنمية مهارات البحث الطبي لدى الطلبة الموهوبين. يعني هنا جانب إنجاز ثقافي، هنا أيضا اهتمام بالطلبة الموهوبين. اهتمام إدارة التعليم من خلال إطلاقها لمبادرة إبداع هو برنامج إثرائي تخصصي أيضا في مجال البحث الطبي. هناك هدف أسمى عزيزي المستمع الكريم، هو أنه يكون هناك تقديم تجربة تعليمية تنمي مهارات التفكير العلمي، خطوة أيضا تعزز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة الموهوبين. عندنا طلبة موهوبين في البحث العلمي، وخاصة

0: بالشراكة مع كليات الريان الأهلية، هي كلية العلوم الصحية، لتمكين الطلبة من أدوات الاستقصاء والتحليل. هذا البرنامج يمتد على مدى 7 أسابيع بواقع يوم واحد أسبوعيا وإجمالي 42 ساعة تدريبية.
1: الجميل فيه أنه في استهداف من خلال هذا البرنامج ل50 طالب وطالبة، وهو ضمن أيضا عزيز المستمع الكريم جهود إعداد جيل فعلا قادر على مواكبة المتطلبات المستقبل. عندنا أيضا إسهام بفاعلية في مسيرة التنمية خلال تنمية البهارات، البحث، الابتكار، المجالات الطبية. اليوم عندنا هذا الجانب جانب كبير جدا. المجال الطبي عندنا اليوم اللهم لك الحمد متقدم بشكل كبير.
0: بالفعل
1: الدولة تعطي وتقدم في المجال الطبي شيء من خلال الميزانيات الضخمة، المستشفيات المتقدمة طبيا، الأجهزة الحديثة، دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الطب إيمان، فهذا مجال كبير.
0: والأجمل كمان هذا التعاون بين التعليم وبين مجالات الطب. يعني اليوم تعليم المدينة المنورة أطلق هذه المبادرة لكي تحث على هذا البحث الطبي، وشوف احنا قد ايش عندنا هذا التطور في مجال الطب ومجال التعليم.
1: والاجمل ايضا انه هذا بالشراكه مع الكليات القطاع الخاص والكليات الحكوميه. هذه الشراكه وهذا الاندماج بين الكليات الخاصه والكليات الحكوميه يعطي دليل كبير جدا على اهميه هذه البحوث الطبيه وتركيزها على المجالات الطبيه، بما يسهم ايضا في خدمه هذا الوطن الغالي وكل من يقيم على ارض هذا الوطن.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: وبما أن في هواء بلادي وأجوان الأيام ذي متقلبة ما بين أمطار ما بين أجواء حارة ما بين أجواء مختلفة، لكن عندنا شيء مهم جدا وخاصة من فقرة فعاليات لما يكون عندنا جهود لتعزيز الوعي البيئي ترسيخ مفاهيم الاستدامة. عندنا أسبوع البيئة 2026 تحت شعار أثرك أخضر. طبعا هذا يؤكد أنه كل سلوك فردي مهما بدأ بسيط لكن يمكن أن يصنع فرق حقيقي في حماية البيئة، الحفاظ أيضا على هذه الموارد، الحد من التلوث، تعزيز أيضا الممارسات المستدامة، لأن عندنا خيارات واسعة في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سرني أن يكون معنا الأستاذة ألاء محمد لبني، مدير إدارة التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحديث حول أسبوع البيئة. حياك الله أستاذة ألاء.
1: الله يحييك.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله وسعدة فيك. بداية أستاذة ألاء، شعار أثرك أخضر عمليا، هذا الشعار ومن خلال أسبوع البيئة، كيف يمكن للأفراد ترجمة هذا المفهوم إلى سلوك يومي ممكن أن يحافظ على البيئة؟
1: أشكرك أخوي في التعريف الذي ذكرته قبل قليل، أنه في الطيات يحمل رسالة يمكن ومعاني عميقة، يذكر أنه زي ما ذكرت أنه كل عمل صغير أو عمل كبير ما الاستمرارية أو قرار نتخذه في حياتنا ينعكس بشكل مباشر على بيئتنا وعلى مواردنا أو يؤثر عليها. فالقرارات الحماية البيئة ليست قصرا على الجهات الرسمية، بل هي جزء القطاعات الخاصة وأيضا الأفراد، كل هذا يساهم، كل خطوة تساهم في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة. ويمكن باختصار يمكن لو نظر الفرد في بعض خطوات في حياته، الاستهلاك في الموارد جميعا سواء كانت استخدام المياه أو الطاقة أو عادات الشراء وخلافه، وبالإضافة إلى فيما يخص الحد من النفايات وإنتاجها، أيضا مفهوم الحفاظ على الغطاء النباتي وأيضا الحفاظ على جودة الهواء سواء كانت يعني بما يخص الجانب الداخل المنازل أو الخارجي، كل هذه الممارسات تخلق فعلا وعيا أكثر وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة في البلد.
2: أستاذة ألاء، إذا حبينا نسألك عن أبرز الأهداف اللي يسعى أسبوع البيئة 2026 لتحقيقها على مستوى طبعا المجتمع والجهات المختلفة.
1: أشكرك عزيزتي. بالنسبة للأهداف التي نسعى لها في أسبوع البيئة، أولا هو تكثيف الرسالة التوعوية بأهمية الحفاظ على البيئة. فالوعي هو عملية مستمرة، وتفعيل المشاركة المجتمعية هذا الحث يؤدي إلى أنه يزداد الوعي تجاه المبادرات الاستدامة الوطنية التي تطلقها المملكة. فالمملكة تطلق الكثير من الجهود على الأرض الميداني والمشاريع، سواء مبادرات كبرى مثل مبادرة السعودية الخضراء، أيضا مبادرات على المستوى الدولي مثل مبادرة الشرق الأوسط. في حين نحن نحتاج إلى أن يكون هناك لدينا بنفس الوقت ترسيخ للسلوكيات الإيجابية وحتى الجميع على تبني عادات صديقة للبيئة وتغيير السلوك بشكل مستمر. أيضا لا ننسى أن تعزيز الشراكات الفاعلة ما بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات غير الربحية أحد الأهداف البيئية المشتركة والذي نسعى له في هذه النسخة من أثرك أخضر.
0: صحيح، لأنه جانب مهم جدا. السادة لا يمكن من الأشياء الجميلة أنه تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وهذه أيضا من الأشياء المهمة في مثل هذه الجوانب وهذه المبادرات وهذه الفعاليات، خاصة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز أثرها وأيضا تعريف بأهمية المحافظة على البيئة. لكن كيف تجدين أستاذة ألاء هذا الإسهام من خلال هذا التعاون وهذه الشراكة؟
1: اليوم كما ذكرنا في بداية الحديث أخوي، أنه نحن الحماية البيئية ليست قصر على الجهات الرسمية، فاليوم القطاع الخاص هو جزء شريك في التزام بالمعايير والأنظمة التي منصوص عليها بالناحية البيئية، فكل ما كان أكثر التزاما كل ما ساعدنا في حماية البيئة والحفاظ على الموارد. بالإضافة هو شريك بالناحية المسؤولية المجتمعية تجاه تقديم مبادرات نوعية في زيادة على التشهير أو في المحافظة أيضا على الموارد، بالإضافة كمسؤولية اجتماعية في إطلاق المبادرات سواء التوعوية أو دعم المبادرات المجتمعية التي يقيمها الجمعيات غير القطاع غير الربحي. فهي شراكة بين ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والأفراد، كل هذا يساهم في أن يكون عندنا مستقبل مزدهر لهذا الوطن الغالي. فباختصار الشراكة الاستراتيجية هي التي تحقق الأهداف المشتركة لجميع القطاعات.
0: صحيح، وأتفق معك في هالجانب، لأنه إحنا بحاجة للشراكات هذه أستاذة ألاء، خاصة أنه إذا كانت مثل مبادرة أسبوع البيئة فعندنا مجال واسع أيضا أنه القطاع الخاص يقدم مبادرات نوعية في هذا المجال. فبالفعل هي من الأشياء المهمة. طيب الدور اللي ممكن يحققه الوعي المجتمعي أستاذ ألا في نجاح الحملات البيئية، يمكن أن يصبح أيضا أكثر استدامة خاصة بعد هذا الأسبوع، أسبوع البيئة؟
1: العملية عملية تراكمية، لذلك نعتقد نحن وزارة البيئة ممثلة بالمبادرة أن استمرارية الوعي طوال العام واستغلال الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية مثل أسبوع البيئة كمناسبة وطنية تؤدي إلى تسليط الضوء بشكل أكبر وإبراز الدور سواء المبادرات الوطنية أيضا إبراز الجهود بالإضافة للتفكير بهذه الرسائل. تراكم هذه الحملات هو الذي يصنع الوعي والفرق، فهي عملية وهي يصنع لنا جيل إن شاء الله يكون ثقافي عنده الاهتمامات وثقافة بيئية. اليوم نشهد جميعا تغير هناك على سبيل المثال في منصات التواصل الاجتماعي، وهناك اهتمام وزيادة في أعداد الجمعيات، هناك زيادة في أعداد المتطوعين في هذا المجال، كلها مؤشرات تدل على أن هناك ارتفاع للوعي. ولكن لا ننسى أنه القصص النجاح في هذه المسار تحتاج إلى المزيد من الاستمرارية، وأيضا أن نركز على القصص الملهمة. ويمكن من الأشياء التي نود أن نشيد بها أنه في بعض المشاركات البسيطة نطلب فيها تفاعل بعض المهتمين في هذا المجال، نجد إقبال كبير من المشاركات. في مثل على سبيل المثال فتحنا باب المشاركة في صور أو لبعض النشطاء من أنحاء المملكة، وصلنا أكثر من 300 عمل، مع أنه كان النشاط عبارة عن نشاط قدم في السوشيال ميديا بالإضافة لأنشطة أخرى. فمن هنا يأتي الدور يمكن اللي هو تكامل الجهات بالتركيز على هذه نشر القصص إن شاء الله لمحقق الوعي المجتمعي
0: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ ألا، أبرز المبادرات أو الأنشطة اللي ممكن تتحقق خلال هذا العام وفرقها عن العام السابق، يعني يمكن أيضا مشاركتها سواء كان من خلال هذه الفعالية أو فعاليات أخرى؟
1: نحن فيما يخص كل سنة هناك شعار نركز عليه، نتكلم عن أسبوع البيئة. هذه السنة كان هناك حملة اتباقية اسمها خط الحماية، وكانت تركز على بث الرسائل التتعلق بالالتزام بالأنظمة تحديدا ودور هذا الالتزام وعوائده على حماية الموارد الطبيعية والتزام القطاعات. ثم انتقلنا للتركيز على موضوع البصمة أو الجانب الأثر الأخضر. في العام السابق كان عن كنوز التأكيد على بيئة الكنز وعلى كنوز ما تحويه المملكة. في الأصل الحكاية تبدأ بأنه نحن نريد أن نعمق الاهتمام في المملكة بثرواتنا في المملكة، وأعتقد لو تشهد معي أستاذ الكريم في المصادر الرقمية ستجد العديد من الجهات الحكومية

0: ويجب أن نراعي تلك البصمة أن تكون صديقة للبيئة.
1: الله يعطيكم العافية، مزيد من الجهود والنجاحات إن شاء الله لكم. شكرا لك أستاذ آلاء محمد لبني، مدير إدارة التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للحديث معنا حول أسبوع البيئة في برنامج هوا بلادي. يعطيك العافية.
0: شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم بالبيئة.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية.

أكيد مكملين معكم هوا بلادي، أخبار متنوعة، ضيوف وأيضا رسائل حية مع زملائنا وزميلاتنا في كل مناطق مملكتنا الغالية. فاصل قصير ونرجع مرة ثانية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءتي محمد الموسى. تحت رعاية الملك تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل في جدة. القيادة تهنئ ملك هولندا بمناسبة يوم التحرير. وزارة المالية تصدر تقرير أداء ميزانية السعودية للربع الأول من 2026. المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض 2026. وزارة الحج والعمرة تطلق بطاقة نسك كهوية رسمية للحجاج. وزارة الحج تفعل منظومة رقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن للمملكة. المملكة تستقبل أولى رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله عبر قطار الحرمين السريع غدا. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة بمنظومة تشغيلية متكاملة. الغذاء والدواء توضح ضوابط الفسح الشخصي للأدوية للحجاج والمعتمرين. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 128 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع الرياض خلال مارس وأبريل الماضيين. موهبة تعلن تأهل 864 طالبا وطالبة إلى نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو. هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفا بعقوبات تصل إلى 15 ألف ريال. هيئة العقار تعلن الخميس القادم موعدا لانتهاء مدة تسجيل العقارات لثلاثة أحياء بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة. مركز الملك سلمان يوزع 25 ألف وجبة ساخنة للفئات الأشد احتياجا في غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي. اكيد نجدد التحيه لكل اللي بسمعنا ويسمع موجتنا الغاليه اذاعه الرياض. اجمل التحيه من محمد الحماضي في الاخراج، ومني ومن ظافر الخثعمي في التقديم، ومن فريق العمل في الاعداد نورا مطيري وعائشه الزير. من ضمن الأخبار المتنوعة، دشنت أمانة المنطقة الشرقية مشروع تراس الخبر، أو تراس الخبر مثل ما يقولوا كلمة التراس، تراس لا محمد، تباب الفرنسية تراس. مشروع تراس الخبر اللي يمثل خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير الحضري وتعزيز جودة الحياة. ترسيخ مكانة الخبر وترسيخ مكانة الخبر كوجهة سياحية وترفيهية رائدة، مع إطلاق مشاريع نوعية تعيد تشكيل الواجهة البحرية، تقدم تجارب عصرية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتواكب أيضا مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. المشروع يمثل المرحلة الأولى من تطوير واجهة الخبر البحرية، ويمتد على مساحة تبلغ 40,000 متر مربع بإطلالة بحرية تزيد عن 600 متر طولي، يقدم تجربة عصرية تجمع الهدوء الحيوية في آن واحد. تراس الخبر أو تراس الخبر يضم أكثر من 20 عنصر ترفيهي متنوع، يشمل مناطق مخصصة للياقة البدنية، ملاعب رياضية، ساحة للتزلج في الهواء الطلق، وإضافة إلى مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، ويوفر بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. المشروع أيضا يحتوي على ساحة تفاعلية على مسطحات خضراء ومناطق جلوس بإطلالات مباشرة على البحر، إلى جانب نافورة موسيقية تفاعلية تمتد على مساحة 400 متر مربع. في أيضا هناك زوايا مخصصة لالتقاط الصور التذكارية ومجسمات جمالية تعزز الهوية البصرية للموقع. المشروع أيضا صمم بعناية لتقديم تجارب متنوعة تناسب مختلف الفئات، ضمن جهود مستمرة لترسيخ مكانة الخبر بصفتها إحدى أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم، من خلال هذه المشاريع التطويرية اللي بتعزز الجاذبية السياحية وترتقي بالمشهد الحضري. هنيئا لكم يا أهل الخبر.

0: ومن هذا الخبر ننتقل إلى جولة مسجلة لزميلنا حمود العتيبي. نستمع لهذه الجولة ونعود لكم في هوا بلادي.
1: شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا للزملاء في استديو البرنامج متواجدين في أسبوع البيئة السعودي الذي انطلق تحت عنوان أثار أخضر والذي يمتد لمدة أسبوع على مستوى مناطق المملكة. متواجدين في أسبوع البيئة المتواجد في منطقة الرياض بتواجد الكثير من الجمعيات الخيرية والقطاع الغير ربحي وأيضا المؤسسات الحكومية والجهات الحكومية المختصة بالبيئة والزراعة والمياه وأيضا ورش العمل والندوات وأيضا جناح الطفل المتواجد في أسبوع البيئة في الرياض. في تواجد أيضا الجمعيات الغير ربحية والأجنحة المشاركة متواجدين في جناح جمعية المسؤولية البيئية. وحول التفاصيل هذه المشاركة يصرنا نستضيف الأستاذ بجاد العتيبي وهو رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية البيئية. حياك الله أستاذ بجاد معنا عبر أثير إذاعة الرياض. نرحب فيك وكيف تفاصيل تواجدكم اليوم مشاركتكم في أسبوع البيئة؟
2: أولا الله يمسيكم بالخير والمستمعين. الصراحة مشاركتنا في أسبوع البيئة النموذج السعودي اللي يجمع البيئة والوعي والمجتمع بالمسؤولية والمستقبل بالعمل الذكي. أنا أعتبر المشاركة في منصة وطنية تجمع الجهود البيئية مشاركة نوعية ومستدامة إن شاء الله بتحقيق أهدافها وأثرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي. الجمعية المسؤولية البيئية معنية بالخدمات حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. من أهدافها تعزيز السياحة البيئية، تنمية الغطاء النباتي، إيجاد الحلول للمشاكل البيئية، رفع مستوى الوعي. فكانت فرصة أن نشارك في معرض أسبوع البيئة اللي يجمع جميع المعنيين في هذا المجال من قطاع حكومي وقطاع خاص وغير الربحي والمهتمين. كانت مشاركتنا تعرض حزمة من المبادرات والمشاريع البيئية الكبرى، من ضمنها إطلاق مشروع المسؤولية البيئية الذكي واللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنية في تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية أستاذ جاد. نتكلم اليوم عن كجمعية، أكيد في مبادرات في شراكات من خلال أسبوع البيئة أو حتى من خلال يعني متوقع أنها تكون من ضمن نتائجكم اللي ومستهدفاتكم في الجمعية، عن أبرز يعني الشراكات اللي أنتم تقدمونها في الجمعية أو اللي راح تقدمونها إن شاء الله في البيئة.
2: الشراكات الحمد لله والشكر وبناءها بناء استراتيجي وعلاقات مستدامة هذا يهمنا كثير، ولله الحمد حظينا بموافقات عدة من القطاع الحكومي أو الخاص أو الغير ربحي من مجموعة تزيد عن 5 جهات توقيع شراكات استراتيجية في مجالاتنا اللي تعمل عليها جمعية المسؤولية البيئية وأهدافها المعنية سواء في السياحة البيئية أو تنمية الغطاء النباتي أو إدارة النفايات والاقتصاد الدائري والتوعية والمعرفة. وإن شاء الله بإذن الله يكون لشراكاتنا المبرمة أثر يرى على الأرض ويرى من السماء بإذن الله.
1: نتكلم اليوم على رؤية المملكة 2030 من خلال السعودية الخضراء وأيضا الاستدامة البيئية وتطوير البيئة والمحميات. دوركم أنتم في الجمعية كمسؤولية بيئية من خلال التوعية والاستدامة اللي أنتم تقدمونها وكما ترونها من أرض الواقع من خلال الرؤية.
2: ولله الحمد الجمعية المسؤولية البيئية تعمل على استراتيجية شاملة كخارطة الطريق من 2025 إلى 2030 تتكامل مع الرؤى الوطنية والعالمية وأولها رؤية المملكة العربية السعودية، تتكامل مع السعودية الخضراء، تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كذلك مع أهداف التنمية المستدامة. من حسن الحظ ولله الحمد حظيت بقبول وترحيب من الأخوة الكرام في جناح الرياض الخضراء، فإن شاء الله بإذن الله أن نعمل سويا مع المحميات الملكية، مع الجهات المعنية في البيئة لخدمة وطننا وخدمة مجتمعنا يرى الأثر فيه إن شاء الله بتقارير تحمل الشفافية وكل الوضوح، ترى من أصحاب المصلحة سواء مانع أو مستفيد أو مشارك أو عامل.
1: أسأل المسلمين، ما زلنا متواجدين في فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2026، وأيضا متواجد الكثير من الجهات والقطاعات وأيضا المهتمين بالجانب البيئي. معنا أحد الزوار المتواجدين في أسبوع البيئة، حياك الله معنا عبر أثير إذاعة الرياض، نرحب فيك وتعرف عليك، كيف أجواء أسبوع البيئة معك؟
3: يا هلا يا مرحبا، معكم أخوكم الناشط البيئي عبد الرحمن الجابر. أنا أساسا مهتم في البيئة وحريص على زيارة الأسبوع البيئة، هذه مدة 7 أيام، هذه كل سنة تقام. الجميل في أسبوع البيئة أن كل الجمعيات الزراعية والبيئية مشاركة، والجهات الحكومية، وزارة الزراعة، وزارة المياه، الزراعة والمياه ومشاركين. الجميل في أسبوع البيئة تثقيف ووعي واجتماعات ونقاشات وورش عمل عن الزراعة. برضو اللي شفتها اليوم في أسبوع البيئة، طلاب المدارس يجون المعرض هذا الأسبوع البيئي وتثقيفهم على طريقة الزراعة، إن مع التوجه الدولة رؤية 2030 على الزراعة، توجه الدولة إلى زراعة 10 مليار، الرقم كبير، لازم كل يشارك الصغير والكبير. الجميل في الزراعة إنها من الصدقات الجارية عنكم وعن والديكم. برضو اللي لاحظتها في الجمعيات مهتمين بتثقيف الزوار، وحتى المحمية المالكية برضو مشاركة، والأمن البيئي برضو مشارك في المعرض أسبوع البيئة، تثقيفهم على طريقة الزراعة والمحافظة على البيئة. يعني زي ما تعرفون الأشجار المحلية اللي عندنا مثل الطالح والسلم والسيال، كانت هذه الأشجار يعني تعتبر زي انقرضت، أعمارها 150 سنة 200 سنة، كان ما في وعي عند المجتمع أنهم يقصونها، ما كان عندنا يعني ما كانوا يقدرونها. حاليا صارت فيه المحافظة على البيئة والاهتمام في البيئة. الله يسعدكم.
1: على مدار 7 أيام أسبوع البيئة السعودي 2026 في مناطق المملكة المختلفة تحتضن هذا المعرض من خلال تواجدهم في الرياض، في معرض من خلال الجهات وأيضا القطاعات المشاركة في موضوع البيئة. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
0: كل الشكر للزميل حمود العتيبي وضيفه الكريم على هذه الرسالة. نكمل معاكم هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في هواء بلادي. خلونا نتسلق أنشطة رياضية،
1: كمان
0: نتسلق جبال. اي والله كل شيء
1: في فقرة هواية. هذه الفقرة مهتمة دائما بالهوايات، وفكرة نفس هواية التسلق يمكن ضافر من الأنشطة الرياضية اللي دائما نشعر انها تجمع بين التحدي البدني والصفاء الذهني.
0: اي والله فيها تحدي، وانا والله ودي اتسلق.
1: الله يخليك، خليك قاعدين تقدم برنامجك بلاش تمول.
0: لأنه على فكرة يعني فيها تضاريس وفيها قوة، فأنا أبغى أثبت قوتي
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني وفيها صبر وجلادة وقدرة، فخلنا ناخذ محمد المالكي وهو هاوي للتسلق. محمد مساء الخير.
2: يا مساء النور، يا أهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله حبيبنا. أكيد أن أنت سامع الحوار
1: طبعا، أنت متحمس محمد. أهلا وسهلا بك أكيد أستاذ محمد المالكي، فأعتقد أنت متحمس أنك تسحب ظافر يتسلق معاكم.
2: أنا حبيت المقدمة اللي دخلت فيها دخلة قوية صراحة.
0: حبيبي والله محمد يعني دائما يكون كل شخص عنده قصة وموقف تحدي. أنا لما أقول أنه حنا يعني أنا كشخص مثلا لما أنا أهوى التسلق مثلا، فأنا عندي مثلا قصة ممكن تكون كانت عندي في بداياتي، موقف خلت التسلق عندي نقطة تحول في الحياة الشخصية والمهنية. متى كانت هذه القصة أو الموقف عندك أستاذ محمد؟
2: والله يعني دخولي في التسلق شبه قصة طريفة صراحة. أنا في الليل اتصل علي واحد من زملائي قال أنا سجلتك في دور التسلق في الصباح.
0: أي
2: زعلت.
0: أفا
2: ضغطي، شلت الهم.
1: إيه والله صادق.
2: إيه والله قلت إنه ما راح أدخل التسلق هذا أبدا. دخلت الدورة في الصباح. طبعا الدورات أنا هي من يوم إلى يومين فقط. بعد الدورة استمريت 3 أشهر يوميا ما انقطعت عن التسلق.
1: شوف ما شاء الله
2: إني في الليل ماني ناوي

0: ادخل التسلق استمريت فيها 3 أشهر إلين أتقنتها.
1: تحمست شدتك شد والله يا ظافر يلا أنا. توكل على الله
2: بتوكل على الله بروح أخذ المجال ترى أستاذ محمد أسحب منك البساط ترى
0: والله يعني التسلق رياضة سهلة آمنة إذا اتبعت خطواتها وإذا اتبعت القوانين فيها رياضة آمنة 100% لا أبعد درجة.
1: جميل. طب خليني أسألك هنا بصفتك ممارس لهذا النوع من الرياضات اللي فيها تحدي، كيف ممكن مثل ما تفضلت يساعد هذا التسلق في صقل مهارة؟ يعني مثلا خلينا أقول لك اتخاذ القرارات تحت الضغط، لأنه هو أكيد أجواء مخيفة ومرعبة وتحديات
2: فيها ضغطي.
0: طيب أنا أعطيك جواب له معاني كبيرة.
1: تفضل.
0: أنا رجل عمري 58 سنة.
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
0: دخلت التسلق تمام، ثقل مواهبي وأعطاني ثقة في نفسي وخلاني أحس نفسي شاب 20 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: أعطاني أشياء، إن العمر مجرد رقم، إن الهواية إذا مارستها من البداية بوصولها راح تكون سهلة عليك، ما تتخوف من شيء، راح تبدع فيها إذا حبيتها.
1: والله أعطيتني أمل في الحياة، أنا كل الرياضات اللي فيها تحدي أخاف منها.
0: بالعكس يعني
1: في نساء معاكم؟
0: الإيه؟
1: في نساء يمارسوا هذه الرياضة؟
0: إيه نعم، بالعكس نحن عندنا إذا تسلقت المرأة والبنت تمام يكون تكنيكها أقوى من الرجل، الرجل يعتمد على عضلاته، البنت لما تتسلق تعتمد على التكنيك لأن ما عندها عضلات يعني
1: صحيح زي الرجل فعلا.
2: لكن أستاذ محمد يعني خليني أخذ معك يعني نظرة أخرى في موضوع التسلق، التقنيات اللي تستخدمونها في عملية التسلق، لأنه لها تقنيات معينة، لها آلية معينة، اختيار الأماكن اللي ممكن يتسلق فيها الهاوي للتسلق، حدثنا عن هذا الجانب لأنه هذا شيء تقني وتكنيك معين.
0: نعم. طيب أنا في البداية أعطيك أنواع التسلق. التسلق أنواع مو نوع واحد.
2: أيوة.
0: تسلق يسمى بولدرينج، هذه صخرة ارتفاع 2 أو 3، هذه يمارس فيها تمارين والمتسلق إذا ما كان مع أحد ثاني. عندنا النوع الثاني يسمونه التسلق الرياضي. طبعا التسلق لابد من شخصين تمام؟ فالتسلق الرياضي يكون اندور داخل النوادي ويكون اوتدور في الجبال. عندنا التسلق اللي بعده يسمونه التراد، هذا التراد انه يكون في صدع كبير في الجبل وتوضع فيه ادوات معينه يتسلق المتسلق. النوع الاخير اللي ما انصح فيه طبعا هو التسلق الحر، هذا بدون اي سيفتي او اي امان.
1: امان
2: والله هذا صعب
0: نرجع
2: جدا.
0: نرجع لتسلقنا
1: تعتمدوا على الحبال يا استاذ احمد
2: محمد.
0: شوفي التسلق الرياضي اللي هو معتمد من الاتحاد السعودي، هذا التسلق تمام مجهز له الان 5 مناطق معتمده من الاتحاد السعودي، امنه مجهزه من الاتحاد السعودي. اول منطقه عندنا الشفا الطائف،
1: حلو.
0: المنطقة الثانية اللي هي تنومة منتزه الشرف، المنطقة الثالثة اللي هي المدينة المنورة منتزه البيضة في المدينة، المنطقة الرابعة اللي هي الرياض الحريق، طبعا 200 كيلو عن الرياض الحريق.
1: نعم.
0: المنطقة الأخيرة وآخر منطقة اعتمدها الاتحاد السعودي اللي هي منطقة نيوم في محمية الملك سلمان في نيوم.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا اليوم أستاذ محمد لما أكون أيضا يعني مثل هذه الأماكن اللي ذكرت، النصيحة اللي تقدمها لأي شخص مبتدئ في أول خطوة نحو التسلق، لأنه هذه تحتاج إلى رسالة من مختص في هذا الجانب.
0: نعم. شوف التسلق لابد أن تبدأ مع مدرب معتمد من الاتحاد السعودي، وعندنا مدرب المدربين الأستاذ القدير وأشكره من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحمن عزيري، هذا مدرب المدربين في الاتحاد السعودي والآن يوجد مدربين تحته. أنصح أي واحد يبغى يمارس رياضة التسلق لابد يأخذ الدورة، لابد يفهم خطوات التسلق أدواته، طبعا عندنا أدوات وعندنا أشياء خاصة للتسلق للأمان وللسيفتي.
2: السلام.
1: طيب

0: اليوم أستاذ محمد، لو سألناك عن طموحك أنت كمحمد صالح المالكي لنشر هذه الثقافة، ثقافة التسلق.
1: والله شوفي، طموحي إن هذه الرياضة، طبعا رياضة نادرة نعتبرها موجودة في السعودية وقليل ممارسينها، أنا أتمنى أنها تنتشر. أنا في كل مكان وفي كل محفل وفي كل لقاء أحث على هذه وأطمن الناس أنها رياضة آمنة. كثير جوني يعني ما رسوا معي الرياضة، الآن أصبحوا من أعضاء الاتحاد السعودي للتسلق، حبوا الرياضة. يعني شوفي، عندنا تنوع رياضات، لكن كثير من يوم دخلوا رياضة التسلق حبوها وما انتقلوا لرياضة ثانية.
0: جميل جدا.
2: والله هذا شيء مفرح جدا أستاذ محمد، أنه خاصة أنه عندنا ناس يعني مهتمين في هذا المجال، والأجمل هي مثلك في هذا الإبداع في هذا المجال. أنا أشكرك أستاذ محمد المالكي، وأنت هاوي للتسلق، شكرا لها الروح الجميلة اللي أعطتنا اليوم دافع أنه نمارس رياضة مختلفة ولكن بشروط وأمان أيضا في جانب هذه الرياضة. شكرا لك.
1: الله يسعدك. شكرا
2: لك يا حبيبي.
0: شكرا لك، ونتمنى لك يا رب التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله تحقق كل أهدافك وأمانيك أستاذ محمد المالكي.
2: يا سلام. والله يا أنا من الأشياء الجميلة اللي أنا أعتز وأفتخر فيها أنه لما يكون عندنا طاقة إيجابية مثل الأستاذ محمد، ولما يكون أيضا هاوي لرياضات معينة. يعني عندنا مثلا رياضة الهايكينج، هذه واحدة من الرياضات الممتعة جدا، وخاصة للناس اللي يكتشفون أيضا أماكن مختلفة في أرجاء المملكة.
0: خلينا بس كمان نتكلم عن الهايكينج اللي بيسمعها، هي المشي في الطبيعة، هي صحيح. رياضة المشي في الطبيعة على الأرض الوعرة، يعني سواء كانت جبال، مرتفعات، هضاب، كثبان رملية، كل الأنواع المشي هذه في الطبيعة والأرض الغير ممهدة نقدر نقول عنها هايكينج. ففي كذا شخص يشعر أنه لا، هذا المجال يعجبني، هذا الخط في المشي يعجبني. فأنا عندي إحساس أنك أنت مغامر. والله
2: أنا من المغامرين في مجال العلوم.
0: لا أعتقد لو جو أصحابك وأقنعوك حتروح معهم.
2: إحنا نعتاد مثلا في الأماكن الجنوبية لما نروح في الإجازات مثلا نعتمد على أنه نزور بعض الأماكن الجبلية اللي نعرفها يعني، لكنه يعني ما هي برياضة الهايكينج الصحيح، لا يعني خطوة لهالمكان ونرجع. لا، رياضة الهايكينج تعتمد على أنك تزور مكان وتكتشف أماكن أخرى وتأخذ من أول اليوم إلى آخر النهار.
0: فعلا.
2: فهي رياضة مختلفة تماما. أحيانا حتى المغامرين في رياضة الهايكينج يأخذون جانب الإقامة اليومين ثلاثة في هذا
0: التخييم.
2: المكان التخييم وهم فريق أو مجموعة، لكن الجميل جدا انه فعلا في ناس تستهويهم مثل هذه الرياضات.
0: ومثل ما قال استاذ محمد، يعني زميله سجل اسمه، هو كان رافض الفكره تماما ومضايقته. اول ما بدا يدخل من اول يوم شعر انه هذا الموضوع يستهويه.
2: صحيح.
0: هذه الرياضه اخذته. فالانسان جميل انه يجرب، حتى لو يقول رافض، لا انا ما يجي مني، انا مش حابب، جرب.
2: أيوة
0: يمكن
2: والله
0: تكتشف ذاتك فيها.
2: وبالعكس هي الاكتشاف هذه مرحلة مهمة. معكم دائما في هوا بلادي.

0: ومن رياضة التسلق حنقول عن خبر كمان بيتكلم عن الرياضات ورياضات غريبة أنا أعتبرها غريبة. فالرياضة اليوم تطلق الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026 بمشاركة عالمية واسعة. متخيل ألعاب قوى عضلات ودنيا.
1: يا سلام. العاصمة الرياض طبعا تستعد لاستضافة النسخة الأولى من الجائزة الكبرى السعودية لألعاب القوى. الجميل أنها ستكون عزيزي المستمع الكريم بين 15 و16 مايو الجاري,
0: يعني جمعة وسبت.
1: جمعة وسبت. وين بتكون هالاستضافة؟ في ملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. عدد من المشاركين

0: تقريبا ما بين 200 و300 رياضي يمثلون أكثر من 50 دولة.
1: هذا الشيء الجميل والحدث الرائع أنه من 50 دولة يعني عالمية، يعني حيجوك ضيوف وزوار من خارج المملكة العربية السعودية، حيتنافسوا في 31 سباق ومسابقة للرجال والسيدات. أكد رئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لألعاب القوى أستاذ ماجد باسومبل إن إطلاق هذه الجائزة يعكس الحضور المتنامي للمملكة على الساحة الرياضية الدولية.
0: جميل جدا، شكرا لك على التصريح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي على مثل هذا العنوان الجميل، إنه حضور متنامي للمملكة. لكن لماذا؟ لأنه يجسد فعلا عندنا تطور متسارع في مجال الرياضة خاصة في ألعاب القوى. هي خطوة عزيزي المستمع الكريم استراتيجية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الألعاب المختلفة وأيضا ألعاب القوى تحديدا، فأصبحت هذه الرياضة عالميا، وتنطلق هذه الجولة أيضا من الجولة القارية من المستوى البرونزي، فيعني في منافسات أيضا فيها تحدي دولي.
1: حتعقبها تنظيم منافسات جولة التحدي الدولية ضمن منظومة الجولات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، واللي حتمنح الرياضيين نقاط تصنيفية وفرص للتأهل للبطولات الكبرى. نتمنى يا رب التوفيق للجميع، ونتمنى إن شاء الله هذه الفرق اللي جاية من 50 دولة تشوف المملكة العربية السعودية وتشوف الرياض بجمالها. ويعني أعتقد أنه مو بس اليوم الرياضات، خصوصا المشاركات الدولية ظافر، أصبحت تساهم أيضا في نشر الفكرة السياحية عن المملكة العربية السعودية وعن الرياض.
0: صحيح، وخاصة ألعاب القوى، لأنه بالدرجة الأولى عندنا ما شاء الله عدائين وعدائات، فبالتوفيق إن شاء الله لهم، ويعززون مكانة المملكة بالفوز بهذه البطولات في مجال ألعاب القوى.

0: الجميل انه مجال اعلامنا الحين احنا الحين في ملعبنا.
1: الخبر
0: الخبر الحين في ملعبنا
1: عن ايه؟
0: انطلاق برنامج زمالة الاعلام الرقمي. طبعا هذا بالشراكة بين الجامعة السعودية الالكترونية وهيئة تنظيم الاعلام. الاهم انطلاق برنامج زمالة الاعلام الرقمي من خلال ما نظمته الجامعة السعودية الالكترونية مساء امس كان بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الاعلام. هي طبعا مبادرة تدريبية نوعية تستهدف المتخصصين والممارسين وصناع المحتوى الإعلامي. الهدف هو تمكين الكوادر الوطنية من الريادة في فضاء الإعلام الرقمي. اليوم عندنا الإعلام الرقمي ما شاء الله مجال واسع، لكن عندنا أيضا فضاءات إعلامية في المجال الإذاعي، في التلفزيوني، أيضا في البودكاست. اليوم أصبح واحد من المجالات المهمة،
1: وهذا يمكن من أهم الأهداف، حيث أكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي أن هذه الشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تأتي امتداد للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله للمنظومة التعليمية وحرصها على تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
0: جميل جدا، لأنه هذه استراتيجية متكاملة لأيضا إطلاق الإيمان زمالات نوعية في تخصصات حديثة في مجال الإعلام، وأيضا تواكب الممارسات التقنية المرتبطة بالذكاء الصناعي. اليوم طبعًا الذكاء الصناعي طبعًا ترى مجال رحب في الجامعات السعودية والمجال الإعلامي.
1: لا، وهي لها عديد من القطاعات. صحيح. اليوم القطاع الصحي، علوم البيانات، الاتصالات، التعلم الإلكتروني، فكلها تخدم بالتأكيد وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل.
0: وهذا مهم جدا. اليوم عندنا الذكاء الاصطناعي في الجامعات السعودية وصل مرحلة متقدمة حتى في مجال القطاع الخاص. فالذكاء الاصطناعي داخل اليوم بإمكان الشخص أنه يتعرف على معلومة ويأخذ المعلومة من مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الإعلام وسرعة المعلومة، سرعة أيضا انتشارها من خلال التقنيات الرقمية. فهذا مجال رحب جدا. اليوم الإعلامي بإمكانه أن يرسل الخبر في أقل من دقائق معدودة.
1: فعلا. اليوم أنت بإيدك تليفونك كإعلامي أصبح من السهولة جدا أنك ترسل الخبر، أنك تتعاون في أكثر من جهة إعلامية، لأنه كل إعلام اليوم خرج عن الصورة التقليدية. صحيح. واستطاع أن يعني يستطيع أنه يفتح العديد من المجالات ويوظف الذكاء الاصطناعي ويوظف المنصات.

0: المنصات الرقمية لخدمة رسالته الإعلامية.
1: وهذه مهمة جدا لأنه فيها ممارسات وتقنيات مختلفة، أيضا مجال رحب جدا للمجال الإعلامي أنه يستفيد من هذه التقنيات. واحدة من الأشياء الجميلة اللي ممكن نستخدمها في مجال الذكاء الصناعي أيضا تقنيات المونتاج الرقمي. الآن بإمكانك تضع مقطع من المقاطع وتبدأ عمليات المونتاج، تبدأ عمليات تصفية الصوت، ايضا تقنيات متقدمه اليوم صار حتى في تقليد في مجال الذكاء الاصطناعي بالصوت، يعني صوت المذيع ممكن يقلد عبر الذكاء الاصطناعي،
0: يعني ياخذوا صوتك يسجلوه. ويمكن سويناها في يوم الاذاعه العالمي، اخذنا صوت الزميل طبعا كل التحيه لزميلنا فهد الغامدي، اخذوا صوته وعملوا تقرير كامل بصوت فهد عن طريق الذكاء الاصطناعي،
1: طلع بصوت مقارب لفهد،
0: يعني مقارب ايوه، انا حسيته رسمي اكثر. بس انه هذه ادوات،
1: هذه التقنية موجودة اليوم، هي موجودة. وحتى ترى في فنانين من الفنانين المطربين ترى تقلد اصواتهم عبر الذكاء الاصطناعي وتجدين المقطع بصوت الفنان
0: أنا
1: نفسه.
0: انا فوجئت بانه في مقاطع كثيرة اليوم اصبحت منتشرة على منصة اليوتيوب، أغاني تسمعها تستسيغ سماعها باللغة الفصحى، صحيح. وكلها ذكاء اصطناعي، موسيقاها وصوت المطرب وصوت المطربة. تفاجأت.
1: أنا كان زميلنا فيصل النفيع الله يمسيه بالخير قبل يومين تقريبا كان مسمعنا مقطع، أنا استعجبت من مقطع الذكاء الاصطناعي الأغنية، تفاجأت إن الفنانة
0: موسيقى الآن كاملة. تؤلف كاملة بالذكاء الاصطناعي. أنت قوله فقط أريد مثلا موسيقى تراثية سعودية كذا، يصمم لك المقطع.
1: أنا ودي يسجلون مقطع صوت إيمان بالذكاء الاصطناعي.
0: خلينا
1: ونشوف
0: نسمع كيف
1: الفارق.
0: حتى بسمع صوتك بالذكاء الاصطناعي مو بس
1: لا بقى أنا بشوفه.

0: جميل جدا إيمان. خلينا ننطلق إلى الباحة.
1: الله يا الباحة.
0: الباحة أيضا ومن خلال رعاية نائب أمير منطقة الباحة وأيضا مشاهدة أبناء الخريجين في المجال التقني من خلال منشآت التدريب التقني في المنطقة. طبعا 1261 متدرب ما شاء الله تبارك الرحمن، عدد كبير جدا. لذلك الرعاية الكريمة من صاحب سمو الملك الأمير حسان بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، كان حفل التخرج لطلاب الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بلغ عددهم 1261.
1: هذه المرحلة هي مرحلة الدبلوم بمختلف التخصصات التدريبية، أيضا بحضور نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة المهندس عبد الله بن سعد الكثيري، وكان في مسرح الكلية التقنية. فور وصول سموه إلى مقر الحفل دشن المعهد العالي للتدريب والتصنيع الزراعي بمنطقة الباحة، إلى جانب تدشين أيضا معرض ذكاء اصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي مصاحب لك في كل
0: مكان
1: الفعاليات،
0: في كل مكان. يعني الجميل جدا أنه مشاهدة سمو نائب أمير المنطقة لمثل هذه التقنيات في هذا المعرض وعدد من المشاريع اللي نفذها متدربي الكلية. الجميل مستمعين الكرام هو هذا الحضور اللافت من بدعم سمو أمير منطقة الباحة ونائبة وأيضا في كافة مناطق المملكة أمراء المناطق ونوابهم، اهتمامهم بأبنائهم الطلبة وبناتهم ترى هذا شيء إيجابي ودفعة وحماس، لأنه لما يكون الطالب يشهد حضور نائب أمير المنطقة أو أمير المنطقة لهذه المناسبة العظيمة فهذا شيء كبير جدا.
1: وأيضا تعبير سمو نائب أمير منطقة الباحة عن تهانيه لأبنائه وبناته الخريجين، تمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وبارك لهم سموه توقيع اتفاقية توظيف كلية تقنية مع شركة الوجناء، ويعني هذه كمان بادرة جميلة تدي الخريجين والخريجات
0: حافز
1: سعادة
0: جدا.
1: وحافز. في الختام طبعا كرم سمو الخريجين المتميزين وشركاء النجاح والرعاة.
0: الجميل جدا أنه اليوم الخريجين من كافة المجالات التقنية والمهنية أن يكون هذا الدعم والحماس والريادة في المجال التقني والمهني. اليوم عندنا مجالات القطاع الخاص تستقبل هؤلاء المبدعين في مجال التقنية، وحنا دائما نقول التركيز على تخصصات الإبداعية للمستقبل هذا حافز من الحوافز. المناطق كافة عندنا ما شاء الله اهتمام بهذا الجانب، القيادة الرشيدة تدعم هذا الجانب في جانب التدريب التقني والمهني، وهو جانب كبير. هناك العديد من التخصصات المهنية والتقنية

0: غنية إيمان، واللي نحرص عليها دائما أنه ندرب، وبالتالي يكون هذا هو لمستقبل الوطن. هذا هو الحافز المهم
1: كل
0: جدا.
1: كل التوفيق للمتدربين والمتدربات، وإن شاء الله يا رب دائما أبناء هذا الوطن في خدمة هذا الوطن ورفع اسمه عاليا. أكيد مكملين معاكم، لكن فاصل نرجع نكمل هوا بلادي.
2: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: هوا بلادي. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. أنا دائما أحب مشاهدة الرياضات الخاصة اللي فيها محركات
1: وتستهويني. أحس الرجال تستهويهم كلهم.
0: تستهوين كثير لأنه فيها تحدي وفيها صحيح. تنافس.
1: وسيارات
0: وتشوفين سيارات
1: فيها سيارات
0: أصوات سيارات
1: إيه
0: يعني
1: كيف كيف

0: حقيقي من الطفولة الولد يحب السيارات تستهويه.
1: لا أول كانوا يقولون سيارات، تعرفين الصغار إيه أول
0: يعني من وانت طفل تستهويك السيارات، ألعابك سيارات، تتابع سيارات.
1: صغير أول كان يقول بيب بيب
0: أيوة أنه يمثل أنه هو بيسوق سيارة. يعني أنا بقول لك قديش اهتمام الرجال بالسيارات، فما بالك لما تكون سيارات.
1: الأطفال يدخلون من حارة في حارة ويدخل لك من شارع في شارع ويسوي أنه يصدم
0: أنه إيه
1: ولا ويسوي أنه يسوي تفحيط يعني
0: كله.
1: عارفة ليش أنا أقول هالكلام وهالمقدمة؟ لأن اليوم صارت في رياضة المحركات، ومن خلال أيضا رالي متخصص رالي داكار. لذلك كشفت رياضة المحركات السعودية عن تنظيم رالي داكار السعودية بدعم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. طبعا هو إشراف من وزارة الرياضة. الجميل أنه هذه التفاصيل في هذه النسخة الثامنة من رالي داكار السعودية والتاسع والأربعين عالميا، تخيلوا معنا. فمقرر إقامتها إن شاء الله خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2027، يعني في وقت
0: يعني في تحضير مسبق قبل بوقت.
1: ففي مسارات
0: خليني أكلمك عن المسارات. المسار يتضمن ثلاث مراحل جديدة، يحقق أطول مسافة للمراحل الخاصة في تاريخ الرالي داخل المملكة. هذا الإعلان عن المسار الجديد جاء خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وهو أيضا الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. حضر أيضا المكلف المهندس منصور بن علي المكلف.

0: الله يوفقهم إن شاء الله. وسباق ننتظر منه إن شاء الله الحماس والناس المهتمين بمجال رالي الدكار، خاصة أنه وجد في المملكة العربية السعودية لأنه موطن طبيعي جدا.
1: صحيح.
0: خاصة التنوع الجغرافي والتنوع والتضاريس، ترى على المهم أن التضاريس تنسجم مع هذه الرياضات بطبيعتها.
1: لأنه دائما لو لاحظت طبيعة رالي دكار دائما في بيئات صحراوية. صحيح.
0: ولا الجميل فيها أنه تضاريسنا حلوة وطبيعتنا حلوة، فلذلك بالتوفيق للاتحاد السعودي للدرجات السيارات والدرجات النارية، وبالتوفيق أيضا لرالي دكار السعودية.
1: خلينا ننتقل الآن إلى فقرة استكشف السعودية، ونتكلم بالتحديد عن عسير. اليوم عسير لا ترسم فيها النقوش عبثا، هي حكايات صامتة على الجدران. كل لون له أصل من هذه الألوان في عسير، كل خط له معنى، كل زخرفة تحمل في تفاصيلها قصة زمن ومجتمع. يعني خلينا نستعرض الألوان، دائما مميزة ألوان عسير. الأحمر يعكس الفرح والحياة، الأصفر مستلهم من الشمس والضياء. هذه المنقوشات العسيرية تتجلى كتراث بصري حي نقلته الأيادي جيلا بعد جيل، لتبقى شاهدا على هوية لا تروى بالكلمات بل بالألوان.
0: يا سلام، هالمقدمة الجميلة،
1: عسير وجمال نقوش عسير
0: ومشكلة هالألوان والهوية العسيرية. أسرني يكون معي الدكتور علي بن مرزوق، أستاذ الأثار والفنون، مشارك بجامعة الملك خالد، الحديث عن الألوان في الهوية العسيرية. دكتور علي، مساء الخير، حياك الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وأهلا بكم جميعا.
0: يا هلا وسهلا دكتور. والله احنا سعداء فيك، لا احنا بناخذك بالتايم، ما فيها كلام دي.
1: طيب دكتور، خليني أبدأ مع حضرتك. دائما مميزة هذه النقوش العسيرية، نقوش القطة العسيري. الدلالات الرمزية لهذه الألوان الأساسية، نلاحظ دائما الألوان الأساسية أحمر أصفر وأخضر أيضا، ما الدلالات الرمزية لهذه الألوان؟
2: أولا مسي عليكم بخير جميعا وعلى سمعيكم وعلى إذاعة الرياض المتميزة. دعوني يعني أتحدث عن ما طلبتموه من الآن عن دلالات الألوان في منطقة عسير. الحقيقة يعني إنسان عسير يحاول أن يعني يزخرف ويجمل كل ما تقع عليه عينه، وبالتالي هو حريص على أن يجمل يعني ملبسه وبيوته ويعني كل ما تقع عليه عينه. وبالتالي هذه الدلالات والرموز هي موجودة وحاضرة في كل ما تقع عليه عينه، ابتداء بالعمارة وهي كما تعلمون أم الفنون. فالزخارف التي تزين هذه الحيطان سواء من الخارج أو من الداخل، فمن الخارج هو التي يقوم عليها الرجال عادة، والنساء تقوم بزخرفة الداخل. عادة يكون اللون الأساس أو الرئيس في هذه العملية هو الألوان الرئيسة في المعروف بدائرة الألوان، وهي الألوان الأحمر والأصفر والأزرق، بالإضافة إلى اللونين الثانويين البرتقالي والأخضر. ألوانهم طبعا يعني كما تعلمون الألوان هي مأخوذة أصلا من البيئة، من الطبيعة، من حولهم، وبالتالي تأتي هذه الألوان وتأتي هذه العمارة التقليدية تتكامل مع البيئة من حولهم. يعني الأخضر يؤخذ من البرسيم ويجمل فيه عادة ما يسمى بالوزرة داخل. صحيح. العمارة التقليدية في عسير، ثم تليها الخطوط وتليها الزخارف الأخرى، وهذا ما يسمى بالقط العسيري الذي كما تعلمون يعني سجل في اليونسكو كتراث غير مادي ليكون متاحا للعالم بأسره.
0: جميل.
2: في عام 2017
0: دكتور، يعني بما انك ذكرتها يعني انه هذه الالوان هي من البيئه، واستلهمت هذه الالوان فعلا من بيئه منطقه عسير اللي فيها طبيعه الجبال الزهور والشمس، هل هذه فعلا من الطبيعه وكون الطبيعه هي المكان لأهالي عسير في ذلك الوقت، أم هي ثقافة المجتمع وعادات موجودة دكتور؟
2: والله هي يعني

0: الظافر الحاجة أم الاختراع.
1: صحيح.
0: بالتالي لم يكن هناك ألوان بمعنى الألوان التي يعني نحن نمارسها
1: فعلا
0: في هذه المرحلة. ولذلك هم حاولوا أن يعني يبتكروا هذه الألوان ويستخلصوها من البيئة من حولهم. فكما ذكرت لك أخذوا اللون الأخضر مثلا من البرتين، اللون الأسود من القطران، وأيضا من الفحم. طبعا يضيفون عليها الصمغ النباتي حتى تثبت وتأخذ نوعا من اللمعان. هناك أيضا البرتقالي أيضا يأخذونه من قشر الرمان. اللون الأحمر يأخذونه أيضا من تربة غنية بالمعادن، وبالتالي استطاعوا أن يستفيدوا من ما هو متاح يعني في هذه البيئة، ويوظفونها في هذه الوحدات الزخرفية الجميلة التي يعني حتى الفرش التي كانوا يستخدمونها كانوا يأخذونها حتى من يعني يصنعونها بأنفسهم جداتنا. وكثير من اللقاءات اللي أنا عملتها مع يعني الفنانات الشعبيات اللي منهم توفى الله يرحمه واللي باقية ما زالت خاصة زي العم يعني فاطمة أبو كحاف في رجال ألمع، والتي تعد من أشهر رائدات الفن القط العسيري في منطقة عسير وفي رجال ألمع تحديدا. وكانوا يستخدمون هذه الخامات والأدوات من البيئة دون تسطير، دون يعني تجهيز، إنما هي يعني بتلقائية مباشرة على الجدار. لا شك أن هناك مجموعة يساعدون القطاطة أو الفنانة الشعبية التي تقوم بمثل هذا الفعل الفني الجميل، فيساعدنا في استكمال بقية الألوان. هي فقط تضع نقاط، يعني نقطة باللون الأحمر ونقطة باللون الأزرق ونقطة باللون الأخضر وهكذا، ثم بقية المساعدات كل واحدة منهن يقومنا باستكمال هذا اللون في المكان المخصص والذي خصصته هذه الفنانة الشعبية بفطرتها، رغم أنها لم أو لا تعرف القراءة والكتابة، وإنما تتحقق من خلال هذه الوحدات الفنية الزخرفية على الحيطان الداخلية في منطقة عسير في الإمارة التقليدية، فيها تتحقق فيها كل القيم والجمالية والفنية التي نحن ندرسها في الجامعات لطلاب الفنون.
1: دكتور بس في نقطة مهمة جدا، عذرا على المقاطعة دكتور، يعني أود أنك تكمل حديثك لأنه حديثك شيق، لكن يعني عند هذه المعلومة تحديدا دكتور، اختلاف هذه النقوش وهذه العادات من منطقة لمنطقة في عسير أو من محافظة إلى محافظة تختلف، أم هي على مستوى منطقة عسير ومحافظاتها هذه الدلالات الرمزية للقط العصيري وأيضا بعض النقوش الموجودة في المنطقة في اختلافات ولا نفس النهج يعني موجود؟
0: لا في اختلافات طول عمرك، في اختلافات بناء على ماذا؟ بناء على تعرفون أن منطقة عسير تمتاز بأنماط جغرافية أربعة.
1: صحيح.
0: تبدأ من السهول الساحلية في تهامة عسير.
1: نعم.
0: وحينما ننتقل إلى الأعلى فنمر مرورا بالأصدار، ثم في مرتفعات الثراء في الأعلى، وانتهاء بالهضاب الداخلية. هذه الأنماط الأربعة الجغرافية يعني يتسق معها أو يخرج منها أيضا أربعة أنماط يعني معمارية. هذه العمارة هي مثلا في تهامة نجد العشش أو ما يسمى بالعمارة النباتية، وإذا انتقلنا إلى الأصدار نجد العمارة الحجرية، إذا انتقلنا إلى مرتفعات عسير نجد العمارة الحجرية الطينية أو نسميه النظام أو النمط المختلط، بينما تنفرد الهضاب الداخلية بالنمط الطيني. هذه الأنماط الزخرفية أو عفوا المعمارية أيضا يرتبط بها أيضا أربعة أنماط زخرفية، فلكل منطقة وحداتها الزخرفية اللي تمثلها وتميزها عن المنطقة الأخرى. يعني مثلا لو جينا عند منطقة الأصدار نجد أن هناك غنى زخرفي وديتيل أو خلينا نقول عفوا تفاصيل أكثر دقة من غيرها من الأجزاء، بينما إذا انتقلنا إلى مرتفعات عسير وبحكم أنها يعني الجزء الأكبر في منطقة عسير نجد أن هناك غنى زخرفي يختلف، فهناك تنوع فتجمع ما بين الزخارف النباتية والزخارف الهندسية بالإضافة إلى الزخارف الكتابية. وهناك أيضا من يستخدم بعض الرسوم للحيوانات والنباتات، فتختلف كل جزء من أجزاء منطقة عسير الأربع أو الأنماط اللي ذكرناها قبل شوي بهذه الموتيفات الزخرفية أو الزخارف الشعبية في عمارة عسير.

0: التقليدية. حتى أن حتى الرجال حينما يستخدمون الزخارف الشعبية أو يزينون العمارة التقليدية من الخارج أيضا تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى.
1: طب هل فيها مميزات يعني اختلاف هذه المناطق؟
0: والله من فيه من يعني
1: ما الذي يميز منطقة عن أخرى؟
0: أنا قلت قبل شوية مثلا زي ما قلنا
1: واضح كلامك ما شاء الله متخصص. طب أنا كمان تبادر لذهني سؤال ثاني. اليوم المرأة العسيرية شاركت وساهمت في نقل هذا الفن عبر الأجيال، أكيد أبنائها يتأثروا بيها، مجتمعها. خليني أسألك عن دور المرأة وعن أبرز المنقوشات في عسير سواء في اللباس أو الجدران، ويمكن اللباس هنا يحتمل رجل ومرأة.
0: نعم شوفي، بالنسبة للباس دور المرأة طبعا لا شك أنه دور كبير في منطقة عسير، خاصة في الحفاظ على الهوية، هوية منطقة عسير من جميع النواحي. حتى وكان المرأة العسيرية دور كبير والبارز في إبداء وتنفيذ هذه الوحدات الزخرفية ومن ثم المحافظة عليها حتى وقتنا الحاضر.
1: هل ترسمها هي في البيت؟ يعني هل المرأة ممكن تكلف برسمها ونقشها؟
0: شوف في متخصصات في القطع العسير، في متخصصات يعني يأتون بأدواتهم بألوانهم إلى المنزل ثم يقومون بزخرفة هذا المنزل. كانت تحكي للوالدة الله يحفظها ويحفظكم إن شاء الله، تقول إنه كان زمان عبارة عن خطوط، هذه الوحدات الزخرفية تلي الوزرة، فالخط بريال واحد، يعني خط بريال، الخط بريالين، وخط بثلاثة ريال، وهكذا في الزمن الماضي. وبالتالي نحن نعرف أو هذا يعكس الناحية الاقتصادية لصاحبة المنزل، فكلما كثرت هذه الخطوط الأفقية تعلم أو تعلم الزائرة أن هذه ربة المنزل يعني مقتدرة ماديا وغير ذلك.
2: الله يا دكتور
1: حفظ الله لك،
2: الله يحفظ والدتك دكتور، كل النساء وهذول هم العماد عليهم اللي نقلوا هالجيل دكتور، يعني صراحة
0: أكيد أكيد الله يحفظ.
2: وأنت دكتور ما شاء الله عليك، يعني اليوم والله كل معلومة تعطينا إياها ولا مجاملة، إننا مستمتعين بالحديث معك.
1: أنا حابة نرجع لموضوع اللباس لو حابب تعلق علي يا دكتور علي.
0: اللباس يعني
1: يعني أبرز المنقوشات، حتى اللباس أيضا منقوش.
0: إيه أكيد، تعذرين أستاذ إيمان، نحن يمكن الرجال تفوقوا في بعض الأمور بالنسبة لنا.
1: راضين أنتم الخير والبركة.
0: الشيف طبعي رجال، وايضا حتى عندنا في عسير اللي بيطرز الثوب النسائي هو رجل وليس امراه، تستغربون اي. وبالتالي عندي مثلا عملت لقاء حينما كنت يعني مع سمو الامير سلطان سلمان في الرياض في مؤسسه التراث الخيريه، كنا نذهب الى الجنادريه بنوثق بعض المصنوعات التقليديه ومن ضمنها مثلا اللباس، فكان في ما يسمى بابو علامه، وهذا النماط يقوم بحياكة هذه الملابس والتطريز على الملابس النسائية. يعني يذكر لي بأنه يبيع الثوب الواحد العسيري المنقوش ب5000 ريال، فكان حتى كان كلامه جميل، يرفع الإبرة ويقول لي يا ولدي هذه الإبرة بنت لي 3 عمائل.
1: ما شاء الله،
0: يقصد أن من خلال الدخل
1: بارك الله له في يده وفي علمه وعمله.
0: آمين. فهذا اللي نحن بحاجة إليه حقيقة. إحنا بحاجة إلى جيل جديد يستمر معنا في مثل هذه الأشياء التي تؤكد هويتنا. نحن أستاذ إيمان ابتعدنا عن تراثنا للأسف، ابتعدنا عن هويتنا. لا الآن اليوم لما نروح السوق الذهب في أي منطقة أعرف أن هناك ذهب كويتي وهناك ذهب بحريني، للأسف لا يوجد ذهب سعودي. لماذا؟
1: لا معروف طبعا بثقله وقيمته الغالية وأصالته.
0: أنا أقصد كهوية
2: كهوية
1: نقشات.
0: لماذا؟ أنا ذهبت لكثير لأني أنا أصمم أيضا وكذا، فرحت إلى أماكن يصمم، ما بذكر الشركة طبعا هنا.
1: أنا بقول لك حاجة حتسعدك بعد ما تحكي القصة هذه، هقول لك موضوع
0: الديزاينر اللي عندكم معليش، قالوا لي المصممين لما اجي احصلهم كلهم من شرق اسيا، ولذلك عكسوا ثقافتهم علينا حق في الديزاين او في التصميم. لكن لو رجعنا الى، وانت تعرفي استاذ ايمان، جدتك وجدتي كانوا يلبسون الفضه، وهذه الفضه يعني مزينه بهذه الزخارف والجميله واللي تؤكد هويتنا كسعوديين.
1: صحيح،
0: اتمنى ان نرجع ونستلهم منها هذا التراث.
1: في مرة من المرات يا دكتور زرت، كنت أعيش في المنطقة الشرقية، فكانت هناك لي صديقة تعرفت عليها في مكان العمل، شهرية كل التحية طبعا لهم، فزرتها في بيتها في صالونها، ناقشة كل الصالون قط عسيري، أديت طبعا جمال، يعني إعجابي بهذه الألوان المبهجة، يعني مميز جدا هذه الألوان، فهي تقول لي أنا أعشق تراثنا. فهذه يعني من أقول لك القصص اللي ممكن تسعدك، لأنه ما كانت كبيرة سن، ولكن هي من الناس اللي تحب تحافظ على هويتنا صحيح. وتراثنا باختلاف مناطق المملكة طبعا.
0: جميل. والآن كثير من الأستاذ أيمن، لأن كثير الآن بدأ يعودون التراث، بدأ يتحقق ما يسمى بالأصالة والمعاصرة في كثير من بيوتاتنا، في كثير من التصاميم. ثم لم يتركي، وهنا فرصة يعني أمسي عليه بالخير من خلال يعني إذاعتكم الجميلة، الذي هو حقيقة هو ملهم، وهو يعني ذكر بأن هناك إنه لابد لأي مشروع جديد لابد أن يستلهم العمارة العسيرية في هذا المشروع الجديد، وهناك أيضا الكود العمراني لمسحة عسير وغير ذلك.
2: ترى الدكتور هذه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي أيضا مجال نعم رحب نعم. للحفاظ على التراث. أنا والله دكتور الوقت يعني يدهمنا، لكن إن شاء الله نعدك بوقت أوفر وأفضل للحديث عن هذه الدلالات وهذا التراث والعمق التراثي في فنوننا وإرثنا وتاريخنا في المملكة. شكرا لك الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون ومشارك بجامعة الملك خالد، أعطيك العافية دكتور، أسعدتنا في هوا بلاد.
0: شكرا لكم، إلى اللقاء قادم
2: بإذن الله تعالى. بإذن الله دكتور، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. شكرا لكم.

0: عشت عشت عشت حبايبي عشت وسعدكم.
1: هوا هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله في هوا بلادي. بننطلق الآن إلى عالم العقار. أنا ودي أني عقاري كبير ونافس العقاريين، بس عاد لا تزعلون علي العقاريين لأنه أنا ما بنافسكم. بس كذا أبكايد شوي. عموما انطلاق معرض سيريدو 2026 في المنطقة الشرقية واستعراض فرص التطوير والاستثمار العقاري. طبعا هذه الفعاليات من خلال المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو في قاعة الدار من مدينة الدمام. الجميل أنه فيه اهتمام من وزارة البلديات والإسكان وهي ترعى هذا المعرض، مشاركة واسعة الجهات الحكومية الخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
1: وطبعا كان في جانب حضور نخبة من المطورين العقاريين، الجهات التمويلية والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري. هذا المعرض سيريدو في نسخة الرابعة يعتبر منصة متخصصة تستعرض أحدث الاتجاهات في السوق العقاري بالمملكة، وتسلط أيضا الضوء على الفرص الاستثمارية والمشروعات النوعية، إضافة إلى دعم التواصل المباشر بين المطورين والمستفيدين، بما يسهم في تعزيز حيوية القطاع ورفع كفاءته.
0: الجميل مستمعنا الكريم أنه هذا الامتداد للجهود الكبيرة من الدولة ووزارة البلديات والإسكان في تمكين القطاع العقاري، خاصة في دعم برامج التملك السكني أو حتى تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص. كذلك أنه الجانب الآخر هو رفع جودة المعروض العقاري. فاليوم لما أنا بجي أنافسكم ونافس، فعندنا هدف أنا وياكم استراتيجي، أنه هذا من مستهدفات برنامج الإسكان وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهو جانب أيضا يعزز من استدامة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المنطقة.
1: وكما هو معروف أيضا عن هذا النوع من المعارض، حيشهد المعرض إقامة عدد من الجلسات الحوارية ورش العمل المتخصصة التي تناقش محاور التطوير العقاري، التقنيات الحديثة في القطاع، إلى جانب الحلول التمويلية وفرص الاستثمار، بما يعكس التطور المتسارع اللي بيشهده طبعا القطاع العقاري في المملكة ومواكبة تطلعاته المستقبلية.
0: جميل جدا أن يكون عندنا مثل هذا المعرض، وخاصة أيضا في جانب الاستثمار العقاري،
1: فرصة العقارية، فرصة لهذا التجمع الكبير من مهتمين، مطورين عقاريين، مختصين، مستثمرين. بصراحة يعني بتكون فرصة ثمينة أنهم يتجمعون.
0: وهذا أيضا هو مجال الـ يعني الـ مجال العقاري عموما، المطورين في المجال العقاري، المستثمرين في المجال العقاري، هي فرص أيضا مهم جدا أيضا للناس الراغبين في التملك
1: فعلا. والجهات التمويلية،
0: التمويلية
1: أيضا
0: موجودة. نعم. وإن شاء الله تكون نسب مخفضة لكم من خلال هذا المعرض، فبإمكانكم يعني المشاركة من خلال زيارة هذا المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري.

0: يا سلام والله. أنا مستمتع لما يكون عندنا جانب نستكشف فيه جمال المتاحف وجمال أيضا بيئة المتاحف وما يدور فيها، وخاصة لما يكون عندنا حفظ للتراث، القطع الأثرية، الموروث، أيا كان هذا الموروث، سواء كان من المتاحف الخاصة اللي يهتم فيها أيضا عدد من أبناء هذا الوطن، وأيضا تسليط الضوء أيضا للتعريف بالمتاحف الخاصة، وجانب مهم جدا من اهتمامها أركانها. فننطلق وياكم للأحساء مع الأستاذ خالد البوعبيد صاحب متحف ديوان الموروث الشعبي بالأحساء. حياك الله أستاذ خالد.
1: حياك الله يا أستاذي، ويا مرحبا ويا مسهلا.
0: يا هلا
1: جميل أيامك على المقدمة الجميلة هذه.
0: أنا لا تستاهلون يا أهل الأحساء، نحبكم يا أهل الأحساء.
2: يا هلا بك يا أستاذ خالد، وأجمل تحية لك والأهل الأحساء بالتأكيد، ولكل مهتم بحفظ هذا الموروث الشعبي اللي حضرتك اليوم فكرت وأنشأت متحف. حابين نتعرف عن هذه البدايات، لماذا قرر أستاذ خالد البوعبيد إنشاء هذا المتحف ومتى وأين؟
1: طبعا يا أستاذ، في بداية المتحف وإنشاء المتحف قبل تقريبا 28 سنة أو 27 سنة
0: ما شاء الله.
1: طبعا هو عن حب وعشق، فكل حاجة طبعا ما يبدأ الإنسان

0: ولا ولا ولا ولا يحاول يحافظ عليها ولا يحاول إلا من حب وعشق طبعا.
1: صحيح.
0: ولابد إحنا إن إحنا كمواطنين في هالبلد وفي ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، لابد إن إحنا نور يعني لابد إن إحنا نتمسك في تراث الآباء والأجداد وننقل للأجيال القادمة، لأن الحين حركة التطور سريعة وعجلة التطور سريعة، فلابد إن إحنا نحافظ على هالموروث وعلى التراث، لأن التراث هو عنوان كل بلد.
1: صحيح، أتفق معك في هالجانب، وخاصة لما يكون عندنا عدد من الأركان المهتمة بالجانب التراثي في المنطقة والمحافظة اللي نكون فيها.
0: أكيد أكيد، في جميع دول العالم يا أستاذ يعني عندهم ثلاثة أمور خط أحمر: اللغة والدين والموروث الشعبي.
1: هذا
0: خط أحمر في جميع دول العالم.
1: صحيح. اليوم أستاذ خالد، وأنت يعني في هذا المتحف أكيد عندك أركان معينة ومعروضات وقطع تراثية وتاريخية نادرة ربما تكون، لكن ما هي أندر قطعة موجودة عندك في المتحف؟ وإلى أي عام تعود هالقطع؟
0: والله أول شيء القطع كلها عندي غالية طبعا،
1: كلها أكيد
0: زين، لكن في قطع طبعا قديمة طبعا، الدلال الحسويات طبعا، الأحساء انشهروا بصناعة الدلال والحرف الموجودة كانت في الأحساء في ذيك الفترة. كانت الحرف يعني بشكل قوي جدا جدا على مستوى الخليج العربي.
1: صحيح.
0: فيعني عندنا بعض يعني العوائل في الأحساء نسبت عوائلهم من الحرف، يعني على سبيل المثال يعني مثل القطان كانوا قططين، هذا يعني يصنعون الدواشق ويصنعون الأشياء دي. الحداد يعني حدادين كانوا في الأصل. فالمخايطة عائلة المخايطة كانوا خياطين، يعني المحسن كانوا محسنين، يعني أبسطها لك على أساس
1: بالفعل يعني هذه الموجودة لأنه طبيعة المنطقة وطبيعة المجتمع.
2: معلش أنا بس بدي أسأل المحسنين إيش
1: اللي كانوا عملية الحلاقة
2: أو كذا؟
0: الحلاقة
2: التزيين.
0: نعم. ففي الماضي كانوا يسمون الحلاق محسن زين، والحلاق كان هو يقوم بكل حاجة، يعني بشلع الضروس وبالحجامة وبالحلاق وبكل حاجة في ذاك الفترة المحسن في الأحساء. فتصلت قوة الانتشار الحرف وقوة في ذاك الزمن، يعني تأصلت حتى ما مشت على أسماء العوائل في الأحساء عندنا. وطبعا إذا تسألني عن أحلى وأغلى وأجمل قطع عندي طبعا قطع كثيرة والله، لكن في بعض المخطوطات النادرة، في بعض اللي هو الدلال النادر، الدلة القرشية الأحساء طبعا معروفة على مستوى الخليج العربي.
1: كم يعود تاريخها مثلا الدلة الإحسائية؟
0: الدلة الإحسائية تعود تقريبا إلى 200 سنة وأزيد. أزيد وبالذات الدلة القرشية هذه يعني دلة تعتبر من أندر الدلال، وتقنوا فيها شعار الأحساء في كتبهم، ودلة يعني معروفة في جمالها في في في تفاصيلها كلها يعني طبعا.
1: السلام.
2: طب أنا لو سألتك أستاذي اليوم عن أكثر قطعة أنت شخصيا تشعر أنه قيمتها غالية على قلبك؟
0: والله أنا أغلى قطعة تعتبر الدلة القرشية.
1: الدلة القرشية.
0: الدلة القرشية معروفة يعني عالم على جبل، ما يعني ما حد يختلف عليه، يعني آخر دلة انباعت عندنا في مزاد الأحساء قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات انباعت 85,000.
1: ما شاء الله تبارك الله، يزيد ويبارك يا رب. لأنه هي غالية ولأنها أجود الصناعات في ذلك الوقت، ولا لأنه تمتلك مواصفات لا تمتلكها اليوم الصناعات الحديثة؟
0: لا لا لا لا، في عندنا طبعا دلال كثيرة، في دلال قالت دلال دلة عليان طبعا علي السالم نسبوها له باسمه، في دلة القرين عبد الوهاب القرين نسبوها له باسمه، وفي المتمتمي وفي قاسم، كلهم أسماءهم نسبوها لدلال، في كثير من الدلال.
1: بس هل هي أستاذ خالد للجودة، جودة الصناعة، ولا لأنه فيها دلالات جميلة جدا؟
0: لا لا لا لا، فيها تفاصيل أقول لك، في التخصيرة، في البطن، في جمال، في جمال، في جمال المصب، يجي المصب عرضة تقريبا حدود 4 أصابع، في دقة عملها، يعني مو بكل واحد كان يشتغلها، كانوا 2 أو 3 بس هم اللي يقدروا يصنعونها. مو بكل واحد يقدر يصنعها. كانت تجي دلال من العراق ومن يعني طبعا تعرف ثقافة الأحساء والبحرين والقطيع،
2: الخليج متشابهة. صحيح
0: متشابه، لكن الدلة هذه برزت بشكل لافت للأنظار صراحة، يعني واللي يقتنيها يعني يعتبر محظوظ.
2: جميل جدا.
0: ونادر جدا جدا جدا.
2: طيب اليوم حضرتك أشرت لأنه هناك في الدلال وفي الأدوات القديمة، ولو حابة أسألك بشكل أوضح عن الأقسام، يعني اليوم أنت متخصص في أقسام معينة ولا لا؟ المتحف مفتوح للعديد من الأقسام اللي تحويه.
0: صحيح طبعا، المتحف يشتمل على أقسام كثيرة، من بداية البقالة القديمة والعلب اللي في فترة السبعينات والستينات والخمسينات بعدين نخش على قسم اللي هو الأدوات الحلاقة، ونخش على المعاميل الدلال مدلال، بعدين نخش على قسم الخياط الملابس اللي كانت كيف يخيطونها، ولا في الخياط الملابس الداخلية ما كانت تستورد من برا، كانت كلها تفصل في نفس المنطقة، تسوى مخيطين من أهل المنطقة، ما كان في استورد ملابس ملابس داخلية ولا ملابس خارجية.
1: ترى أستاذ خالد كلامك جميل، يعني عذرا المقاطعة، لكنه ما يلفت الموضوع أنه حتى التصاميم في الملابس والموروث الشعبي في الأحساء أيضا له ميزة عما باقي مناطق فعلا. المملكة.
2: طيب أنا حابة أعرف متى الأيام اللي ممكن نزور المتحف فيها وأوقاته؟
0: والله المتحف هو طبعا كل يوم ثلاثة، كل يوم ثلاثة بعد صلاة المغرب حتى الساعة 9.
2: حلو. في منطقة الأحساء،
0: في المبرز
1: ومحاسب. نعم. يا سلام. يعني أنا أزورك إن شاء الله أستاذ خالد بإذن الله تعالى، واستمتع بالحديث معك إن شاء الله.
0: أنا اللي راح أستمتع، وراح تشوفون الشيء على
2: وضع. وذوقونا جريش حساوي يا أستاذ خالد.
0: سمي؟
2: ذوقونا جريش حساوي.
0: الجريش الحساوي، ولو بعد جيتوا في الشتاء سوينا لكم عصيدة حساوية.
1: الله.
2: سلمت يداك كريم وأصيل.
1: الفعاليات عندكم أستاذ خالد موجودة في المتحف، الفعاليات الموروث الأحسائي؟
0: والله موجودة يعني بين فترة وفترة، طبعا في تنسيق بيننا وبين المرشدين السياحيين في المنطقة، تجي زيارات بين فترة وفترة، يعني طلاب مدارس، طلاب جامعة، دوائر حكومية، ناس من يعني خارج الأحساء مثل الدمام، من الخبر، من القطيف، يجون يعني كمجموعات يزورون المتحف.
2: جميل جدا، أسعدتنا بهذا الكلام عن هذا الموروث، بارك الله لك. شكرا أستاذ خالد البعيد صاحب متحف ديوان الموروث الشعبي بالأحساء، تحية لك ولأهل الأحساء.
0: ولا تنسون الزيارة.
1: لا إن شاء الله إن شاء الله بنجيك أنا وزميلنا حسين السلطان.
0: والله تشرفوني والله.
1: بإذن الله.
2: سلمت يا أصيل.
1: شكرا لك يا حبيبنا. شكرا لك.
0: يا مرحبا.
2: يا حفظ الله.

0: ايش قلت انت؟ ايش قلت؟ ايش قلت في محمد؟
1: اذهبوا وانطلقوا.
0: سنقلع؟
1: نقلع طيب سنقلع الى
0: من الرياض في الرياض
1: منطقة ما في مكان ما مع شخص ما
0: من الرياض في الرياض يعني طيب
1: نقلع من محلية
0: محلية
1: من عمارة لعمارة هليكوبتر.
0: طيب عموما مستمعينا الكرام لنا نصنع الأجواء في هوا بلاد مختلفة، فمع زميلتنا نورة المالكي، نورة دائما تطلعنا بشيء جديد وأيضا جولة مختلفة. نورة مساء الخير.
2: مساء جميل عليكم زملائنا في طبعا هذا البرنامج الجميل اللي أعطانا فرصة اليوم نتعرف على مواقع كثيرة ونلتقي بضيوف عدة في جميع
1: يا سلام. يعني والله أنت الجميلة يا نورة. كيف حالك يا نورة؟ أمورك إن شاء الله بخير؟
2: تمام الحمد لله، دام أنتم بخير ونسمع أصواتكم دائما وهذا التجدد الجميل أكيد إحنا راح نكون إن شاء الله بخير.
0: الله
1: متحمسين نعرف نورة،
2: دائما إنه نكون إن شاء الله عن حسن الظن اللي يعني دولات جميلة يعني نعملها معاكم في هوا بلادي.
1: طيب نورة أنت اليوم فين؟ هتعرفين
2: أنا والله اخترت اليوم يعني مكان فعلا أنا من الأماكن اللي أحبها كثير بالذات أوقات الشتاء بالذات يعني حتى بريد. اليوم ما شاء الله الجو مرة جميل مغيم شوي علينا فكانت الأجواء تسمح اليوم أن نكون في هذا المكان الجميل وادي حنيفة طبعا يعني هالوادي الجميل الله. اللي صراحة يتجدد دائما في كل زيارة له يعني صراحة أتفاجأ بأشياء جديدة من ضمنها يعني أنه الناس يقولوا ما عندنا بحر في الرياض، لا عندنا بحر في الرياض كذا صغير على قدنا فطبعا في بحيرة جميلة هنا ما شاء الله تبرع مجمع لي تقريبا الأمطار للسيول يعني طبعا اللي كانت في وقت الأمطار تجمع المياه شكلت تشكيلة جدا جميلة بالذات مع الغروب اليوم صراحة كان المنظر جدا جميل يعني أيضا هذا المكان ما شاء الله تبارك الله يعني زي ما ذكرت لكم زملائي يعني يتجدد من حين لآخر بوجود طبعا المناطق المخصصة للجلسات العائلية. أنا تفاجأت اليوم ما شاء الله غير الجلسات أنه حاطين يعني أنت اليوم بس شيلي أغراضك وتعالي
0: ما شاء الله. طبعا نورة ما شاء الله العملية الازدحام موجودة أيضا يعني في ناس موجودين في وادي حنيفة بشكل كبير خاصة الجو اليوم مناسب نوعا ما
2: أي تقريبا وبما أنه طبعا محبين الرياضة رياضة الدراجات أيضا السيت للأطفال الصغار أيضا لعب الكرة فعلا في أماكن مخصصة لهالرياضات اليوم مخصصة أيضا للجلسات زي ما قلت لكم ما شاء الله يعني أنت بس جيب أغراضك
0: أي والله المكشات وتعال استانس وانبسط
2: أي فعلا حتى حقت ما أدري صراحة وش يسمونها
0: المنقل الشوي أي منقل الشوي موجود وأمور زين
2: اليوم شفته ما شاء الله موجود حاطينه بشكل مرتب وجميل طبعا حفاظا أنه ما يكون فيه النار يكون في الأرض
0: أي حفاظا على البيئة طبعا ومتطلبات البيئة وهذا مهم جدا والله
2: المكان جميل والأجمل اليوم اللي عزمني شباب كذا كشتين ما شاء الله وريحة الشاهي بالحبق الحلوة يعني وعزموني على فنجان فقلت ليش ما يكونوا معنا ونشوف رحلتهم اليوم في هالوادي الجميل وكشتتهم الحلوة طبعا متعرف دائما انه هذا المكان الكشتات وايضا ما شاء الله انا اشوف نسبة الشباب دائما يتفننون في الكشتة لما يطلعون صراحة
0: يعني المكشات مختلف
2: يتفوقون علينا احنا يا النساء
0: لا هذا طبيعي طبعا فهم ما شاء الله عليهم تفضل يا نورة
2: فأنا بسولف مع هالشاب الجميل ما شاء الله وهذه الكشتة الحلوة طبعا كلهم الجميع رافضين انهم يطلعون بس نتعرف عليك انت اهلا وسهلا فيك وتعرفنا اول شيء باسمك وبعدين على الشاهي الحلو هذا والكشتة الموجودة عندكم اليوم
3: معكم صالح
2: حياك الله يا مرحبا طيب اليوم ما شاء الله انتم كاستين كشتة حلوة من الساعة كم اول حاجة
3: يعني من قبل المغرب ممكن على 4-5 كذا
2: حلو طيب دائما يعني من مرتدي المكان هذا
3: والله احسن مكان الان لقيناه هو وادي حنيفة يعني كله كنت كشتتنا هنا يعني طبخ وحركة
2: بس اليوم غيم الجو قلتوا لازم تطلعوا
3: ايوه يوم شفنا غيم الجو قلنا هذه لازم كشتة عادي يعني لازم ما نتفوت لان الحين جاي الصيف لازم نلحق افوز الشتاء
2: طيب اشوف في عده طبخ وش تطبخون اليوم
3: والله على حسب يعني هم الشباب هنا مختارين بين مكرونه والرز لكن انا اختار الرز صراحه كبسة حاشي كذا على الجو الحلو هذا
2: حلو دائما الشباب يعني بيحبون كبسة الحاشي شو السر
3: لأنها يعني ممكن تكون أرخص حاجة وألذ حاجة أسهل حاجة سهلة يعني
2: طيب إيش رأيك ما شاء الله في الخدمات المقدمة اليوم في وادي حنيفة
3: خدمات جميلة، كل شيء تحتاجه موجود، سواء من ناحية الأمن موجود، من ناحية الجزات النار موجودة، كل شيء كل شيء تبغاه موجود، مساجد دورات مياه وتكرمون يسكرم من يسمع، الحدائق موجودة، المكان حق المشي موجود،
2: أماكن
3: هي أمام مسارات مخصصة وأماكن للدراجات والسياكل.
2: طيب بخصوص الدراجات والسيكل، أنا طبعا شفت مجموعة ما شاء الله شباب وقالوا لي هم يعني من ضمن الفرق يعني الخاصة بالدراجات، اليوم ما حبينا نفوت يعني ونقطع عليهم رحلتهم في السير ما شاء الله تبارك الله، يعني شباب صراحة يفتحون النفس لما يمشون بالدراجات في هالأماكن المخصصة. فراح نتعرف على الرياضة أكثر مع أحد يعني الفرق الموجودة اليوم، ويكلمنا عن فريقهم الجميل ومتى يطلعون، ويعني وش يعني هذه الأماكن اللي بس يروحون فيها ولا في أماكن ثانية. أول شيء نتعرف عليك وأهلا وسهلا فيك.
3: أهلين أهلين، معك خالد.
2: اهلا وسهلا يا خالد، انا شفتك اليوم ما شاء الله يعني حتى محترف انت في الدراجه، طبعا اعماركم ما شاء الله يعني مو كبيره مره، تقريبا لسه ثانوي.
3: اي صح صح صح.
2: حلو، طيب حكينا عن فريقكم، كم عددكم اليوم؟
3: احنا عددنا 14 شخص مجموعه عندنا، يعني شو اسمه
2: متفقين فيما بينكم
3: اي في الجوال، ايوه نتواصل ونتفق على وقت محدد، يعني من الساعه 2 للساعه 8 من أماكن متعددة، يعني من وادي حنيفة المسارات الرياضية كل مكان، يعني صار فيه تقدر تأخذ هوايتك وتأدي على يعني تأدي براحة وهدوء.
2: حلو، واليوم أنتوا يعني مرتدي الوادي وفي المسار المخصص بالدراجات.
3: إيه هذه كنت ثاني مرة نيجي الوادي والحمد لله، يعني ما شفنا أي إزعاج، كل هدوء وناخذ تكمل الرياضة حقتنا بكل هدوء.
2: طيب تأخذوا المسار يعني كامل، يعني على تقريبا هو من الشمال الرياض تقريبا، يعني نقدر نقول لجنوب الرياض يعني المسار وادي
3: حنيفة، ناخذ على 5 جولات.
2: حلو،
3: يعني كل جولة تقريبا 40 دقيقة، يعني احنا ما احنا مسرعين على هدوء وفي توقفات يعني عشان راحوا كذا بس.
2: حلو، يعني اليوم تقول كل الخدمات موجودة اللي يعني يعني احنا محبين الدراجات اليوم موجود المسارات
3: اللي ايه الحمد لله، مو بس وادي حنيفة، في اكثر من مسار في الرياض تدي فيها الرياضة هذه وتستمتع فيها.
2: حلو جميل، واحنا ما ناخذك نبغاك تلحق زملائك، الله يعطيك العافيه يا رب، شكرا لك، رحله ان شاء الله موفقه باذن الله.
3: الله اياكم،
2: الله يعطيك العافيه يا رب. زي ما شفتوا طبعا زملائنا ومستمعينا يعني منوع هذا المكان ما بين الكستات وايضا الدراجات، انا صراحه يعني عجبتني مجموعه الشباب،
0: الله يعطيهم العافيه نوره. وانا دائما اقول انه كشتات

0: الشباب مختلفة تماماً. فميزة
1: لأنها دائماً تكون يمكن نورة لاحظتي بسيطة بدون تعقيدات، يحبوا يكتشفوا الأماكن.
2: مبسوطة معاه وأنا أحب الأماكن البسيطة، فحس إني أنبسط فيها أكثر لما يكون
0: الله
2: في تكلف
0: العافية. شكرا لكم، لازم تكشتون انتم يا النساء، تاخذون ايمان
1: والزميلات ونكشت.
0: يعطيك العافيه والله نوره، شكرا لك وشكرا لضيوفك، يعطيكم العافيه، يا هلا وسهلا.

0: ووصلنا إلى نهاية مستمعينا الكرام. شكرا لكل من استمع لأثير إذاعة الرياض ولبرنامج هوا بلادي. 3 ساعات كانت معكم حافلة ما بين أخبار وأيضا فعاليات. شكرا لك زميلتي إيمان بحيدر. شكرا أيضا لزميلنا محمد الحميضي.
1: شكرا لك ظافر الختعمي, وأكيد الشكر موصول لكل من استمع إلينا, لضيوفنا الكرام, لمستمعي إذاعة الرياض, أصدقاء برنامجنا, وأيضا الشكر لفريق الإعداد الزميلة نورا طيري والزميلة عائشة أزير. تسلم إيدكم.
0: في أمان الله, نلتقيكم في الغد إن شاء الله.
2: في مرايا السحب في الليالي الوضح في العتيم الصبح لاحلي وجهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: التغير المناخي.
9: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالميا، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في دقائق.
6: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة، ولا بس مظهر. الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله يا الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: هذا الحبل الشديد والأمر الرشيد.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تأمل.
1: التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير

0: تأويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء.
1: تأمل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. ما بين هوس النحافة والصحة وما بين رقم الميزان وجودة الحياة، التكميم مو سباق من ينحف أسرع، التكميم رحلة من يعيش أطول وبجودة أفضل، والخطر يبدأ يوم ننسى ليش سوينا العملية ونركز على كم نقصت اليوم. للحديث أكثر عن عمليات السمنة طبياً يسعدنا أن يكون معنا الدكتور فيصل المهيلب استشاري السمنة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك أستاذة حورية وتحية طيبة لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: بداية دكتور، لو تكلمنا عن الفرق ما بين زيادة الوزن ومرض السمنة من الناحية الطبية.
2: طبعاً الفرق ما بين زيادة الوزن والسمنة نقدر نقول أنها الوصف الرقمي ما بينهما، فهما يعتبرون أداة كشف مبكر للسمنة ومضاعفاتها. فلما نتكلم عن زيادة الوزن للناس اللي عندهم معدل الكتلة أكثر من 25، ولما نتكلم عن مرض السمنة نتكلم عن الناس اللي عندهم معدل الكتلة كتلة الجسم أكثر من 30. نعم.
0: طيب دكتور، هل يمكننا اليوم أن نجزم بأن السمنة مرض عضوي وليست مجرد قلة إرادة أو إفراط في الأكل؟
2: أحسنتي. تقريبا يعني خلينا نقول الفترة هذه هذا أكثر سؤال موجود ما بين خلينا نقول المنشأة الصحية وكادرها، وكذلك ما بين المنشأة الصحية والمجتمع بمسألة أنه

0: السمنة مرض عضوي. الآن نعرف جيدا أن السمنة مرض عضوي واكتملت فيها شروط، خلينا نقول تعريف المرض، ألا وهو وجود تاريخ مرضي، ألا وهو وجود أعراض مضاعفات وعلاج. فكل هذه استمرت. احنا لا نقول أنه السمنة والله تعالج أهم من غيرها من الأمراض مثلا الضغط أو السكري، إنما نقول تعالج مثلها مثل غيرها من الأمراض مثل الضغط والسكري وعدم انتظام الكوليسترول وتكيس المبايض وغيرها من الأمراض التي تكون مرتبطة مع السمنة ومضاعفاتها. فالآن في إجماع عالمي من قبل المنظمات والكليات العالمية حول تعريف السمنة كمرض مزمن عصبي في مركز تحت قشرة الدماغ، لذلك لا يمكن للإنسان التحكم فيه مثل ما يحدث في لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري مثلا، اختلال في خلينا نقول هرمون الأنسولين، سواء قلة في إفراز الأنسولين أو خلينا نقول مقاومة في إفراز الأنسولين. هذا الأمر يحدث تماما لدى الشخص المصاب بمرض السمنة عفانا الله وإياكم. فنعرف تماما أنه في هرمون اسمه هرمون الليبتين، هذا اللي هو هرمون الشبع، وكذلك عندنا هرمون الجوع، كلاهما كل الأمور هذه اعتلالات هرمونية يجب التعامل معها كحالة طبية وليس كحالة طبية صحية، وليست فقط كحالة جسمانية وكيف تظهر أو كيف تقاس على الميزان يعني ببساطة.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، متى يجب على الشخص زيارة استشاري السمنة بدلا من مجرد الذهاب للنادي الرياضي وتضيع وقته في النوادي الرياضية أو اتباع حمية عشوائية؟
0: طبعا السؤال له شقين. يعني الشق الأول، ليس بالضرورة أن الشخص اللي يشوف نفسه أنه عنده إشكالية في زيادة الوزن أنه يشوف استشاري سمنة بالضرورة، بل أي يعني تبدأ الخطط العلاجية دائما من قبل طبيب الأسرة وكذلك أخصائيين التغذية والتمريض، كلاهما قادر على التعامل مع السمنة، لكن هناك مستويات للسمنة مثل غيرها من الأمراض. في مستويات ممكن خلينا نقول تتحسن في ممارسة نمط المعيشة، بينما في بعض الحالات لا تستجيب لهذا العلاج، ولذلك تحتاج إلى طبيب، سواء طبيب أسرة أو طبيب غدد صماء أو أي طبيب آخر مختص، سواء في مراكز الرعاية الأولية أو حتى الثانوية أو حتى في المراكز المختصة يعني. فكل حالة تفرض نفسها على جهة تقديم الخدمة اللي موجودة عندنا في السعودية.
1: كيف ممكن تأثر السمنة على جودة النمو والهرمونات والقدرة الإنتاجية للفرد بحيث يكون التكميم هو الحل الناجع لها؟
0: أحسنتي. طبعا تأثير السمنة على النمو، هنا نتكلم على فئة عمرية فقط، وراح نتكلم إن شاء الله أظن فقرات هذا النقاش إن شاء الله عن موضوع السمنة لدى الأطفال.
1: نعم.
0: لكن اضطرابات الهرمون وتأثيره على النوم وكذلك الإنتاجية وكذلك حتى الخصوبة واضح جدا يعني لدى الأشخاص المصابين بزيادة الوزن أو السمنة ومضاعفاتها. يعني تكلمنا عن تأثير السمنة وعلاقتها مع الهرمونات والقدرة الإنتاجية للشخص، فلما نتكلم عن على سبيل المثال متلازمة انقطاع النفس الليلي وكذلك عدم انتظام هرمون الكورتيزون، هو هرمون مسؤول عن عملية البناء والهدم داخل جسم الإنسان اللي نسميه عملية الأيض. عمليات البناء تكون عادة في حال وفرة الطعام، وعمليات الهدم عادة تكون في حال الحاجة إلى الطاقة. كل هذه العمليات تتأثر مع زيادة الوزن بكل تأكيد، فنحصل نعاس أثناء ساعات العمل، نحصل ضعف بالتركيز، أحيانا يكون في صداع أثناء ساعات الصباح، يكون في غفوات متكررة. كل هذه الأمور تكون نتيجة لاضطرابات الهرمونات بالإضافة إلى وجود أحيانا مثل ما ذكرنا مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للأطفال وسمنة الأطفال نلاحظها بكثرة يعني السنوات الأخيرة، متى نعتبر سمنة الأطفال، متى نعتبرها جرس إنذار، وكيف يتم التعامل معها طبيا دون التأثير على نمو الطفل، وهل الطفل ممكن يسوي عملية تكميم إذا اضطر لذلك وبأي عمر؟
0: نعم طبعا بالنسبة للأطفال الموضوع مختلف تماما، لأنه مثل ما تفضلتي الطفل يحتاج إلى الطاقة، والطاقة من خلال الأكل تكون من حيث يكتمل النمو، فلذلك المنطقة حرجة وحساسة. ولذلك دائما نتكلم عن مسألة أنه العلاج يبدأ دائما من داخل البيت، من الأسرة. طبعا تشخيص السمنة وزيادة الوزن مختلفة عن الأرقام اللي ممكن نشوفها لدى الكبار، بعض اللي ذكرنا مثلا معدل الكتلة 25 و30، هذا لا ينطبق لدى الأطفال، خصوصا لمن هم دون السن 18 عادة احنا نتكلم عنهم. فتختلف الأدوات. عادة العلاج يتركز على النمط المعيشي عادة. في حالات لدى المختص قد يرى استخدام العلاج المناسب لعلاج السمنة لدى الطفل.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، أنت كاستشاري سمنة، ما بين الكيتو والصيام المتقطع وغيرها من المحاولات، ما جدوى هذه الأنظمة؟ يعني بعضهم يقعد عليها سنوات وآخر شيء يرضخ لعملية التكميم، هل تقول له خذها من قاصرها وسوى عملية تكميم؟
0: والله طبعا موضوع الريجيم وغيره من الدايتس يعني اللي يستخدمونه كثير من الناس، طبعا هي أدوات يعني، إلا أنها تظل ليست فقط الحل الوحيد، قد تجيب يعني قد أنها تحدث فارق صحي، إلا أنه أحيانا قد يلجأ إلى العلاج. إلا أنه مهم جدا أنه دائما نذكر أنه دائما التجارب الشخصية، خلينا نقول دون وجود فريق مختص لرعاية الشخص المصاب بزيادة الوزن أو السمنة، راح تكون تجربة العلاج متعبة ومزعجة إن صح التعبير. يعني دائما لو نسأل أي شخص عنده زيادة بالوزن ونقول له جربت تسوي دايت ولا جربت تسوي رجيم، السؤال نعم، عفوا الجواب على السؤال نعم، لكن ما استمريت، والسبب انه متعب، دائما التفكير بالاكل، الشعور بالجوع مستمر، اشتهاء الاكل. طبعا لما نقصد التفكير بالاكل، تفكير الاكل عده اشكال، سواء انه وش اكل وكذلك متى اوقف، فيكون شغله شاغل موضوع التفكير. فدور العلاجي لاي مرض من كان لا يجب ان يكون جزء من خلينا نقول المعاناه، يجب ان يكون جزء من الحل. فالأدوية المستخدمة لعلاج السمنة نستخدمها بحيث نقول أنه تكون تجربة علاج السمنة تجربة مقبولة، وليست مثلها مثل غيرها من الأمراض، وليست أنه والله قائمة على المعاناة. فالعلاجات الهرمونية تحديدا الآن، وحتى العمليات الجراحية، طبعا لا أتكلم عن كل العمليات الجراحية، نتكلم عن العمليات الجراحية للسمنة. هذول عمليات ترى تغير من من من من من خلينا نقول تعامل الجسم مع الهرمونات الخاصة بالأكل، سواء الشبع وسواء الجوع. فالهرمون مثلا على سبيل المثال، الآن الأدوية الشائعة التي تستخدم حقن أسبوعية على سبيل المثال، هذه تعوض هرمون الشبع، فيشعر الإنسان بالشبع. ودائما نقول هناك فرق ما بين سدة النفس وما بين الشبع. بعض الناس مثلا يقول يعني مثلا هل هي تسد النفس؟ لا، ما تسد النفس، لأنه سدة النفس على قولتهم هذا عرض طبي يجب التعامل معه، وليس خلينا نقول نتيجة طبية محتاجها. فأقول دائما الشعور بالشبع ليس شعورا خلينا نقول بسدة النفس، يعني سدة النفس اشتهي لكن ما أقدر أكل، هذا شعور بالحرمان. بينما أني أشعر بالشبع معناته أقدر أنظم وقتي، أقدر أنظم وجباتي، أقدر أستخدم كامل قدراتي خلينا نقول وتركيزي للسيطرة على المرض وممارسة حياتي مثل أي شخص آخر، وهذا الهدف من العلاج لأي مرض مزمن.
1: نعم. طيب دكتور، انتشرت في الآونة الأخيرة إبرة التنحيف بشكل واسع، وهي أصلا ودواء أساسا لمرض السكري من النوع الثاني. كيف تعمل هذه الأدوية داخل الجسم، ومدى فعاليتها لمرض السمنة الغير مصابين بالسكري؟
0: أحسنتي. طبعا كثير من الأدوية الحقيقة تم اكتشافها لأمراض كانت تستخدم لأمراض أخرى، وهذه طبيعة خلينا نقول المعرفة اللي موجودة عندنا الطبية، كونها تراكمية يعني. فكانت تستخدم مثل ما تفضلتي لدى المصابين في السكري بسبب انها

0: تنتج هرمون داخل الجسم الإنسان اسمه الجلوكاجون، هذا يعوض نقص الأنسولين فيكافح يكافح مقاومة الأنسولين. لاحظنا مع الوقت أنه الناس اللي استخدموه كانت بالبداية كانت حقن يومية، أنه جاب نتيجة بالوزن، فجاب تقريبا 5% خسارة بالوزن. فصار المجتمع الطبي والعلماء صاروا يبحثون عن الموضوع ويبحثون عن التركيبة الأساسية لهذا الهرمون، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال بعض الهرمونات الموجودة الآن اللي تستخدم بشكل أسبوعي، تصل نسبة خسارة الوزن أحيانا إلى فوق 20%. طبعا عملها يعني خلينا نقول هي بكل تأكيد راح تبطئ فراغ المعدة وراح تحسن من إشارات الشبع وكذلك الجوع. طبعا مهم جدا أثناء استخدام الأدوية هذه أننا طبعا نأخذ التاريخ المرضي من الشخص مصاب بشكل مسهب بحيث نقيم المنفعة، لأنه الهدف الأساسي من العلاج ليس فقط مثل ما تفضلتي اللي هو إبرة تنحيف، لأنه أنا ممكن أختلف مع أستاذ حورين مسألة إبرة تنحيف، هي ليست إبرة تنحيف، هي إبر علاج سمنة. إن افترضنا خلينا نقول الاسم الأدق يعني.
1: نعم. طيب دكتور، المعايير الطبية اللي تجعل المريض مرشح لهذه الأدوية، ومنهم الفئات الممنوعة من هذه الأدوية؟
0: طبعا حتى الآن أغلب الدراسات، عندنا كثير من الدراسات الحقيقة اللي نقبت عن هذا الموضوع، مع تقدم الدراسات نجد أنه أغلب المرضى مؤهلين لأخذ العلاج في حال اتفقت بعض الأمور اللي نقصد فيها. حتى كنا احنا قلنا بداية الأمر أنه لما يخضع إلى فحص سريري سواء من طبيب مختص أو من ممرض أو أخصائي تغذية أو أي عامل صحي يعمل في هذا المجال، مباشرة جزء من عملية التقييم معرفة ما إذا كان ممنوع من هذا العلاج. عادة الممنوعين من استخدام العلاج إلا من استخدام تكلم العلاج الهرموني، إلا أنه في حال عدم ملائمة العلاج الهرموني لمن هو مصاب زيادة وزن، في أدوية أخرى ليست هرمونية لكن تعمل لعلاج السمنة كذلك. أضرب مثل سريع بس استدعي بس على مسألة منهم طيب اللي ممكن ما نستخدم معهم، أضرب مثال سريع لأنه أكثر شيوعا وللقائمة تطول. شخص على سبيل المثال لديه حصوات بالمرارة، وجدته خلينا نقول أزمة بالمرارة واضطر يروح للطوارئ بحيث أنه يعالج مشكلة التهاب المرارة والتهاب البنكرياس، هذه عادة تخلينا نتردد كثيرا ببدء العلاج.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، هناك تخوف من استعادة الوزن بعد إيقاف العلاج، كيف نضمن استدامة النتائج؟
0: وهذا مربط الفرس، أنه العلاج لابد أن يستمر فترة معينة بحيث أننا نستشعر النتائج الطبية المرغوبة، بحيث أننا نمنع من حدوث المضاعفات. فرضا على سبيل المثال لما ندخل مبكرا لعلاج السمنة قبل ظهور أي مضاعفات، بكل تأكيد راح نؤخر، فإحنا نتكلم عن نسب تتجاوز 50% لكثير من الأمراض، أهمهما أمراض القلب والشرايين والأوردة وكذلك أمراض الكلى وكذلك الجلطات الدماغية. فكل الأمور هذه طبعا نحتاج أن يكون في استدامة بالعلاج. لما نقول علاج، أنا دائما أقول العلاج دوائي أو غير دوائي. الدوائي نتكلمنا جزء منه يعني، الغير دوائي جزء منه اللي هو النمط المعيشي، وكذلك الجراحي. الحل الجراحي كذلك يعتبر أحد الحلول. فلما نجي نتكلم أنه بيرجع الوزن، هذا ليس بسبب فشل التدخل، إنما إن صح التعبير الأمراض عادة الله المستعان تتطور بنفسها، يعني خلينا نقول نادر من الأمراض اللي تتحسن مع الوقت. أغلب الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم تكون مع الوقت تزداد صعوبة خلينا نقول، فهذا ليس دليل على الفشل. الشق الثاني كذلك اللي مهم، وأظن أنه هو سؤالك، مسألة أنه سويت مثلا عملية جراحية. طبعا في عمليات جراحية نحن كمختصين ما ننصح فيها يعني الحقيقة، وليس مجال لذكرها لأنها لأنها تحفز الحرمان. يشعر الإنسان بالجوع الدائم، يشعر الإنسان في العطش الدائم وما إلى ذلك. هذا ما أتكلم عنه، أتكلم عن الجراحات السمنة والتدخلات الصحيحة. بكل تأكيد بعد العمليات الجراحية بعض الناس يرجع وزنه، مو لأن العملية ما جابت نتيجة أو كذا مثل ما ذكرنا حنا السبب. بالنسبة للعلاج، بعض الناس يظن أنه إذا وصل مرحلة معينة بالوزن، خلينا نقول اللي يرغب فيها، أو أحيانا بعض الناس مثلا يقول توقف وزني على النقطة هذه، أنا أقول دائما في حال أن قررت توقف العلاج، هو علاج هرموني أصلا جسمك يفرزه، يعني ما نحتاج أننا نقصر على الجرعات مثلا بحيث أنه خلينا نقول توصل إلى مرحلة تقدر تقطع العلاج. لا تقدر، يعني يقدر الإنسان يقطع العلاج، يتكلم علاج وليس الجراحة في أي وقت، لكن النتيجة بكل تأكيد هي زيادة بالوزن. مثل ما يحدث لدى الشخص المصاب بالسكري، مثل ما يحصل لدى الشخص المصاب بالضغط، انه حين اخذ الالتزام بالعلاج تكون كل الامور هذه تحت السيطره. توقف العلاج تبدا الامور خلينا نقول بالظهور مجددا يعني. فعاده بكل تاكيد دائما نقول انه حين انقطع العلاج ترجع يعني الهرمونات مثل ما ذكرنا الاعتلال هذا راح يرجع. احيانا يكون بعض الناس مثلا عندهم نسبه قليله من الزياده ولا عندهم مضاعفات السمنه، الحقيقه هذا قد يجدي معهم نفس عن اللي هو السيطره عليه من خلال النمط المعيشي، الا انه في مرحله من المراحل قد يكون من اللازم استخدام يعني خلينا نقول التدخلات العلاجيه سواء دوائيه او غير دوائيه، بحيث انها تكون مستمره وتكون خلينا نقول بكل صدق لا تكون جزء من المعالجة. نعم.
1: طيب دكتور فيصل، بالنسبة للدهون الحشوية ماذا نعني بها، وكيف ممكن التكميم يحرق هذه أو يحرق هذه الدهون الحشوية قبل دهون الجسم؟
0: عندنا أنواع كثير من الدهون الشقيقة، يعني لجينا نصنف الدهون من ناحية خلينا نقول مجهرية، في دهون حنا

0: عندنا دهون بيضاء، دهون بنيه. عاده الدهون البيضاء اللي موجوده تحت الجلد، الدهون البنيه هي الموجوده داخل الجسم، هي اللي تفرز الطاقه احيانا، هي اللي هي اللي تحسسنا بالحراره. هذا تقسيم. التقسيم الاخر اللي هو الناس يسمونه اللي متفضلت فيه، الدهون الحشويه وكذلك الدهون الظاهريه. الدهون الحشويه هي الدهون اللي نخاف منها. طب ليش نخاف منها؟ لانها موجوده على الكبد، دهون موجوده على عضله القلب، دهون موجوده على الغطاء الحامي للأمعاء وغيره من الأماكن اللي موجودة داخل الجسم. هذا اللي نخاف منه. دائما أضرب مثالا الحقيقي، يعني أقول يعني لو شخص ما مثلا شال له شقيب الظهر مثلا، وزنها 50 وزنها عاد أيا كان الكيلوات الزايدة مدة سنة، ما راح يجيه مشاكل صحية. المشاكل الصحية تأتي من الوزن اللي داخل الجسم وليس الخارجي. أما مسألة موضوع عمليات التكميم أو خلافه، أيا كانت العملية الجراحية للسمنة، طبعا الزملاء الجراحين يفيدوننا أكثر بالجانب هذا. أيا كان التدخل الجراحي راح يعمل على كلا الاثنين، ما راح يميز ما بين دهون حشوية وما بين دهون غير حشوية، راح يعمل عليها كلا. ولذلك دائما يهمنا أثناء العلاج سواء دوائي أو جراحي دائما نقول لابد من المتابعة مع فريق مختص. الآن أصبح نموذج الرعاية عبارة عن فريق مختص يتكون من طبيب، يتكون من جراح، يتكون من أخصائي تغذية، يتكون من ممرض أو ممرضة، يتكون كذلك من مثقف صحي، يتكون كذلك مرشد اجتماعي وأخصائي نفسي. كل الأمور هذه لازم نتعامل معها. دائما لما نتعامل مع مرض السمنة لابد أن نتعامل مع جميع الزوايا وليس فقط أنه مظهر. ودائما نقول حنا خلال العمل مع هذا الفريق ستشعر بصحة أفضل بمشيئة الله، لكن ما نضمن على قولتهم يعني أن تشعر بسعادة أفضل، لأن لم نجد بالدراسات الحقيقة علاقة وثيقة ما بين خلينا نقول الأشخاص المصابين بالسمنة لما ينزلون أوزانهم ويصلون للنتيجة خلينا نقول اللي يرغبون فيها. عادة حسب الدراسات سواء القديمة وحتى الحديثة منها أنه ما لسه مش راضين عن النتيجة. ولذلك دائما نقول لا أستطيع أن أضمن سعادة الشخص خلال العلاج، لكن أضمن بمشيئة الله تعالى أن يعيش الشخص بصحة أفضل.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، باعتبارك استشاري سمنة، كيف تشوف تطور جراحات السمنة في السنوات الأخيرة لتقليل المخاطر وفترة الاستشفاء؟
0: طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الحقيقة يعني الزملاء الجراحين المختصين في علاج السمنة يفاجئوننا كثيرا ما شاء الله تبارك الرحمن بالمنجزات. الحقيقة أنا أتكلم عن السعودية تحديدا في مسألة خطورة العملية ومضاعفاتها، يعني تعتبر السعودية من أقل الدول الحمد لله في ظهور هذه المشاكل. فسابقا كانت أتكلم سابقا يعني قبل القرن 21 على قولتهم، يعني فكانت العمليات متعبة وكانت شاقة على المريض وتؤدي إلى مضاعفات. الآن الحمد لله أن العمليات حنا نقول دائما أنها من أسهل العمليات اللي تقام على المستوى الطبي وليست فقط على المستوى على المستوى الجراحي وليست فقط لجراحات السمنة، لا على مستوى الجراحات. لما نتكلم مثلا استئصال الزائدة الدودية في حل التهابها أو المرارة هي مثلها مثلهم، يعني في حي من حيث الخطورة والمضاعفات. الاستشفاء عاجل طبعا يفيدنا دائما، يفيدنا بالنقاط هذه. ولذلك دائما نقول هو فريق مشترك، الزملاء الجراحين هم أكثر دقة، لأنه كل شخص يفرق عن الآخر. وأحيانا عادة إحنا أكثر الناس استفادة من عمليات أو خلينا نقول التدخلات الجراحية هم أكثر الناس عندهم أعراض ومضاعفات، فلذلك نكون حساسين جدا مسألة وش العلاج اللي وش العملية اللي راح نستخدمها معاهم، وش الإجراء المناسب. هذا فرضا شخص لديه ارتجاع مريئي شديد وهذا أحد مضاعفات السمنة، تناسبه عملية نوع مختلف عن العملية الأخرى، بينما شخص اللي نفترض ما عنده المشكلة هذه راح تناسبه عملية أخرى. شخص عنده اختناق ليلي قد يتناسب معه عملية. فكل شخص يعني الجراح يحدد العملية المناسبة بناء على التاريخ المرضي لدى الشخص.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، إبر السمنة هل هي آمنة للكل؟ لأن ظهر عليها لغط أو لنقل إشاعات على هذه الإبر أنها قد تسبب مشاكل صحية أخرى.
0: الجواب خلينا نقول السريع أنها ليست آمنة للجميع. لابد أنه من

0: التقييم الفردي، لابد من التقييم الفردي. لما نقصد التقييم مثل ما ذكرت لك من الزوايا، احنا نشوف المرض من زوايا ثلاث أساسية، من الزاوية الطبية أقصد كلينيكية، مو أتكلم للمرض كامل، كلينيكيا عندي بالعيادة كطبيب، لأن الزملاء الأخصائيين التغذية لهم زاوية ينظرون منها، الزملاء الجراحين لديهم زاوية ينظرون منها أخرى، كذلك أخصائيين التغذية والتمريض وغيره. فالنظرة اللي احنا نعتمد عليها مثلا كمختصين في المجال من الناحية الطبية وليست الجراحية، دائما نقول أنه التقييم الفردي مهم جدا، بحيث أننا ننظر الثلاث زوايا هذه، وهن اللي هو المشاكل العضوية، بعدين المشاكل الميكانيكية، وبعدين المشاكل النفسية. أضرب لك مثال بحيث تتضح الصورة. مشاكل العضوية مثلها مثل السكري، مقاومة الأنسولين، تكيسات المبايض، عدم انتظام الدورة الشهرية، وغيرها من الأمراض اللي احنا نسميها إجمالا مشاكل الأيض. فهذا يتم تقييمه من ناحية عضوية. يعني الجوانب الميكانيكية نتكلم عن اللي هو الاختناق الليلي، نتكلم عن خشونة العظام، نتكلم كذلك عن آلام أسفل الظهر وغيره من مشاكل ميكانيكية، يعني نتيجة لعبء الوزن على الهيكل العظمي والعضلي. الجوانب النفسية هلا وهي أنه هي أهم حاجة الحقيقة موجودة في السمنة، وهي موضع دراسات كثيرة عليها، ومسمات اللي يسمونها الوصمة، يعني وصمة السمنة. يعني الوصمة هذه الحقيقة أنا لا أجد لها كلمة معربة جيدة، هم يسمونها اللي هو يعني استيغماتيزم، أو خلينا نقول التعميم والوصمة، خلينا نقول يعني لهم وصمة، يعني الناس اللي يعانون من مرض السمنة أو زيادة الوزن مثلا، أنهم ما يجلسوا مثلا، خلينا نضرب على سبيل المثال أنه ما يقدر يسافر بسبب أنه ما يقدر يجلس على كرسي الطائرة، ما يقدر مثلا يروح لدورة المياه العامة بسبب أنه غير قادر على استخدام دورة المياه العامة، لا يستطيع الذهاب إلى مناسبة ما لأنهم لم يوفرون له أو لها المكان المناسب للجلوس، وهكذا. هذه تعتبر جوانب وصمية نحاول دائما، فلذلك دائما عندنا بالعيادات نحاول قدر المستطاع أنه تكون بيئة جاذبة تقلل من هذه الوصمة. فمن الغير منطقي أني أعالج على سبيل المثال مرض السمنة وزيادة الوزن ويكون عندي على سبيل المثال في العيادة كرسي صغير.
1: صحيح.
0: هذه تعزز الحقيقة يعني لدى المريض، خلينا نقول الشعور بالحرج والوصمة. فدائما نقول حنا لابد أن تؤهل هذه البيئة، والبيئة نشتغل عليها على عدة إطارات، يعني من داخل المنشأة الصحية ومن خارج المنشأة الصحية. يعني الحقيقة يعني شكرا لكم أستاذ حورية، يعني مثل هاللقاءات هذه تعزز الوعي وتنشر

0: ممكن شاف حالات ترهل الجلد بعد عمليات التكميم، وش الإجراء اللي ممكن يتبعه المريض حتى ما يوصل لهذه المرحلة؟ لأن بعضهم دكتور بعد عملية التكميم من الحماس يروح يسوي تمارين رياضية فيلقى نزول وزن بشكل سريع جدا.
1: صح صح أحسنتي، وهذا سيناريو كثير نشوفه حوري أستاذ حورية. يعني أول حاجة أحد مخاطر نزول الوزن اللي تفضلت ذكرتيها الترهلات الجلدية، وكذلك في أمور أهم منها ألا وهي التهابات المرارة والحصوات اللي موجودة تكون على الجسم، سواء حصوات عادة تكون بالمرارة لكن ممكن تكون بالكلى وممكن تكون في المثانة، والتهاب البنكرياس وغيرهم مشاكل صحية، والجفاف كذلك، لأنه العلاج يبي يشتغل على المركز اللي حنا قلنا موجود بالدماغ راح يؤثر على كل العمليات هذه. فلما نجي نتكلم عن ضعفات الظاهرية وأهمهما موضوع الترهل، لأنه بعض الناس مثلا يقول في شحوب، في ضعف وهن، في أمور كثيرة، لأنه الترهل فعلا كثير من الناس يتعبهم. أفضل حل هو دائما نقول أنه يكون النزول الوزن بشكل تدريجي تحت إشراف طبي، بحيث ما يتجاوز النزول عادة نص إلى كيلو بالأسبوع. نحاول التقليل منه وليس منعه، لأنه هي المسألة أصلا يعني المساحة اللي كانت فيها الدهون وذابت راح تتعوض ب يعني ما راح تتعوض بحاجة، فالجلد راح يكون فيه ترهل. من النظرة الطبية عادة الترهل ما يقلقنا، ما يقلق من الناحية الطبية، من الناحية الظاهرية يقلق كثير من المرضى. أن من الناحية الطبية وش نقول، إنه الترهل في ناس تسوت عمليات بحيث اللي يسمونها الشد وغيرها من العمليات، أو أحيانا بعضهم يسوون بعض الكريمات أو غيره. الأهم إحنا دائما نقول في حال عدم وجود مضاعفات لهذه الترهلات لا يوجد مشاكل صحية. أي بعض الناس عندهم ترهلات لكن مو مشكلتهم أنهم لما ينظروا بالمراية يشوفون المشكلة، لا، مشكلتهم أنه يكون في التهابات مع لكن اللي يكون فيها الجلد ملتصق بالجلد. فعلشان كده نقول لا، هنا التدخل الجراحي قد يكون مناسب لمثل الأشخاص هذولي. لكن بالعموم عادة ما ننصح بالعموم أنه كل شخص يعالج هذه الترهلات من خلال عمليات الشد. فهو الجواب على شقين، الشق الأول أنه نقلل من احتمالية وجوده من خلال انقاص الوزن بطريقة تدريجية. احنا دائما نقول احنا في سباق ماراثون ولسنا في سباق سرعة، يعني الوزن راح ينزل، لأنه نزول الوزن ما راح ينزل فقط دهون، بينزل كذلك بروتين وبيحرق لنا كذلك البروتين. لما نقول بروتين معناته في خلايا راح تكون جزء من خلايا الدهنية راح تذوب، من ضمنها العضلات. عشان كده نخاف يعني غير مسألة الترهل انه يكون في ضعف بالعضلات، الا انه نعرف تماما انه صحيح اللي هو مستوى العضلات اللي كان موجود قبل السمنة اقل اكثر من النسبة العضلية اللي موجودة بعد إجراء العملية.
0: لا.
1: لأننا لاحظنا جودة العضلة تحسنت، لأن الدهون العضلية راحت من العضلة، قل وزنها فعلا لكن لم يقل الأداء، زادت فاعليتها ووظيفتها.
0: نعم.
1: فأظن لعلي غطيت الجانب هذا، إذا في شيء أمر معين ما غطيته
0: وكفيت ووفيت دكتور. شكرا دكتور فيصل المهيلب استشاري سمنة.
1: شكرا لكم، وأشكر لك بصراحة أستاذ حورية وأستاذ عبد الله يعني حسن استضافتكم وجزاكم الله خير، وأشكر لكم الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية.
1: وأتمنى الحقيقة أن شاركنا معلومة مفيدة مع المستمعين.
0: ما يحتاج، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم فريق عمل البرنامج، المخرج عبد الله العبيد ومحدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟

وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم. مجلس التنسيق السعودي التركي يعقد غدا بل يعقد غدا اجتماعا في العاصمة التركية أنقرة. الإيرادات غير النفطية تشكل نسبة 44% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الأول. مع استمرار توافد الحجاج انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين إلى العاصمة المقدسة. أهلا بكم. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية عبر اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. أدانت المملكة استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم مؤكدة موقفها الثابت في الدعوة إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية ومقدرات شعبه الشقيق وأمنه واستقراره. وشددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية على أهمية إبقاء الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بعيدة عن الصراع. ودعت المملكة الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام ما تم التعهد به في إعلان جدة الموقع في مايو 2023 من حماية للمدنيين والأعيان المدنية والقانون الدولي الإنساني. كما دعت المملكة الدول المجاورة للسودان إلى احترام سيادة السودان واستقلاله ومنع استعمال أراضيها منطلقا لهذه الاعتداءات. يعقد غدا في أنقرة الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، وسيتم على هامش هذا الاجتماع معالجة شاملة لفرص التعاون لتعزيز العلاقات المتنامية بين المملكة وتركيا في جميع المجالات واستعراض أعمال اللجان ضمن مجلس التنسيق السعودي التركي. أصدرت وزارة المالية تقرير أداء ميزانية للربع الأول من عام 2026 حيث بلغت إجمالي النفقات 386 مليار ريال، في حين سجلت الإيرادات الفعلية 260 مليار ريال. وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 144 مليار ريال، بينما كانت الإيرادات غير النفطية 116 مليارا و252 مليون ريال، مما يعني أن نسبة الإيرادات غير النفطية تشكل 44.5% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما بلغ العجز 126 مليار ريال في ظل الاستمرار في الإنفاق على الاستراتيجية والمشاريع التنموية الداعمة للتنويع الاقتصادي. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لهذا العام وتأمين نحو 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة. وأوضح المركز أنه تمكن من سد الاحتياجات التمويلية الإضافية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية للحفاظ على استدامة الدين العام وتنويع أدواته ومصادره. وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة القادمين من المغرب إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تم إنهاء إجراءاتهم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تجسد الجاهزية العالية والعناية بضيوف الرحمن، وتسهم في تيسير رحلتهم الإيمانية منذ لحظة الوصول. المزيد في التقرير التالي.
1: بإحدى قاعات المطار استمع الحجاج المغادرون للرسالة الملكية التي وجهها ملك المغرب بالمناسبة، والتي حث فيها الحجاج على التقيد بتوجيهات السلطات المختصة في السعودية واحترام التدابير التنظيمية من أجل تأدية المناسك في ظروف آمنة. 17,000 من الحجاج المغاربة سيؤدون المناسك هذا العام عبر خدمة طريق مكة، أي ما يعادل نصف إجمالي عددهم. والحجاج المغادرون اليوم عبروا عن سعادتهم وأثنوا على فضائل الخدمة. خدمة طريق مكة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 8 أعوام أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من معاناة الحجاج عبر تبسيط الإجراءات الإدارية بالمطار اختصارا للوقت والجهد من أجل تأدية المناسك بيسر وأمان. تدشين خدمة طريق مكة هنا بمطار الرباط سلا يجسد الجهود المتواصلة للسعودية من أجل تقديم أفضل الخدمات وحسن الرعاية بضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم في ظروف مثالية. حسن طباعي، الإخبارية، الرباط.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن العملية الأمريكية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول في صراع وأن وقف إطلاق النار مع طهران لا يزال ساريا. هيكسيث أكد أن الولايات المتحدة ستدافع بقوة في حال قامت إيران بالتصعيد وانتهكت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لا تسيطر على مضيق هرمز وأن عملية مشروع الحرية له مهمة واحدة وهي حماية السفن التجارية، ولن تحتاج القوات الأمريكية إلى دخول المياه الإقليمية أو المجال الجوي الإيراني. وكانت الإمارات قد أعلنت مساء أمس أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة. التفاصيل أيضا في هذا التقرير.
2: الاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات في خضم تصعيد يتفاقم يوما بعد يوم في مضيق هرمز أظهر مدى التهديد الذي تشكله رهانات طهران على أمن الخليج وخطورة مغامرتها العبثية القائمة على الابتزاز والاستفزاز في آن. اعتداء إيران جعل جميع خيارات الرد مطروحة أمام هذه الانتهاكات غير محسوبة العواقب والتي كشفت فقدان الاتزان في اتخاذ القرارات نتيجة غياب القادة السياسيين عن المشهد وعمق الأزمة الداخلية المتدهورة بسبب الحصار الاقتصادي. ومع إصرار إيران على الزج بأمن الخليج لتمرير معادلات تفرض من خلالها سيطرتها على هرمز، زادت احتمالات استئناف الحرب من جديد وقلت فرص نجاح حل ملفها النووي وأذرعها المسلحة في المنطقة أو تخليها عن استخدامهم أوراقا للمساومة. مسار المرحلة المقبلة قد تتضح بعض ملامحه في المؤتمر الصحفي الذي يعقده كبار مسؤولي وزارة الحرب الأمريكية اليوم، والذي يتزامن مع خطة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل قوة ملاحية بحرية لإعادة فتح مضيق هرمز.
0: قتل فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون في غارة جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة اليوم وتجولوا في باحاته لعدة

ساعات بحماية من قوات الاحتلال التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى. وكان أحد المستوطنين اقتحم مدرسة في الضفة الغربية وهدد بإغلاقها في إطار الهجمات المستمرة التي تتعرض لها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية. هذا كل شيء مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين.

المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم. مجلس التنسيق السعودي التركي يعقد غدا اجتماعا في العاصمة التركية أنقرة. الإيرادات غير النفطية تشكل نسبة 44% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الأول. مع استمرار توافد الحجاج انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين إلى العاصمة المقدسة. تحت هذه النشرة مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات طاقم عمل هذه النشرة من التنفيذ محمد الفلاج، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. أشعر طوال الوقت بالتعب لكن لا أعلم لماذا، جملة تتكرر كثيرا خاصة عند أشخاص لا يقومون بأعمال شاقة ظاهريا، ومع ذلك يشعرون بإرهاق مستمر، فقدان للطاقة وعدم رغبة في أي شيء. هذا النوع من التعب ليس جسديا فقط، بل هو الإرهاق النفسي، بل هو إرهاق نفسي صامت. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نحاول أن نفهم هذا النوع من الإرهاق، أسبابه، مظاهره، وكيف يمكن التعامل معه. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
4: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
3: أولا دكتور، يعني قبل أن نبحث عن الأسباب والحلول، نحتاج أولا أن نسمي هذا الشعور الإرهاق النفسي الصامت، ما الذي يعنيه تحديدا، ومتى يكون التعب أكثر من مجرد حاجة للنوم أو الراحة؟
4: لما نجي نتكلم عن الإرهاق النفسي الصامت باختصار، هو حالة من الاستنزاف الداخلي، انخفاض الطاقة النفسية، شعور أحيانا بالثقل أو الذهني، ما أقدر أفكر، وأحيانا يكون بدون سبب أو مجهود واضح. يعني الإنسان ما يبذل مجهود، يعني وقت الراحة ممكن يخرج منها بتعب. دائما أقول للمراجعين أحيانا كثرة الراحة تؤدي إلى التعب. فلو نأخذ مثال، مثلا التعب العادي أحيانا يزول بالراحة، بذلت أنت مجهود طوال اليوم، بذلت جهد عالي، فأول ما ترتاح وتقوم مرة ثانية يتجدد النشاط. ولكن الإرهاق النفسي

0: تمر رغم الراحة، مثل شخص ينام 8 ساعات كافية لكن يستيقظ وكأنه لم يرتاح. فهنا الأساس فيها أن التعب والإرهاق النفسي، حتى لو ارتاح الإنسان ما زال يشعر بتعب وإرهاق وليس راحة.
1: طيب يعني فهمنا يعني هذا النوع من التعب أنه لا يرتبط دائما بمجهود بدني واضح، لكن السؤال هنا يعني لماذا يشعر الإنسان بالإرهاق حتى وهو يعني لا يقوم بأعمال شاقة؟
0: سؤال جميل. لما نتحدث عن الإرهاق بدون سبب معين، أول حاجة نقولها الضغط النفسي لأنه غير مرئي. ترى الجهد البدني لما يبذل الإنسان مجهود، يصحى من الصباح يسوي تمارين، يروح ينجز، يداوم، يروح من الدوام، يطلع المشوار، يسافر، فيه تعب يلاحظ الإنسان، ولكن الضغط النفسي غير مرئي. التفكير المستمر، القلق، التخطيط الزايد، هذه كلها من علامات القلق. فلذلك الإنسان لما يعيش في ضغط نفسي وتفكير دائم ما يشعر، فلذلك الضغط النفسي دائما يكون غير مرئي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحمل الذهني، تحمل مسؤوليات غير ظاهرة. بمعنى في واحد شايل هم عيالهم يدرسون، شايل هم المستقبل، شايل هم التخطيط للإجازة القادمة، شايل هم مثلا زملاء في الدوام. يعني أحد المراجعات اليوم تجيني تقول أكثر تفكير اليوم رايح على أني شايل هم مثلا في زميلاتي في الدوام. طيب هذه مهمة مسؤوليتك أنه أخاف أغيب أو يتأثر الشغل معي فإني إذا غبت. طيب هل ممكن أروح أضغط على نفسي وأنا مريضة أداوم عشان صديقتي؟ طيب هل أنت سويتي فعل ولا شيلت هم؟ فكانت شيلت هم. أحيانا تحمل المسؤولية المتابعة، أني لازم أتابع الأشياء، فمتحمل مسؤولية أخواني في البيت. طيب هذا ضغط نفسي، حمل ذهني يحمل الإنسان في عقله. طيب هل هذا الحمل الأغلب ما يشوف أنه هم أو أذية للنفس، ولكن عند بعض الشخصيات وبالذات لا سيما من الشخصيات القلقة هذا ممكن يأثر عليها أيضا ذهنيا ونفسيا وممكن ينعكس إلى جسدي. أيضا الأمر الثالث، القلق المزمن، وهذه من الأشياء اللي تشعرنا بالإرهاق، لأنه العقل عند القلق المزمن لا يتوقف عن العمل حتى في أوقات الراحة. ويا كثر ما نشاهدها كثير من الناس اللي عندهم قلق يقول أنا لما أروح إجازتي أحس أن عقلي ما يوقف تفكير. هذا عنده قلق مزمن ما قدر يحلها، يقول حتى وأنا في عز الإجازة مسترخي عقلي 24 ساعة شغال. أنا قلت أحد المراجعين يقول حتى وأنا نايم أحس أن تفكيري ما زال مستمر حتى وأنا في النوم. فهذا القلق المزمن ينعكس على الإنسان حتى في جسده بالإرهاق والتعب النفسي، يحس أنه مرهق. طيب ليش مرهق؟ لأنه مو قادر يوقف تفكير. أيضا كبت المشاعر، وهذه من أخطر الأشياء اللي ممكن تؤذي الذات. يعني اليوم حرفيا في العيادة شفت حالتين نفس الطريقة، نفس عندهم كبت عالي لمشاعرهم. فالنتيجة ماذا؟ في شخص وصلوا إلى مرحلة الانفجار، وأنهم وصلوا إلى مرحلة أنهم يوصلون للانفصال، لأن الامرأة سنوات وهي تكبت مشاعرها ما تعبر عن شعورها، فطول الوقت تحس بتعب. وصرخت على زوجها يوم من الأيام بعد انفجار، من بعدها تقول أنا ما عاد صار عندي طاقة أدي مهامي في البيت في تربية أبنائي وفي تعليمهم. فبدأ الزوج ينتقد هذا السلوك منها، إنها أم سيئة. فبدأ شوف السبب وين راح؟ السبب إن الشخص مو قادر يعبر عن مشاعره، دخل في مشاكل كبيرة. فعدم التعبير عن الغضب أو الحزن يستهلك طاقة الإنسان، عدم التعبير عن المشاعر بشكل واضح.
1: أنا لاحظك يا دكتور يعني دائما تركز على التعبير، ضرورة التعبير عن المشاعر وعدم كبتها. يعني ربما يعني في حلقات ماضية ذكرنا أنه أيضا يكون سبب في مشاكل نفسية أخرى.
0: أحسنت، وهذا ما شاء الله أنت اليوم مركز معنا كثير. فعلا اليوم أكثر مشاكل الناس في محيطنا اليوم، من اللي تعبان ومن اللي مرتاح؟ ترى اللي مرتاح اللي يتكلم، واللي نسميه حنا نقول هذا باله وسيع بغري يسولف، ترى يتكلم عن استياء، يتكلم عن انزعاجه. أكثر الناس اللي تخاف منهم من؟ واللي يتعبون. ترى الناس اللي عندهم كبت، الحساسين، الأشخاص اللي ما يعبرون عن مشاعرهم، الناس اللي ما عندهم أصدقاء، هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للمشاكل. ارجع الناس الانطوائيين اللي ما عندهم مثلا، أو خلنا نقول الناس اللي عندهم خجل، ما عندهم قدرة عن تعبير عن مشاعرهم، تلقاهم ناس يعانون حتى في مشاعرهم، في تعاملاتهم. بس الناس اللي ما في شيء يخبيه دائما ويحب يتكلم ويعبر عن مشاعره، هذا تلقاهم أشخاص طوال الوقت مرتاحين.
1: أنا أتوقع دكتور أن المشكلة في فهم يعني الشخص السلبي والشخص الإيجابي، عندنا مشكلة في فهم هاتين الشخصيتين.
0: أحسنت، لأنه البعض يعتقد يقول أنا لو بروح أفضفض ولا سؤال يقول هذا شخص بغر شكاي وسلبي وبغر يتكلم ويتحلطم. لا، إحنا لما نتكلم عن تعبير عن شعور، أنا لما أعبر عن شعوري أنا وش حاس فيه وأنا جالس أتكلم معك، أقول والله أنا اليوم أخوي محمد سعيد أني جالس أتحدث معك في هذا اللقاء وأحس أني بشعور جيد. يوم من الأيام أقول أنا والله أشعر أني مستاء في حضوري هذا اللقاء لأني ما نمت زين أو ما أكل زين أو ما كنت مستعد كويس، هذا تعبير عن الشعور. بعض الناس يلزم أو يلزم نفسه إذا عبر الطرف الآخر عن شعور لازم يعطي له نصيحة أو توجيه. لا، ما أنت مضطر. اليوم هذه مشكله احد الزوجين اليوم، انه الزوجه كل ما عبرت عن مشاعرها الزوج راح ينصحها، قالت انا ما ابغى نصيحه، انا بس بتكلم، في شعور في داخلي، صار لي مشكله في الدوام بتكلم فيها. فاحيانا لما نتكلم عن التعبير عن المشاعر لا، ما لها ندخل في الطاقه السلبيه. متى نقول طاقه سلبيه؟ اذا كان الانسان طول اليوم يتحلطم حول مشاكله وليس مشاعره. يعني مو شكاي باللي يصير لي في اليوم، أنا جالس أعبر عن شعوري، الشكاي بالمصايب اليومية وأحس إن الحياة مقفلة والدنيا خلاص وأنا حسيت إني تعبان وما عاد في أحد يهتم فيني والحياة ما حد كله مركز على نفسه، هذا ما أتكلم عن شعور، هذا حلطمة. الشعور أنا أتكلم عن شيء أحس فيه من الداخل وأشوف إيش السبب المسبب لهذا الشعور. الأمر الأخير وآخر نقطة، التشتت المستمر، التنقل بين المهام ووسائل التواصل الاجتماعي يرهق الدماغ. ويمكن تحدثت يمكن اليوم في منصتك تكلمت عن الـ عن الـ الـ الريلز أو المقاطع القصيرة ومدى تأثيرها على الدماغ، والتنقل السريع يستنزف الطاقة، وفي تنقل إيجابي يحمي الإنسان من القلق. فحنا نتكلم التنقل بين وسائل التواصل الاجتماعي خلي الدماغ مرهق ويضيع الوقت والطاقة ويترك شعور بالذنب ومهام غير منجزة. يعني اليوم حنا كم عندنا وسيلة تشتت الإنسان؟ يعني كل جوال واحد هتلقى فيه إكس في جوال، وتطبيق على واتساب، على تليجرام، على تيك توك، على سناب شات، على فيسبوك، على وفي مواقع جديدة ما نعرفها. طيب الناس اللي عندهم جيمز، الناس اللي كم وسيلة أنت اليوم تشوفها في جوالك؟ وين الدماغ؟ دائما التشتت عندنا اليوم، كثير من الأشخاص يشتكون من تشتت الانتباه، يقول أنا ما عاد أركز، حتى الطلاب في المدارس ما عاد يركز. جوني شباب صغار لسه في أولى ثانوي ثاني ثانوي يقول تركيز ما عندي، ما أقدر أفتح الكتاب أذاكر، ما أقدر أحفظ.
1: وهذا كله سببه يعني تشوف يا دكتور أنه وسائل التواصل،
0: أحيانا هذا عامل من العوامل، وسائل التواصل إرهاق الدماغ. اليوم حنا ليش تلاحظ لما تروح إلى مكان هادي ما فيه مشتتات تشعر براحة وتركيز في اللحظة الحالية؟ يعني كثير اللي يسافرون مثلا، اللي لما تسأل واحد يقول أبغى أروح استجمام واسترخاء ما عندي شيء أركز فيه، يقول روح المالديف. ليش؟ ما عندك إلا بحر وذل الغرفة الفندقية حقتك، ما عندي مشتت، ما عندي إلا هذه الأشياء أشوفها. أو اللي يطلعون للصحراء يتأمل النجوم وما لي يسمع ولا شيء، فصار في تركيز عالي وصفاء ذهني. طيب أنت اليوم عندك أكثر من مشتت، الدماغ متى يرتاح؟ في بعض الناس ترى إذا جاي ينام يروح يمسك الجوال يتسمع فيه يقلب لين ينام، تلقى كأنه الدماغ لسه الآن شغال على الأشياء اللي أنت تشوفها. فأحيانا من الأشياء اللي أيضا تسبب الإرهاق النفسي التشتت المستمر، فهذه من العوامل أو الأسباب اللي تشتت الإرهاق النفسي الغير مرئي عند الإنسان.
1: طيب فقط أذكر بهاتف البرنامج لمن أراد أن يسأل أو المشاركة في هذا البرنامج، 011-40-53-011-40-53. موضوعنا اليوم الإرهاق النفسي الصامت، لماذا نشعر بالتعب رغم أننا لا نبذل مجهودا كبيرا. طيب يا دكتور، يعني إذا كانت هذه الأسباب كما ذكرت يعني موجودة في حياة الكثير من الناس، هناك يعني فئات تبدو ربما أكثر عرضة لهذا النوع من الإرهاق، ربما يعني لتحمل

0: تحملها أعباء ظاهرة وأخرى خفية. وش الفئات الأكثر عرضة للإرهاق النفسي الصامت؟ ولماذا يعني هذه الفئات تتعرض لهذا الإرهاق النفسي أكثر من غيرها؟
1: جميل. أكثر من يتعرض إلى هذا الإرهاق الأمهات. كل أم أب، إحنا نقول الأمهات هم الأكثر اللي موجودين في البيت، حتى بعض الآباء أيضا عنده هذه المسؤولية، ولكن غالبا ما تضع على عاتق الأمهات أكثر. أول حاجة عندها مسؤولية مستمرة من يوم يصحى، نتكلم في الطفل من صغره إلى يكبر، في صغره اهتمامها في النوم، في الأكل، في الصحيان، في المتابعة، بعدين يبدأ المتابعة معه في دراسته الابتدائية والحضانة والروضة، بعدين يبتدأ الموضوع معه إلى دوامه ومدرسته، بعدين يبدأ في مراهقته. فالمسؤولية مستمرة، عمل غير مرئي أحيانا يكون شيلة هم بدون سلوك. يعني جالسة الأم الآن خايفة أن ولدها يمرض، خايفة أن ولدها مثلا يروح المدرسة ويتعرض للأذى في مدرسته. إيش صار عندي؟ صار عندي شيلة هم. طيب أنت اليوم فكرتي في شيء لم يكن موجود، فهذا برضو يشكل ضغط عاطفي دائم. الأمهات والآباء، ولكن نقصر بالأمهات.
0: قبل ما نكمل هذه النقطة والفئات الأكثر عرضة للإرهاق الصامت، معنا علي استاذنك دكتور.
2: يا هلا والله، يا هلا والله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تفضل علي.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: السكر بالرضا والعافيه، تفضل سؤالك.
2: الله يعطيك العافيه. انا بس حابة اسال الدكتور بخصوص، هو نوع على كلمه الريلز والمقاطع والمنصات الاجتماعيه الان صرنا متعايشين معها، وصارت حياتنا كلها عباره عن مواقع تواصل اجتماعي حاليا. يقول ان كثره استخدامها ممكن هي اللي راح تعرض لشتت الانتباه وراح تعرض المشاكل كثيره. طيب كيف احاول اتفادى، او كيف الطريقة المثلى اللي أقدر أساوي فيها استخدامي للمنصات هذه بنفس الوقت عرفت ما أبعد عن المنصات هذه وأقدر أمارس حياتي بشكل يومي وبشكل طبيعي وروتيني؟
0: سؤال جميل علي، شكرا. شكرا علي، يجيبك الدكتور. تفضل دكتور.
1: بالنسبة لسؤال علي، أنه حنا اليوم صار هذا واقع في حياة الإنسان، ما نجي نغطي الشمس بغربال نقول لازم الواحد يبتعد عن التقنية ويحذفها، لا، هذه صارت واقع مؤلم في حياتنا. طيب وش الأفضل اليوم حنا لما ننظر؟ اجعل لك وقت ثابت. يعني أنا اليوم مثلا أحدد لي ساعة باليوم، الساعة دي إيش تبغاها؟ تبغاها تصفح؟ تبغاها مشاهدة؟ لأن الناس إيش تسوي؟ يدخل في التيك توك فيقلب يقلب يطفش، يروح يدخل يفتح السناب، فيروح لازم في، انا عندي احد المراجعين يقول لازم السناب افرغ الدوائر اللي فوق الناس اللي تابعهم واللي يتابعوني، يقول حتى احيانا اضغط ورا بعض سكب سكب سكب لين اخلي الدوائر كلها شفتها، صار قلق. طيب بعدين ادخل على منصة اكس، بعدين طيب وش الحل الامثل اليوم بحيث ان لا نفقد، لا نقول نبتعد تماما عنها. أنا ممكن أحدد ساعة في اليوم، الساعة هذه هي ساعة تصفح، وحددها إلى جهة معينة. أنت إيش تبغى من السوشيال ميديا؟ في بعض الناس يبغى طفشان، يبغى يفرغ طفشان، عنده وقت فاضي، فممكن يروحون كثير يلجون مثلا للتيك توك على حسب شكوى المراجعين اللي يسمعهم. في واحد ثاني لا يبحث عن المعلومة والأخبار، فممكن يقول أروح منصة إكس. لذلك حدد

0: يعني بعض الناس ما شاء الله متابع، ناس كثير متابع الفاشن، متابع الأسهم، متابع السياسة، متابع الاقتصاد، متابع كده، حتتشتت، تحدد مهام معينة أنت أو توجهات معينة تتابعها، وتحديد ساعة هذا يساعد بشكل كبير أنه يجد يستطيع الإنسان إيجاد وقت لإراحة الدماغ. يعني خلاص ساعة، خلص ساعة، أخذ بريك نص ساعة ساعتين، ممكن بدون تقنية، ممكن أروح أمشي أسوي استرخاء، تابع تلفزيون قدامي، أحاول أصفي ذهني وتركيز في أشياء، هذا يساعد بشكل كبير أنه ما يخلي الدماغ مرهق.
1: أيضا استفادة من وسائل التواصل في دورات تعليمية، تقوية مهارات،
0: هذا هو. أنا ممكن أستخدم، ليش أنا أقول حدد من تتابع، لأنه شوف اليوم كل واحد كم يتابع شخص. أنت لو في منصة تكسر تتابع لك 10 أشخاص، كل واحد ينزل 10 تغريدات في اليوم، بتكلم عن 100 تغريدة في اليوم. طيب في بعض الناس يتابع لها 2000 أو 200 أو 300، ما حتخلص البوستات اللي أنت تشوفها والفيديوهات اللي نزلها. فكيف أنا استفيد من التقنية في شيء مثل ما تفضلت يكون في عائد، سواء دورات تدريبية أو تعليمية، هذا بتفيد الشخص.
1: جميل، نكمل يعني الفئات الأكثر عرضة كنا تكلمنا عنها قبل الاتصال دكتور.
0: احنا تحدثنا الناس الاكثر عرضة هم الامهات، والسبب انهم يشيلون هم في شيء لم يكن موجود، يعني يتحمل نفسه مسؤولية ذهنية وليس مسؤولية، هم عندهم مسؤوليات حقيقية، ولكن بعض الامهات يفكرون بشكل اكبر فينعكس هذا جسديا. ايضا الطلاب، نتكلم عن الثانوية، نتكلم عن الجامعة، عندهم ضغط التوقعات، أنا كيف راح أنجح؟ طيب أنجح ولا لا؟ طيب راح أدخل التخصص اللي أبغاه ولا؟ طيب لسه الآن ما جت الاختبارات، فهذا يحمل نفسه ضغط. أيضا القلق من المستقبل، طيب لو خلصت الجامعة هل بلقى وظيفة ولا لا؟ هل تخصصي مرغوب؟ هذا برضو يشكل ضغط للشخص من القلق المستقبلي. بالإضافة إلى المقارنات، مقارنة نفسه بأخوته، والله أخوي دارس طب والثاني دارس قانون والثالث دارس محاسبة، طيب أنا مش راح أطلع، طيب لو ما صرت زيهم، طيب أخاف درجاتي ما تأهلني أني أدخل هذا القسم الذي أريد. فلذلك كثرة المقارنة مع نفسك بالناس الآخرين يبدأ يدخل في هذا الشخص في ضغط نفسي، ويخليه طول الوقت يفكر وما يوصل إلى حل. حنا نقول دائما في فرق، بيقول واحد طيب ما تبغى الواحد يفكر، لا أفكر، ولكن التفكير هذا محدود ومربوط بفعل أو مربوط بأدوات أنا استخدمها، بس التفكير بدون فعل وشيلة هم بدون فعل، هذا هو اللي ينتبه لها الإنسان.
1: طيب هل يرتبط أيضا يا دكتور الإرهاق النفسي الصامت بأحيانا الكسل، أو احنا نسمون الشخص عجاز أو كسول؟
0: صحيح، لأنه أنت لما تتكلم عن الإنسان المرهق نفسيا يعني صار ما فيه طاقة عنده حتى لو ما بذل مجهود، وبالعكس هذا أسوأ.
1: يعني أقصد كيف أفرق بين الكسول واللي فعلا عنده إرهاق نفسي؟
0: ممتاز. الكسل أحيانا يصير فيه عنده الباعث ليس موجود عنده، إنسان كسول. طيب ليش؟ لأنه عنده اعتمادية. نرجع للأساس، هل عنده اعتمادية أو لا؟ نرجع، هل عنده دافع؟ أنا عندي دافع يحركني للأشياء ولا ما لي خلق؟ طيب ليش أقوم أسوي هذا وعندي واحد يسوي لي؟ طيب المرهق نفسيا وده يقوم، وده يسوي كل شيء، ولكن ما يقدر، ما عنده قدرة. الفرق ما بين هذا وهذا القدرة، هذا وده يقوم، هذا عنده قدرة بس ما له خلق، ما له نفس، ما يبغى، لا يريد. هذا يريد بس ما فيه طاقة. فالفرق اللي بينهم القدرة، ما بين الكسول وما بين المرهق نفسيا.
1: طيب فاصل قصير يا دكتور، ثم أعود لأكمل معك الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. موضوعنا اليوم الإرهاق النفسي الصامت، لماذا نشعر بالتعب رغم أننا لا نبذل مجهودا كبيرا؟ نسعد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011 40 53 011 40 53. أرحب مجددا بضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: كلمنا قبل الفاصل عن الفئات الأكثر عرضة للإرهاق النفسي الصامت.

0: يظهر، يعني ربما يظهر في تفاصيل صغيرة من حياتنا اليومية. وش أبرز علامات الإرهاق النفسي الصامت اللي يجب يعني ألا نتجاهلها ويتجاهلها الشخص نفسه؟
1: جميل. أول شيء ممكن نلاحظه أنه شعور دائم بالتعب جسديا، صعوبة في التركيز، تقلب المزاج، مزاجي مرة فوق مرة تحت، اليوم لي نفس بكرة ما لي نفس، فقدان الحماس، ما في الحماس الدافعية مش موجودة عند الشخص، فيحس أنه ما له خلق يسوي ولا شيء. تأجيل المهام ويبدأ يطلع معنا التسويف، فلذلك كذلك الانسحاب الاجتماعي، الشعور بالثقل حتى في الأمور البسيطة، يعني إذا جاء يسوي شيء مثلا بسيط ما له خلق، يحس أنه ثقيل وصعب، عنده مهام معينة يجد صعوبة فيها. مثال يعني مثلا شخص يؤجل مهام بسيطة لين يشعر أنها مرهقة، هذه المهام مع أنها بسيطة، طيب وش المهام اللي عندك أجلتها؟ أنا عندي واحد المراجعين يقول السي في عشان أعيد أسويه مرة ثانية أخذ 3 شهور، كل يوم بكرة بكرة، طيب عبي بيانات، عطي جهة أحد يسوي لك، فيجد صعوبة في أنه يعمل الأشياء البسيطة.
0: طيب بالنسبة لي يعني لماذا يعني ننتبه لهذا النوع من الإرهاق؟
1: سؤال جميل، لأنه أول شيء غير مرئي، ما تقدر تشوفه، عكس التعب الجسدي الإنسان لما يبذل مجهود واللي يروح الدوام يحس بجسمه مكسر لأنه غير مرئي، هذا أول واحد. لا يوجد سبب واضح، يعني ما في سبب واضح للإرهاق، هي مجموعة عوامل، إما من التفكير، إما من الضغوط، إما من الشخصية، الحساسية، طبيعة العمل، هذه كلها عوامل. أحيانا إحنا نربط التعب بالمجهود الجسدي فقط، لا، أحيانا الإنسان يتعب ذهنيا فينعكس هذا التعب الذهني على الجسدي. أنا دائما أعطي مثال للمراجعين، أقول اليوم لما نجد العمالة اليوم يجيك واحد من الصباح من الساعة 6 الصباح يصلي صلاة الفجر، يروح يشيل مثلا أكياس الأسمنت على ظهره إلين الساعة 3 الظهر، 2 الظهر، هو حمال يطلع للدور اللي فوق وينزل ويطلع وينزل. هذا الشخص يوم يأذن المغرب أو يأذن العشاء خلاص يتاب يبغى الفراش، لأن الجسد خلاص تعبان. طيب العكس، شخص آخر ما عنده ولا شيء، جالس على فراش بس عنده إرهاق ذهني، تفكير وتحليل ويفكر في الأشياء وشايل هم المستقبل، لما يجي ينام الجسد مو تعبان، هذاك جسده مرهق خلاص، فعلى طول ينام. هذا عقله مرهق تعبان العقل، ولكن الجسد في نشاط وطاقة. فلذلك كل ما بدلنا، هذه النشاط اللي نعطيها نصائح دائما للمراجعين، أنه نسوي نشاط في يومنا حتى لما نيجي الليل عند النوم يستطيع الإنسان أنه ينام. أيضا أحيانا حنا نقلل من أهمية الضغط النفسي، فأحيانا نقول لأنفسنا أنا ما قمت بجهد كبير، أنا ما أشعر بالتعب، وهذا يزيد الشعور بالذنب. فلذلك نحرص اليوم أنه الإرهاق ننتبه له في سلوكياتنا، لا تقول أنا ما بذلت شيء مجهود عالي، أنا لازم أبذل مجهود عشان أتخلص من تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب.
0: طيب كيف ينعكس الإرهاق النفسي الصامت على على جودة الحياة اليومية، على العمل، على العلاقات، وأيضا يعني على النظرة إلى الذات؟
1: سؤال جميل. أول حاجة نلقاه ينعكس على الإنتاجية، وهذه في الموظفين يجونا كثير من لما نسوي مثلا، احنا عندنا برنامج نسويه الآن كيف ندرب الموظفين يتعاملون مع الاحتراق الوظيفي، سواء في برامج تدريبية أو علاج جمعي نسويها لبعض الموظفين. فحنا نقول أنه لما تقلل الإنتاجية عندك هذا يدل على انخفاض في القدرة على الإنجاز، فهنا نبدأ نشعر المدير يبدأ يحطك علامة استفهام، ليش الموظف هذا قلل إنتاجيته؟ وهذا من حق الموظف على إدارته وعلى مديره أنه يسأله. فأول شيء يضعف الإنتاجية، ما عاد عنده قدرة. رقم 2 على العلاقات، نشوف الإنسان يبدأ يعصب إذا كان أب أو شخص يتنرفز بسرعة، شخص
0: يعني نرجع للدكتور لموضوع الإنتاجية أيضا، هل يؤثر على اتخاذ القرار؟
1: بلا شك، لأن اليوم أنا لما أجي أتخذ قرار بناء عليش أتخذه يصير أنا مشتت، أنا مرهق تماما، أنا خاف أخذ القرار ويطلع هذا القرار خاطئ، فيأثر على جودة العمل تماماً، على الإنتاجية، على اتخاذ القرار، على العمل بروح الفريق، هذا كلها تأثير ما له خلق. يصير الواحد

0: يجي للدوام كأنه يؤدي عمل بس خلاص أني أنا موجود اليوم. فهذا لها تأثير مرة كبير ويؤثر على جوانب أخرى معرفية سلوكية عند الإنسان. فلما نتكلم عن العلاقات، الانسحاب من العلاقة، لما نتكلم عن الصحة النفسية قد يتطور الأمر إلى قلق اكتئاب، لما نتكلم على تقدير الذات أو الصورة الذاتية نجد الأشخاص اللي عندهم الإرهاق نفسي صامت نجد عندهم الشعور بالذنب دائما. فكل ما زاد الشعور بالذنب كل ما قل تقدير الذات عند الشخص.
1: طيب متى يصبح الإرهاق النفسي الصامت مؤشر خطير يحتاج إلى يعني تدخل مختص؟
0: نبدأ نشوف أنه حنا نحتاج إلى تدخل المختص إذا بدأ يأثر على حياة الإنسان. أول حاجة بدأ يأثر عليك على مستوى المزاج، على مستوى النوم، على مستوى مثل ما ذكرنا الإنتاجية، هنا نبدأ نقول حنا هذا الشخص يحتاج إلى زيارة مختص. إذا كان بدأ يأثر على حياتك الشخصية، مهامك الوظيفية، مهامك كزوجك، مهامك كأب، مهامك كموظف، مهامك كأخ، المهام الحياتية، العلاقات بدأ يأثر على علاقاتي، بدأ يأثر على مزاجي، لأنه أحيانا هذه ما تبين إلا تطلع للإنسان فجأة. بعض الناس يقاوم يقاوم يقاوم حتى يصل إلى مرحلة خلاص يحبط. اليوم مراجعة جتني قالت أنا كنت قوية وكنت أحاول أني أضغط على نفسي، ما أبغى أبين للناس والآخرين اللي من حولي أني ضعيفة فلازم أصير قوية. ففي إرهاق شايلة صورتها قدام الناس لأن ما تبغى حد يشوفها ضعيفة. هي جالسة تتألم من جوا، ما في التعبير عن المشاعر مفقود، ولكن شيلة الهم والتفكير أكثر هو اللي أثر عليها. اليوم جت كانت منهارة تقول أنا وصلت إلى أسوأ حالاتي ما عاد أقدر. فمثل هذه الحالات هي اللي تحتاج إلى تدخل علاجي دوائي وسلوكي.
1: طيب يعني فيما يتعلق ب يعني التعامل مع الشخص الذي يعاني من إرهاق نفسي الصامت، كيف ممكن نتعامل معه؟
0: أول نقطة دائما وكل مرة نقول للإنسان إذا أراد أن يتعامل مع جزء نفسي أو مشكلة نفسية، أول شيء لابد الاعتراف، اعترف بالتعب. التعب النفسي حقيقي حتى لو لم يكن ظاهرا. أجي اليوم أقول أنا مرهق نفسيا، أنا أحس أني مستنزف، فأنا عبرت عن إرهاقي. طيب استنزافي من وين جاي؟ هل استنزافي جاي مثلا من مشاكل ما أقدر أحلها فصارت تأخذ تفكيري وطاقتي؟ هل التعب اللي عندي واستنزافي جاي مثلا من أزمات مالية أو أزمات اجتماعية؟ أروح أبدأ أجد لها حل. فالاعتراف بالتعب هذه نقطة التغيير، وأفضل طريقة للتعامل أن نعترف فيها. الأمر الثاني تقليل الضغط الذهني. اليوم أكثر الناس لو تجي تقولهم إيش اللي متعبك في حياتك يقول شيلة الهم. طيب شيلة الهم، أنت تشيل شيء أهم شيء ليس تحت سيطرتك. يعني مثال، واحد يشيل هم مثلا مستقبله، أنه الآن أنا لو تقاعدت شو بيصير لي؟ طيب تقاعده باقي عليه 15 سنة ولا 10 سنوات. طيب هل تحت سيطرتك المستقبل؟ هل بكرة تحت سيطرتنا كبشر؟ مو تحت سيطرة، بعلم الغيب. فلذلك اليوم لابد أني أدرب نفسي أني أركز على الأشياء اللي تحت سيطرتي. أنا كيف أقدر أربي عيالي؟ أنا أسوي لهم 1 2 3. هنا إيش نبدأ؟ نبدأ نكتب المهام، إيش اللي تحت سيطرتك؟ أروح أكتب المهام فيها، تربية الأبناء، الدراسة، الادخار، أروح أكتب المهام اللي عندي. بكرة أنا خاف أنه يضيع علي اليوم أنا ما سويت ولا شيء، أروح أكتب هذه المهام في ورقة وأبدأ أنفذها. رقم 2 تفريغ الأفكار، من أكثر الأشياء اللي تخفف الضغط الذهني بالذات الناس اللي عندهم تفكير زايد أو أوفر ثينكينج. أطلب منهم دائما أقول كل ما جتك فكرة لا تناقشها في عقلك، اكتبها في ورقة، اكتبها وناقشها. لما تكتبها أحيانا بعض الأفكار لما نكتبها يخف ضغطها الذهني، فنبدأ نشوف سخافة تلك الفكرة أو عدم رؤية هذه الفكرة بشكل غير مبالغ فيه. الأمر الثالث التوقف عن جلد الذات. أهم شيء يكون للإنسان أنه يشتغل عن إيقاف لوم نفسك. كأنك أنا أقول دائما للمراجعين، أقول تخيل شخص قدام كل يوم وأنت تنعتب بأقبح الكلمات أو تلوم على التقصير، بعد فترة وش يكون هذا الشخص؟

0: هل يكون قوي وواثق في نفسه، واللي يكون خايف ومتردد، وهذا هو هذا بكل اختصار. ليس كل تأجيل كسل، أحيانا يكون إرهاق، فلا تلوم نفسك اليوم أنا أجلت، مو لا تلوم نفسك أنك أنت شخص سيء وكسول، لا، أحيانا أقول مرهق وأجي من الباكر أو من بعده أقول خلاص لازم أنظم وقتي وأحط جدول وأعيد جدولات حياتي من جديد. أيضا تنظيم الطاقة وليس الوقت فقط. بعض الناس يهمه بس أنه بس كيف أشتغل، كم اشتغلت ساعة، لا لا لا، نظم طاقتك طول اليوم. مثلا خلاص أشوف متى يبدأ نشاط الإنسان الطبيعي، يبدأ من 7 الكافية على إلى الأعلى إلى الساعة تقريبا يبدأ ينخفض من الساعة 11 12 1 2 ثم يبدأ من 4 إلى الساعة 8، هذا المنحنى. فأعرف متى الوقت اللي أنا تكون فيه طاقتي عالية أقدر أنجز، واحد يجي الإنتاجية عالية، هذا طبيعتي. في واحد لا والله الكيف حقه يرتفع مثلا في المساء في الليل، رجل ليلي يشتغل في الليل، فراح شوف الوقت اللي أنت تقدر تقدم فيه. الأمر الآخر تقليل التشتت، تقليل استخدام الهاتف، المحفزات المستمرة، هذه من الأشياء اللي تساعدك. لا تجعل لك مشتتات في يومك، خلاص أنت تعود على الإنتاجية، إيش اللي أبغى أسويه في يومي، إيش الأشياء اللي تشعرني بالرضا عن ذاتي، أو الأشياء إذا سويتها أشعر أنه أضفت قيمة، فروح أحطها في قائمة وأبدأ أركز عليها. أتكلم نحن التعبير عن المشاعر، الكبت يستهلك طاقة كبيرة، في اليوم تعود، أرجوك تعود مع نفسك، سمي مشاعرك، كل ما حسيت بشعور مزعج الشخص حتى لو ما قدرت تواجهه. اليوم محمد رمى علي كلمة وأزعجني، أنا ما أقدر أواجه محمد على الهواء، ولكن بعد الهواء أرسل له رسالة، محمد ترى أزعجني هذه الكلمة، اليوم أنا طلعتها من عندي ارتحت. تعلم أنك تعبر عن شعورك، تعلم أنك تتكلم بما يؤذي بما يزعجك. يصير بعد فترة في الوهلة الأولى حتجد صعوبة، لأن الناس حتنتقدك، لو برسل الواحد يقول هذا وش يحس فيه، طيب المرة الثانية حرسل له، المرة الثالثة، يصير اللي قدامي يتفهم هذا الشعور أنه والله أنا مزعجني أمر في شخص ما، أنا عبرت عن مشاعري وما كبتها. الأمر اللي بعده أنه نحرص على إدخال لحظات راحة حقيقية، راحة بدون شاشات، راحة بدون ضغوط، راحة بدون أي شيء مشتت. مثال، أنا دائما أقول كل ما استطاع الإنسان أن يجد وقتا مع نفسه بدون تفكير،
1: والرياضة
0: الرياضة من الأشياء اللي بعض الناس، أنا من الناس اللي بالنسبة لي الرياضة بالنسبة لي هي وقت راحة لي. واحد ثاني يقول لا والله أنا ممكن أروح أنام، هذا وقت الراحة. اجعل وقت راحة يفيدك. أنا والله بالنسبة لي الرياضة تنحكس لي بالراحة بعد ما مارس الرياضة، فهذه نجعل الرياضة في يومنا لما تضيف لك وقت ترتاح فيه. طيب بعض الناس يقول الراحة، أنتم دائما تقول ريح نفسك، اكرم نفسك، دلع نفسك، إيش نسوي؟ ترى أحيانا ممكن تروح تسوي شيء لنفسك، تروح تأخذ لك ترى كوب قهوة، تجلس في مكان مريح وتسترخي، تمد رجولك تتأمل السقف، ترى هذا جزء. أروح للسباء، أروح مثلا إلى مكان جميل، أروح أشاهد مثلا الطبيعة، جلس أتأمل. أنا قلت واحد قال في الرياضة وش نتأمل، ما حد يقدر يطلع في الحر. يا عمي أنت في مكتبك افتح الشباك وناظر، يا أخي ناظر في الأشياء اللي من حولك، يعني مو لازم بحر ونهر، فناظر في الأشياء، خل تركيزك يركز على أشياء محيطة من حولك. من الأشياء اللي يعطيها للأشخاص في تشتيت الأفكار، أقول تأمل الأشياء من حولك، يعني أنت في الغرفة ابدأ ركز كم لون موجود حولك الآن، وش خليت عقلي يشتغل وين؟ يشتغل هنا والآن في تلك اللحظة. أشتت انتباهي على النظر، مثلا عندي كنبة، عندي شجرة، عندي
1: تصاميم معمارية،
0: بالضبط هذه الأشياء تساعد. فكل ما كان عندنا وقت راحة بدون شاشات، هذه من الأشياء اللي تساعد، وهذه يبغى لها تدريب، ليست بالسهولة أن الإنسان يستطيع أنه يتغلب على وقته بشكل كبير بدون شاشات، لأنها صارت للأسف واقع يعني ابتلينا فيه.
1: طيب هل في يعني بحكم معايشتك لهذا النوع من الإرهاق النفسي يا دكتور، هل في مثال واقعي يعني ليتضح للمستمع الكريم؟
0: احنا مثلا خلنا ناخذ مثلا في واحدة من المراجعات كانت تشعر بتعب دائم رغم انها في المنزل ما تسوي ولا شيء، وكل ما تناقش اقول وش الاشياء اللي فيها ضغط، قالت انا ما عندي شيء اسوي ومع ذلك احس اني تعبانة. لكن في الحقيقة ان هي تسوي شيء هي ما تدرك هذا الشيء اللي تسويه، تفكر طوال الوقت، تتحمل مسؤوليات غير مرئية.

0: هي تحت سيطرتها، تقارن نفسها بالآخرين، غيري متوظف أنا ما توظفت، غيري ارتبط أنا ما ارتبط، ليش حياتنا كذا؟ فتبدأ المقارنات. طيب كيف حنا تعاملنا مع هذا، مع هذا الجزء المزعج؟ أول حاجة قلت لها نبدأ نقلل الضغط على نفسها، تنظم يومها، تعترف بتعبها، بدت تستعيد طاقتها تدريجيا. ليش؟ لأنه اليوم صارت هذه الإنسانة توعى أنه في وقت تنظم، في وقت تعترف وتعبر عن مشاعرها، هنا بدت طاقتها ترجع مرة ثانية لما في لها مقارنات وتقللت الضغط عن نفسها.
1: الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، وتحية مني أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

0: من تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. تتطور الأحداث وتتغير مسارها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا. إذاعة الرياض نبض الوطن. تعاليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أهل السهر والهدوء. أهلا بكم إلى تعاليل. خالد مو معي اليوم فعشان كده قلت هدوء. حياكم الله إلى تعاليل من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53.
1: أجيك.
0: أوه، متى جيت؟
1: أتيك من حيث لا تعلم يا صديقي.
0: متى جيت أنت؟ متى دخلت الاستديو؟ متى كيف؟ أنا كنت لحالي.
1: إي ما لا. تطلع لوحدك؟ لا. هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم ونقول لكم يا هلا وسهلا يا مرحبا. مرحبتين كبار كبار على قولهم. الليلة ليلة التعاليل، القهوة والعلوم السفرة وال يعني القعدة الزينة. يسعد مساكم يا أهل السهر والهدوء يلي تخلون الليل له طعم مختلف، ومع كل رشفة قهوة أو لحظة هدوء تفتحون باب للحكاية. هنا تعاليل، المكان اللي ما فيه استعجال ولا فيه ضجيج، مجلس بسيط لكن مليان سوالف ووجوه وذكريات تمر علينا كأنها أول مرة. الليل دايم له هيبة، فيه ناس تلقاه راحة بعد يوم طويل، وفي ناس يبدأ فيه شعورها الحقيقي، تصير فيه الأفكار أوضح والذكريات أقرب والكلام أصدق. وفي الساعتين بنخلي كل شيء على راحته، نضحك شوي، نفكر شوي، ويمكن نرجع لذكرى قديمة مرت علينا ونسيناها. تعاليل مو بس برنامج، هو جلسة، هو مساحة، هو صوت يشبهكم ويشبه هدوء هالليل اللي جمعنا سور.
0: أهلا أهلا بكم إلى تعليم الآن للساعة 12. نسعد بكم كثيرا من المتابعة والاستماع. فريق العمل من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل

0: يا هلا يا هلا هلا وسهلا حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل. طبعا في ناس يقولوا ايش فيهم دول يضحكون مهبل ولا ايش؟ لا لا، لو طلال دائما تحت الهواء حكايات وقصص تصير. ف
1: يعني انت قاعد تعطيهم عذر ولا ايش؟
0: لا يعني قاعد اصرف
1: عذر، يعني هاي تصنيفاتك في الاعذار.
0: وش اسوي؟
1: ما في غيرها، اي شيء من تحت الهواء تحت الهواء.
0: اي وش اقول لهم؟ طيب اقول ان
1: لا، قل الحقيقه يا اخي.
0: لا تعرف التصريفه ضروري تجي تجري ألف.
1: ما هو وتصريفات تعتقد ان الناس صدقونها؟
0: في بعضهم
1: ما صحت مكشوفه. ايه
0: الفكره يا طويل العمر، في بعض التصريفات
1: ايه
0: الطرف الثاني يستوعبها، فهمت وفاهم انه ايش انها، يعني ماشي
1: تصريفه
0: يعني. تصريفه عادي وما يدقق. وفي بعضهم لا والله تمشي. وفي فنانين في التصريف، في معلمين يا الله، تيجي تطالع فيهم ما شاء الله عليه كذا جاهزه ويحبكها لك وابعادها، يعني والله حليله مسكين الله يعينه، هو مصرفك معطيك مخرج 28.
1: تدري بعضهم الذكاء اللي فيه والفن اللي فيه يسأل احيانا، يقول لما تقول ها عندك شيء الويكند، والله وين بتروحون؟ يعني وش في بالك انت؟ يشوفه وشي وش الخطه؟ اذا جازتها قال تمام، اذا ما جازتها اعطاك العذر تصريفه.
0: اوه ذكرت الحين عندي،
1: لا لا ما اقدر، صح مرتبط، بطلع مع العيال عندي شغله. شفت كيف الذكاء عنده؟ مع انك تفاهم اصلا، علمني بتروح معنا ولا لا، يعني اعلمك عشان تعطيني اذا عجبتك ولا لا. فهو احيانا مثل المناسبات او جمعه يشوفها ثقيله يبدا يتعذر، يقول هذه والله ما اقدر اجيها.
0: لا وبعدين في بعضهم على المشاوير، الو يا طلال تجي معي وين؟ والله بروح المكان الفلاني. اوه والله ما يمديني وما ادري وش. عرفت النظام اللي يعني يعطيك اياها. فخلنا نتكلم طالما فتحنا هذا الموضوع، يعني نتكلم اليوم وش أغرب عذر سمعته أو قلته عشان تتهرب من شيء ولا تصرف شيء؟
1: أي بعضهم مبدع في فن اختلاق الأعذار، وتلقى أحيانا لو تجمع الأعذار حقته كلها طلعت فيه مؤلف كتاب عن الأعذار المحترف، فيها تفاصيل وفيها أحداث وفيها شخصيات وفيها رواية وفيها قصة وفيها أحيانا اللي تأخر مثلا في الدوام، شوف الأعذار اللي عند المدير، والله البنشر، والله كان زحمة، والله كان طريق، أنا صاحي متأخر، كنت أودي العيال بعدين تأخرت، والله عيالي كانوا كل يوم عذر عذر عذر عذر. هذا طلع بمؤلف عن الأعذار. بس أنا متأكد حقيقة في ناس صار يفهمون الآن، صار في وعي، يعرف أن هذا عذر غير مقبول وهذا عذر لا يصدق، بس أن الحياة ماشية.
0: يا شينا لما تيجي تصرف واحد تقول له ما أدري وين مسافر ولا شيء،
1: تقعد الإشارة،
0: يلاقي عند إشارة
1: خذ البوري السلام عليكم،
0: ويدق على جوالك، هلا أبو فلان، ها كيف الجو؟ يقول رهيب وما أدري شو، قال طيب طالع يسارك
1: لا ويضرب البوري السلام عليكم هذا ناظر يقول وين؟
0: الله لا يحطنا في المواقف هذه
1: قد صار لك؟
0: لا الله لا يحطنا.
1: اي قلت يمكن ها ولا ها
0: لا
1: ولا بكره ها.
0: في بعضهم حتى يا طلال يخترع قصه فيها تفاصيل واحداث ويمكن يحط شخصيات بعد، فهمت؟ ولا واحد يقول لك والله انا عندي ظرف طاري، ويطلع الظرف هذا هو النوم،
1: ظرف طارق هو في تفاصيل كثيرة حقيقة. نبي اليوم نستفيد من المشاركين معنا في بعض الأعذار، عذر الغريب، عذر انكشف عليك تحاول انها تمشي لكن ما مشى العذر معك، وعادة عذر يكون ثابت في كل الأحوال تستخدمه، تلقاه ماشي مع كل الأزمان كل المواقف، تقول العذر ماشي صدقونه عند المدير وعند العائلة وعند الأصدقاء وعند الأحبة وعند كل الناس، وش هالعذر هذا اللي تلقاه ماشي مع كل المواقف؟
0: فعموما سؤالنا الليلة نذكركم فيه، ونبغى الصراحة، نبغى الليلة شوي ناخذ وش أغرب عذر قلته أو سمعته وكان واضح أنها تصريف بس ضحكك.
1: 011-40-53 إبراهيم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ساكم الله بالخير،
1: ساك الله بالنور، أهلا وسهلا.
2: يا أهلا بكم. أنا عندي أشارك اليوم بالموضوع وفيه قصيدة إذا فيه مكان.
1: سم
2: يا أهلا. موضوعكم وشو يا طلال؟
1: عندنا وش أغرب عذر سمعته؟
2: أغرب عذر سمعته طال عمرك من واحد مرة جيت من المكان اللي هو فيه ودقيت عليه.
1: أي.
2: قال أنا والله ما عليش أنا برا ماني بالمنطقة اللي يقصد المنطقة هذه.
1: أي.
2: ف فعندما جيت يوم جي هذا تواجهت أنا واحد قلت أنا والله بغيت أمر على فلان وصار عنده ويقول إنه برا ما هو موجود هذا. قال والله أنا مصلي أنا وياه العصر مشوي أنا متجوزين يعني. هذا يعني صراحة هذا هو العذر اللي يعني صراحة.
1: مش سويت معه؟
2: والله خليته على ما
1: ما تواجهته ولا كلمته
2: ولا واجهته ولا كلمته ولا أي حاجة، لكن على تقرأ الكتاب من هنا خلاص.
1: يعني خلاص كذا ما تصدقه ولا لا؟
2: لا جمدنا حسابه خلاص.
1: أوفا عشان هالعذر البسيط.
2: أيوه لا بس ما لها داعي يعني.
1: يمكن بتدري بعضهم يعني ما يكون صريح، يمكن عنده شيء من الأسرار ما وده يحكي عن الناس ولد الناس يدرون عنه، فيعطي عذر كذا مني أنا مسافة ترى طالع، وهو أصلا ما وده يعلمك بالحقيقة أسباب يعني نفسية أسباب شخصية.
2: يعني الكذب حبها قصير يا طلال يعني. حتى ولو عندك ضرب تقول أنا والله عندي ضرب أنا والله.
0: يمكن الرجال أستحى كيف، يمكن عنده شيء يا أخي حطه
2: والله
0: عذر.
2: والله يا ابن الحلال على ما قال ما الله أعلم ما أدري، إحنا ما ندخل بالنوايا لكن على ما قال.
0: هذا طيب. هذا أنت سمعته طيب ما قد سويته صرفت احد شيء؟
2: لا والله الله جعلني لا ما اسوي الله الله لا يحطني بهالما.
0: اسلم
2: انا
1: اي وش القصيده سم
2: في قصيده بعدين ترى الشاعر يا طلال وليفون خالد يتكلم مثل الرسام عندما يشوف موضوع بعض الناس يفكر ان الكلام اللي يقول
1: ما في شك نعم
2: ما في ولا فهو اكيد انه احيانا يترجم مشاعر الناس الاخرين
1: صحيح.
2: أقول قلبي اللي من همومه معين يستريح كل مقفى عنه واحد يجي الثاني عادي أتعب وغيري من أول ولو عقله رجيح ويجحدهن ولا شك ما هو في يدي هادين هقوى ولجت على الوجه الصحيح كان ودي لو تحقق وحصل مقصدي حسب الأصحاب تقف مع خوف تطيح وترى الأصحاب لحدك الوقت تتغدي ما يضيد بقاب عينك الدرب والكون الفسيح غير لحدك زمانك على واحد رجل سمعته بالمجالس يسولف بالمديح قلت هذا اللي مع الطيب لحبل المدي فرق ما بين المخادع وما بين الصريح مثل فرق السيل لبان عن نجم الجدي اكتشفت الناس هذا مليح وذا قبيح فيه رجالا ملكع ورجال أجودي لصديد حاطه ذخرة حسبنا نصيع عادة وقت الشدايد حزامي وسعدي وبعد ما ورث زودي أحس بني كاسب معرفة وجه فليح وكنت أظن أنه على كل الأحوال سندي وبعد ما ورد زودي على العدة الشحيح وصدرت للزود حنه وأنا كل إجهادي بعد ما شفت الحقيقة أنا قررت أزيح ما بيفتح باب يفرع علي المعتدي لسان أحيان يسكت ولو أنه فصيح خايفا ليصير ذا الهرج حبل سرمدي حافظ سدي على الناس لا يمكن يبي حطه ما بين نفسي وقلبي وجسدي وسلامك.
1: الله
0: صح لسانك
1: صح لسانك إبراهيم
2: صحة أبدانكم جميعا
1: بيض الله وجهك ما قصرت الله يحفظك.
2: آسف على الأطالة.
1: الله يحييك أهلا وسهلا
0: مكانك ووقتك طال عمرك
1: تحياتنا لك في أمان الله.
2: حياكم الله
1: يا مرحبا
0: أسماء.
3: أيوة
0: أهلا كيفك؟
3: الحمد لله كيفك أستاذ خالد
0: شخبارك؟
1: أهلا وسهلا يا مرحبا يا أسماء
3: موضوعكم على التصريف.
0: ايه صرفتي احد وانقفضتي؟
3: ايوه صرفت وحده وما عمري تمنيت الارض تنشق وتبلعني لذاك اليوم.
0: شلون؟
3: اتصلت علي وحده من جماعتنا عشان اجاي للمنطقه اللي انا فيها.
0: ايه
3: وانا ما كنت مجهزه قلت لها انا ماني هنا انا في المدينه المنوره رايحه زياره.
0: ايه
3: المهم من لما جاء العصر قلت خلاص خلوني اروح بما اني فاضيه بروح اصرف لي دواء ناقصني دواء بروح اصرف.
0: حلو.
3: ومن سوء حظي اني رحت لمستشفى وحصلتها قدامي متغير عليها جميع عيالها. قالت ما شاء الله كيف الحرم النبوي.
0: وش صرفتيها؟
3: انا قلت لها ماني هنا وقلت لها انا كانت عندي ظروف كنت تعبانه وهذه شوفت عندك واكيد انك ما ترضي اللي اني استقبلك وانا تعبانه والحمد لله تداركت الموضوع.
0: يلا بعدها توبتي يا
3: اي خلاص تبت خلاص يا ربي بس يكلموني يدقون الباب خلاص افتح عادي.
0: اي احد
3: خلاص توب اهم شيء لا تتصرفون مثل تصريفتي.
0: يلا يلا الله لا يحطنا في موقفك يا رب. ودعتك الله مع السلامة. والله هذا الموقف شين. لكن احنا عموما نذكركم في موضوعنا اليوم نقول يعني نبيكم تعلمونا مواقفكم، قصتكم في التصريف، صرفتوا أحد ولا صرفكم أحد، واستوعبتوا الموقف. وأنا حريص على مسألة أنه يعني تصريفة تخليك تموتنا ضحك. أكيد أنا متأكد أنه في عالم، فعشان كذا نبي ناخذ نقول وش أغرب عذر سمعته أو قلته عشان تهرب أو تتهرب من شيء.
1: فاصل ثم نعود.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار

0: وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تعاليل

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعليل عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركه بالاتصال 011-40-5-3. في موضوعنا اليوم عن الأعذار الغريبة في حياتنا اليومية، وش كان أغرب عذر في حياتك قدمته أنت أو استمعت إليه إلى هذا العذر؟ كيف كانت ردة فعلك مع هذه الأعذار؟ شاركونا في أعذاركم مع الأصدقاء، مع الأهل، مع مديرك في الدوام، مع جارك، أي عذر.
1: وكان واضح انه تصريف، فهمت؟ بس يعني على قولهم ضحك. في بعضهم يعطونك تصاريف قسم بالله يا اخي، ممكن من قوه التصريفه انها تضحك تسامحه. 011-40-5-3. نبي نسمع مواقفكم في المواضيع هذه، وشلون كانت تصريفتكم، او سمعتوا تصريفه، او ايش ما كان. يعني نبي ناخذ منكم. معنا مين؟
0: فهدة.
2: هاي سهلة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: يا مرحبا، منو تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: أهلا وسهلا يا فهدة.
1: يا هلا.
2: هلا والله.
1: وشلونك مع التصريفات؟
2: التصريفات راح أنا فنانة فيها.
0: شو؟
1: حلو تقول فنانة فيها.
0: أنت فنانة فيها.
2: الصراحة إيه.
0: طيب الحين لحظة، الحين وينك فيه أنت الحين؟
2: أنا؟
0: إيه.
2: في المستشفى.
0: مستشفى. متى فنانة؟ واضح انك متى بالمستشفى. متى بالمستشفى انت الحين؟
2: لا شاطرة.
1: المشكلة في المستشفى ورفعت الصوت.
2: لا عندي انا.
0: ما صرفتينا. طيب معليش، علمتي على طول، اعترفتي.
2: الصراحة فاتتني هذه، متوترة اول مرة اطلع
0: للبداية. حياك الله يا فهد، اهلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: شاركنا طيب، وش أغرب عذر يعني سمعتي من صديقاتك ولا من زميلاتك
1: ولا صرفتي؟
2: لا مثلا
1: فهدة تسمعينا من المسجل ولا السيارة او شيء نقصية او
2: قصرت
1: غير لانه يتأخر الصوت علينا.
2: تمام. اغرب عذر صراحة سمعته في موقف صار لي، انه لا اله الا الله، انه كان في حاله وفاه طبعا. فواحده من البنات كلمتني قالت لي انه انا حابه اجي العزاء وما ادري ايش كذا. قلت لها مت حياك، ايوه يعني حياك اوقات العزاء هذه. قمت اعطيتها ميوت وسالتني قالت لي وينك؟ قلت والله سافرت. وفعلا طارت لي، ترى صدق سافرت يعني. خليتها تتعنى وتجي.
0: يو ويلك يا ويلك. وبعدين وش صار؟
2: يعني عادي،
0: زعلت عليك،
2: سحبت علي وخلاص.
0: زعلت عليك
1: وعادي. ها
2: عد الليله عادي.
0: كويس، يعني رجعت الامور زي اول، طلعت ما انتهت العلاقه ولا شيء.
2: لا
0: اي رضيتيها ما شاء الله.

0: أهدى،
1: هلا.
0: وجهك قوي.
1: للأسف.
2: طيب في غيره مواقف ثانية ولا خلاص؟
1: لا لا تمام، الله يعطيكم العافية.
0: وياك وياك، شكرا لك يا فهدى.
2: شكرا لك على اتصالك. أهلا وسهلا.
0: خالد،
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيفك يا خالد؟
0: هلا باسمي، شلونك؟
3: والله بخير الحمد لله، كيف حالك؟ طيب
0: تمام.
3: كيفك يا
2: هلا هلا وغلب خالد، يا مرحبا.
3: كيف الحال؟ طيب
2: شلونك؟ عساك طيب يا خالد.
3: بخير والله.
2: يا فرحان ولا زعلان؟
3: سعيد بالصوت هذا.
2: الله يحييك. اوه انت خالد من المدينة؟
3: ها؟
2: من انت؟ خالد الرحيلي ولا مين؟
3: لا لا،
2: ها ترضيعت انا.
3: خالد من الدمام.
2: الدمام، اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: سعيد بسمع صوتك يقول.
2: اهلا وسهلا وانا اسعد.
3: الله يسلمك.
2: الله يحييك، تفضل يا خالد.
0: ها صرفت ولا تصرفت؟
3: ايش الموضوع؟
0: الموضوع وش اغرب عذر قلته او سمعته وكان واضح انه تصريف؟
3: لا والله انا ما اصرف ولا اكذب ولا اجيب اعذار ولا حتى اواري، حتى مواراة ما اواري.
0: واخر كلام.
3: يقول اخر كلام.
0: واضح انك صرفت انا بالسالفه ذي.
3: برضو تصريف.
0: الله يسعدك يا خالد، سعيد بسمع صوتك، يعطيك العافيه. شكرا لك.
2: هلا وسهلا يا خالد. نوال، هلا وسهلا يا نوال.
4: انا ضحك على التصريف الجميله.
2: الله، باقي دورك الحين، باقي تصريفاتك يا نوال. يلا نوال.
4: أقول لك ما عندي شيء أقول.
2: لا وأنت عندك كل شيء، شلون ما عندي شيء؟
4: أول شيء حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا.
4: حياكم الله بالخير.
0: الله بالنور.
4: مش ميداف على قولتهم بدون سلام ولا كلام.
0: يا هلا يا مرحبا.
4: صراحة ما شاء الله، يعني أنا كل ما بنام أشوف مواضيعكم حلوة، أضطر إن أنا أشارك يعني.
0: يعني يعني إنه أنا تروني أسهر عشانكم. وعشان مدري وش و...
4: لا لا لا انا
2: وعلى حسب الموضوع. أنا اذا جلس الموضوع شاركت
4: مو زي خالد يقول انا لا اواري لا اكذب.
0: ايه او اعطاني
4: قال اقول لك انا اقولها لك انا لا اجامل، هذه حقيقه.
0: اي طيب.
4: انا حقيقه صراحه فيني ما اجامل.
0: شوفي
4: لا والله ما بقول لكم انا سهران علشانكم، لا حقيقه.
0: اي عشان قبل شهر كان موضوع تصريفه، لكن احنا اسمعي موضوع احد قال لك يا صرفك او صرفتي، بس يكون يعني وضحكتي عليه وعديتيه اذا كانت صرفتي صرفوك، او انه انت صرفت او انت قال لك انك تصرفين ومسكتي. ولا
4: والله وايد صرفوني وصرفتهم، بس يعني ابغى اتذكر حاجه تضحككم. طيب. انا قاعد اتذكرها يعني.
0: وش التصريف المعتاد اللي دائما تعطينها الناس؟
4: يعني شوف خالد وابراهيم مري طلال اصلا.
2: هاي تصريفة الحين ولا
0: هذا آخر الليل؟
2: ها بديت تتصرفين يا نوال؟
4: اي من وش اسمه البتري اللي حقه يطفي. المهم في يعني مواقف كثيرة فمنها أتذكر يعني نسيتني الله يصلح حالك. يعني من الأشياء يعني أنا مثلاً إذا ما لي خلق أسمع الشخص اللي قدامي زي قبل شوية خالد إيه إيه إيه إيه أنا أقول إيه، بس المشكلة شنو؟ إنه يبين على وجهي
0: إن ما أنت مع الموضوع،
4: أنت قاعدة يعني ها يعني سلكين يعني هذا الكلام يقولونها، فواضح أنا يعني خلاص ما أبغى أسمع، بس إيه إيه إيه زين ممكن ما طالعين طالعين عشان نعرف إذا أنتي سلكين ولا مشي حالك.
0: طيب.
4: آخر شيء يعني لما يقولون لي كل شيء خلاص أقول لهم في شيء يلا مع السلامة، تالي يقول ترى هي سلكت علينا يعني. شوف أنا عاد كوني معلمة دائما أصرف البنات بطريقة يعني مؤدبة، مو يعني طريقة مش لوا. لا لا لا ما أقول إيه، لا لا لا ما أقول إيه إيه إيه ما أقولها.
2: أنت نوال لما تسمعين العذر هذا غريب وما مشي عليك، تواجهين تقولين أصلا ما أصدقك وأنا فاهمك ولا تمشين؟
4: لا لا شوف إذا الشخص يمون علي ترى أواجهه، بس إذا ما يمون علي ما أواجهه.
2: فشلينا يا نوال.
4: لا لا لا ما أفشل.
2: تقولين أواجهه.
4: لا إذا كان يمون علي شلون أواجهه؟ يعني أقول لك ترى يمكن ما

0: عذرك مو مقبول.
1: والله تقولين
0: يعني
1: كذا؟
0: إذا يعني إذا تعز لا لا شوف خالد وطلال، إذا الشخص يعز علي ليش أجامله؟
1: طيب هو أصلا يعني عارف إنه غير مقبول بس إنه مضطر إنه يقول عذر، ما يقدر يقول حقيقة.
0: لا لا اسمعني، إذا كل مرة بقول له ما صدق أو ما صدق. إذا أول مرة لا يمكن تنطلي
1: ايه
0: علي تمشي، لكن إذا مثلا تكرر الموقف مرتين وثلاث أجي وتعز علي هذه مقام الأخت مثلا،
1: نعم.
0: أجي أتكلم معها على أساس إنه ما يكون عندها عادة بعدين.
1: تمام علي. أي واضح.
2: أرحم لك إنه يقول الواحد والله ما بيجي، أرحم لك من إنه يصرف.
0: أي والله يقول ما أبغى أسمع وخلاص، لأن أنا تصير لي صراحة في ناس إذا كانوا صادقين معي باختصار ما أبغى أسمع.
1: تمام
0: مع السلامة. ما أسمع أنا
2: طيب.
0: يبتدي أريح من ما يصرف لي بعدين أنا أتفشل وجهي يصير أحمر لو يبعد.
2: أسعد الله أوقاتك يا نوال، وسعدنا بسمع صوتك، وليلتك سعيدة وتصبحين على الخير إن شاء الله.
0: الله يحفظكم. الله يحفظكم.
2: شكرا لك.
0: تصبحون على خير. حياكم
1: الله. ندى يا مرحبا.
3: هلا
1: أهلا وسهلا.
2: هلا
3: والله.
2: يلا حيها، شلونك؟
3: الله يحييك. الحمد لله بخير. انت اخبارك؟
1: من وين يا نوال؟ ندى.
3: ندى الرياض.
1: الرياض اهلا وسهلا حياك الله. واضح عندك انت مجموعه من التصريفات والعذار، انا متاكد.
3: لا انا صراحه ما اعرف اتصرف، بس يعني دائما اسمع امي تصرف.
1: تسمعين عن ايش؟
2: تسمع امها تصرف.
3: امي دائما تصرف.
1: الوالده مستثنه، ما نقول عنها شيء الوالده. اي الوالده خليها على استثناء. انا نبي انت يعني ندى، صديقاتك خواتك.
3: انا بالنسبه لي يعني اذا احد قال لي ها تطلعين كذا اقول يعني تعرفين خلاص هي تصير تفهمها يعني.
1: يعني ما تعلمينها الصدق؟
3: لا ما افضل اني اقول الصدق.
1: طيب لو تقولين مثلا لا والله ما ابي اطلع معكم، ما ناسبتني جمعتكم طلعتكم عادي.
3: لا احس يعني ما ينفع كذا.
1: والله ما ينفع.
3: أجيحة.
1: إيه. يعني طيب وإذا دروا أنها تصريفة مين بجيحة بعد؟ قالوا ندى تصرفنا، ندى ما تبي تطلع معنا، أكيد طلعتها مين بزينة.
3: هم ما بيدرون يعني.
2: وش ما يدرون؟ ممكن هم يطلعون ورحت أنت مع ناس ثانيين طلعتي معهم وتقابلتوا في مكان.
3: عاد وقتها يعني بيجي عذر أو شيء
2: تصريفة. كيف؟ طيب في شيء ثاني ولا؟
3: ايه بقول لك كيف هو متصرف.
2: هاتي
3: الحين اذا دق عليها احد تجي تقول له والله انتم على بالي بس ما في وقت ادق، حرفيا يعني كل ما يدق عليها احد نفس التصريف.
2: يا زينة الله يحفظها لك ان شاء الله ويخليها يا رب. سعدنا بسمع صوتك يا ندى، اول مره تشاركين معنا.
3: ايوه صحيح.
2: يا هلا وسهلا، ان شاء الله تستمري معنا في الاستماع والمشاركه باذن الله.
3: شكرا لك، يعطيكم العافيه.
2: قواك الله يا ندى، في امان الله. شكرا لتواصلك.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا بكم إلى برنامج تعليل. في حلقتنا هذه نتكلم عن الأعذار الغريبة بيننا وبين الناس في حياتنا اليومية، بيننا وبين الأصدقاء الزملاء، بيننا وبين المدير. ترى حتى في أعذار غريبة بس المدير يدري وصايدك فيها لكنه يمشي. عارف، تخيل تعتذر أنت مثلا، تقول والله معليش كنت أفطر مثلا، هذا عذر ما يقبل هو، لكن يمكن يمشيها لك. يعني إذا حس أنك ذاك اليوم تعبان وأنك أديت والنشاط طلعت بس متأخر مشيها لك، غير كذا لا، راح تصير مفضوح.
1: في طبعا نبي منكم، يعني في شغلات نبيها منكم، يعني وش أكثر عذر دائما تستخدمه لما يكون ما يقول لك خلق؟ خلونا نعرف الحركات ذي. مر عليك شخص أعطاك عذر أسطوري لدرجة ما قدرت حتى تعاتبه؟ هل أنت من الناس اللي يصرحون يعني يقول مالي خلق، أو تحب تغلفها بعذر مؤدب؟

0: أغرب التصريفات اللي سمعتوها أو اللي صرفتوها؟ مش فيك يا طلال؟
1: وفعلا يعني أنا أتفكر في الكلام اللي قلته، ليش ما نكون صريحين إحنا، وليش ما نقول فعلا الشيء اللي ما نبي نقول فعلا ما نبي؟ ليش نحاول نختلق الأعذار هذه؟ ليش ما نكون صريحين بيننا وبين أنفسنا ومع الناس؟ يعني لما صاحبك يتصل عليك ولا صديقك بيتطلع بقول والله ما لي نفس أطلع، ليش ما تكون صريح أنك ما فعلا ما لك نفس أطلع؟ ليش ما تقول كذا صراحة؟ اتصل عليك مثلا في وقت أنت ما تبي ترد عليه، ما تبي ترد، هذا عذرك، هذا السبب أني ما أبي أرد عليك. مساج يا أخي مو برايك، لما قالك ليش ما ردت علي ذاك اليوم، ليش ما أرسلك ما ترد، يا أخي مزاج ذاك يوم ما كان رايق إني رد عليك. ليه ما تكون إحنا صريحين يعني في وقتها؟
0: هذا طلال صار موقف الواحد من أخويانا، أوكي ايه. كنا قاعدين عند واحد، المهم إحنا قاعدين في نص القعدة قال إيش، أنا أستاذنكم بروح أخذ عيالي.
1: إيه
0: إنه خير، طلعنا، طلع هو، أنا شويات كذا بنص ساعة وطلعت. أنا عارف خوي ذا إنه يروح يقعد عند واحد من أخوياي الثانيين.
1: ايه.
0: دقيت عليه قلت فلان جاك؟ قال إيه. قلت لا تقل له ولا كلمة. المهم رحت له وادخل على خوينا شوي، لاقي الحبيب متكي يوم شافني وقف نقعد، عرفت اللي انا حرج.
1: يعني مثل هالموضوع هو اصلا المفروض ما يقول بروح لعيالي، كان يقول استاذنكم مع ثمان الله بس. لا تعطينا السبب، لا تعطينا عذر، ما يحتاج ان نسمع العذر هذا كله، استاذنكم فما لا فما الله، راح الطريق اللي يناسبك اللي يوديك. يعني هذه الفكرة الرئيسية، ما ودنا أن نكون إحنا وصلنا إلى مرحلة أن فهمنا أن هذا عذر غريب، وأنك والله قاعد تصرفني، صارت واضحة الآن
0: يا رجل. من الإحراج اللي أنحرج فيه جلس شوي ومشى. أنحرج كان يوده. معاذ السلام عليكم.
1: شبكتاب يقطع السالفة بعدين.
0: معاذ شلونك؟
2: يا الله مرحبا، الحمد لله.
0: والله لا تدرون ايش عندنا في الاستديو، لكن الله كريم. كيفك، ايش الامور يا معاذ؟
2: الحمد لله بخير، طيبين. انتم طيبين
0: من المدينه صح ولا انا غلطان؟ سهله
2: الحمد لله.
0: من اهل المدينه معاذ صح؟
2: ايوه
0: كنت مكلمنا امس الظاهر.
2: ايوه اولا يمكن.
0: يمكن. ها يا معاذ، وش من تصريفه، احد صرفك ولا صرفت؟
2: لا والله ما احب اصرف
0: يا جماعة، كل من دق علينا أحد قال ما أحب أصرف، وفي الأخير هو معلم التصريف.
2: أو أنا ما يعني ما دحين مع أخوياي مثلا أنا بروح مشوار أو زي كذا، ما حقول لهم بروح مع الوالد عشان أطلع مع واحد خوي ثاني أو زي كذا.
0: إيه لا لا بس طيب، أحد صرفك تصريف أسطورية؟
2: واحد صرفت تصريف أسطورية؟ أي والله، رسلت واحد على الجوال أقول له أرسل لي الصور حقت السيارة وزي كذا، قال لي أرسل لي صورتين. باقي في جوال راعي السيارة.
0: ما واضح الصوت، ايش قلت؟
2: اقول واحد رسلت على الواتساب.
0: ايه
2: وكان في سياره بشتريها وزي كذا.
0: حلو.
2: وتقريبا وسيط حاجه زي كذا، وارسل لي صورتين وقال لي الباقي عند راعي السياره
0: بس
2: الباقي. عشان اذا كلمت راعي السياره يقول له كلمني وزي كذا ياخذ حقه.
0: ايه عشان الوساطه.
2: ايوه عشان الوساطه، يقولوا ترى رسلت لك واحد زي كذا وحقي ما عجبتني الحركه بس صرفني الله يسامحه.
0: وبطلت الشريه كلها اصلا.
2: ايوه بطلت خلاص، حتى ما كلمت رد على الشيار.
0: الله يوفقك ان شاء الله.
2: امين وياك. بس انا اشوف صراحه انه لا تصرف احد،
0: يعني انت مع الصراحه
2: يعني. ايوه يعني ما مع واحد من اخوياك ما تبي تدرس معه وزي كذا، قول له ترى ما بجي اسمعك.
1: لا تقول ما بجي اسمعك، يعني ما يبيك بهالسهوله تقولها، يعني بعد ما تجرح.
2: لا
1: انت تكون صريح، لكن ما تجرح، تقول ما بجي اسمعك، قل والله ما لي مزاج اليوم اني اطلع يعني.
2: ايوه يعني ما اقدر اطلع وزي كذا واقول له.
1: ايوه يعني بهالطريقه، يعني تعلم انه مزاجك اليوم مو مناسب اللي طلعت.
2: ايوه
1: بيض الله وجهك يا معاذ، كلام جميل، شكرا لك يا معاذ. اهلا وسهلا، في امان الله. عبد الله.
3: هلا والله،
1: شلونك يا عبد الله؟
3: الله يبقيك.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا. تحب الصراحه انت ولا الاعذار؟
3: لا والله هلا، احب الصراحه واحب الاعذار اللي في محلها.
1: شلون
3: موضوعكم صراحه حلو، يتكلم عن التصريف وزي كذا. قبل فتره واحد من الشباب كلمته من زمان، يعني عن هو كلمة قلت ايش رايك نطلع نتعشى من هنا. قام يتعذر ويقول انا عندنا عمال يشتغلون في البيت ولا نطلع وكذا. قلت انا اجل ما في مشكلة، اجل ما تشوف شر يوم ثاني.

0: ايه
1: سبحان الله وقابل لي اثنين من الشباب في احد المحلات التجارية بعد صلاة العشاء.
0: اوه
1: ايه قالوا وين بتروح؟ قلت ابد موجود فاضي. قالوا اجل احنا بنطلع طلعة برية.
0: ايه ولقيته.
1: ايه ونبغاك تشرفنا. الا لزوم. قلت خلاص. المهم يوم رحت وجلست مع الشباب هذول يوم دريت له جاي مع واحد ثاني في السيارة.
0: الله.
1: وانا عاد ما عطيته وجه. وهو شفت اللي تحس ان الارض ودها تاكله.
0: طيب لو قال مثلا وقتها يا عبد الله قال والله ترى العمال طلعوا وخلصوا شغلهم راحوا وجيت مع الشباب.
1: لا لا مفروض سلمك الله من الادب من الاصول. بعض الناس يعرف يغلف الاعذار يقول انا والله اني ما يجي لي او اني مرتبط او ان عندي ظرف ان خلصت منه بدري كلمتك.
0: طب هو قال لك عذر قال لك عندي عمال في البيت.
1: ايه يقول انا ما اقدر اليوم اطلع. طيب ما شاء الله هي فترة نص ساعة.
0: نعم
1: يعني ما راح
0: انت اللي ازعجك انك كذب عليك صح وغشك. هذا اللي ازعجك.
1: ما راح احد يجبرك على طلعة معينة او جلسة صح ولا لا.
0: طيب ما عذرته انت مثلا ما قلت والله شكله ما له مزاج اليوم يطلع معي ما ممكن له مزاج يطلع مع اخوياي الثانيين وكذا ما فهمت بهالطريقة.
1: طيب تفشل هو طلع مع
0: هو طبيعي هو طبيعي بيتفشل لكن اتكلم وجهة نظرك انت يعني ما فهمتها مثلا ان الرجال ما له نفس انه يطلع معك.
1: والله انا ما اعرف من عذر
0: ولا انت حساس انت حساس تبي الصراحه.
1: لكن الصراحه راحه وحبل الكذب قصير
2: دايم. صح حبل الكذب هذا قصير مره. وفقك الله يا معاذ شكرا لك.
1: شكرا
2: لتواصلك معنا يا طويل العمر. حبل الكذب هذا على طاريه كان في شغل يوم الاربعاء وكلمت احد الشباب على اساس انه يغطي يوم الخميس زين. قال لي انا سافرت عند والدتي ودنيا وشغله. وين؟ على جده. قلت له اوكي يلا تعال من العذر معاه فالله يوفق. والله سكت. خلصنا شغلنا يوم الخميس. كان عندي رحلة في الليلة على جدة. واطلع الطيارة وامشي والاقيه قاعد على نفس الرحلة اللي انا رايح
0: لها.
2: عارف اللي وجهه. وانا صراحة زعلت انه عادي لو قلت لي ما بي ولا ما اقدر ولا عندي ظرف عادي. كان شغل يعني.
0: وقتها العذر كان مناسب. وقتها
2: قال أنا في جدة. هذا الكلام الأربعاء. وعند الوالدة في المستشفى. زين
0: وانت بيه يوم الخميس
2: وأنا بيه يوم الخميس.
0: فهو على اعتبار أن الخميس سيكون في جدة.
2: لا هو على الأربعاء أنه في جدة خلاص.
0: وقال الأربعاء في جدة والخميس سيكون في جدة.
2: لا أنه الأربعاء دقيت عليه قال أنا جاني ظرف طالي وسافرت. فهمت هذا الكلام يوم الأربعاء. جيت يوم الخميس لقيت على نفس الرحلة رايح معي. يوم يقول حبل الكذب
0: السلام عليكم ولا
2: عيني في عينه طاحت. خلاص يعني ما عاد يبيلها. الاسبوع اللي بعده طلبت عذر يعني رسمي.
0: صالحكم هذا.
2: لا انت يا حبيبي
0: خلاص انت كذا
2: من معنى
0: تنهي كل شيء.
2: لا العمل ما فيه بالعكس. معنا اتصال نقول الو
0: فاصل ولا امل
3: ايوه 055
2: خلاص. انت على الهواء.
0: امل انت على الهواء. يا امل امل انت على الهواء.
3: اهلا يا هلا.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
2: يا مرحبا.
3: يا هلا فيك.
0: من وين يا امل؟
3: من القطيف.
0: القطيف اهلا وسهلا ومرحبتين.
3: سألتكم كذا مره.
0: يا مرحبا اهلا وسهلا يا امل.
2: مباركه.
3: يا هلا اهلا وسهلا فيكم. انا صار معي موقف صراحه من قريب يعني فتحمست ان انا اتصل واشارككم.
2: يلا هاتي.
3: الله يعطيكم العافيه. بالنسبة لي في مرة من المرات أنا بنتي كانت صغيرة وكنت متنومة معاها.
2: حلو.
3: وتعرفت على واحدة هناك كان معاها يعني ولدها وكان ولدها من ذوي الاحتياجات الخاصة. المهم أنا تعرفت عليها ظليت معاها يعني تقريبا يوم كامل فصارت بيننا يعني عشرة. المهم إنه بعد سنة دريت إن ولدها طلع يعني بالسلامة، كان عنده وعكة وطلع من المستشفى. فحبيت إن أنا أروح أزورها. المهم إن أنا طبعا هي رسلت أساسا رسالة دعوة، فأنا قلت لها خلاص إن شاء الله بخلص دوام وبمرك. يعني هو كان فرق بين الوقت اللي هي حاطتها وبين يعني طلعت من الدوام تقريبا نص ساعة. فأنا استأذنتها قلت لها يا فلانة أنا ترى كذا كذا يخلص دوامي وبجيك هالوقت يعني من بدري.
2: حلو.
3: فقالت لي أوكي. المهم رجعت مرة ثانية ذكرتها، قالت لي البيت بيتك وحياك الله. لما رحت البيت لها تخيل أن أنا حسيت أن كأنها جالسة على أعصابها. عيالي عندهم روضة، أصحى من الصباح، قامت يعني تقط كلام يعني كأنها تصرفني وأنا متعنية لها. يعني بيتها كان مرة بعيد عني.
2: أيه.
3: يعني تقريبا يبعد عني حول 35 دقيقة. فأنا تعنيت يعني، وكنت رايحة ماخذة هدايا ومتكلفة
2: ومستأذنة من الدوام.
3: أيوة بالضبط. فأنا حسيت نفسي أن أنا يعني حطيت نفسي في مكان أنا مو يعني مو مكانه.
2: مو ذنبك.
3: أنا حسيت أن مثلا هي كأنها تصرفي لما قالت لي حياك. المشكلة أن هي اللي كانت كل مرة تدعيني على مناسبات وأنا أرفض. فلما رضيت وجيت حسيت أن أنا يعني تمنيت أن أنا ما جيت.
2: بس إيش كان توضيحها أو التصريف اللي حسيتي فعلا أنها تقصد أنها تبيك تطلعين؟
3: يعني من أول ما جيت بعد 5 دقائق تقريبا أن بنتي عندها الروضة، ويعني يعني زي اللي تقول كلام أنه يحسسني أن أنا يعني يلا يعني
2: أن هي تبي تطلع
3: تصرفني. لا مو تبي تطلع، أن هي تبي تنوم عيالها.
2: إيه.
3: مع أنه كان يعني هي اللي حط الوقت مو أنا،
2: هي اللي مختار الوقت و...
3: أيوة هي اللي مختار الوقت. اللهم أنها فرقت نص ساعة من الوقت اللي أنا واستأذنتها قلت لها أن أنا على ما أجيك مشوار الطريق.
2: المفروض أنها قالت طالما أنك تتأخرين معذورة ووقت ثاني.
3: أيوة بالضبط. فأحيانا الناس يعني يحطونك في مكان يعني أن أنت تحسف لأن سويت.
2: لا بس مو بذنبك أنت، واحدة يعني أديت الأصول ووصلتي وزرت المريض وجابرتي وسلام عليكم.
3: بس يعني سالفة التصريف أنه دوام ونصحى بدري ودوك، يعني أحس أنه في ناس
2: عمل. أنت تصرفين ولا
3: أنا؟
2: إيه؟
3: أنا الصراحة صريحة.
2: إيه؟
3: يعني أنا عندي دوام ووقتي معين، يا أقول إيه أو أقول لا.
2: يعني أنه قبل الساعة 8 حياكم الله، بعدها آسف.
3: إيه. وحتى خواتي والله أقرب الناس لي لما بيجوني بيتي دائما أقول لهم مثلا الساعة الفلانية حياكم الله، الساعة كذا أنا ما أقدر أو وراي دوام، أو مثلا أنا أنام الساعة الفلانية. أتكلم عادي، أقول بصريح العبارة بكل أريحية.
2: طيب إذا في ناس يبون يجونك وأنت ما تحبينهم؟
3: ما أستقبلهم للأمانة.
2: كيف تصرفينهم؟
3: مو سالفة التصريفة، بس مثلا ممكن أقول لهم مشغولة مع بنتي، مشغولة مع البيت، معلش أنا كذا.
2: هذه تصريفة.
3: أيوة يعني ممكن كذا. هو أساسا وقت الموظف ترى مرة ضيق يعني.
2: صحيح.
3: أحس أنه نادرا ما يجامل.
2: إي صحيح. هو يا دوب يجي الويكند وينشغل، ويا دوب يخلص أموره في الويكند.
3: يا ليت احنا عندنا ويكند، احنا ويكندنا بنص ال
2: انتم شفتات.
3: ايوه احنا الويكند حقنا في نص الاسبوع، مش في الويكند
2: اثنين ثلاثة اربعة زي كذا.
3: ايوه بالضبط كذا.
2: قواك الله يا امل، ويعطيك الف عافيه، وشكرا تواصلت معنا. يعطيك الف عافيه. شكرا لك.
3: يا هلا مع السلامه.
2: هلا وسهلا.
0: شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركوا الحقيقه في هذه الحلقه وفي موضوعنا. بعد الفاصل إن شاء الله ضيفنا الكريم.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل اليوم. بدينا من الساعة 10 إلى الآن وحان وقت ضيفنا اللي احنا طبعا يعني من عشاق الكلمة اللي تنقال من القلب وتوصل للقلب مباشرة. في كل زمن في ناس ما يكتفون أنهم يعيشون اللحظة بل يحفظونها يوثقونها ويخلونها تبقى للأجيال اللي بعدها. ناس يشوفون أن الماضي مو مجرد ذكرى بل هو هوية وأصل وجذور ما تنقطع. ضيفنا اليوم واحد من هالناس، شاعر ما كتب بس أبيات تقال بل كتب تاريخ يروى وحافظ على موروث يعاش. جمع بين الشعر وبين عشق التراث واشتغل على إحياء تفاصيل ممكن كثير مننا نمر عليها بدون ما ننتبه لقيمتها. هو شاعر وراعي ذائقة وصاحب تجربة مميزة من خلال متحف السالمية اللي مثل ذاكرة حية تحكي قصص الزمن الجميل. معنا الليلة الشاعر سالم بن عبد الله الدغشوم، حياك الله ونورت عليل.
1: الله يحييك ويطول عمرك، والشكر موصول لك وللزملاء بإذاعة الرياض. الله يحييك.
2: الله يحييك يا سالم، نورتنا وأسعدتنا بهالحضور.
1: والله النور أنت، وأنت من الحريصين على نقل الموروث إلى أسماع قاطبة مدن المملكة والعالم بأجمل.
2: هذا اللي حببنا فيك ما شاء الله، علاقتك بالموروث، يعني حبك للتراث يمكن مرتبط بالعائلة ولا حتى في البيئة نفسها.
1: والله الغالي التراث من أولويات اهتمام قيادتنا الله يعزها.
2: آمين آمين وديمهم يا كريم.
1: وحرص الأوفياء أمثالكم على تقوية الموهبة لدى صاحب.
2: ما عليك زود الله يسلمك. لكن أتكلم معك عن علاقتك بالموروث الآن، هو جاء من العائلة من البيئة اللي نشأت عليها ولا منك أنت اختيار شخصي أنت من نفسك تحب الموروث؟
1: والله اختيار شخصي، هو اللي ماله موروث ماله وطن.
2: اي اختيار شخصي
1: نشأ على الموروث.
2: اي وبعدها انشأت متحف خاص فيك.
1: اي والله يا طول العمر، ولقينا كل ترحيب وكل طال عمرك مبادرة وكل عون ومساعدة من أمير المنطقة ومن الجهة المعنية بالتراث.
2: ما شاء الله. متى أسست المتحف؟ أبيك تعطيني قصته، كيف تأسس؟ من اللي قالك أسس المتحف؟ كيف جت الفكرة؟
1: والله الفكرة شوف اتجاه الدولة يعزها الله للمتاحف والاهتمام بالموروث.
2: أي.
1: ويكفينا طال عمرك وانت أعرف وأدرى سمو سيدي عراب الرؤية، يعني هو من أول أحيا التراث
2: ما في شك. نعم
1: خادم الحرمين الشريفين.
2: نعم الله يحفظهم.

0: نديمهم يا كريم. المتحف وين فيه الآن؟
1: المتحف عندي بمحافظة بقعة تبعد عنا
0: حايل. أي نعم ما شاء الله.
1: قرابة طال عمرك 90 كيلو.
0: كم لها الآن المتحف؟
1: والله المتحف له ما يقارب سنة تقريبا.
0: سنة ما شاء الله.
1: أيوة ما شاء الله. مرخص وسجل تجاري.
0: وش يضم هالمتحف عندك؟
1: والله يضم يا طول العمر أدوات الري قديما
0: ما شاء الله.
1: والدلالة القديمة والعملة النقدية والبنادق الأثرية القديمة
0: كلها تابعة لمنطقة حايل ولا بالمملكة كلها؟
1: لا هو تابع لمنطقة حايل بس.
0: لا أبي المقتنيات اللي عندك في المتحف كلها من أهل المنطقة نفسها من حايل ولا من مختلف مناطق المملكة؟ مقتنيات.
1: والله في حتى يعني قطع المتحف قصدك طال عمرك من كل منطقة شوي يعني
0: ما شاء الله.
1: لا بد الواحد ما يكون متوسع بالموضوع.
0: ما شاء الله.
2: أبو عبد الله وش أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم قطعة طال عمرك هي سيوف طال عمرك هي عود تاريخها إلى 1804.
0: ما شاء الله.
2: 1804 ميلادي.
0: ما شاء الله.
1: إي.
2: يرجع لأي عهد أو لأي عصر؟
1: والله عصر مكتوب عليها العباسية وزي كذا.
2: وما شاء الله عندكم في التراث والشغلات في مزادات تتجمعون أنتم عليها صح؟
1: الله الله إيه.
2: تسافرون من السعودية تروحون الخليج وأوقات تتجمعون في بعض المدن؟
1: لا والله يا أخوي أنا ما رحت للخليج. حنا أهل التراث بالمملكة عامة يعني بصير شوي يعني محب لا تراث دولتي. أنا ما جبت أنا ولا استقدمت ولا راح استقدم موروث من برا المملكة.
2: لا مثلا زي السيارات أوقات تكون موجود. يعني أوقات يكون في سيارة مثلا قديمة جدا ويستسمع عنها في الكويت ولا في قطر ولا في الإمارات ولا في البحرين فهمت. فأعرف أنه حقين التراث يروحون يدورون عشان يشترون.
1: والله زي ما تفضلت كلنا هوايته ولكن أنا هوايتي كقطع يعني
2: قطع أثرية
1: ومحدودة يعني ما هي زي ما تقول أنها تكون قديمة تكون واضحة للناس يعني مثل الحسا مثل مكة جدة الرياض القصيم.
2: يعني عندك المعرض المتحف مجمع من جميع مناطق المملكة.
1: الله الله نعم حتى من جيزان في حليب.
0: ما شاء الله. كتبت قصيدة مستوحاة مثلا من قطعة أثرية عندك في المتحف؟
1: والله طول عمرها القصايد معظمها قصايد وطنية ولكن بالمتحف لا والله ما
0: كتبت ما شفت ما.
1: لازلت إن شاء الله أخايل الفكرة بعد استضافتكما المشرفة لي.
0: الله يحييك
1: وحرصكم الله أنكم تشكرون صراحة من أنا وغيري يعني.
2: لا لا حق واجب علينا حق واجب علينا
1: مواهب أبناء الشعب السعودي.
0: أبد الله يحييك طال عمرك برنامجك وإذاعتك في أي وقت الله يسلمك. وفرصة بعد أن نذكر بعد الأجيال الناشئة اليوم عن تراثنا تراث بيئتنا وثقافتنا وحياتنا مو منطقة فقط على مستوى المملكة موروثنا الكبير.
1: صحيح
0: انت شايف التراث موجود اليوم عند جيلنا الحالي؟
1: والله انا رحت جوله سياحيه بمنطقه حايل ومريت قهاوي قديمه بحي مغيره لقيت طال عمرك العبدي الله يجزاهم خير من عائله من عوائل حايل بدون قصور بعوائل المملكه جميعا لقيتهم مهتمين بالقهوه وموروث قطع أثرية تتواجد بالقهوة. فمرينا قهاوي قديمة لقينا رسومات ونقوش على الجبس قديم يعود للمشاهدة قديما اللي يجون بتجارة الحائل.
0: أي نعم.
1: فبدأوا الشباب يرممون القهاوي القديمة خاصة بمنطقة حائل محافظة بقعة.
0: ممتاز ممتاز. يقول لك الحين الجيل الجديد ما عاد يم الموروث الحين مشغول في الجوالات والأجهزة والتقنية فصارت الأفكار اللي مثل ما ذكرتها الآن مثل المقاهي والكافيهات الآن قدموا شيء يعني لمحة من التراث يعني هذه ممكن مناسبة للشباب هم يرتادون المقاهي هذه ففرصة أني أنا أسسها أو أطعمها بشيء من التراث أو الموروث.
1: والله طعمها الأوفياء أمثالك هم اللي يحاول.
0: ما عليك زود، ما عليك زود يا سالم.
1: أنا إذا ما لقيت منبر يستضيفن أو يأخذ ما عندي فصراحة يسكر وقعد.
0: إن عقبال إن شاء الله ما نسير عليك في هالمتحف ونجيك، مو بس جينا في الإذاعة.
1: والله تشرف تشرف طال عمرك، الله يحييك.
2: طيب أبو عبد الله، المتحف من متى بديته يعني، أو متى جاتك البداية أنك أنت فعلا تكون يعني شغوف بهذا الشيء، وأول شيء اللي خلاك أنت تبدأ في جمع الـ يعني تبني المتحف وتبنى في يعني وتحصل على القطع اللي موجودة فيه؟
1: والله المتحف أنا زرت عدة متاحف، متحف النواصر بالجوف، ومتحف طال عمرك جبة الغالب، ومتحف التويني، فادخل وشوف العروض يعني. بل
2: جاتك من تالي ولا من أول هي؟
1: لا والله من قديم هي عندي، ولكنني حاولت أطوره ونميه إعلاميا بجهود
2: أبو عبد الله
1: الفضائية.
2: متى أنت بديت قلت والله أبد يعني أنت هل أنت من أول وأنت باقي يعني قبل 20-30-40 سنة عندك مقتنيات وكنت تجمعها وبعدين جاتك الفكرة حقت المتحف، ولا فكرة المتحف جاتك من تالي يعني من 5-7 سنين شيء زي كذا؟
1: والله تقريبا من 5 سنوات وأنا قاعد أجمع من هنا ومن هنا على حسب الإمكانيات.
2: طيب قبلها ما كان يعني ما كان عندك هذا الموضوع؟
1: والله عندي بس ما لي قدرة يعني زي ما تقول.
2: أي فاهم أنه يبي لها فلوس ويبي لها دراهم.
1: نعم الله الله هي. والمقتنيات القديمة دائما ما تكون عند شخص يبالغ بسعره على اللي بيشتري، هذا اللي يشوفه أنا وجهة نظري ترى ما هي.
2: إيه لا لا أنا معك، أنا ليه على أساس إنه نعرف حجم العمل اللي أنت فيه، لأنه عشان لو تكلمنا معك نتكلم على إنه سالم بن عبد الله الدوشوم هو الرجل اللي يعني الآن منطلق ويحتاج إلى إنه يعني عارف تعرف أنتوا لازم تكونوا متعاونين مع بعض كمتاحف.
1: نعم.
2: وخاصة الحائل يعني، وخاصة حائل ما شاء الله تبارك الله فيها آثار يعني تواجهت فيها يا طلال، تدري يمكن في حاجة لقوها قبل 350,000 سنة.
0: ما شاء الله.
2: إيه.
0: ما شاء الله تبارك.
2: ففيها أشياء كثير يعني.
0: وخير ما يتحدث أيضا عن الموروث في منطقة حائل ضيفنا الكريم.
2: بالضبط.
0: سالم بن عبد الغشوم حاضر اليوم حتى يحدثنا أيضا عن ثقافة أهل حائل، منطقة حائل كذلك أيضا ما تمتاز فيه من الموروث والمتاحف على مستوى المنطقة بشكل كامل.
1: نعم.
2: طيب إيش رأيك تسمعنا شيء من القصائد الوطنية عندك؟
1: والله القصائد الوطنية طال عمرك أبشر هاك نسمع. أنت طال عمرك بحد ذاتك أنت مداعمين لنا.
2: بالعكس إحنا.
0: عمرك ارفع قدرك.
2: تفضل.
1: أبشر أبشر يا طول العمر.
0: في شيء جاهز؟
1: في شيء. كاتبين هني يا طول العمر. وهالحين دقائق بس. اللي طلع ذاك. إن معظمه في الملاحظات بالجوال اللي
2: تكلم. طيب يلا معك إحنا في انتظارك يا طويل العمر.
0: ضيفنا ما شاء الله مهتم بالموروث في منطقة حائل وعنده متحف السالمية ويرتاد عدد كبير من الزوار من الشعراء في هالمجلس في هالمتحف، وعنده عدد من المقتنيات الموجودة في هذا المتحف العامر بحضور الشاعر سالم وأعوانه.
2: نعم.
1: الله يطول عمرك.
0: وعمرك طويل. سم.
1: فيها تبي مناسبة وطنية ولا تبي نصيحة ولا تبي اللي تبي؟
2: عطنا اللي يجود به نفسك، الشيء اللي قريب من قلبك.
1: هذا يطول العمر، إحنا قبل سوينا معين.
2: إي أسمعك.
1: لا طلعها في.
0: ولا خلنا نسولف انا وياك يا سالم، عطنا سواليف عن
2: اذا شاقت عليك بلاش منها،
0: عطنا قصه طال عمرك، عطنا سم خل الجوال، خلينا الجوال نبي نسمع صوتك من يا سالم، بس نبغى قصه طال عمرك يعني بينك وبين اللي يسيرون عليك في هالمتحف وشافوا شيء من هالمتاحف اللي عندك وهالقطع الاثريه وش قالوا عنها؟
1: فيه طول العمر أقول يا سيدي يبوى اليمين الكريمة يا طيب السيرة ويا درب الإيمان مواقفك للكل دوما عظيمة يا كاسب الطولات يا جزل الإحسان هلال عسرات الأمور العتيمة يا صامل الوقفات يا طير حوران يكفي فخرنا بالملوك القديمة وانت الفخر مولاي من بين الأوطان يا ماسح دمع الضعيف اليتيمة يا مضيف العالم رغم كل الأحزان سحابتك تروى الكبود المهيمة مرسومك الضافي على بعد تيران يا الحاكم اللي جعل ربي يديمه يا عزنا يا ذخرنا دمت سلمان وولي عهدك الكبار الجسيمة عراب رؤيتنا نسل طيب أشيان مواقفة حل الأمور الجسيمة وعندك مثل في سوريا بعد لبنان حكامنا الوافين وأهل العزيمة هم نقتل الملهوف لا صار بلشاء
0: الله فلان. الله صح لسانك صح لسانك يا سالم
1: صح بدنا هذا طال عمرك يوم يستضيف الشعب بعثة الشعب الإيراني ويستضيف
0: اي نعم اي نعم نعم الله يحفظهم ويديمهم ويخليهم لنا يا كريم
1: امين ان شاء الله.
0: الحين يا سالم لما نسالك عن الشعر في حياتنا اليوميه والشعراء الجدد اليوم الموجودين في الساحه تطلع على قصائدهم؟
1: والله يا الغالي كل حسب تعبيره ولا
0: اي نعم
1: لي وجهه نظر
0: سم
1: انا ما اطيب الناس ولا افضل الناس
0: نعم
1: لي وجهة نظر أن الشاعر لما يقدم شيء يقدمه بكل طلاقة لسان وكل إبداع وفخر خاص للوطن وبالقيادة.
0: أي نعم حسنت.
1: أما قصيدته الشخصية بينه ولنفسه هذا بكيفه لكن عاد أنه ما يطلع للمنبر إلا أنه متقن وش يبي يقول وش هل يعطيها الشخص أو القائد حقه من الثناء والإطراء ولا يعني أنه تلعثم ولا يجيد هذا فالانسحاب طيب أفضل.
0: نعم. يعني. نعم نعم. أنت تحفظ قصيد من شعراء غير يعني من منطقة أو خارج المنطقة يعني تحفظ الشعراء ولا بس قصائدك فقط؟
1: والله حفظ الشعراء ولكن عاد إني
0: إنك نسيتهم.
1: غالب قصيدة وطني. أي. يعني.
0: من الشعراء تحب تسمع القصائدهم وتحفظ أبياتهم؟
1: والله خلف الهذال ما
0: يحتاج. نعم.
1: اي خلف قدم الكثير وابن جدران الله يرحمه والهاجري سلطان الهاجري
0: اي نعم
1: وش اسمه هذا وهذا عن الشيطان
0: مساعد رشيدي مساعد رشيدي الله يرحمه
1: رحمة الله عليها الهاجري الثاني هذا ضيدان بن قبعان
0: ضيدان نعم اي نعم
1: لا يستهان به شاعر وطني
0: ما في شك نعم
1: وشاعر الملوك يعني
0: نعم نعم
1: ما يحتاج
0: نعم. اليوم لما نتكلم مثلا عن الموروث في منطقتنا وفي خلينا نتكلم عن حائل يعني في متاحف يعني غير متحفك موجوده في مناطق حائل منطقه حائل عفوا في محافظات في مدن
1: لا والله بقعة ما به إلا اثنين أنا وواحد عبد العزيز العارف الغازي البرجس الله يرحمه كان يعاني معاناة يبي ترخيص وكانت الشروط صعبة وقتها ولكن هالحين الحمد لله فضل هالدولة العزيزة سهلوا للجميع كل يمارس مهنته بكل أمانة وكل احترام وكل
0: الحمد لله الحمد لله. طيب في حائل يعني في مدينة حائل مناطق ثانية موجود
1: تقريبا ثمان هو
0: ما شاء الله ما شاء الله بينكم تواصل تسيرون على بعض تشوفون هذا وش مقتنياته وش عنده في المتحف وهذا وش عنده ولا ما بينكم تواصل
1: لا والله ما بيننا تواصل انا يعني توي يعني ما جيتهم يمكن انهم يتواصلون ولكن انا لا والله
0: ما يجون يسيرون عليك يشوفون مثلا وش القطع اللي عندك وانت تروح لهم في المتحف تشوف وش يمتلكون وش مقتنياتهم
1: والله ان شاء الله شفناه احنا بالمعارض اللي سووها بحايل
0: المزادات هذه تشترون منها تقابلون مع بعض
1: اي شفناه بالمهرجانات طال عمرك مثل الرالي مثل مهرجان
0: اي نعم صحيح
1: اي
0: كم اسعار القطع الاثريه هذه سالم الان كم توصل المزادات مثلا
1: والله بالمزاد احيانا تصل الى من عندنا بالمنطقة خاصة الدلال
0: أي.
1: تصل إلى

0: والصيانة القديمة أحيانا تصل إلى 20,000 25,000.
1: أي نعم.
2: في شيء بعته أنت؟
0: لا والله ما بعت، أنا ودي أشري ما ودي
1: بيع. وش اللي يخلي طيب أن سعرها يوصل إلى 50,000 إلى 100,000 إلى 20,000؟ من اللي حدد الأسعار يخليها القيمة؟
0: نعم نعم، خص عندي كم بقى الرياض مع شلقم هذا أمس دلال واصلات 60,000.
1: إيه أنا أسألك الحين وش اللي خليها توصل 60 ويخلي غيرها توصل 20؟
0: المبالغة يا رجال، ولا
1: مبالغة
0: تراث المفروض أنك تشوف هالشخص هاوي اللي ما يضرك ولا يكلف عليه، يعني ساعد بتطور الموروث يعني.
1: أي نعم.
2: طيب الآن يا طويل العمر تقول 20,000، هي ما تسوى 20,000؟
0: والله يا غالي أحيانا هو شاريها برخص، لا شاف أن أنا أبيعه غير أنه هو اللي يبيعه صاحب المزاد.
2: لأنه يا أبو عبد الله الفكرة وين؟ أنه في كل ما قدمت يعني، وهذا في التراث بشكل عام، كل ما قدمت القطعة كل ما سعرها، وخاصة إذا كانت القطعة جيدة، وكل ما قدمت كل ما سعرها غلا.
0: أكيد هو حر يا الغالي، بس أني أنا مثلا أجيب دلال قديمة على سبيل المثال وعرضه عند المزاد يأخذه بقل شيء بألفين بألفين.
2: يعني يكسرون السوق هم.
0: أي هم تراعي مربايعه بعشرة.
2: طيب أنت ما فتحت باب البيع عندك في المتحف، يعني يجون الناس يشوفون الدلال هذه ويقولون نبيها بكذا، ولا أنت حادها بسعر معين
1: وده يشتري الحين؟
2: لا ترى برضو فيه قطع يجي عليها.
0: والله ودنا كان الداعي تبي تشري ابد حنا.
2: طيب احنا دورنا نطلعك ونشهرك ونحاول.
1: يا سالم وش القطع اللي في بالك ودك تشتريها تقتنيها وتخليها عندك في المتحف؟
0: والله القطع اللي في بالي يا طول العمر قطع اللي هي السيوف والبنادق الاثريه هي لي.
1: ايه مو عندك انت سيوف
0: يعني دون العشرين 30
1: بالكثير. احب تقتني السيوف. طيب انت عندك تقول السيوف من عام 1800؟
0: عندي انا بس ما هني يعني اكلي بكثرة زي ما تقول انهن مغطيات او انواع.
1: نعم. ما شاء الله عليك. تحب تلعب بالسيف اجل يا سالم ولا لا؟
0: والله الغالي اذا نحب نلعبه قيادتنا الله يعزهم هم هل السيف
1: ما في شك. نعم هل السيوف. نعم
0: فحنا على ثرهم معهم.
1: نعم نعم احنا تعلمنا منهم ما في شك.
0: الله الله. نعم.
2: طيب ابو عبد الله وش اقرب قطعة عندك في المتحف، يعني اقرب قطعة لقلبك؟
0: والله اقرب قطعة لقلبي
2: او زاوية
0: احنا بزاوية المتحف لو زرتونا تشوفونا عندنا يطول العمر من الزاوية الغربية للشرقية كلها صور قادة البلاد الله يرحم الميت منهم ويجزي الحي.
1: آمين آمين.
0: كذلك بندقية طال عمرك الوالد الله يرحمه
2: ودلال
0: هي اللي تكون دائما هي اللي المشرف.
2: هي
0: يعني منها صور ولا تلامر ومنها قطع الوالدي الله يرحمه كلها بزاوية أحافظ عليها حتى عن المطر أحيانا تخبر السقف يكون مبنى تراثي.
2: أبو عبد الله في عندك زوار واجد يجونك على المتحف؟
0: هي والله الحمد لله هي والله
2: بشبه يومي. ولا أنت تفتح يوميا المتحف ولا بس كل نهاية أسبوع ولا وش الجدول؟
0: والله يا طول العمر حنا من الساعة 4 إلى الساعة 11
1: ما شاء الله
0: يجينا زوار سعوديين طبعا وخليجيين ومن الكويت والبحرين وعمان
2: يجونك حقين السياحة الحملات السياحية ذولا
0: لا والله هذا اللي نعاني منه لأنها تبعد عنا 100 كيلو ونأمل إن شاء الله بالسياحة أنها تنصفنا يعني بالشيء هذا مع أنها ما هم قصرية
1: بإذن الله
0: إننا نطمع بالطيبين.
1: أنت الحين أنت ما شاء الله عليك يا سالم يعني فرصك على الهواء الآن في إذاعة الرياض وصوتك مسموع والناس عرفوا الشاعر الحين سالم بن عبد الله الدغشوم وحضورك ما شاء الله وإطلالتك وشعرك وحديثك الماتع عن المتحف وعن المقتنيات ما في شك أن هذا كله حديث جاذب وإن شاء الله أنك توصل للجمهور وأهل المنطقة ما راح يقصرون.
0: ما يحتاج أنكم يكفي بس
1: الله يحفظ
0: حرصكم على أنكم تنقلون صوتنا وهذا ما هو
1: واجبنا طال عمرك. هذه إذاعتك الله يسلمك، وهذا برنامجك، وإحنا في خدمتكم الله يحفظك. إحنا شاكرين ومقدرين هذا الحضور وهذا الحديث ما شاء الله عليك، ونرجو لك التوفيق في أعمالك القادمة.
0: الله يطول عمرك، وحنا من خلال هذا داعي نطلب أن الله يديم علينا أمننا واستقرارنا
2: وقيادتنا. آمين
0: كثر من أمثالك اللي حريصين دائما على نقل صوت المواطن.
1: الله يحفظك، طيب واجبنا الله يسلمك، واجبنا الله يطول عمرك
0: والمواطنين.
2: الساعة المباركة. شكرا عمرك. شكرا للشاعر سالم بن عبد الله الدوشوم، كان معنا اليوم شاعر ومهتم بالمتاحف الأثرية. كنا معكم مستمعين الكرام في برنامجنا اليوم.
1: شكرا، شكرا لك سالم بن عبد الله الدخشوم شاعر، وضيفنا في هذا اللقاء صاحب تجربة مميزة من خلال إحياء التراث والموروث. تحياتنا لك يا سالم.
0: الله يعطيك العافية، بيض وجهك ويستر عليك.
1: وجهك أبيض طال عمرك.
0: موقفكم الطيب ما مستغرب منك.
1: الله يرفع قدرك، واجبنا الله يسلمك. واجبنا الله يطول عمرك. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر سالم بن عبد الله الدغشوم، أعطر التحية لك ولكل الأحبة الكرام الذين استمعوا لهذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله غدا في لقاء جديد عند 10 ليلا. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حسن مغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات. وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: إذاعة الرياض نبض الوطن.
0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة.

0: نحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير، سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 15.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار، المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصرا على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة، أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي، وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية؟
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو نفس أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة، ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة تطلق انبعاثات غازات في الهواء، إلى استقبالنا إحنا كأفراد نستقبل هذه الغازات. تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية مثلاً، البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضاً بعض أنواع الخامات المستخدمة الأقمشة، عشان كذا أغلب أنواع البويا وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف إننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر أنا الحين أبى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها إن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج، ليش اخترت هذه الخامة؟ طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟ الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها. هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بويا وخلاص، هي راح تأثر.
0: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضاً تقدر ب 15%، كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال، ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
1: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتمادا على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء بالاسترخاء بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية، مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود بالفخامة، أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات. والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر الأصفر البرتقالي تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين ندعو لكسر رتابة الألوان الباهتة، الألوان الرمادية الموجودة بأكثر يعني مساحاتنا مستخدمة ألوان درجات البيج، ندعو للاتجاه نستخدم الألوان أكثر جرأة، ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة السعودية، ألوان خضراء، هذه كلها ما تقل أهمية. بعطيكم مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقة الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 فوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها، راح أشوف اللون واضح تماماً، الأخضر الصريح، أخضر الزيتي، أقدر أشوف ملمس الخامة يبين معي، الألوان واضحة صافية. فكل هذا لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث. فمهم إحنا نعرف سيكولوجية الألوان وتأثير الضوء على الخامات والمساحة.
0: مستمعين الأعزاء، جزء كبير من الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمباني تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025. والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
1: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، اشتري لان القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني انا الحين اعتبر هذا الاثاث او المادة اللي عندي اعتبرها قطعة فنية راح اضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم اختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببويا ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر أن المكان يعني جديد، أن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضا أقدر أسوي حركة بالغرفة أني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بسبب زحمة بصرية، ما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية ترى هذه أثاث، ما أضيف فيها ولا شيء، مو شرط كل زاوية وكل جدار في المساحة الداخلية أضيف فيها شيء. مثل ما قلنا البساطة هي الرقي، الأقل هو الأكثر. في تكنيكات في التصميم اعتمدوها للمساحات الضيقة، المراية مو مجرد زينة، المراية فيها خدعة بصرية، المراية اللي على الجدار هي بالواقع في المساحات الضيقة هي تكسر الجدار وتوسع المساحة، تكسر الضوء وتعطي إحساس بأن المكان أوسع مرتين. وبعد الأرضيات، في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب، في طريقة معينة في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالغرفة الضيقة يخلي العين تتوزع بصريا، تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة. وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
0: مستمعين الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال، ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
1: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة، الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بوية صحية ما تأثر علينا، لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات، لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً. ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت اللي كان يقول أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
0: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات مع الاستدامة نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للإنسان مواطناً كان أم مقيماً حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.

ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان، حيث أنشأت هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى هيئة حقوق الإنسان، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. وعلى المستوى الدولي، فالمملكة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها على سبيل المثال للحصر الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة، وكذلك الحقوق المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية والا إنسانية.

0: إن للمملكة جهوداً كبيرة في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات الحقوقية، سواء المدنية منها أم العامة أو كذلك الخاصة، وكفلت تطبيقها والمحافظة عليها لجميع فئات وأفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أم زائرين للمملكة. إن نجاح تلك الجهود الجبارة يتطلب تعزيز وتأصيل القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصت عليه اختصاصات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يصبح لدينا وعياً ثقافياً حقوقياً، وتعمل على صيانة الحقوق من الانتهاك، وتحقق الأهداف المنشودة وفقاً لرؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة

لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة. كيما

0: الروايات. والكناية التي نتناولها في هذه الحلقة هي فلانة بعيدة مهوى القرط، وهي كناية عن طول جيد المرأة، فكتفها الذي هو مهوى قرطها لو هوى بعيد عن شحمة أذنها. قال عمر بن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منن، ولي نظر لولا التحرج عارم. فقلت: أشمس؟ أم صابيح بيعة بدت لك تحت السجف، أم أنت حالم؟ بعيدة مهوى القرط، إما لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشم.
1: أبيات وشواهد.
0: والبيت الذي نتناوله في هذه الحلقة هو البيت الشهير لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، وهو: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالأصل أن يقول: وما حب الديار شغف قلبي، لأن الحب مذكر، لكنه قال: وما حب الديار شغفن قلبي. والشاهد فيه أن المضاف وهو حب اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار التي هي جمع مؤنث، ولذا قال: شغفن قلبي.
1: أسماء الأصوات.
0: وفي هذه الفقرة نتناول من أسماء الأصوات العواء، وكثير من الناس يظنونه خاصاً بالذئاب، لكنه يشمل غيرها أيضاً، فتعالوا نتعرف معناه. ورد في لسان العرب: عوى الكلب والذئب يعوي عياً وعواءً وعوةً وعويةً، كلاهما نادر، لوى خطمة ثم صوت، وقيل: مد صوته ولم يفصح. واعتوى كعوى. قال جرير: ألا إنما العكلي كلب، فقل له إذا ما اعتوى اخسأ وألق له عرقا. وكذلك الأسد. قال الأزهري: عوت الكلاب والسباع تعوي عواء، وهو صوت تمده وليس بنبح. وقال أبو الجراح: الذئب يعوي. وأنشدني أعرابي: هذا أحق منزل بالترك، الذئب يعوي والغراب يبكي. وقال الجوهري: عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوي عواء، أي صاح، وهو يعاوي الكلاب، أي يصايحها. وفي حديث حارثة: كأني أسمع عواء أهل النار، أي صياحهم. قال ابن الأثير: العواء صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص، والعوة الصوت نادر، والعواء ممدود، الكلب يعوي كثيرا، وكلب عواء، أي كثير العواء. وفي الدعاء عليه: عليه العفاء والكلب العواء.
1: أخطاء شائعة.
0: وفي هذه الفقرة نتناول قولهم: اندحر جيش العدو فهو مندحر، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل: دحرنا جيش العدو فجيش العدو

0: مدحور، ولا تقل اندحر جيش العدو فهو مندحر، وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن حرب وعن خسارته في الحرب، وهو من باب المجاز. قال مؤلف لسان العرب ناقلا: دحره يدحره دحرا ودحورا، دفعه وأبعده. والدحر تبعيدك الشيء عن الشيء، والدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال. وفي الدعاء: اللهم ادحر عنا الشيطان، أي ادفعه واطرده ونحه. والدحور الطرد والإبعاد. قال الله عز وجل: اخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مقصا وقيل مطرودا، انتهى. والفصيح أن يقال: كسرنا جيش العدو، أو هزمناه، أو شتتنا شمله، أو فللناه. ومع هذا فقد شاع في العصر الحاضر: دحرنا جيش العدو، أي دفعناه بعنف وطردناه. أما اندحر فلم يرد في كتب اللغة، ولكننا ينبغي لنا ألا نكون جامدين على النصوص اللغوية، فلغتنا العربية الزاهرة الباهرة قياسية اشتقاقية. وقد ذكرنا في كلام لنا أن انفعل في اللغة يصاغ لرغبة الفاعل في الفعل، إرادية كانت كانصرف وانطلق وانحاز وانضم، أو طبيعية كانجاب الغيم وانقشع واندفن النهر، لا بتأثير مؤثر الخارج، وهو ما سموه المطاوعة، ونحن لا نطاوعهم فيها. فعلى هذا يجوز اشتقاق اندحر بمعنى انهزم وانكسر، أي هرب من ساحة الحرب بغير قتال جبنا وفشلا. أما إذا أردنا اندحر من الدحر الذي هو الطرد الحقيقي العنيف، فلا يجوز اشتقاقه، لأن الإنسان لا يرغب في أن يكون طريدا ولا يريد ذلك. ألا ترى أن الفصحاء لا يقولون انطرد فلان، كما يقولون انصرف وانطلق وانحاز وانضم. فرغبة الفاعل وإرادته وميله الطبيعي يجب أن تكون متوفرة في الفعل. جاء في لسان العرب ويقال: طردت فلانا فذهب، ولا يقال فاضطرد. قال الجوهري: ولا يقال من هذا انفعل ولا افتعل إلا في لغة رديئة، انتهى. وفي الختام نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيب.
1: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 ايام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
0: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداتي تغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
1: خلاص خلاص خلاص، ما دام انه يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك، وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. الا اقول كيف تشوف نفسك اليوم؟
0: لا لا ابشرك الحمد لله ممتاز.
1: اجل يلا توكل على الله.
0: يلا مع السلامة.
2: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
0: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
2: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
0: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
2: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي هالنموذج هذا تفضل.
0: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
2: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
0: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الإنفلونزا حاد.
2: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
0: طول عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني ما صدقتني أنت.
2: ما هو موضوع أني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
0: عفوا يجيك سؤال من يعني
2: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
0: ايه طيب أبشر طال عمرك حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالإنفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
2: جميل جميل. إذا علشان يعني تكمل العملية
0: أيوة
2: لابد من تقرير طبي.
0: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
2: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الانفلونزا.
0: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي، راحة وسوائل وبس.
2: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء، فهمت؟
0: تصرف إن شاء الله. حاضر اللي تشوفه طلع.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طال عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما راح

0: لطبيب ولا زرت مستشفى.
1: ايه صح بالحيل، بس انت قلت لي لازم ادبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، انت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: انا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني انا؟ يعني تتهمني اني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا استاذ حمد؟
1: عفوا عفوا عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس انت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، هذاني دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين اني ممكن اشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. الو، سامي ابو محمد. حاضر، معلش انا طالبني المدير العام عن اذنك.
1: تفضل تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبة وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له؟ يمكن يعني يحل الموضوع.
1: شلون أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا، الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم. يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر؟ لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي. يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع يعني ما يجي إلا يوم أو يومين.
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلم منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ.
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص، أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبت لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبتونا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولونا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات الطوال؟ مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال، كاسفات البال عرجاء المنى، عاثرات الحظ شوهاء الظلال. عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

0: غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق. أنا لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق، وهو في قيد وثيق.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور. تنفيذ علي المجرشي.

كيفية تعقيم التربة في البيوت المحمية. إخوان الزراع، من أكثر الآفات التي تهدد الزراعة في البيوت المحمية في المملكة العربية السعودية النيماتودة، أو ما تعرف بالديدان الثعبانية. كما أن الزراعة الكثيفة المتتالية في البيوت المحمية تترك غالبا في التربة جوا ملائما لتكاثر هذه النيماتودة، وكذلك الفطريات التي ينتج عنها أمراض عديدة، منها ما يصيب الجذور والنباتات وتؤدي إلى الذبول وموت النبات، والنتيجة بالطبع خسارة في الإنتاج. لذا أيها الأعزاء، يمكن تلافي هذا الخطر بإذن الله تعالى عن طريق تعقيم التربة قبل الزراعة للتأكد من سلامتها من النيماتودة أو الفطريات. ويمكن تعقيم التربة بالمواد الكيميائية أو بالبخار، ويفضل التعقيم باستعمال البخار لأنه أكثر فاعلية من استعمال الكيميائيات، حيث يقضي على الفطريات والفيروس والبكتيريا والنيماتودة وكذلك حشرات التربة. ولكن هذه المعاملة تقضي على البكتيريا النافعة التي تثبت نيتروجين التربة، لذا يجب تعويض ذلك بإضافة السماد النيتروجيني أو البكتيريا المثبتة للنيتروجين في التربة. وعند تعقيم التربة ترفع درجة حرارتها إلى 83 درجة مئوية لمدة ساعة إلى 4 ساعات، وضغط 15 إلى 20 رطل على البوصة المربعة، أو ضغط عالي 40 إلى 50 رطل على البوصة المربعة. وفي حالة عدم إمكانية القيام بهذه العملية، فإنه يمكن تعقيم التربة باستعمال إحدى المبيدات المناسبة والخاصة بتعقيم التربة، والتي يختارها مهندس الوقاية المختص، حيث هناك العديد من المبيدات التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

انسداد المنقطات في نظام الري بالتنقيط. عزيزي المزارع، تعتبر مشكلة انسداد المنقطات من المشكلات الرئيسية التي تواجه تشغيل نظام الري بالتنقيط، وترتبط هذه المشكلة بصورة مباشرة بنوعية مياه الري، حيث ينتج الانسداد من وجود مواد عضوية وغير عضوية وأملاح مترسبة أو مواد حيوية مثل الجراثيم أو الطحالب. وينصح قبل تصميم نظام الري بالتنقيط بإجراء بعض التحاليل على عينة من مياه الري، والتي يكون بنتيجتها اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع انسداد المنقطات، وبالتالي نحصل بإذن الله تعالى على كفاءة عالية لنظام الري بالتنقيط، مما يساهم بإذن الله في تحقيق الفائدة المرجوة من استخدام هذه الطريقة لري المحاصيل الزراعية، وتكون المحصلة النهائية الاقتصاد في مياه الري والاستفادة من كل قطرة ماء.

0: الإخوة مربي الماشية والأغنام. من الأمراض التي تصيب الحملان مرض دوسنتاريا الحملان. يظهر المرض عادة في الحملان ابتداء من عمر يوم حتى أسبوعين، ويمتد حتى عمر شهر في الأماكن الشديدة التلوث. ومعدل حدوث الإصابة بهذا المرض يزداد عادة مع موسم الولادة. والمرض قد يصيب العجول الرضيعة أيضا. تنتقل العدوى عن طريق الفم، والأرجح أن العدوى تتم أثناء الرضاعة، حيث يكون ضرع الأم ملوث بالميكروبات المسببة للمرض والموجودة في التربة وفي الحظائر التي سبق ظهور المرض بها. تتميز أعراض دوسنتاريا الحملان بملاحظة الأعراض التالية: أولها، قد يحدث نفوق مفاجئ في الحملان دون ظهور أي أعراض، امتناع الحملان المصابة عن الرضاعة ورقادها، إسهال مدمم رائحته كريهة، ينفق الحيوان في العادة خلال بضع ساعات إلى يومين من ظهور الأعراض، وقد يبلغ معدل الإصابة بين الحملان من 20% إلى 30%، بينما نسبة النفوق قد تصل إلى 100%.
1: أما الأعراض التشريحية فيمكن ملاحظة التهاب شديد بالأمعاء مع وجود قرح متنكرزة محاطة بهالة حمراء نتيجة الاحتقان، كما أن محتويات الأمعاء تكون لينة أو سائلة ومختلطة بالدم، تضخم بالغدد الليمفاوية للأمعاء، وجود سائل مصلي بالتجويف البروتوني، الكبد متضخم وهش. أخيرا أعزائنا، بالنسبة للوقاية من مرض دوسنتاريا الحملان وعلاجه، فغالبا لا يجدي للعلاج في مثل هذه الحالات، ولكن يراعى عند ظهور المرض عزل الحيوانات المصابة وعلاجها بالمضادات الحيوية المناسبة والتي لا تمتص من الأمعاء عن طريق الفم، حيث أن البكتيريا توجد في الأمعاء فقط، مع الاهتمام بنظافة الأرضيات وتطهيرها. وتحصن الحيوانات المخالطة السليمة بلقاح دوسنتاريا الحملان والكل والرخوة على جرعتين بينهما فترة 21 يوم، وتستمر الحيوانات تحت الملاحظة لمدة أسبوعين لعزل المصاب وعلاجه. يبدأ النفوق في الانخفاض بعد التحسين، ويقل تدريجيا مع زيادة المناعة المكتسبة يوما بعد يوم، ويتوقف خلال أسبوعين تقريبا. وللوقاية يستخدم لقاح دوسنتاريا الحملان والكلوة الرخوة المحتوى على العترات المحلية، ولضمان اكتساب الحملان مناعة مناسبة أثناء الفترة الأولى من حياتها، فإنه يجب تحصين النعاج الحوامل بجرعتين بينهما فترة 6 أسابيع، وعلى أن تكون الجرعة الثانية قبل الولادة ب14 يوم. وإذا كانت الأمهات لم يسبق تحصينها، فإنه يجب تحصين الحملان عقب الولادة مباشرة بجرعة أولى وجرعة ثانية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

إعداد عبد الله الجعيثن. السلام عليكم. حين تسير في الصحراء الشاسعة المواد بين وهاد ونجاد وتلال وجبال وآماد من المساحة لا يبلغها البصر، وفجأة وفي هذا الفراغ العريض الموحش تجد حشرة أو زاحفة تواجه الحياة بقوة في قلب هذا المواد. عندها لا تملك إلا أن تحرك إصبعك توحيدا وتمجيدا للخالق الأعظم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض النفس عند امتلائها. غير أني أصبحت أضيع في القوم من البدر في ليالي الشتاء.

ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. قالت العرب: آخر عمر الرجل خير من أوله، يثوب حلمه وتثقل حصاته وتخمد شرارته وتكمل تجارته.

0: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. اللهم إنا نسألك التوفيق إلى أفضل الدعاء المجاب. اللهم وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي

0: أسعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. نسعد وإياكم خلال هالثلاث ساعات إن شاء الله على ثير إذاعة الرياض، نروق معكم في أخبار مناطقنا، مبادراتنا، منجزاتنا، وكل ما يحقق الخير لهذا البلد المعطاء. دام الله علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ورحب بزميلتي إيمان بحيد. رحيك الله إيمان.
1: حياك الله ظافر، وأيضا نرحب بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض، إذاعة الوطن الغالي. وأجمل ترحيب لمحمد الحماضي في الإخراج، وفريق العمل من نور المطيري وعائشة الزير في الإعداد.
0: مساكم سعيد مستمعين الكرام، ثلاث ساعات حلوة جميلة نقضيها معكم، ما بين قصة نجاح، ما بين حرفة، ما بين استكشف السعودية، ما بين أيضا مراسلين وزملاء وزميلات من مناطق المملكة، أيضا ضيوفنا اللي معنا سيكونوا خلال هالثلاث ساعات. نستمتع بحوار فيه من المتعة والإثراء والمعلومات القيمة. إيمان، يعني من الأشياء الحلوة دائما في هوا بلادي إن نعيش أجواء هوا بلاد.
1: 100% نتنقل كمان في العديد من الأخبار من مختلف مناطق المملكة، المواضيع اللي بتحطنا دائما في قلب الحدث ظافر. بنعرف كل شيء بيصير وفي كل المجالات،
0: كل التفاصيل معنا وكل التفاصيل على البال مع هوا بلادي. عموما مستمعي الكرام، خلونا كذا نروق شوي مع مخرجنا، بياخذنا كذا في فاصل غنائي، نبيكم تستمتعون وتاخذون اجواء هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم.

0: والله صنعت جو صدق يعني، خليتنا نطرف في الاستوديو جد. انا حتى اراقب انه باقي الاغنيه مطوله ولا باقي يعني في وقت نطرب شوي.
1: جو محمد الحماضي عجيب.
0: لان اختيارات اغاني مروق، ويبي يروقنا ويروق المستمعين. والله اظن مبسوطين بعد المستمعين بالاغنيه.
1: هو في اجمل من انك تجلس تسمع اغاني حلوه؟
0: اي كلماته حلوه. اي
1: ظافر مذيع متحمس ومنطلق. ونسمع عن اخبار بلدنا الحلوه.
0: أيه.
1: انجازاتها نجاحاتها.
0: عشان كذا بهدي محمد البونسيانه في الحمراء. البونسيانه الحمراء هديك اياها.
1: البونسيانه الحمراء.
0: أيه.
1: طبعا اللي يعرف ايش هي البونسيانه، هي شجره. احنا متعودين في مكه ظافر ما هي حمراء، خضراء، ونقول لها بنسيانه كذا اسمها
0: بنسيانة.
1: بس هي اسمها بونسيانه.
0: بونسيانه طبعا البونسيانه الحمراء في جازان، هي شجره بهديك شجره كامله بس انها جميله،
1: جميل لونها.
0: اي تزرعها عندك في الحوش، تزرعها عندك في الحديقه. المهم انه فيها جمال صراحه. هي متوهجه طبعا، هذه من اسمائها المتوهجه، البونسيانه الملكيه. وايضا الاسم الثالث اللي هو الاسم الثالث، اول واحد ايمان شو
1: هي استنى انا بقول لك شيء كمان.
0: الزئف الملكي،
1: الرنف، ما ادري ايش الاسم ده، خلينا نشوف. لكن المتوهجه يعني والبونسيانه الملكيه الرنف
0: الملكي. عموما يعني هي هذه من اسمائها، لكن لها مميزات.
1: انت لو شفت ورق مميزات الشجر حتعرفها. أي. مليانه في مكه، في كل مكان كانت واحنا صغار نشوفها.
0: أي.
1: خليني اقول لك عن مميزاتها. هي من ابرز اشجار الزينة.
0: يا سلام. وطبعا فيها جمال ايضا انه سريعه في النمو نسبيا، يعني بامكانك لو زرعتها بشكل صغير ممكن بعد فتره
1: ولما تكبر وتصير شجره كبيره يصل طولها ما بين 15 ل 18 متر، طويله
0: ما شاء الله،
1: طويله. يعني انت تشوفها هنا مثلا، هذه لا شجيره صغيره
0: اللي في الصوره،
1: لكن هي شجره كبيره.
0: أيوه. فيها جاذبيه صراحه. أيوه. سياحيه ايضا لاي
1: وتفرش تضلل يعني عريضة.
0: هي فيها ظل يعني، حتى الصورة جمالية الزهر اللي فيها جمالية ممتعة. عموما هذه البونسيانة الحمراء في جازان ممكن تزرعها في أي مكان يلائم هذه النبتة. عموما ممكن تسأل مختص في مجال الزراعة، ممكن يعطيك أيضا معلومات عنها. وإن كانك زرعتها في حديقة، زرعتها في أيضا مقدمة البيت كذا كواجهة جميلة جدا بصراحة. جميلة صراحة.
1: أنا بوريك، هي أنا كنت أحب إيش أسوي وأنا صغيرة. أقطع منها عرق أخضر. هي عبارة عن ورق شجر صغير في بعضه، فلما تسحبها تتفرفط بسهولة. يعني تتقطع بسهولة، تمسك العرق وتسحبها كده بإيدك تلاقيها تفرفطت الأوراق.
0: لأنه يكون يعني
1: هي ورقة صغيرة. أي. بس متلاصقة. استنى أوريك شكلها مضبوط عشان تتخيل شكل الورقة.
0: عموما يعني محمد ممكن يطلع معانا عليها كذا، نرسل له إياها وممكن نهديك اياها، نرسلها لك البيت يعني عادي. جميل. انا ولا يهمك،
1: هديها على البيت. هديها على البيت
0: بس تهدينا اغنيه بعد شوي حلوه.
1: العجيب يا جماعه انه في بونسيانه حمراء وفي صفراء وفي قرمز

0: ومعكم في هوا بلادي ومن البنسيان الحمراء في جازان إلى زميلنا مرزوق العردان في حائل جولة ومتعة أخرى، وناخذكم أيضا إلى جانب من الثقافة وجانب من الاهتمام بالثقافة. ومرزوق مثقف وجميل وشاعر أيضا، كذا وصلتني معلومة أنه شاعر، عاد ما أدري
1: دحين نسأل ونتأكد. هلا يا مرزوق،
2: حياكم الله أختي إيمان،
1: وأيضا حياك الله
2: ظافر، واهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا. انا جتني معلومه يقولون انك شاعر ولا متذوق شعر. يعني
1: صحيح انت شاعر يا مرزوق؟
2: انا لست شاعرا ولست متذوقا، انما اقرض الشعر.
1: طب سمعنا كذا بيت من نظمك
2: باذن الله تعالى في الحلقه القادمه او الجوله القادمه ان شاء الله يكون على استعداد.
0: يا حبي لك والله، يا حبي لك والله يا مرزوق.
1: دور اقرب مخرج طلع منه مرزوق.
0: انا مرزوق انا احب
1: اسجل اعجابي بطريقتك.
0: احب مرزوق كذا اخذ معاه واعطي. مرزوق غالي علي والله حبيب مرزوق، يعني الاشياء الجميله والتغطيات الحلوه اللي معك تعطينا جو مختلف. اليوم انت اكيد جو مختلف في ثقافه وايضا مجال ثقافي مختلف في حائل. ماذا لديك يا مرزوق؟
2: نعم اخوي ظافر، طبعا ديوانيه غزيل العقيلي بمقرها بمحافظه ينبع امتدت الينا في حائل، وحقيقة هم قاعدين يعملون نشاط ثقافي وأدبي كبير. والمشرف على هذه الديوانية في حائل هي سعادة الأستاذة سعدة العنزي، وأنا أرحب فيها وهي ضيفة معنا الآن، وقول حياك الله أختي سعدة.
3: يا هلا، حياك الله أستاذ مرزوق، وحيا الله الزملاء بالاستوديو.
2: الله يحييك ظافر وإيمان ودهم والمستمعين أيضا.
1: يا هلا بك. يا هلا
3: حياك الله.
2: ودهم يعرفون كيف امتدت هذه اليد الثقافية الأدبية إلى حائل، متى بدأتم فرع حائل، وعرفينا على هذا المكتب أو هذا الفرع بحائل.
3: أهلا حياك. طبعا ديوانية غزي العقيلية الثقافية هي انشأت في فرعها في حائل ما يقارب 8 أشهر، وكما ذكرت أستاذ مرزوق مقرها الأساسي محافظة ينبع، وكثيرا لها تواجد في عدة مناطق منها المدينة المنورة والدمام والرياض والقصيم، وحبوا يشاركونا في حائل يحطون فرع. طبعا أنت عارف إن ما شاء الله عندنا الثقافة والأدب صار لها انتشار واسع، وخصوصا بعد ما تم افتتاح بيت الثقافة المتواجد لدينا. أستاذ مرزوق، الديوانية مساحة ثقافية تجمع بين الأدب والفن والثقافة، تخلق بيئة حوارية للناشئين للأدباء المنطقة والمثقفين، وكذلك تعتبر شريك أدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وكذلك ذراع ثقافي لجمعية الأدب والأدباء. هذا يعكس ثقة كبيرة بالدور التي تقدمها الديوانية.
2: نعم طبعا أنتم شاركتم فعاليات ودعوتمونا، ما قصرتم الله ينطيكم العافية لحضور هذه المناسبات الثقافية والأدبية، واحنا اليوم نحاول انه نمنح هذه الفرصه حتى تعبروا لنا وتعبروا المستمعين الكرام عن بعض من هذه المناشط اللي شاركتم فيها في الفتره الماضيه.
3: صحيح، في منطقه حائل استاذ مرزوق تحديدا اقمنا شراكه مع بيت الثقافه بقياده المدير التنفيذي لبيت الثقافه الاستاذ سلطان الشمري. خلال هذا الشراكة قدمنا عدد من اللقاءات والفعاليات الثقافية المتنوعة بين جلسات أدبية وكذلك ورش تدريبية، نقاشات فكرية، وكذلك أمسية شعرية كان لها صدى كبير في المنطقة. أستاذ مرزوق، الديوانية تسعى كثير لتفعيل الأيام العالمية والوطنية من خلال إقامة أمسيات أدبية وجلسات حوارية. كان من ضمن هذه الجلسات تفعيلنا بمناسبة أسبوع البيئة، قمنا أمسية أدبية بالشراكة مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بقيادة الدكتور عبدالله بريك المدير عام المركز. كان عنوانها سلمجي وبارك، حكاية مكان وتجربة نعيشها. سلمجي وبارك هي دخلت في اليونسكو، فتحدثنا خلال لقاء من عبر 4 ضيوف، كان الدكتور عبدالله البريكي والدكتور عقيل عنزي والمهندس برجس الشمري والمرشد السياحي المعروف فريح المهنة. تكلموا عن الطبيعة البيئية والجيولوجية لها وتجربة السياح، كذلك قصة وحكاية جبل أجا وسلمى. كذلك أستاذ مرزوق شاركنا بأمسية أدبية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كانت بعنوان المقال الصحفي إلى النص الأدبي، كان ضيفا المستشار الإعلامي أستاذ علي عريفي. أستاذ مرزوق